0: Non-stop music.
1: Non-stop. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: de hit.
1: Plus D1FM.
0: D1FM. Non-stop music. Non-stop.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا ربي. ومرحبا بكم على ديوان فام، هذه ويكاند على الكيف كما كل سبت وحد من 6 للحداش، 5 ساعات من البث المباشر نبدأها في نسقطة سعودي. ساعتنا الأولى يكون فيها برشا موزيكا، نعطيكم أحوال الطقس ونعطيكم زيدا فكرة شنو تقابلكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. وننطلق مباشرة بعد أخبار السبعة في نسق يكون أكثر تصاعدي، ومن خلاله نعمل ريكاب على لكتو في أسبوع آخر المستجدات متاع 24 ساعة و 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني العربي والدولي، بطبيعة بحضور لكرونيكور دو ليميسيون اللي باش يقدموا لكم الفقرات متاعهم. يرافقني في الأخراج هذا الصباح فاروق سويسي، نقولوا بونجور بونجور فاروق، منورنا. وطبعا حلو عينينا ونبدأ وننطلق الحلقة متاعنا بمجموعة من الأغاني للكبيرة الفنانة فيروز.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان اف ام.

0: استمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: الستة واثنين وثلاثين دقيقة على ديوانا فام، مرحبا بكل ملتحق بنا في المتابعة. رحلتنا كيما كل سبت واحد من الستة للحداش، خمسة ساعات من البث المباشر نقدمو لكم فيهم بتبيعة برشا اكتواليتي، ندخلوا في الاكتواليتي، ندخلوا في المواضيع متاعنا مباشرة بعد اخبار السبعة. دونك خليكم معنا في المتابعة، وتوا وقايت باش نعطيكم احوال الطقس بالنسبة اليوم.
1: طقس اليوم
2: يكون طقس لحد 24 مايو 2026 قليل السحب بأغلب المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب والبحر قليل الاضطراب.
1: طقس اليوم
2: بعد شوية قراءة مميزة كما عودتنا بها زميلتنا هيفا بن يوسف اللي نسلم عليها برشا في فقرة الدنيا حظوظ. دونك حسب النجوم والأفلاك والجولة متاعهم باش نقولكم شنو عندكم في الأبراج متاعكم. انتخطان احنا نكملوا نحلو عينينا بيش يا فاروق، ونشربوا قيوتنا بيش مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكون حزنك.

0: ميديون فام صوتكو.
1: الدنيا حظوظ. الحمل
2: أسهل وأسرع طريقة عندك هي الهروب، وهذا يخسرك في برشا علاقات. واجه وصارح وما تخسرش الناس اللي تحبك.
1: الثور
2: عيش حياتك وشوف مستقبلك، تبع اللي يحبك، كان لزم أكثر من اللي تحبه، ما تبعش قلبك وخليك مع عقلك.
1: الجوزاء
2: حب روحك واعطي وقت لروحك ويزيك من التضحيات من أجل الآخرين، وازن بين هكا وهكا.
1: السرطان
2: نقص من العصبية وعبر، ما تكتمش في قلبك، مش باهي حتى لصحتك، وأهم حاجة يلزم الدراما.
1: الأسد
2: كون إيجابي، اقبل الرأي وخاصة عدي النقد، الكل راه في صالحك مش ضدك، مش لازم الآراء الكل تكون باهية، أصلا صاحبك الصحيح هو اللي صارحك ويكون صادق معك.
1: العذراء
2: عيش البساطة والحياة كما هي، بصعبها وخفتها، اقبل اللي فما به وخايب، مش لازم تتعب باش تلوش على البرفكسيون.
1: الميزان
2: لطف في كلامك واحسب اللي تقوله مليح وخليك متوازن في أفكارك، نقص اندفاع باش ما تخسرش ناس تحبهم.
1: العقرب
2: كون حاسم، خذ قرار، التردد ما عنده وين يوصلك، حكم عقلك وكون حاضر في المواقف الجدية، الاختفاء ما هوش حل.
1: القوس
2: باهي الحركة والجري والمغامرات، أما ساعات الحياة يلزمها وقفات جدية واستقرار في أفكارك، ما تخليش حبك للتفرهيد وتبديل الجو يخليك تنسى الواقع.
1: الجديد
2: عيش حياتك، ما تقعدش حابس روحك في قفص الماضي، العمر قاعد يمشي، ما تقعدش متعلق بحاجات ما فيهاش حل ولا مراحل سيفت عليها الفوت، اعمل ميزاجور وعيش السعادة.
1: الدلو
2: ساعات الثقة الزايدة بالنفس تخليك تتفهم بالغلط وتتشاف غرور، خليك حكيم وعرف تكون متوازن في معاملاتك مع الناس، كما تاخذ وتزيد.
1: الحوت
2: يزي ما هزيت لحمل على العبيد ونسيت روحك، أعطي لقلبك أهمية وخاف على إحساسك كما تخاف على إحساس الناس.
1: الدنيا حظوظ.

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة السابعة ديوان افهم اصبح الخير. تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادة المنشأة التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. وتم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته الذي انتظم يومي 20 و21 من مايو بمقر الإدارة العامة للديوان على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب

0: بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأم. كما تناول عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات، وأكد ضرورة مواصلة نجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. اتصالات تونس تقول أن تطبيقتها الرقمية مايتيتي قد تعرضت إلى هجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. من ناحية أخرى، تشدد اتصالات تونس أن الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة ولا إلى أهداف هذه التطبيق ذات الصبغة التجارية البحتة الموجهة أساسا إلى خدمة الحرفاء. في العالم، مسؤول أمريكي يقول أن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي. وبحسب المسؤول الذي نقل عنه موقع أكسوس الأمريكي، فإن معظم بنود المسودة تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة، فيما لم تؤكد طهران تفاصيل رسميا، لكنها أشارت إلى اقتراب الحسمة. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يقول أن المكالمة المهمة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة باكستان والسعودية وتركيا وقطر ومصر والإمارات والأردن تشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق سلام إقليمي. وأضاف في منشور له على منصة إكس أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل مسلح بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد الخدمات السرية قرب بوابات البيت الأبيض. وقال ترامب على منصته إن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت في واشنطن كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهوسا بالبيت الأبيض. وذكر جهاز الخدمة السرية أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض أثناء وجود ترامب داخله، مضيفا أن المهاجم توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: تسمعون نفيس في قزع الفريكونس
2: نوف أرب
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: تعليق نشاط تزويد الأسواق يوم الثلاثاء 26 مايو الجارية. سوسة حجز 540 كيلوغرام من الكبدة داخل مخزن عشوائية. المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار. ما هي التفاصيل؟ خبير تراجع قطيع الأبقار ب 26%. شاركت فيه تونس طرابلس تتحفظ على استبعادها من اجتماع القاهرة. إجراءات استثنائية لتأمين الموزعات الآلية والخدمات البنكية في العيد. أدوية مجانا لمساعدة الشباب على الإقلاع عن التدخين، ما القصة؟ الصحة والفلاحة والطاقة ضمن أولويات تونس في الذكاء الاصطناعي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم ديوان FM. الرحلة بديت من 6 متاع الصباح، مكملين معكم حتى 11 كيما كل سبت وحد. مرحبا بكل من يتابع فينا على الشين يوتيوب زيدا ديوان FM لايف. نسلم عليكم الكل متابعينا الأوفياء، تحية الناس تبع فينا زيدا على تيك توك بتاعينا. مرحبا بكم من الناس الكل، وبتبع الناس اللي تسمع فينا والناس اللي شاد دفنية على بكري، نقول لهم سيسروا إحنا وطريق سليمة الناس الكل. الليكيب اللي معنا هذا صباح في الإخراج فاروق سويسي، هلو فاروق، مرحبا مرحبا. على مستوى الإخراج الرقمي أمونة إيمان الشيبي، هلو يا إيمان. وعلى مستوى الأعداد كيما العادة الصحفية المتميزة والرقيقة وحيدة قادر. وحيدة راني استنست بها بس جدك هذيك اللي تعملها كي. والله. وإلى جنبي نوتخ كرونيكور محمود الحجري، مرحبا محمود.
2: بونجور بونجور، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، سيسروا إحنا. تحية للتاكسيستي اللي يسمعوا في ديوان FM الصباح الكل، والعباد اللي شادين الثنية واللي مروحين وكل شيء، ربي معاكم وتسيسروا إحكم في الترانسبور. عنا برشا مواضيع باش نحكيهم اليوم، تابعونا تربحونا كالعادة وسيسروا إحنا.
1: سيسروا إحنا، خلينا نعملوا جولة في بعض الأخبار الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف.
1: مش نبديلكم، سامحوني أنا بالخبر هذه نقرأه على موقع الصباح نيوز. بعد سنوات من التعطيل، قسم جديد لأمراض العيون في مستشفى الرابطة. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجيني البارح على استئناف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة، رجع للعمل دونك بعد استكمال أشغال التهيئة متاعه وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار. القسم هذا يضم تجهيزات طبية متطورة من بينها مجهر جراحي وأجهزة لتفتيت السد وتجهيزات خاصة بعملية العيون وأجهزة للتخدير والإنعاش وأسرة كهربائية للمراقبة والعناية بالمرضى. وأكد الوزير أن استكمال المشروع هذا تعطل لسنوات ويندرج في إطار دعم المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج المتخصص من المواطنين بما يكرس الحق في رعاية صحية كريمة. محمود،
2: والله يقبل كل شيء، ان شاء الله ما نقعدوش ديما نشوفوا مشاريع معطله خاطر ساعات
1: تبسل فيها. معناها تولي خبر كيما هذيا وانه باش نفتتحوا قسم يولي مراوهش في الاخبار، يولي يصير بصفه اليه، خاطر انا مراش معناها في اخبار متاع دول اخرى متقدمه وانه كي تعمل قسم هكايا ولا اللي هو المفروض يبدا موجود ما نحكيوش عليه. اما احنا الشح متاع حاجات الايجابيه نبداو نلوجوا فيها دونك نحكيوا عليه.
2: ولو انه يولي الاخبار معناها مركز، مش انه ديبارتمون تحل، انه ديبارتمون اللي تحل معطل عنده قداش وهو بروجي ب 5 مليار. فان شاء الله نشوفوا هكا واكثر من هكا، نحن راهو دورنا ديما نحبوا ما خير.
1: وي ايوه، انت عندك
2: مانيش بعيد على الصحه وعلى صحه العيون. في اليوم الثاني، في اليوم الوطني الثاني لصحه العيون، 1500 عمليه جراحيه مجانيه للماء الابيض. الهدف في الاصل كان 1000 عمليه، عملنا 1500. الرقم هذا مهم منشرتين كفاءتنا في الصحه والدور الاجتماعي للدولة. راهو الدولة كما تقومش بالدور الاجتماعي هذا، حللنا بيبان الأشخاص ما نعرفهمش من جايين وشكون وراهم يعملوا في حاجات كما هكا، معناها في مناطق مختلفة في جهات تونسية.
1: الصحة حق دستوري راهو بامتياز،
2: معناها برشا خدمة كان باش نعملوه كما حاطينه نحن في الدستور. الحق نتاع الصحة يلزموا برشا خدمة وإمكانيات، ما عندناش الإمكانيات الكبيرة، مي أو موا ننظموا ونخدموا ونسرحوا المشاريع المعطلة كما كنا نحكي.
1: فوالا، كانوا هذوما الأخبار نتاعنا في فقرة بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف.
1: يلا نمشي مباشرة لفقرة الأكتو في أسبوع.
0: الأكتو في أسبوع.
1: نبدأ بالخبر الأول، تعليق نشاط تزويد الأسواق يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، هذا نقرأه على موقع الشركة التونسية لأسواق الجملة. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة بالقصعة في ولاية بن عروس المخصصة لعمليات التزويد والبيع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأفادت الشركة في بلاغ ليها وأن السوق بتفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل، أيام الأحد والاثنين والثلاثة بصفة استثنائية. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، في البلاغ يقولوا وأنه ابارتير من نص النهار نهار الثلاثة يتوقف النشاط ويرجع نهار الخميس 28 ماي 7:30 مساء.
2: عندي سؤال هكا، ما نعرفش تسأل قبل ولا نخدم علينا احنا في بلادنا، ولا قديش النسبة متاع المنتوجات اللي نستهلكوهم في بلادنا في تونس، تقولوا تونس الكبرى، يتعدى على سوق الجملة؟ قداش النسبة اللي ما تعداش على سوق الجملة؟
1: الخضارة اللي يخدموا وحدهم
2: سواء من حوت سواء من خضرة سواء من غيره. في نفس الوقت راهو في بلدان اخرى
1: فما كيسات راهو اختصاص تقولش عليه سوق جملة، معناه فما اثنين نبدا مروحة من ليبسي من منوبة وباش نقص على حديقة
2: هذيك مغاد الغادي يعني.
1: المنزة مش أقول لك 20-30 كميونة معناها خضرة وغلة وكل مش متعدين وواقفين
2: واقفين هذوك
1: نصبين
2: بخلاف اللي يبدأوا متعدين ويدخلوا للعاصمة. فراهو في دول أخرى كي تدخل الريستوران حتى الخضرة يعطيك
1: المصدر نتاعها،
2: معناها تصور انت كي تدخل يقول لك راني الطماطم من باجة مشاركة
1: الفلانية كي تلقى
2: والحم طبعا يا والحم زاد يوريك منين
1: تحكي على دا هذا معناها
2: والحم لا هذا في الريستوران ومفروض عليه بالقانون. نحن في تونس حتى المستحضر الغذائي في البيتزا واحد راهو نوصيه للعباد اك جبن اللي ماهوش جبن من اصله تقعد تعرش عليه، تنجم تاخذ حاجة من بيتزارية ولا غيره
1: تعرش عليه جبن ولا نحكيوش عليها برشا يا وحيدة بالليل. الموضوع هذا اخدم عليه المحسن نتاع خبز
2: خلي عاد
1: اللي هو يبدو انه مضر بصحة، فما محسن تاع خبز ما نعرفش شنو النسبة بالضبط اللي يستعملوها وكيفاش وكيفاش تتم المراقبة.
2: خلينا نحكي عليه، عندك الكولورون اللي يستعملوه باش يضر الخبز كومبلي، ما هذيك مشكلة اخرى زادة ان شاء الله.
1: يلا نمشيو للعنوان الموالي. في سوسة حجز 540 كيلوغرام من الكبدة داخل مخزن عشوائي، العنوان هذا نقرأه على موقع ديوان فام. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية من مداهمة مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى وفق ما نقل مراسل ديوان فام بالجهة. وأسفرت العملية عن حجز حوالي 540 كيلوغرام من مادة الكبدة المجمدة كانت مخزنة داخل مبردات لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية المعمول بها، إضافة إلى كونها متأتية من جنحة التهريب من إحدى الدول الأجنبية وفق المعطيات الأولية للأبحاث. وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصاحب المخزن على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المنسق الجهوي بسوسة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقاسم القدري من جهته أن كمية الكبدة المجمدة من بلد المنشأ نيوزيلندا تحمل تأشيرا غير مطابق ومخبأة في ظروف غير صحية، وأذنت الهيئة بإتلاف كامل كمية من نيوزيلندا مش من دولة مجاورة. كيفاش دخلت هذي وكيفاش جيت وكيفاش تخبيت وكيفاش
2: هو الاختر
1: 540 كيلو
2: كي تقرأ العنوان يمشي في بالك الكبدة بيريمي يا أخي، طلعت الكبدة داخلة كونترا
1: هي
2: حتى كانها مطابقة للمواصفات من نيوزيلندا.
1: لا ما دخلت كونترا تحمل تأشيرا غير مطابق،
2: لا وبرا كان مطابق دخلت كونترا ديجا ظروف صحية
1: كيفاش وصلت
2: دخلت كونترا راه معنى فهم فريقوات يدخلوا حاجة كونترا مستحيل كيفاش معنى اختر 540 كيلو راهو ما برشا كومتيتي معنى بشوفوا راهو هذه حاجة تخوف وبشوفوا راهو منين تشري ومين تاكلوا ديما نردوا بالنا وطبعا جايسي فسخان نسي سرواحنا وكهو.
1: نمشيو للعنوان المويلي نقرأه على موقع الصحافة المصادقة. على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار، أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص نحكيه على 638 استثمار القيمة 111 مليون دينار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثي الأول من سنة 2026. هذا ما أعلنته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. شفت بنعش لي كنتي قلت ولا سعيد البارح قلت وراه في الفلاحة فما حاجات تعملت وهاتا نرجع لهم ومنهم هذه. دوك وفق المؤشرات اللي نشرتها الوكالة مؤخرا من شأن الاستثمارات هذه أحداث 673 موطن شغل دائم وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموافى مارس 2025 وفق وقع التصريح ب 82% من هذه الاستثمارات عن بعد بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. أنا كي باش نقرأ الأرقام هكيش سوي ديسو كي نلقى هنا 111 مليون دينار استثمارات باش نشغلوا بهم 673 مواطن شغل دائم.
2: لا هو 638 استثمار فلاحي.
1: هذاك الاستثمار.
2: كي تقسم 101 و111 مليون دينار.
1: موطن شغل دائم. معناها كاين وكل استثمار مخدم واحد بركة.
2: اللي هما فوالا. اللي هو الفلاح الصغار معناها هو هذاك بيدو يحرك على روحه.
1: صحيح. كيفاش معناها مستثمرات كيما هكا وما تخلقش مواطن شغل أكثر.
2: مواطن شغل أكثر وإنتاجية أكبر. هذا هو اللي حكينا عليه الجمعة اللي فاتت. الجمعة اللي فاتت حكينا وحكينا زادة وقلت أنت اللي في وزارة الفلاحة دي ديبارتمون كبار وقاعدين يعملوا في مجهودات وكل شيء. والبارح ظهر لي مع سعيد زادة براتيكمون نفس الكلام ولكن اللي نقوله صحيح معناه ما نقولش لا أن وزارة الفلاحة قاعدة تخدم. ما قلتش أن وزارة الفلاحة ماش قاعدة تخدم أنه اللي ديبارتمون بتاع وزارة الفلاحة كل شيرة عندها تحدياتها سواء في الماء سواء في الأبقار سواء في الأغنام وغيره عندها تحدياتها ولكن السرعة والإفكاسيتي ماهيش كافية لأنها حاجة من الاثنين يا أما الفيتيس متاع وزارة الفلاحة ماهيش نحكي عموما مانيش يا أما الفيتيس ماهيش مواكبة اللي مستحقينه نحن اليوم يا أما طريقة العمل بيدها يلزمها فلسفة أخرى يلزمها من بوينت
1: رؤية مختلفة
2: رؤية مختلفة وطرق مختلفة الإنتاجية أكثر قد اللي يستحقوا المرشي في تونس.
1: ها باش نقعدوا في الفلاحة وباش نمشيو للعنوان الموالي. خبير تراجع قطيع الأبقار ب 26% العنوان هذا نقراه على موقع إكسبريس أفام. دونك أكد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بالرينا وأنه قطيع الأبقار شهد تراجع بنسبة 26% ما بين سنوات من 2013 إلى غاية 2025 حيث انخفض عدد الوحدات الأنثوية من 458 ألف إلى 339 ألف وأضاف اللي معدل إنتاج البقرة الواحدة خلال سنة 2024 وصل 3804 لترات سنويا في حين ما يزال المخزون الوراثي للقطيع غير مستغل بالشكل الأمثل. وتابع وأن قطاع الألبان يمثل وفق معطيات الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لسنة 2021 نحو 11% من الناتج الداخلي الخام الفلاحي و 12% من قيمة الإنتاج الفلاحي. وأكد وأن القطاع يضم حاليا حوالي 86 ألف مربي. والفت إلى أن القطاع يواجه عدة صعوبات من أبرزها الجفاف تراجع القطيع انخفاض قيمة الدينار وهذا ينجر عنه وما ينجر عنه من تأثير في التوريد إلى جانب نقص الأعلاف وضعف الاستثمار وتراجع واردات مدخلات الأعلاف. وأوضح أن ظروف التغذية الحالية تخلي استغلال الأبقار لا يتجاوز 60% من طاقتها الإنتاجية. وكشفوا أن الملتقى شهد تقديم البنك الدولي آلية تمويل جديدة تحمل اسم أجري كونكت وتهدف إلى دعم 300 مليون
2: مش
1: فلاح في افريقيا في افق سنة 2030
2: لا مش 300 مليون فلاح في تونس معناها يولي موضوع آخر هكاك
1: في افريقيا.
2: اما عفيف ان هاك نرفرشي لك الميموار شوية نذكر في شمس سنوات التالي جبت انت خبير الحقيقة ما نذكرش اسمه اما نذكرك جبته يحكي على الماء برنسيبالمون وحكي في الدرجين الاخرانيين كي استضافته وحكي على كل حاجة من اللي برودوي اغريكول قداش تستهلك ماء وحكي على الماء للعلف وحكي على قطيع الأبقار قداش عندها من عام من الشهر الأول اللي بديت انت فيه وقتها تركز مع الماء ظهر من اللي بديت انت وقتها تركز على الماء نتذكر مليح بريودت لي أنا في الويب وقتها على العناوين وكل شيء نتذكر مليح يحكي على قطيع الأبقار ونتذكر عطاه رقم قريب من 20% من 2016 معناه قطيع الأبقار والمشكلة فيه شوف من وقتاش معناها كانوا في قريب
1: الخبير وماشيين ونستنزف وما صلحناش.
2: معناها كان الاستنزاف كان في ال 19 توا وصل ل 26 رانا راهو المنظومة متاع الأبقار بالحق قاعدة تقاوم في صمت ما تسمعش كون يحكي ما هي قاعدة تقاوم. يمكن فما ديزوم دافير كبار شادين صحيح ينفستي ويطوروا كل شيء
1: اللي هو قطيع الأبقار راهو إسانسيال ما والماشية فليحة صغار هما اللي يخدموا عليه. وإحنا شفنا الأزمات اللي تعدى بهم العالم الكل قديش أثرت في تونس. ولكن شنو الفرق بينا وبين دول أخرى؟ دول أخرى حطت حلول وخدمت عليها ودعمت الفلاح ووقت ويخي قديش جي وتشكي والفلاح
2: صارت أكثر من أزمة
1: صارت أكثر من أزمة. ولكن إحنا ليه تذكر وقت اللي الحليب فائض نتاع الحليب تذكر وذاك
2: صار ثلاث مرات مش مرة ثلاث
1: مرات للتعديل معناه مش بالسمة يا ما تيحش معناه وين كنا وين صبحنا طولين نحكيوا على الحليب
2: وقت حكينا على مصانع التجفيف الحليب وفما حتى شكون في السلطة كان صدقني ربي حتى مقبل 2019 فما شكون حكاوا تجفيف الحليب ومن بعد كيف كيف الكلام موجود والتطبيق ما فماش.
1: نمشيو للعنوان المويلي نقراو على موقع تونسي تيليغراف شاركت فيه تونس طرابلس تتحفظ على استبعادها من اجتماع القاهرة. حافظت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل ضمني على استبعادها من الاجتماع التشاوري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا واللي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة. جاء الموقف الليبي عبر تصريحات أصدرها طاهر البعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية واللي حملت رسائل دبلوماسية حازمة تشدد على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز المؤسسة الرسمية للدولة في أي مشاورات تخص مصيرها السياسي. وأكد البعور في بيانه أنه دولة ليبيا تابعت باهتمام نتائج الاجتماع ووجهت عتاب دبلوماسي واضح بشأن غياب التمثيل الليبي وأبرز زادة المحددات التالية مش عنديكم فكرة. اشتراط الحضور المباشر شدد على أهمية أن تتم أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بشأن الليبي بمشاركة الدولة الليبية مباشرة ممثلة في وزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية المختصة. رهن النجاح بالسيادة اعتبروا أن إشراك الليبيين في صياغة الحلول هو السبيل الوحيد لتعزيز فرص نجاح هذه الجهود وضمان انسجامها مع السيادة الوطنية والإرادة الحرة. وثالث نقطة أولوية الحل الداخلي جدد التزام ليبيا بالتعاون البناء مع دول الجوار والشركاء الدوليين شريطة أن يصب ذلك في دعم وحدة البلاد واستقرارها السياسي من الداخل. فهمني محمود انا خاطرني ماني كنت غايبه شويه يا اخي معناها نتصور واحنا اجتماع يهم الدوله التونسيه ويحضروا فيه مجموعه من الدول ما غير ممثل رسمي من تونس.
2: تحب تعليق صريح؟
1: اي
2: ما صارت هذا
1: ايوه
2: صارت على تونس اخت ليبيا ما صارت على تونس في
1: غير معقول وغير مقبول
2: ما صارت في تونس
1: غير معقول وغير مقبول
2: صارت على تونس في ايطاليا صارت على تونس في لوكسمبورغ صارت على تونس اختنا نحط تونس على جنب شوي حد يسرعوا
1: ليه باش نقول الموقف عندهم الحق معني
2: عندهم الف حق. نحكيوا على ليبيا. ليبيا في المده الاخرى عفيف تلفت لها الرادار بالازمه نتاع مضيق هرمز والبترول وكل شيء. يجيك يقول لك كيفاش هاي البترول تحتنا معناها مثلا كما الاوروبيان يقولوا ولا حتى الاتراك يقولوا وغيرهم من الامم اللي تستحق طاقه كما الدول الكل تبقينا. فما تساؤل ريت وانا على الفيسبوك باه نجاوب عليه فرد المره هكا في التعليق هذا ريت تساؤل فيسبوك يقول يا اخي هاي ليبيا نحن بحذان علاش ما نجيبوش ليسونس والمازوت هكا هو علاه ما نجيبوش ليسونس والمازوت ديريكت من ليبيا وبسهم يكون منخفض معناه مش يجي معناه معقول
1: اي ما التسعير هو عالمي معناه
2: اي باهي باهي متفاهمين التسعير عالمي كي باش تبيع لك شركات بنت بعضهم تبقى انت نجم تكون فما اتفاقيات. المعلومه اللي نحكيها لكم هكا فيت في ليبيا راهي كبلاد الفينريم تاع البترول بروت يكفيها هي الباقي اللي تصدر فيه راي ليبيا مش صدر فيه إيسانس ومزوط اللي يتبيع ويتضخوا في البنك
1: مكرر معناه مش مكرر خام
2: خرج فيه خام يمشي في أغلبه لإسبانيا للمحطات متاع التكرير في إسبانيا ومغادي هما يخدموا. فليبيا بيدها راي تبيع في البترول بأسعار معناها ما يشرب حفيهم كما يلزم كما نحن عاملين في الفوسفات فالقدام كي باش تشوف الحاجات هذوما حكومة طرابلس أنها تغيب على حاجة ولا تنجم تكون أخطاء من المنظمين.
1: باي لحظة هم ضعبت لي هكا راك.
2: لا لا
1: ما نحن نحكيه على شرق وغرب راك. نحكيه على
2: لا لا أنا نحكي على طرابلس
1: أهمية وأنه اليوم طرف ولا أطراف تنجح وأنها تجمع الطرفين اللي في الداخل الليبي. معني
2: هو كان يجتمعوا الطرفين في الداخل الليبي شتو اللي عندهم كلمة واحدة شتو اللي عندهم ميزانية أكبر شتو اللي عندهم سيطرة على التريتوار الليبي الكل باش يجيك يقول لك انا نولي نعمل فينري ونخرج ايسونس ومازوت ونبيع ونعمل شركات وطنيه وصندوق استثمار ليبي والحاجات هذوما يكونوا وازنين. الدول اللي يستغلوا في الوضع الليبي ما يساعدهمش. فلهنا علاش نحكي فلهنا في الايام الجايه وبعد ما باش يطلع سعر البترول توا حتى كان باش تشوف الحرب مع ايران في سعر البترول باش يطلع فالدول اللي مستنفعه من الوضع في ليبيا باش يكملوا دعمهم باش يزيدوا يدعموا القسمه في ليبيا. فالخريطه واضحه انه تونس وجزائر ومصر وليبيا بيان ايفيدامون يلزم يخدموا على الوضع الليبي انه يصير حد للقسمه هذه وتتعمل المنظومه باللي هو معناها حتى كان فما اختلاف تصير طريقه انه تتوحد البلاد للمصلحه الاقتصاديه نتاع الناس الكل. خاطر كما توحدش القدام راهي باش تتقسم يا هكا يا هكا ما فيهاش. فالوضع خطير ويلزموا التركيز ويلزموا خدمه بالحق مش جست تصاور واعلانات دبلوماسيه وحاجات كما هكا.
1: نمشوا للعنوان المويلي نقراو على موقع رياليتي ماجازين إجراءات استثنائية لتأمين الموازعات الآلية والخدمات البنكية في العيد. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك إلى جانب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية عمليات سحب الأموال من الموازعات الآلية للأوراق النقدية إضافة إلى تأمين خدمات الدفع الإلكتروني وهذا خلال فترة عيد الأضحى. وأكدت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها على ضرورة العمل على تزويد الموزعات الآلية بشكل منتظم بأوراق نقدية ذات جودة وبفئات متنوعة مع ضمان الجاهزية الكاملة للمنصات التقنية المخصصة للدفع الإلكتروني. وشدت على أهمية التدخل السريع لمعالجة أي أعطاب أو انقطاعات قد تطرأ على الخدمات بما يضمن استمرارية المعاملات المالية وسلاستها خلال فترة العيد. تفش ذكرت فيديو جيت قدامي على مواقع التواصل الاجتماعي نتاع سائح أجنبي في منطقة سياحية في قلب المنطقة السياحية واقف قدام ديستريبيتور مش نقول لك من العصر الحجري ديستريبيتور يحشم وبلع له الكارتة بتاعه.
2: يعني
1: جايب كارتة انترناسيونال وبلع له الكارتة بتاعه.
2: مع العلم الكارتة الانترناسيونال هذيك حسب ما قالوا لي ما عنديش انا كارتة انترناسيونال. الكارتة الانترناسيونال هذيك بلافونيه 300 دينار وعلى كل عملية سحب زيد نحي لك 10,000. معناها تصور انت سايح نحبو يصرف. نحن سايح اللي جيب كارتة بالدفيز نحبو يصرف في بلادنا.
1: احنا عاملين بلافون في تونس.
2: انا عندي شكون يعيش البرة الصيف اللي فات كي روح كي جاب شي جبد بالكارتة متاعه روح من امريكا كي جاب شي جبد من الكارتة متاعه كل ديستريبيتور يحط فيه الكارتة امريكانية من غير ما نسميهم الكارتة الامريكانية ما هما يا فيزا يا ماستر يا غيره كل ما يحطها ديستريبيتور بلافوني 300 دينار وعلى كل عملية سحب يجبد 10,000. هذا بالنسبة للكوارت انترناسيونو تبقينا بخلاف هذا الكل.
1: ليه بحنا واحد تصور جاي من برا أجنبي ولا تونسي مقيم بالخارج وبالكارتة متاعه وتتبلع له الكارتة يقعد يستنى قديش مثلا فوضول
2: وبيكارت انت كنت تبلع لك الكارتة
1: متاعك تحير. أقولك حاجة صارت لي أنا قبل شوليت نعمل أنا مستحيل نجبد والبنك مسكر على ما يويتي ديما نجبد من ديستريبيتور بجنب البنك باش في صورة بيت بلعت ندخل البنك اقول جبد لي كارت.
2: شنو هي الفايدة كي انت عندك كارت الكارت المفروض الدورة متاعها نهار لحد تجبد لحداش من تعليل تجبد خمسة متاع صباح تجبد مش لين البنك محلولة باش انت تستعمل ديستريبيتور. مشاريع اخرى عفيف طوي تونس في بوتيك سيستم رقمنا اللي تحب عليه مازلنا لليوم تحط الكارتة مانيش عارف السيستم بنكير شبيه هكا في بلادنا
1: مش كلهم فما
2: لا لا نحكي على السيستم ساعات لا مش نحكي على الماكينة نحكي على السيستم خاطر ساعات تحط الكارت تجبد فلوس ما يخرجوا لكش الفلوس تحل الابليكاسيون تقام تنحى تكلم البنك يقول لك تو بعد جمعه يرجع تعرف علي انا بعد جمعه اش عندي واش ما عنديش بخلف هذا تو في العوينه مثلا
1: بعض التعليقات يقول لك ليه ما فماش من حكايه الليميت فما اللي يقول لك 500 دينار فما اللي يقول لك الليميت ايتابلي بار تا بانك هو قال لنا وريك اش نعرفين
2: نتاع كل ما يجبد هذيك
1: هذيك اي هذيك كوميسيون ما هي كل بنك شنو عامله ديجا
2: زاده صرا كلها
1: مي الليميت راه حسب انت كارتك
2: بخلف هذا تو انا كمواطن في العوين راهو في الاغلب في الويكندات لي ديستريبيتور تلقى مسكروا نهار الاحد يا اما يولي ما عادش فيهم فلوس ولا يولي ما عادش فيهم ريزو. فيلزم تتطور الامور معناها ولو انه الديجيتال خير وكل شيء ما يلزم تتطور الامور نحبوا ولا نكره القانون تاعو مشجع الكاش.
1: نمشيو للعنوان المويلية. أدوية مجانا لمساعدة الشباب على الإقلاع عن التدخين. نقرأ العنوان هذا على موقع جوهرة FM. أفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة حاتم لهويمل بأنه نسبة الشباب اللي تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل فضاءات صديق الشباب للإقلاع عن التدخين من خلال عياداتها الموجودة في سوسة ولايات أخرى تتراوح بين 7-8%، وهي نسب قريبة من المعادلات العالمية وفق تعليقه. وقال على هامش تظاهرة تم تنظيمها في سوسة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون التدخين في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، وأنه النسبة هذه ضئيلة إلا أنه بالإمكان تحسينها باستمرار في تنظيم حملات توعية. وكشفوا أنه العيادات بمختلف الولايات اللي تم تخصيصها لتشجيع الشباب على الإقلاع عن التدخين يتوفر فيها أدوية بصفة مجانية لمساعدة الشباب على الإقلاع عن التدخين، وشدد على أهمية التوعية لتحذر من التجربة الأولى، منبها إلى أنه سن الضحايا في المرحلة هذه نزل إلى 10 سنوات، 10 سنين يتكيف، وهذا باب خطير يفتح على مصراعيه للإدمان على التدخين وصولا إلى مخدرات الزطلة وغيرها. سؤالي أنا اليوم ونتذكر بعثت لي أم على إنستغرام تسأل فيا على ولدها تحب داويه من الإدمان وما لقاتش وين وما لقاتش كيفاش، لأنه اليوم هو يبدأ بسيجاره، مش الناس كل تمشي للزطلة وتمشي المخدرات، ولكن طريق من الطرق اللي يوصل خاصة في سن معينة. شو عملنا في المراكز لمعالجة الإدمان؟ شو عملنا مع نسبة الاستهلاك اللي كل الدراسات قاعدة تحذر منها وتقول قديش ارتفعت نسبة الاستهلاك في البلاد؟ شو عملنا لمكافحة الإدمان ولمعالجة الإدمان للناس؟ تو قلت لك مرة ما لقيت ما نقول لها معني وين باش تهزوا، ما عندهاش الإمكانيات هي باش تداوي في الخاص.
2: هو حتى في الخاص وشوف تلقى شوف ليه وشوف فما بحذاه شوف ليه حتى كان عنده الإمكانيات. أنا كل ما نذكر خدمة عليهم أمال المرة اللي فاتت ما نستنست بها تبدأ بحذاه يحلي صار الأرقام كل ما يخرجوا سواء متاع التدخين عند الصغار وإلا قديش وقتها منذكرش من نسبة كبيرة متاع اللي جربوا المخدرات وهما في المعاهد، معناها المعاهد فوق ال14 سنة. في كل الحالات معناها المايندسيت خطيرة وفما نورماليزاسيون كبيرة سواء مع التدخين ولا مع المخدرات ما يسميو فيها خفيفة ماشي خفيفة تقدمها مخدرات الزطلة، فما نورماليزاسيون كبيرة والأرقام يخوف. تبقينا نسأل روحي هل الصغار بيدهم والشبيبة بيدهم يكونوا واعين هما اللي عندهم مشكلة متاع إدمان باش ياخذوا دواء؟ مو زادة فما السؤال هذا، معناها الشخص اللي يتكيف مازال عمره 12 سنة ولا 10 سنين كما تحكي عنده وعي هو باش ياخذ حرابش مثلا ولا باش ياخذ دواء ولا تريتمون ينحيلوا الإدمان متاع النيكوتين. شوفوا شوف فيلزم التوعية، يلزم الدولة وزارة الصحة وحتى وزارة الثقافة تدخل فيها الدعم أمثلة في تونس، وزارة الشباب والرياضة بيان ايفيدامون الدعم أمثلة في تونس للعباد اللي شجعوا على السبور اللي شجعوا باش الناس الكل يبعدوا على الحاجات هذوما. والله يفهم لي بروفيل على الديجيتال ينجموا يستثمروا فيهم ينجموا يدعموهم بحاجات بسيطة.
1: إيه ما باش تشجع سامحني واحدة قديت على مستوى الإعلامي والله العظيم معناها يؤمروا أمر تو نعملوا لهم حملة إعلامية ترانس ميديا ما نحكي لكش عابرة مش للمنصات بركة للحدود، أما إيه أنا باش نعمل لك حملة إعلامية توعوية أنت شنو باش تطبق من بعد؟ أنت كي تقولي تشجيع على الرياضة والتشجيع على الثقافة وعلى النوادي حضرتهم هذوما
2: وينهم النوادي؟ ما يريد خطر حتى الحملات اللي يصيروا ما نحب ولا نكره فما واقع لازم نقولوا نحب ولا نكره أنه ساعات وزاراتنا ولا حتى المؤسسات اللي من تحت الوزارات يجي فهم من البرة من اليونيو أوروبيان من الواماس
1: يمشي مؤتمرات
2: صحيت يمشي مؤتمرات يمشي شوية بلايك يمشي تتعدى حويجة في الأخبار متاع 8 وشوية الروادن هكاية كونفيرونس ديكلاراسيون وكها وتمشي غاديكا. فباش نحكي ونقول ان شاء الله تتعمل الاستراتيجيه المفروض الاستراتيجيه تكون
1: بالحق موجود. كفم مركز في صفاقس من 10 سكر ولا
2: لا ما هكا ما في في بالي ما, ما
1: في بالي سكر ورجع يخدم
2: من 10 سكر وخبت
1: وهذه زيادة موضوع نخدم وحيده شفنا يسمع فينا في المواضيع في المباشر
2: لا لا يسمع فينا في صفاقس عملوا عليه طلب وكتبوا لنا كومنتات
1: لا لا بصفه عامه خلينا نطرحوه الموضوع نتاع معالجه الادمان في تونس وين تنجم تمشي تعالج الادمان في تونس شنو اللي محضرين مثال حتى بالك نجم يكونوا محضرين حاجات احنا ما في بالناش بهم فرصه باش نقولوا للعباد وين
2: جوست قبل ما نسكروا راهو الادمان ادمانات الادمان ادمانات بخلاف التدخين والمخدرات والسوشيال ميديا
1: لا توا تدخلوا صحيح تدخلنا للعالم الرقمي هذاك زاد كيف كيف واللي حسب لو ام اس منظمه الصحه العالميه وانه الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرف به سيئ اصبح ادمان. نمشيو نختموا بالعنوان الاخير الصحة والفلاحة والطاقة ضمن أولوية تونس في الذكاء الاصطناعي يا محمود هذا العنوان نقرأه على موقع الإذاعة الوطنية. قال وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي وأنه الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثر مجتمعي ملموس على حياة المواطن اليومية وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. وبين الوزير خلال ندوة وطنية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين البارح تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأن قطاع الصحة الرقمية يمثل أولوية أولى من خلال دعم التشخيص الطبي والمتابعة الوبائية والخدمات الصحية عن بعد. وأضافوا أن قطاع الفلاحة يعد بدوره في من المجالات ذات الأولوية عبر توظيف تقنيات تحليل البيانات ركز لي على تحليل البيانات حتى لموهم ساعة باش نمشيو نحلوهم تحليل البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي مبرزا شروع وزارة تكنولوجيا الاتصال بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إرساء إصدار جديد للمرصد الوطني للمياه يتيح المتابعة الحينية لوضعية الموارد المائية ووضع توقعات على المدى القصير. تعبت منه الارتيكل تعليق بسرعة
2: فما حاجة تفرح وانت تقرأ في الارتيكل معناها عفيف الغربي ما نعرفش عمرك الحقيقة ما انت ديما تقول بطاقة تعريف في دراسو المهم عفيف وهي تقرأ في الارتيكل فما وعي مهم ونشيخ عليه انه عبد فاهم الانتليجنس ارتيفيسيل شنو معناها عفيف وهي تقرا في العنوان وهكا كل التنهيتين اللي عملتهم تعرف انه الجريماس تعرف انه عفيف معناها بلي تفرجوا فيها حتى في لايف ستريمينغ رجعوا تعرف انه عفيف معناها وهي تقرا في الارتيكل فاهم انه الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمها داتا الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمها طاقه الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمها بنيه تحتيه ولازم عباد تخدم بالحق معناها عفيف اللي تسمعوا فيا عفيف كي قرات الارتيكل توا فاهمه مليح انه 80%
1: فما راح لازمها تتعمل ساعة قبل هذا قبل هما جونا للكورونمون
2: صحيح و 80% من الندوات وليزيفينمون راهم عباد يتلموا يتحدثوا حتى ليفينمون اللي صار مؤخرا وحكيت انا وقلتها عملته دولة أجنبية في مدينة الثقافة راهم تلموا وتحدثوا وقمروا 12 شخص هكا عجبهم هزوهم ولا يخدموا معاهم يتعاونوا معاهم لهنا من تونس أنا شخصيا أكثر من اشتر متاع ليزيفينمون متاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي يبعثوهم لي ما عادش نمشيله واللي يكلموني يقولوا لي باش تحكي لنا راهو الانتليجنس ارتيفيسيال ماهيش خرافه رانا يلزمنا نخدموا على الانتيغراسيون كان سواء في البريفي ولا في الدوله
1: باش نجاوبك
2: يلزمنا خدمه
1: باش نجاوبك سيد الوزي
2: راهو مش مهرجان البركوكش راهو مش مهرجان الرمان راهو مش كيف كيف راهو يلزم خدمه راهو يلزم واقع ويلزم تحيين للي عندنا وللداتا وكل شيء
1: اها باش يجاوبك خاطر الوزير شي يقول يقولوا انه الرؤيه الوطنيه للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ترتكز على اربعه محاور مترابطة في مقدمتها رأس المال البشري وتطوير الكفاءات من خلال مراجعة مناهج التأهيل الهندسي لإدراج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأخلاقيات التقنية فضلا عن برامج تكوين متخصصة للإطارات العاملة وإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي مبكرا في المناهج التعليمية يعني عندنا متخرجين ومهندسين وتقنيين ديجا في الذكاء الاصطناعي يخدموا على شيء انترناسيونال
2: مش نحكي لك رأيي شخصي حاجة بسيطة أنا من العباد والله الجمعة هذي عرضتني الحكاية وحكيت عليها حتى نيفو انترناسيونال. أنا من العباد اللي نشوف أنه من الليسي المفروض تولي فما ماتير اسمها البرومبت انجينيرينغ، كيفاش تحكي مع الانتليجنس ارتيفيسيال. من الليسي بريمير اني سيكوندير تقول لي ما الأصغر مثال أي أما نحكيه في المنظومة التعليمية في تونس. نعمل تحديا مع الوزارات اللي عنا الكل، نجموش نخلط ونعملوها الانتجراسيون هذية في العودة المدرسية الجاي. راهو يا عفيف
1: يا صديقي، يا باش نعطيك معلومة انا ريتها الانتجراسيون هذية مازال يتناقش عليها في الجامعات مش في الابتدائي ولا في الاساس، مازال يتناقش عليها في الجامعات. هاني نقول لك انا من قلب الحدث، معناه مازالوا يتناقشوا ندخلوها نحطوها ماتير برانسيبال، نعملوا كلوب، نعملوها اوبسيون، شو نعملوها. مازال نخمو
2: في الدجاجه شكون جابها. معناها
1: تعليق جاني من اهاش يقول لك التحول الرقمي يذكرني في 2002 2004. للاسف قديش كنا سباقين احنا، والفرشه الاولى كانت موجوده في تونس في علاقه بالتحول الرقمي لكن ما كملناش
2: في علاقه بالتحول الرقمي، والبلاد دخلت الانترنت في الدول العربيه وغيره، وعملنا الحاسوب العائلي ويرحم والدين اللي كانوا سبب في الحاسوب العائلي وغيره واللي تحب عليه. اما بعد رانا اليوم عاملين الانتليجنس ارتيفيسيل والداتا، عاملينها ما نعرفش، ما نحبش نحكي على دومين اخر، اما عاملينها حاجه نتاع هدره عباره نقشوا في كتاب فلسفي نتلم ونحكي. وراني حضرت في اكثر من ايفينمون عفيف واستدعوني نقعدوا نتحدثوا، جي محمود تعمل مداخله نحضروا مداخله نحكي والناس كل نمشيو نروحوا وما فما حتى شيء. راهو ماشي هكايا اللي في كاسيتي، ماشي هكا، مش هكا نجموا نخدموا، مش هكا توليش، مش فما غناية هكا بلي عاديها لنا بعد فاروق، مش هكا والله مش هكا. راو وراو الوقت بشي فوتنا. كان تحب من بعد بخلاف الكرونيك اللي محضر نحكي لكم حتى على علاقة ما بين الانتليجنس ارتيفيسيل اللي هي معناها في الكرون واللي والروبوتيك والعالم وين وصل اليوم. راي حاجة تفجع، حاجة تخوف. نحن ما زلنا نتحدثوا شعارات، ها وزير يقول لك نحن ماناش خايفين من الانتليجنس ارتيفيسيل. علاش باش تخاف منها الانتليجنس ارتيفيسيل؟ شكون قال لك؟
1: ليلي اقعد خاف منها، اقعد خاف منها خاطر باش تاكلك انت، باش تكمل هكا باش تاكلك وباش تبرك راك.
2: شكون قال لك اللي تخاف تستغلها لبلادك؟
1: بالعكس هما ادوات سيدي زوتي باش يعاونونا في المجالات الكل. معني علاش ما نستغلوهم؟
2: نقولها في الراديو، والله نقولها في الراديو، في وزاراتنا وفي الدوله وفين نحبوا نحن. راهو اليوم مش معناها كي نقولوا انتليجنس ارتيفيسيل معناها الداتا راهي باش تمشي على الكلود ويعرفوها الدول الاخرين. راه اليوم الانتليجنس ارتيفيسيل تنجم تكون لوكال، عباره لوجيسيل تنستالي في اورديناتور جوست يكون، ولا في سيرفر جوست يكون بيرفورمان شويه، ينجم يكون حتى ماهوش كونيكتي على الانترنت في ريزو انترن وعندك الانتليجنس ارتيفيسيل، فتنجم تعمل التريتمون تاع الداتا نتاعك. راهو فما منظومات نتاع تلم الداتا يا ولادي، اخدموا على الداتا. راهو ما عندناش داتا في تونس والله حاجه خطيره، كيفها كيما خطوره الماء وكيما الفلاحه وكيما التغذيه. راهو يا عفيف ما عندناش داتا في تونس، المعلومات كلهم مازالوا اوراق محطوطين في رفوف ما همش
1: ما فماش ميزاجور. باش نعطيك انا اكزامبل ونقفلوا تاييدا لكلامك، نرجعوا نحكيوا على البوسيدونيا ونرجعوا نحكيوا على الذريع. مثلا انت في بالك فماش مابينج جديد؟ في بالك اخر مابينج لمعشبات من البوسيدونيا هم التسعينات؟ معنى انت في 2026 هذو هم التوصيات اللي حطيتهم هنا في المشروع الحقيقة اللي هي بريمورديال، باهي لازم مابينج جديد لمعشبات البوسيدونيا. هذا مش موجودة مثلا، باش تخدم انت على لومبرانت كربون ولا باش تتبع ولا وانت ما عندكش اصلا.
2: نحن كتونس كي باش نتشكاو من البابر اللي ماهمش تونس اللي يجيو يصطادوا بالكركارة قريب للشواطئ التونسية اللي هو مش كل موجود، وصار في جيبس وصار في برسا بلايس. كي باش تعمل دوسي ولا حتى وزير باش يحكي ويتكلم اي حد باش يسول يقول له انت قداش كانت عندك بوسيدونيا في البحيرات نتاعك؟ قداش نقص؟
1: ما عندوش.
2: باش يقول له راه عام 90 كانت عندي. صحيح. ما توش عندك. فهمتني؟ ما فماش تحيين.
1: يلا الباقي تو كمله لك في الكواليس، تحبش تو نحكي لهنا. يلا نخرج ونرجعوا بعد الاخبار نتاع الثمانية. دونك خلينا نرجع لكم بعد، مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيوا فيها. خليكم في المتابعه هذه ويكاند على الكيف حتى ال 11.
3: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف.
4: Publicité. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان اف ام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، تشدد على ضرورة تعزيز منظومة إنتاج وتجميع وخزن الحبوب تكريسا لخيارات الدولة في دعم السيادة الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية. وشددت رئيسة الحكومة على أن الدولة ماضية قدما في مواصلة تجسيد دورها الاجتماعي، داعية في هذا الإطار القطاع البنكي الخاص والعمومي

0: إلى توفير كل التسهيلات لفائدة صغار الفلاحين ودعمهم بصفة متواصلة بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة مضاعفة جهود كل هيكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي 2026-2027. وزارة الصحة تعلن تحقيق إنجاز صحي وإنساني غير مسبوق، حيث تم في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بكافة ولايات الجمهورية. وتعتبر الوزارة أن ما تحقق اليوم من حيث عدد العمليات الذي تجاوز بكثير الهدف المعلن والمتمثل في 1000 عملية يمثل محطة فارقة قد ترتقي لمستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث الحجم والعدد بل من حيث الدلالة الإنسانية، مثمنة ما اعتبرتها ملحمة صحية تعكس قيم التضامن الوطني. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين لدى إشراف وزير السياحة سفيان الدقية يقر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب سولجان بجلالة. وقرر المجلس الذي انتظم بمقر بلدية جربة ميدون دعم الشركة الأهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تسجيل بعض منتجاتها الخزفية ملكية فكرية، موصيا بمواصلة اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع السياحية عملها بالجهة للنظر في عدد من المشاريع وبحث الحلول الممكنة لها. في العالم، وكالة الأنباء الإيرانية فارس تفيد بأن مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها، وأضافت أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. الكيان المحتل يعيش ساعات من القلق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مساء السبت على خلفية التقدم المحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وصرح مصدر إسرائيلي للقناة بأن هذا الأمر مقلق للغاية لجميع الأطراف في الاحتلال. ختاما، طقس اليوم الأحد يكون عامة صافيا إلى قليل السحب، حيث تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أخر النهار بالجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب ودرجات الحرارة تشهد استقرارا، حيث تتراوح القصوى بين 23 و27 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM، صوتكم.
2: ديوان FM فلاش سبور.
3: صباح النور، اهلا بكم. بدايه مع مسابقه كاس تونس، اليوم باش تلعبوا مواجهه المربع الذهبي دور نصف النهائي في البرنامج زوز، مقابله بليدين من الساعه 3:30. السي اس اس يستضيف فريق الترجي الجرجيسي، وفي نفس الوقت في ملعب زويت شريفه العمران في مواجهه ضد الترجي زوز، مقابلات كالعاده منقولين عبر منصه ديوان سبور. الخط الوطني وصل استعداده لكأس العالم في مدينة طبرقة، تربص مولخ انطلق منذ 5 أيام، حصة البارح عرفت التحاق كل من راني خضيرة وآدم عروس، منتظر بين يوم الاثنين والثلاثاء تكون المجموعة مكتملة قبل السفر إلى فيينا لمواجهة منتخب النمسا وديا يوم 1 جوان، وبعدها مقابلة ودية ثانية ضد منتخب بلجيكا، وبعدها باش يكون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة منتخب السويد يوم 15 جوان. الاهلي تنهي السقيط الزيت يتاهل البارح للدوره النهائي لمسابقه كاس تونس بعد فوزه البارح ضد فريق جامعه الحمامات 27 مقابل 26 في السقيط الزيت لرابعه مره باش يلعب نهائي الكاس ضد نفس المنافس الترجي التونسي وفاز بزوز القاب. نهائي بشكون يوم السبت 30 مايو. الهيئه المديره لنادي السقيط الزيت طلبت بصفه رسميه من الجامعه تعيين طاقم تحكيم اوروبي اجنبي للمباراه هذه. موضوع اكيد يبقى للمتابعه. السلة الافريقي لعب البارح اولى مواجهات للدور الربع النهائي لمسابقه دوري افريقيا البال ضد فريق اهلي بنغازي وهزيمه بفارق نقطه واحده 88 مقابل 87. مواجهه ثانيه باش تكون يوم 25 مايو بدايه من الساعتين من اجل تحديد الفريق المتاهل الى الدور نصف النهائي. نادي الافريقي يكفي فقط الفوز بفارق زوز نقاط من اجل المرور الى الدور نصف النهائي. البطولات الأوروبية في الكالتشو الإيطالي اليوم الجولة الأخيرة جولة حاسمة من أجل تحديد المركز الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا بداية من 8 أربعة في البنتيغودي. لاسفيرونا يستضيف روما صاحب المرتبة الرابعة ب70 نقطة. تورينو يواجه يوفي صاحب المركز السادس ب68 نقطة. يوفي في حاجة للفوز مع عزيمة أو تعادل روما. ميلان صاحب المركز الثالث ب70 نقطة أيضا يواجه فريق كالياري. ميلان بفوز أو تعادل يرشحه مباشرة لدوري أبطال أوروبا. نذكر أن إنتر كان فاز بلقب الدوري الإيطالي ونابولي باش ينهي الدوري في المرتبة الثانية. الدوري الإنجليزي بداية من الساعة الرابعة آخر جولة وصراع تفادي الهبوط متواصل بين وستهام صاحب المرتبة 18 وتوتنهام صاحب المرتبة 17. توتنهام يستضيف إيفرتون وستهام يستضيف ليدز يونايتد. توتنهام يكفي فقط الفوز من أجل ضمان البقاء دون انتظار مباراة وستهام. وستهام لازم يفوز مع هزيمة توتنهام في ملعبه ضد نادي إيفرتون من أجل ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي. نذكر أن أرسنال أيضا فاز بلقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع نادي مانشستر سيتي. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بنت نخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.

0: Radio LFM, صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: مالك؟
1: بيبليسيتي في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: شهدت الأسواق الأسبوعية بتبيع مع اقتراب عيد الأضحى حركية كبرى سواء من قبل الفلاحين أو المواطنين المقبلين على الشراء، وشهد طبعا الأسعار ارتفاع ملحوظ على عكس الأيام الماضية على حسب عدد من المواطنين. باش نحكيه في كل التفاصيل حول التزود حول الأسعار وأسباب ارتفاع الأسعار في فقرة l'invité du jour.
0: L'invité du jour.
1: الأضحية هذا صباح في الميزان ما بين التكلفة متاع التربية متاعها وإمكانية المواطن. اليوم يحضر بحضنا سي عماد اللي هو عضو الغرفة الوطنية. سي عماد وعذور لقب، مرحبا بك عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية. صباح الخير نهار جين سيتي.
2: صباح الخير، صباح الخير لكل مستمعين ومستمعات ديوان اف ام.
1: يعيشك. نبداو بابرز طبعا سؤال اللي هو الارتفاع نتاع اسعار الاضاحي هذا الموسم. شنو هما الاسباب، ابرز الاسباب انتوما كفلاحين معناها كيفاش تفسروا هذه الاسعار هذا الارتفاع؟
2: هو ارتفاع يعني ماهوش ظرفي، الارتفاع هذا هو عنده سنوات، يعني قطاع تربية الماشية خاصة قطاع تربية الأغنام يعني يشهد نقص كبير في القطيع نتيجة عدة أسباب ماهيش مخفية على حتى على المواطن التونسي. سنوات متاع جفاف، ارتفاع في التكلفة، نحكيه على العلف المركبة هذيك غليت برشا في السنوات الفارطة، كذلك الذبح العشوائي للأنثى هذا من الأسباب يعني اللي ما تخليش القطيع يعني يعاود يتهيكل ويعاود يرجع في الـ في, الـ في الارتفاع متاعه في عدد الرؤوس. هذا الكل مع أنه اليوم يعني فما زاد كيف صنا لاحظنا اللي الفلاح يعني فرت في بيع العلوش على بكري، بيع العلوش عنده شهرين وثلاثة التالي معناها الظروف التمويل، الفلاح يحب يعيش، يحب عنده مونيتر، عنده ديابي، عنده قرط يحب يشريها على بكري باش يخزن
1: مصاريفه
2: الحياتية هذيك. 90% تو من العلوش اللي متواجد في الأسواق هو بيد السمسارة والقشارة، هذا اللي لازمنا نفهموه. دونك فما حلقات يد ورا يد ورا يد باش وصلت للقشارة.
1: شو اللي تبدل سي عماد؟ معناها دوكوي توجور موجود العلوش عند الفلاح وموجودين القشارة وموجودة الرحبة اللي هي تكون قريبة من الناس الكل، ويمشي وكل واحد يمشي للرحبة القريبة منه ويشري معناها، ولكن ما وصلناش للأسعار المشطة. هذا شو اللي تغير في السيركوي تقريبا هو بيدو
2: اللي تغير؟ احنا يلزم نعرفوا القطاع تربية الماشية وبرشا قطاعات يعني في الفلاحة هي تخضع للعرض والطلب. دونك العرض والطلب نعرفوا اللي اليوم العرض نقص برشا والنتيجة تاني لنا القطيع نقص. دونك هذيك هي الأسباب الأساسية. ومناطق الإنتاج اللي كنا قبل معاملين عليها في تزويد الأسواق كما سيدي بوزيد، كما القروان، كما صفاقس قبل كانت تدخل في الإنتاج، كما سوسة زاد في فيها إنتاج متاع أغلم، هذي الكل والكيف هذي الكل مرت بفترات متاع جفاف وفرت بمطارات أنه المربين هذوما معاش لاقيين يعني حاجات باش ينجموا يوصلوا القطعان متاعهم إلى مرحلة الإنتاج.
1: كنا غطيناها احنا وقتها أجور وشنو اللي صاير وحكينا عليه برشا. دونك اليوم خلينا معناها الحقيقة، وانت ما أنا كان أنا غلطة قل لي دومينك ذي تعرفوا أكثر مني. أنا ما نحبش الشيطنة كيف ما نحبوش نشيطنوا الفلاحة، ما نحبوش اليوم زيدا نشيطنوا التجار والقشارة. معناها ما نجيوش يقولوا لي على خاطر فما هما وسطاء وهما اللي قاعدين يغليوا في السعر وبشار عنده المارج متاع الربح متاعه هذية اللي متعودين بها، واللي أنا ما نحبش نتكبد عني أني نمشي نضربها للقروين ولا نطلع للكيف ولا نمشي سليانة بجيب علوش، ناخذ من اقرب رحبه. دونك نقرا حسابي فك الزيد الربح نتاعو الهامش هذاك. دونك اسونسييلمون الغلي هو مش من القشار ولكن من قله العرض،
2: هذا السبب الرئيسي.
1: السبب الرئيسي خلينا نبداو متفقين ساعه قبل كل شيء.
2: اي هذا هو السبب الرئيسي، ولازمنا نعرفوا القشاره راهي متواجده على طول العام في الاسواق ماهوش يعني بالضبط. فتره زمنيه
1: بالضبط.
2: القشاره هي بيده، احنا كي نمشيو الاسواق يا فلاحه باش نبيعوا نلقاو 70% من الناس اللي موجوده تشري من عندنا في السلع نحكي سواء بقرس وعجول سواء غلم هي القشارة. القشارة هي الحلقة متاع الوساطة من بينه وما بين حتى القصابين، يعني قصابين ما يمشيوش، فما قصابين ما تمشيش الأسواق. القشار هو اللي وصل له، هو اللي وصل له مذبوح وحاضر ويوظف هوامش ربح إضافية، لكن العملية اللي يقوم بها يعني يعمره حتى على القصابين بطريقة أخرى. ومن ناحية أخرى اليوم فما إشكال شنية، هو أنه المواطن التونسي، يعني نحكي على المواطن العادي، ما وصلش لدرجة أنه يقيم العلوش قديش يطيح الحم يعني بالعين، وهذاك اللي يخليه في في في إشكال كبير. يعني اليوم احنا توا تمشي مواطن يقول لك والله يا هو بتكلف لي علوش قدن هذا ب 120 دينار كيلو الحم، معناها ما يعرفش يقيم. وهذاك زاد يلزم اليوم فما ثقافة متاع بيع تتواجد في الأسواق. وكان أنت ريت مدام عفيف يعني المواطنين وقتش قاموا يعني بال وقت النقطة البيع من المنتج للمستهلك اللي حدثوها على خاطر شنو اللي فيها؟ فيها ميزان. الميزان هو الفيصل. اليوم علاش النقاط الكل
1: موجود؟ حتى كي تمشي الرحبة فما الميزان،
2: لكن مش الناس الكل تمشي للميزان. مش الناس الكل، خاطر اللي عنده ثقة في المنتوج متاعه يقول لك خويا ما يسالش هز ووزن ونتفاهموا في كيلو
3: بالميزان
2: في
3: الكيلو.
2: وهذاك اللي نحي الضيم ما بين البايع والشاري، يعني لا
1: يخلي الأسعار معقولة،
2: ويخلي الأسعار معقولة. انت تفهمت 26 27 30، انت رضيت بالوزن هذا نهز لك العلوش هذاك نوزنه لك وتكون شفافية كاملة. اما انا اليوم انا علوش مثلا نقول لك يعمل في 1,900,000، نسمع في اسوام كيما هكايا، يعني تجم تقول راه فيه 300 350 التالي، معناها نحكي لك كفلاح كي نغزله بالعين وهو يطلب فيه رينا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بالعين، تفهم اللي العلوش هذاك ما يوصلش لك الدرجه هذيك. دونك اليوم كان في جل الاسواق ولا في كل المناطق كان عملنا ركزنا مع التجاره مع الفلاحه تكون متواجده غاديك باش تكون واقفه مراقبة
1: ويولي شرط في البسكو وأنه البيع يتمكن بالميزان، بالميزان راو نجمو نضغطو
2: تولي فما طمعنا حتى كيكون حتى السوم هكا يرى فيه ضيم شوية، لكن هو مقتنع اللي شراء على قد الميزان على قد فلوسه اللي حطم هو مقتنع بيهم. هذي هي يعني
1: بصفة عامة الحجم نتاع القطيع الوطني، لأنه برشا ناس تسأل خيش بينا ما استوردناش بينا مش بناش كمية كافية، احنا نعرفوا أنه عنا نقص وتعملت الحكاية قبل وجبنا من دول أخرى، ونذكر هنا في حتى في مناطق في المساحات التجارية الكبرى، نذكر كي صدقني ربي عملوا علوش ب900 ولا بمليون، والله نسيت بقديش السوم بالضبط، ولكن كانت تسعيرة معقولة وقتها، الناس كل عايدت استيخي ما استوردناش
2: ما استوردناش لعدد ظروف، لأنه باللي باش تستورد ما هيش بالكمية باش تكفي، يعني يلزم فما نقص كبير. والنقص كبير هذايا احنا نحكيه على نسب، خاطر اليوم حتى ديوان تربيه الماشيه ما عندوش الترقيم الصحيح وما عندوش الاحصاء الصحيح،
3: الداتا المعلومات مش موجوده،
2: اي ما عندوش الترقيم الصحيح وما عندوش يعني الاحصائيات الصحيحه، وكانه تفاجئ ديوان تربيه الماشيه بالنقص الكبير بعد 4 أو 5 سنين من النقص الكبير اللي واصل في الانتاج.
1: اليوم
2: إذا اليوم أنت واصل أنك باش تحب تستورد، تستورد على أنا أساس على أساس الكميات الناقصة باش تعدل السوق، لكن أنت بيدك من اليوم مش عارف قداش الكمية اللي ناقصة وهي كمية كبيرة.
1: ليه سمحني سي عماد يا أخي، تقريبا راهو الأرقام معروفة في العيد قداش باش نستهلك وقداش نستحقه من علوش،
2: عارفينه اللي مستحقينه عارفينه، اللي موجود عنا عارفينه، ماناش عارفينه اللي موجود عنا، اللي موجود نحكي عنه عارفينه، هذا هو اللي يلزمه هو هذاك الواقع. ديوان
1: تربية الماشية ما عندوش الأرقام تاع المضبوطة متاعش عنا ماشية، كيفاش باش نعمل؟
2: هذي هي اليوم الدواوين هذي تعيش يعني أزمة لوجستية، أزمة هيكلية، وأزمة تمويل. اليوم إذا ديوان تربية الماشية عنده عدة مهام موكلة ليه، وأنا نعرف القائمين عليه ناس اللي بشروه السنة هذية، يعني ناس عندها كفاءة، لكن شنو اللي يلزمه؟ يلزمه دعم لوجستي باش اليوم تخرج المناطق وترقم، يلزمك عندك زادة أسطول باش تمشي بيه وترقم.
1: كانوا يعملوا قبل؟
2: قبل كانوا عندهم، كان القطيع متنظم، كانت قريب البعض وكانوا يمشي، وكانت فما إمكانيات أكثر للديوان، كانت عنده
1: نقصت الميزانية متاحهم،
2: يظهر لي هذه أمور هما يعرفوها أكثر، خاطر البراتيك سور تيران هي اللي تبين لك الديوان شنية حالته. إذا اليوم أنت ترى الديوان ما عندوش نقص في الأعوان للترقيم، فما برشا ناس كوادر خرجت من الديوان وما عادش يعني ديوان تربية الماشية ما تعوضتش. فما ناس هذيك هي دونك اليوم يلزمنا نعطيه صلوحيات أكثر الديوان ونمولوه أكثر باش يكون عنده ترقيب باش يمارس زادة في الزراعات العلفية خطر دوره متاع أنه يعمل الفصة ويعني ويكثر في الانتاج متاع الزراعات العلفية باش يخفض الكلفة متاع الانتاج على المربين. هذا الكل تراجع دور الديوان وماذا بينا يعاود يرجع باش على الأقل هنا هيك حتى كي ما نجموش يعني القطيع نستوردوا فما عملة صعبة فما ظروف متاع دولة فما حاجات ماشية فيها أكثر من حاجات. اليوم ماذا بينا مثلا الديوان علاش الفطيمة اللي قاعدة تذبح علاش ما يقبلهاش الديوان ويكون هكاك خذاها هو ما تمشيش للذبحان وما تمشيش للمشاوي والقطيع يعاود يرتفع بالضبط. وبعد هذيك الفطيمة
1: يحميها
2: ويعاود يكونها والمنتج والمربي اللي يحاول يحب يشري من الديوان النعجة.
1: ما نحبش نحكي مع نركز ياسر في الديوان لانه انت ماكش في لازمنا نشوف شكون في الديوان باش نحكي معاه في نقاط مختلفة. ولكن كفلاح التكاليف يدخل فيها النقل يدخل فيها الأدوية البيطرية العلفة شنو التأثير متاحة هذه على التكلفة السنة؟
2: بالنسبة للتكلفة هي التكلفة صارت في أنه إذا نعرفوا العلوش أو نسمعوا برشا في الأوساط احنا كنقابة تونسية الفلاحين للعلوش فما الحشيش فما شتاء فما هذيك دونك علاش يعني العلوش غالي
1: يرعى
2: الرعي راهو يفرق منحبوا نفسروا الناس خاطر فما ناس راهو مش مراوش كل المظاهر أنه علوش على الطريق يأكل في البوك ويأكل في, في, في, في عشب يعني ما عندوش حتى قيمة غذائية قلة قليل فما ناس راهي تجرى على القصة تزرع المنجور باش تسرح تزرع لهم الحلبة تزرع برشا يعني أنواع تزرع السلة يعني تصرف يعني في تخلي اكتارات ما هي اكتارات للرعي معناها تكلفة مش يسرح فيه اللي يجي هذو ما نحكيه على الفلاحة اللي تستثمر وتنتج
1: فلاحة الكبار هذو
2: اللي ينتج في القطاع اللي معول على القطاع اللي معول أنه ينتج ويكثف الانتاج ويخدم كفلاح. الكلفة هذيك زادت من البذور اللي فصة السقي الضو هذيك الكل اليد العاملة الفلاحية. أنا نعطيك تو مثلا حتى اليد العاملة الفلاحية كي تحط أنت 40 دينار على قطيع فيه 50 نعجة 900 فرنك في النعجة اللي هي بيها في النهار أضرب أنت هذه اليد عاملة برك هذا يعطيتك يعني ظرف بسيط وسوم بسيط ما بالك في العلفة ما بالك يعني في الكونسنتري ما بالك في الأدوية ما بالك في كل هذا يعني فما تكلفة ما هيش هي اللي راو فيها الحق في الأسواق اللي تتبع يعني فما فارق كبير. نعطيك اكزامبل معناها العلوش بسبعة شهور يتكلف على الفلاح في حدود مليون ومئتين انت وش علف وانت وش قديه
1: سبع شهور
2: يضحي معناها احنا ندخلوا في اللي يضحي ما نحكيوش الميزان هذايا فاش يتكلف يبيعوا الفلاح في حدود هذيك 12% 13% لكن هذا على عام كامل إذا حتى حقق ربح بتاع 200 ألف في الرأس رأوا على 12 شهر 6 في كرشمه وسبعة
1: يعني مش قد يربي معناها ما يزبو مش يدخل
2: مش صحيح يعني فما أما مش هي مش ربح عنك اللي هو ب 12 تلقاها ب 15 وب 16 هذا هو اللي
1: مش غادي
2: هنا الإشكال.
1: فاصل وباش نرجع نحكي معك شوية بصفة عامة على أبرز المشاكل ربما الصعوبات التحديات اللي يعيشها الفلاح اليوم في تونس جوست فاصل إشاري وراجعين.
0: Publicité. حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسيوتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: كملين معكم في ويكند على كيف حتى ال 11. ضيفنا السيد عماد وعذور، عضو الغرفه الوطنيه لمربي الماشيه. دونك سي عماد، فهمنا ابوبري شنو الحاجات اللي خليت سعر الاضاحي يرتفع السنه. قلنا وانه فما نقص كبير ديجا في العرض بطبيعه، وذيك هو السبب الاساسي للارتفاع، الى جانب بطبيعه العلفه، النقل، الادويه وغيرها من الحاجات، المصاريف اللي تطلب لتربية الماشية. ولكن بصفة عامة، شو ما أبرز التحديات اللي واجهها اليوم القطاع متاعكم، قطاع تربية الماشية؟ مازال ينجم اليوم شاب ما هكا مازال كيتخرج يقول لا يا أنا باش نمشي نصدم وباش ناخو قرض وباش نمشي نعمل مشروع ونخدم في هذا المجال؟
2: تحديات في قطاع تربية الماشية هي أول حاجة التمويل. التمويل ناقص برشا، الإحاطة. واحنا كنا نبهنا كنقابة تونسية الفلاحين سابقا انه المنتج ما وقعتش حمايته. أيوة. مدة سبعة سنين التالي خليناه ما بين يعني ارتفاع متاع اسعار، ارتفاع متاع اسعار نحكي لكم متاع الاعلاف، خليناه ما بين صحة حيوانية وتغطية متاع الصحة الحيوانية ناقصة شوي، خليناه ما بين يعني السرقات وهذاك الكل اثر عليه. وهذا هو مع الجفاف اللي يحصل، هذا هو يعني اسباب اليوم الرعي. الانسان باش يربح يلزمه الراعي، يعني الفلاح المربي ولا مربي تربيه الماشيه اذا ما يعتمدش على الراعي راهي الكلفه نتاعو باش تزيد. الكلفه باش تزيد، شي ولي يعتمد على الاعلاف المركبه وعلوش رابطه كما نقولوها في الكوري ويعلف فيه صباح وليل. دونك هذيك هي علاش هي فما الاسباب نتاع الدعم، فما الاسباب نتاع التغطيه الصحيه، هذه هي. وكذلك التمويل. التمويل ايش معناها في الاعلاف المدعمه؟ فما اعلاف المدعمه اللي هي كيما الشعير والسداري اللي صحيح ما عندهاش دفع كبير في الصحة، نحكي على السداري في القيمة الغذائية متاحة بالنسبة للغنم، لكن الشعير بالحق يعني الشعير ناقص برشا باش أنك اليوم تدعم الفلاح وأنه يخرج لك منتوج يعني بسعر يقابل قدرة شرائية متاع المواطن. أما من ناحية أخرى الشباب فما عزوف برشا، نحكي والواقع احنا بيدنا حتى
1: يشوفوا هكاية المجال معناها والاسعار والتراجع متاع المقدرة الشرائية، كل كان مش ندخل في دومين معناها خاسر بالمسبق.
2: حتى تهرم في نسبة الفلاحين اليوم 65 في السنة، يعني الفلاح 65 سنة وماشي ويكبر الناس. يعني فما عزوف في القطاع هذايا إذا اليوم ما نمشيوش يعني نسنوا قرارات جديدة ونسنوا ندخلوا تشبيب ونشجعوا ونوريوا الربح، خاطر احنا اليوم ديما نحكيوا على الأزمات. هذايا حاجة راهي ماهيش باهي بالرغم، لكن احنا من منظرنا كي نقولوا أزمة باش نصلحوا، ماذا بينا نوريو الحاجة الباهية. خاطر اليوم إذا أنت باش نقعدوا احنا كل يوم
1: وحنا فما بزيدة مشاريع ناجحة، لأنه فما حتى على مستوى الفلاحة بصفة عامة مش كاين تربية الماشية، فما برشا تقنيات جديدة قاعدة تخدم، فما أبحاث اللي زادت عملت في هذه المجالات اللي ربما تغري شباب أكثر باش يدخلوا إلى هذا المجال اليوم بطريقة علمية أخرى زادة مختلفة.
2: يلزم تثمينها ويلزم إبرازها ويلزم التركيز على إبرازها، خاطر اليوم ما يلزمناش ديما نوريه الجانب القاتم في القطاع الفلاحي.
1: باش واحد زاد يعرف روحه على شنو قادم.
2: اي ما يلزمناش ديما نوريه الجانب القاتم، يلزم زاد نوريه الجانب الربحي والجانب الهامش وكيفاش يسير وكيفاش يقادي وكيفاش يعني يقوم بالمستغله نتاعو على اوجه. خاطر اذا اليوم الشباب يسمع شيء هذايا باش يعزف على الفلاحه وهي القاطره الاقتصاديه، اذا اليوم ما نركزوش عليها واذا اليوم يعني ما نكونوش في نسق انها تكون مولة ومركزين عليها، راهو باش نخسروا برشا.
1: فما تشجيع للفلاحة الشبين للدخول الى هذا المجال؟
2: تشوف تشجيع بضمانات، والضمانات عند الفلاح الشاب ما هيش موجودة، وخاصة البنك المسمى على الفلاح. الحق ما هوش قاعد
1: عنده، كان لسم
2: لسم برك لسم هو متاعه اللي قاعد
1: بنك عاد
2: هو كان تشوف شكون اللي يستثمروا فيه تتلقاهم 70% ما همش فلاح. يعني دعم يعطي فيه ولا تمويلات، ما هوش دعم يعطي فيه تمويلات،
3: تمويلات سكن وتمويلات كراهب وتمويلات عادية. ما الفلاح في أمثلة متاع دول الأخرين صاروا المشاكل كلذومة، والفلاحة بكبارهم بصغارهم تلموا مع بعضهم وصنعوا منظومة تشبه للمنظومة البنكية للفلاح، ما استناوش دولة وما استناوش حتى حد. لموا بعضهم الفلاحين في أكثر من دومين، رأوا الأمثلة عديدة، معناها أبداهم من ألمانيا بعد سقوط جدار برلين للآسيا للولايات المتحدة للبرازيل، برشا فلاحين عملوا منظومات بنوك ولا حاجات تشبه وحدهم. للبنوك وحدهم على ما خموش في حاجة هكا في تونس.
2: هو هذاك خطر، احنا سنوات واحنا في صدام على التمويل، في صدام على البنك هذية، وما لقيناش حل، يلزمنا نتجمعوا هذيك الحقيقة، نتجمعوا نعملوا على رواحنا ونقوموا بالإجراء هذية حتى يعني في في في في في فلاحة متاع 20-30 يكون تمويل جماعي لبعضنا،
1: نوعية متاع صندوق حاجة كما هكي،
2: حاجة كما هذيك
1: تشرف
2: عليه محاسبة، تشرف نحطوا عليه كتابة، نحطوا عليه دنيا، نحطوا عليه رقابة منا فينا باش نراقبوا. لكن نزيد نحب نوضح، راهو التمويل في القطاع الفلاحي يلزم البنوك والا الدوله تفهم اللي هوامش الربح، يعني فوائض اللي توظفها في القطاعات الفلاحيه ما يلزمهاش تكون بالنسب المرتفعه هيك. اسكو اليوم القطاع الفلاحي قاعد يحقق في ارباح كبيره باش انت توظف عليه 13 و14 و17 ناس تعطي ثلاثه على تي ام ام، اربعه تي ام ام،
3: الدور نتاع الامن القومي والغذاء والدور الوطني للفلاحه، معناها ما يلزمش يكون هكا.
1: باش نختم معاك سي عميد، اعطيني زوج ثلاثه افكار للنهوض اكثر بقطاع تربيه الماشيه بحكم الخبره نتاعك بحكم التجربه نتاعك في المجال.
2: شو قطاع تربية الماشية؟ نحكيه ديما توا احنا مشكلتنا على اللوش والغنم وهذية. نحبوا اول حاجة نبدأ من بعد العيد، خاطر توا حسي لما في الصدور وان شاء الله ربي يلطف بالمواطن التونسي وتكون يعني الاسعار يجم يقدم على العيد وان شاء الله فترة ونجاوزوها. بعد العيد يلزمها الدولة تاخذ قرارات صارمة ويعني وتكون بسرعة، خاطر العيد الجاي رانا نغزروا له توا، راهو عام، راهو غمض عينيك وسكرها، ما نحبوش نرجعوا نحكيوا في نفس الإشكاليات. اليوم عنا نقص في الأم المنج، تونس يلزمها اليوم تخرج كراس شروط أنها تستورد النعاش اللي كانوا يجيبوا في العجول متاع اللحوم هذيك.
1: فاش نستنيو راهو عنا درك قديش نقولوا عنا نقص
3: والله صدقنا رانا في الراديو لهنا من 17 حكينا الحكايه،
1: يردوا لنا 17 عنا عامين ثلاثه
3: لا لا على جبن النعاش ومشاكل النعاش
2: اي دونك
1: الام قرار صعيب وانه باش نجيبوا باش نستوردوا النعاش، والله نسال بجد قرار صعيب.
2: ماهوش صعيب، عندنا كراس شروط يحذروها، خاطر ما استوردناش نعاش من قبل، كان عندنا اكتفاء ذاتي. دونك كراس الناس اللي قاعده تجيب في العجول، العجل ب 11 مليون ويبيعوا فيه باش يعمل لونغريسمون، يجم يجيب به 10 نعاش، فاضرب انت حتى زوز موردين يجموا يجيبوا يفضوا المشكله، يفضوا المشكله هذيا. فما قرارات اخرى كما قلت لك، نحكي لك ديوان تربيه الماشيه يعطيوه تمويلات، خلي هو يقبل الفطيمه من عند الفلاح، وخاطر الفلاح ما يجمش يخلي العلوش والنعجه وبنتها يلزم يبيع في القطيع هذاك، خلي تمشي للديوان وهو يقوم بها. هذا هو بخلاف ان نتوسعوا في المساحات تاع البذور، هذيك البذور نقصد العلاف كما الفصة، الفيتوك، الفستوقة، هذوما كلهم يساعدوا على تخفيض التكاليف، نوفروا البذور بأسوام يعني مرفقة، مش أنه الفلاح اليوم يكون يعني يحقق لك إنتاج بتكلفة أقل من اللي كانت عليه قبل.
1: شكرا، يعطيك ألف صحة، نورتنا برشا برشا سي عماد وعبور عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية، كان معنا في فقرة الانفيتي دي جوغ. ويكند على كيف فاصل وراجعين، خليكم معنا بعد شوية. محمود باش تحكي لنا؟
3: باش نحكي لكم على التجارة، التجارة في آسيا منظومة المفروض تكون موجودة في العالم، سيرتو في الدول العربية وفي تونس، بين تونس والجزائر وتونس وليبيا والعمق الإفريقي وكل شيء. باش نحكي لكم على المثال اللي صاير ما بين الصين وروسيا، شوف ما بعدهم على بعضهم شنو صاير ما بيناتهم المدة هذه، وشنو النجم
1: رغم الأزمة والحروب وكل شيء.
3: بالعكس فاضة مشاكل والأزمات الكل معناها بطريقة قوية برشا. تشوفوا الإكزامبل هذا،
1: خليكم معنا راجعين.
4: حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.

0: بوبليسيتي.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
3: تدلل تدلل
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: وجزوة تاسعة ديوان فام عسلمة. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كامل اليوم الأحد بسبب الأشغال التي تعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجازها في إطار مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس في بلاغ سابق. أوضحت الشركة أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ومحطة بن عروس بواسطة الحافلات لحين استئناف الجولان العادي مع أولى سفرات يوم الغد الاثنين. المصادقة على أكثر من

0: 100 استثمار في لحي خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلث الأول من السنة الحالية، من شأن أحداث 673 موطن شغل دائم وفق المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ووفق الوكالة فستستفيد هذه الاستثمارات الفلاحية من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى شهر مارس 2025. استأنف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار. وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن استكمال هذا المشروع الذي تعطل لسنوات يندرج في إطار دعم المرفق العمومي للصحة وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاج المتخصص من المواطنين، بما يكرس الحق في رعاية صحية كريمة. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد إحراز تقدم بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج. وما أحرز بشأن الأزمة مع إيران هو تقدم كبير، والهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي. وقال الوزير الأمريكي خلال ندوة صحفية جمعته بنظيره الهندي إن هناك احتمالا أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز. مقتلوا 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين بإقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب باكستان اليوم، وفق ما أكده مسؤول محلي. أوضح المسؤول لوكالة فرانس بريس أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا من بينهم جنود في الجيش الباكستاني. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب diwanafm.
2: diwanafm صوتكم.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان فام.

0: التسعة ودرجين على ديوان فيلم. مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين معكم في برنامج الحوار تايم. بعد شوية باش نحكي على أبرز استعدادات المرصد الوطني لسلامة المرور، طبعا للحد والحماية من حوادث الطرقات، دون خليكم معنا. ولكن قبل هذيك باش نمشي والفقرة مع محمود.
1: مع محمود.
2: هو العنوان اللي تشوفوا فيه تاو في الايف ستريمينغ سلتو اللي يتفرجوا بين روسيا والصين درس في الاقتصاد العالمي. أنا باش نحكي حكاية تاو عبارة كما اللي نبدأ نحكي فيها العفاف في الأوف عادي على الأخر ما بيناتناش اللي تسمع فينا عادي. معناها تاو باش نبدأ نحكي في حكاية، وأي واحد يقول مش دخلنا نحنا وما بعدنا وكل شيء، ديما المواضيع هذيا
0: نشوفوا الناس شنو
2: وفي الأخر صحيت وفي الأخر ديما عليه عنده علاقة بتونس والاقتصاد. تونس ماهيش منعزلة على الاقتصاد العالمي، أما الفكرة في حد ذاتها يلزم تتفهم، خاطر كان في بلادنا وفي المنطقة اللي نحنا فيها نخدموا بها كل شيء يتبدل كما تبدل عباد أخرين. معناها هذه الحكاية بشارك معاكم في الخدمة برا من الراديو. أنا شخصيا ما عنديش خلفية اقتصادية وساعات في حاجات بديهية يعرفوهم ليزيكونوميست تلقاني نوقف كل شيء، أن أصلا خدمة معينة تعطل الحاجة اللي تتعمل في جمعة تتعمل في جمعتين والحمد لله. نوقف كل شيء ونبدأ نلوج، وهما بديهيات بالنسبة ليزيكونوميست سورتو في حاجات فيهم دي رابور وداتا فيزيل وكل شيء. ووجهة النظر متاع التشكيك والتنبير في كل شيء ديما موجودة، يمكن هذاك عليه عيطول نخدم معهم باقي رزق. عاد نخدموا في مجموعة الاقتصاد والتجارة في آسيا. عفاف شفت حاجة غريبة في العلاقة ما بين متاع التجارة ما بين روسيا والصين. ما دخلتش المخ، يمكن تصور توا ريفيلي وشوية الحكاية بالمسابق. الشركات والتجار في روسيا معناها في المدة الأخرى استوك متاعهم متاع السلع الصينية نقص بالأنتير والأنكار، معناها اللي كان يجيب في مئات قطعة ولا مئات كيلو من حاجة ولا يجيب كان في 25 كيلو. غريبة، معناها نحن توا في حالة حرب العالم وأزمات اقتصادية والنقل البحري معطل والنقل الجوي غلي، معناها اللي يعمل ستوك من أي حاجة يتسمى بطل المفروض. هكا تجي تلقى العباد في موسكو ياخذوا أقل ولا وبالعكس في عوض ياخذوا أكثر. غريبة. وفي نفس الوقت قاعد نشوف نلقى شركة في موسكو تشري حاجة من جوانزو ولا شنزان، العباد اللي يجيبوا السلع من الصين وكل شيء يعرفوا المناطق هذوم من جوانزو ولا من شنزان، من موسكو لروسيا من الصين لموسكو توصل في 10 أيام. اللي ما يعرفوش الحاجات هذوما معناها قداش يقعدوا وقت باش يوصلوا، راهو سلعة على طريق البحر من الصين لموسكو معناها باش تهبط البرد سان بيترسبرغ تقعد راهو فوق الشهر وشهر ونص، ما تعديت من قناة السويس، ما كان جات عاصفة كان جات ثلج، معناها تقعد وبالطيارة غالية وبالتران كيف كيف تعطل. في الحقيقة ما غريبة، مشيت نشوف هذا الداتا جماعة راهو كانوا يخدموا، وقفت كل شيء وقعدت نذهب في الترام. معناها كي تقول لي سلعة باش توصل من الصين الموسكو في التران، التران في روسيا ماهوش كيما التران في باقي العالم، التران السوفيتي أعرض فسلعة كي باش تمشي
0: يعني.
2: صحيح أعرض بيسر، فسلعة كي باش تخرج من الصين باش تمشي توصل حتى الموسكو راهو زوز قارات باش يعديهم. معناها يا إما السلعة يهبطوها يطلعوها في تران واحد آخر، يا إما يبدلوا العجالي والواحد الوطني متاع التران، هذا بخلاف الديوانة والحدود. فبالمعقول ما فماش 10 أيام 12 يوم من بكين ولا من جوانزو ولا من أي بلاصة باش توصل لموسكو في 10 أيام 12 يوم ما تجيش، ما فماش حاجة ما. فجيت نشوف كيفاش العملية تصير، معناها ما تران فوتكم بالحديث تران يقعد فوق 20 يوم. نلقى الصين وروسيا مفعلين اتفاقية وهي موجودة وعالمية اسمها تي اي ار تير، ما هي تير بالحق معناها هذا الكرني تير هذا شنو فيه اللي هو التير اللي هي تي ترانسبور اي انترناسيونال الاغا دي كاروت. الكاميونة كي تتعبى وتتسكر في جوانزو ولا في شنزان تتسكر تخرج ما تقف كان في موسكو، لا تقول لي حدود لا تقول لي ديوان ولا تقول لي تفتيش، قبل الكاميونة كي باش تخرج السلعة تتفتش على الأقل مرتين ثلاثة وتقف، معناها
0: بريتك ما تضرب شهر
2: هي فما ريت فما حاجة فما حاجة ماهيش في المنظومة هذية اللي تعملت وليه مفعلة راهو عالمين. الكاميونة كي تتعبى في جوانزو يتحط الختم متاع الديوانة على البلاصة سواء من المعمل ولا من الشركة اللي تلم السلع المختلفة، معناها على البلاصة والكاميون يقصد ربي بورقة واحدة ما يعاودش تيس
0: الديوانة سي تعمل خدمتها الكل غاديك
2: سي معناها ما تعاود يثبتوا فيها كل شيء كان كي تتحل في موسكو دونك في 10 أيام السلعة تخرج من الصين توصل موسكو كي نحكي فيها هكاية توا الحكاية يتظهر عادي تقول لي سلعة كانت تقعد 25 يوم ولا شهر ولا 10 أيام شنو شنو الفرق في الموضوع اقتصاديا لهنا مانيش نحكيو أنها كرهبة كانت تشد ثنية تقعد ساعة ولا تقعد نص ساعة ليه هذا اقتصاد ولا يخدم أسرع ب 10% معناها عبارة كانت تشد ثنية تمشي في 70 كيلومتر ولا تمشي في 90 كيلومتر ولا أكثر هذا شنو معناه أنه البوتيك الحانوت مش لازم عاش لازم شركة كبيرة معناها حانوت صغير بوتيك في روسيا ولا في سان بيترسبورغ ولا في موسكو يدخل على الانترنت ويختار كوليكسيون من البرودوي اللي هو حاجته بهم يوصلوا له في 10 أيام ونفس الوضعية للشركات العاديين سواء في الكونسومابل ولا غيره ونفس الحالة بالنسبة للشناوة كي باش يشريوا حاجات من روسيا سواء لوح ولا ماتير بريمير ولا غيره كيف نفس العملية في 10 أيام الكاميون يتسكر منه يتحل مغادي راهو الحكاية مبدلة الخريطة متاع الاقتصاد كومبليتمون كانت ما بين الصين وروسيا زوز قوى اقتصادية السلعة باش توصل تقعد المدة هذية تبدلت الأمور معناها مش نقول 180 درجة مش لك درجة ما تبدلت الأمور بصفة كبيرة لهنا نحكيه على اقتصاد أسرع بعشرة وبخمستاش وبعشرين يوم وراه ديما يتواصل كما قلت لكم رياضية تتفاصل كما كهربا كانت تمشي 60 كيلومتر في ساعة ولا تمشي 80 كيلومتر في ساعة لهنا نحكي على نفس المنظومة هذية برشة تيارة ذاية برشة يسمعوا فيها يقولك هذه موجودة في بلدان أخرين صحيح موجودة مفاعلة وشبه مفاعلة في دول الخليج معناها ما بين السعودية وكل شيء ولا السعودية والدول المجاورة السعودية خاطر أكبر بلاد هذاك علاش سماه معناها بين الدول ذاية ولا فما الورقة وحيدة ومعرف وحيد والديجيتال معناها غاديك قوي وكل شيء نجيو نحن مثلا كتونس إخوي اختانا من تونس ما بين المغرب ومصر فرضا كيفاش ما ينجمش واحد في المغرب الشقيق يدخل على موقع انترنت يشري برودويات كشركة معناها يشريهم من مصر يوصلوا له للمغرب على طريق البر والعكس صحيح لأن علاش نعطي المغرب مصر خاطر هذا كل شمال افريقيا ما مشيناش ما بين زوز قارات راهو نذكر ما بين الصين وروسيا راهو فما 9000 كيلومتر 9000 كيلومتر عفيف في 10 ايام لا ديوانه لا وقوف لا تفركيز لا فسخ عود من اللول يطلعوا زوز شفره في كاميون يبدلوا على بعضهم في 10 ايام توصل لهنا نذكركم في حاجه بعد الموضوع هذايا اللي حكيته الكل نذكركم انه نحن في تونس ما نجموش نجيبوا حاجه من شرق ليبيا ما نجموش نبعثوا سلعه على البر الشرق ليبيا ما نجموش نحن نوصلوا سلعه للوسط نتاع الجزائر ما عندناش بلاتفورم يدخل تاجر جزيري يشوف برودويات التوانسه يشريهم نذكركم اللي عندنا اكثر من عام فعلنا التران نتاع المسافرين نتاع السياح معناها سياحه بريتو جست عباد بفليجاتهم بدبشهم يمشيوا ما بين تونس والجزائر ولكن اقتصاديا مش نشوفوا في حتى حركيه نذكركم انه المشاكل اللي صايره في العمق الإفريقي ما بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي اللي في الوقت ذاية هو أكثر وقت المفروض يتحل الاقتصاد والمفروض الكياسات والترينوات معناش المشكلة متاع الترينوات كما ما بين روسيا والصين معناه المفروض يتحلوا المشاكل هذوما بالعكس نشوفوا في توتر قاعد يتصنع ما بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ونشوفوا في توتر والقسمة كيفاش مقسوم شمال إفريقيا وحده كيفاش مقسوم معناها ما بين مصر وتونس
0: ما بين تونس والمغرب قرية معناها قارة ثرية كما هكا وفيها مخزون في كل شيء ولكن من أفقر القارات
2: ما شوف الإكزامبل اللي حكيته راهو من الشرق للغرب سلعة توصل في 10 أيام نحن تونس مثلا في المتوسط الشرق والغرب قاعدين يعملوا في التجارة وإحنا ما زلنا كاربيتر التنس هكا ندوروا في راسنا على اليمين وعلى اليسار وما زلنا ما تحركناش هو المشكلة مش في تونس بركة أما إقليميا راني نحكي على وضع اقتصادي نجم يتبدل كومبليتمون الاتفاقية راهي من منظمة التجارة العالمية والمفروض تتفعل جوست نعاودوا نسألوا رواحنا المشاكل اللي صايرة في البلدان اللي دايرة بينا مستحيل تكون صدفة وشكون المستنفع منها الأكيد مش نحن
0: ميرسي محمود
1: مع محمود
0: تشهد الطرقات حركية مرورية مكثفة بداية من البارح تقريبا مع بداية العودة متاع المواطنين إلى ولايتهم. باش نعملوا طلة نشوفوا شنو استعدادات المرصد الوطني لسلامة المرور في وقته الآن.
1: في وقته
0: باش ناخذوا طبعا كل التفاصيل. المرصد يدعو مستعملي الطريق الى تجنب الافراط في السرعه، الالتزام بقواعد جولان، استخدام حزام الامان والانتباه للمتراجلين. وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على الخطه والاستعداد نتاع المرصد. تحضر بحدينا مدام ساميه مسعود اللي هي رئيسه مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامه المرور. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير مدام عفيف، صباح الخير كيف مسمعي إذا ديوانا فيم، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: يعيشك نورتونا. نبدأ دوك أبرز الاستعدادات متاعكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: أكيد احنا في كل مناسبة معناها وين تكثر الحركية، حتى معناها الفضاء المروري يكون معبي كيك سواء معناها بالوسائل السيارات وإلا بالمترجلين. هذا هو الفضاء المروري، تقسمه معناها كمش الكراب هكاهو. دوك احنا رانا موجودين نعملوا خطة اتصالية شاملة فيها أهداف، فيها معناها حملات ميدانية باش تكون موجودة سور بلاس معناها ميدانيا على الطرقات بشراكة معناها مع الهيكل المنظمات الجمعيات الشركاء في السلامة المرورية، أكيد مع الوحدات الأمنية الميدانية باش يكونوا موجودين معناها في أبرز نقاط العبور اللي تكون فيها برشا كثافة مرورية. تعرف اللي العبيد تتنقل معناها مسافات طويلة، دونك باش يبداو فما كليبياج معناها معبين، دونك باش يولي موجود غاديكا توعية وتحسيس. قمنا احنا على مستوى المرصد زادة كيف كيف بأعداد ومذات تحسيسية توعوية موجهة معناها كل فئات كما قلت لك، معناها ماهيش فئة واحدة انك تستهدف كين سواقك هاو، لاني الناس الكل معنية بالتوعية والتحسيس
0: يشمل الناس كل فوالا
3: حتى الصغير اللي هو معناها بشي يستعمل الطريق. دوك ومذات تحسيسية توعوية معلقات باش تكون على الريزو سوسيو متاعنا، كيف كيف تواجدنا معناها عبر وسائل الإعلام باش نوجه نصائح معناها باش كنا نصائح هذيك ماذا بينا معناها راهو المستمع ما يسمعش كهو، معناها يسمع ويطبق. لأني الحقيقة مهم جدا انك انت كي نقولوا لك راهو البس سانتور اول ما تطلع في كرهبتك، راي مهمة جدا سانتور لأني تحفظك انت وتحفظ حتى الناس اللي قاعدة في في الأماكن الخلفية معناها. انك يلزم يكون موجود يلبسوا سانتور. كي نقولوا نقصوا من السرعة، راهو السرعة استان فاكتور كبير معناها الحقيقة
0: اللي ضعف في صورة ما احنا ديما النقطة هذه نأكدوا عليها، وانا نقولوا كي يصير حادث في سرعة خافضة مش كما في سرعة
3: اكيد الاستدام اكيد الاستدام باش يكون اقوى بيان سور كي يكون السرعة اكثر. كيف كيف ردة الفعل باش يكون زادة كيف كيف ماهيش موجودة معناها بالسيف اللي يلزمك وقتها، خاطر ردة الفعل تكون في أجزاء من الثانية. دونك يقولوا معناها تطبق قواعد الجوالين إشارات المرور
0: اليقظة
3: الدائمة. تعرف أنت راهو الواحد من اللي ياخو كرهبته ويخرج على الطريق راهو معرض للخطر كيلك سواء هو كمستعمل طريق وإلا ينجم يجيه الخطر من عبد آخر معناه. دونك يلزم يكون منتبه. يعني تعرف اللي طرقاتنا زادة كيف كيف ماهيش معناها إيديال باش نقولوا احنا. دونك يلزمك ديما الانتباه. تعرف سهو الانتباه الحقيقه هو زدنا فاكتور معناها من حوادث الطرقات.
0: ونذكر زيد استعمال الهاتف الجوال اللي هو من الحاجات الاختيره برشا اثناء السياقه.
3: احنا كي نقولوا معناها السهو عدم الانتباه اللي هو فاكتور معناها من المتسبب في حوادث الطرقات، هو يشمل السانتور يشمل الهاتف الجوال لأن يشتت الانتباه والتركيز، خاطر الهاتف الجوال تعرف انت ثانية انك تغزر الهاتف متاعك نجم تضيع الطريق، خلي ناس معناها تتكلم فما انفعال ساعات فكل الهاتف الجوال فما عبيد سيريت وواحد يبدا عامل له سوبور ويقول لك انا هاني حاطه تو في سوبور معناها ما يقلقش مانيش شاد بيدي ولكن او ميم طون راك سوبور هذاك وانت تتفرج في حاجه تسكرولي
0: تسكرولي وانت قاعده تسوق زي
3: اكزاكتومون
2: لازم هما يسوقوا العدد كبير يحطوا
0: فيلم ولا يحطوا سيدي ولا يحطوا سيدي ويسوق راهو
3: ماتش ما يخلطش تفرج شي تفرج شي ويسوق دونك هذوما لي فاكتور كيف كيف عندنا زاده سيقه في حال تعب تعرف اللي فما ناس باش تقصد ربي معناها الاثنيه طويله تك يكمل الخدمه يهزك العائله ويقصد ربي دونك سيقه راي في حال تعب راي زاده خطيره خطيره برشا خذ وقتك ديما ننصحو خذ وقتك الكافي كي نتعبت اقف على جنب
0: اعمل ترتيحه
3: اعمل ترتيحه ميسالش راهو انك انت ترتاح درج ودرجين خير من لا الله لا قدر معناها ما توصلش كي انت كي عائلتك
0: اعطيني فكره كيفاش يتم التنسيق قلت لي انت برشا اطراف ما بينكم مثلا وبقيه المدخلين من هيك الامنيه حمايه مدنيه وزاره النقل
3: أكيد احنا الهيكل الدولة والمجتمع المدني كلهم هذوما نتواصلوا معاهم سورتو كي بدا عندنا مشاريع معناها مستقبليه عندنا حملات ميدانيه نتواصلوا معاهم معناها نعملوا برنامج تاع حملات سورتو الهيكل معناها كيما قلت لك المنظمات الجمعيات الهلال الاحمر المسايف المنظمات الكشافه الجمعيات الشركه في السلامه المروريه الكل نتعاملوا معاهم نخدموا احنا برنامج كامل معناها متاع خطة اتصالية كاملة ونبعثوا لهم ونخدموا مع بعضنا لأن احنا راه مش كان مرصد كهو احنا المرصد معناها عندنا 5 فروع إقليمية على كامل مستوى معناها ولاية جمهورية عندنا الوسط الشرقي عندنا الوسط الغربي شمال الغربي شمال الشرقي وعندنا الجنوب دونك كلهم هذوما نخدموا مع بعضنا معناها وحنا الغايه راهي ذيك الغايه بتاعنا اني الحد من حوادث الطرقات اكيد والحد من الخسائر البشريه.
0: بهيت نرجعوا شويه بعض الارقام لو كان تسمح مدام ساميه نرجعوا مثلا لعيد الاضحى في السنوات الفارته شنو حصيله الحوادث نتاع المرور المسجله في الفترات هذيا؟
3: هو في عيد الاضحى الحقيقه ما نسجلوش برشا حوادث معناها ولكن ديما احنا ديما نقول وراو حوادث المرور على المستوى الوطني ديما اقل يعني عندنا انخفاض كبير في حوادث المرور عندنا انخفاض كبير في الجرحى ولكن الفاكتور الوحيد اللي قعد مقلقنا هو عدد القتلى اكزاكتومون وهذا يدل عليش على معناها خطوره الحادث الحادث يولي خطير معناها ما يكونش فيه استدام اكهاو معناها رانا نحكيو كي نقولوا الارقام هذيا معناها كي نقول لك انا في سنه 2026 من 1/1/2026 الى غايه 2025 مسجلين 1702 حادث معناها بانخفاض ب 5% في سنة 2026 مسجلين 2194 جريح معناها بانخفاض ب 22% بارابور لسنة 2025 ولكن الحقيقة كما قلت لك الفاكتور اللي قعد مقلق اللي هو الارتفاع في القتلى اللي هو عندنا 11% بارابور لسنة 2025 دونك هذوما هما العوامل معناها كما قلت لك السرعة السهو عدم الانتباه السيقة في حال تتعب هذوما دي فاكتور معناها اللي هما يخليو خطورة الحادث معناها يؤدي إلى العدد القتلى هذوما لو نحكيه والحقيقة الأرقام لو يلزم العبد كي يسمع الأرقام بالحق يلزم يستعاذ معناها علاش خاطر لو نحكيه على في النهار سجلوا من 2 إلى 4 قتلى في النهار
0: برشا الحقيقة
3: حوادث معناها كي تسمع أنت لو في النهار حوادث اللي قاعدة تصير تسجل في قتلى راهو الحقيقة يلزم الناس تنتبه تنتبه بالحق
0: لازم اكثر وعي معني انتوما كمرصد كيفاش تقيموا اليوم مع الارقام هذيا وعي التونسيين بمخاطر الطريق خلال خاصه خلال فترات الذروه
3: الحقيقه احنا عندنا الاستاتستيك نتاعنا البيانات نتاعنا تعطيك بالايام بال بال بالفاكتور معناها الاسباب الاطراف حتى الساعات معناه تعطيك
0: أعطينا ملخص أهم البيانات ترى أو عندك شكون عندهم بيانات
2: محمود
0: احنا نركب اللوجو على البيانات
2: ماش
3: مرسد الوطني سريم مرور عنده سيت ويب وناسير.net.in
0: يحكينا فيه في اختصاصات أخرى مش فيه
3: ليه عنا موجود كل شيء معناها كما قلت لك احنا عنا البيانات موجودة حسب الأسباب حسب الأطراف.
0: شو أبرز الأسباب مثلا والفئات العمرية اللي تتسبب في حوادث الطرقات عندكم؟
3: أكيد هما أي عنا هو 50% فئة الشباب اللي هي قاعدة تتسبب في تعرف أنت الشباب العمر معناها من 19 إلى 29 سنة هذوما أكثر ناس قاعدة تتسبب في حوادث الطرقات وهذا علاش الحقيقة على التهور الموجود في الكياس على السرعة الجنونية اللي تراه يسوق بها كلك سوارة أو سيارة وإلا دراجة نارية معناها راهو هذوما زوز معناها الأطراف اللي قاعدين يسجلوا في حوادث الطرقات معناها كي نقولك أين راهو الأطراف إن هي الحقيقة ونش نعطيك بالضبط سمحني الحوادث
0: في عمرية ما بين 19 و29
2: راهو فما برشا ساعات تشوفهم يلعبوا عفاف في الكياس معناها توا في طرق المرسى ساعات تشوفهم بداوا يحصروا في بعضهم وحاجات هكاكا واللي بموتور والاخر بكهرباء
0: ساعات تفديك راهو تكلف غالية جدا
3: اكزاكتومون دونك نعطيك اللي هي السيارة الخفيفة باغ اكزومبل مسجلة 960 حادث 210 قتلى معناها في ظرف راهو نحكي لك من 1 جانفي الى غاية مي معناها 5 شهور
0: في 5 شهور
3: في 5 شهور
2: قداه قتلة؟
3: 210 قتلة
2: 210 في اقل من مشتر عام
0: اقل من نص عام
3: مشتر عام درجة ناري هي الثانية في الترتيب نتاع الاطراف معناها المتسبب في حوادث المرور 846 حادث و 192 قتيل
0: برشا برشا
3: معناها هذوما راهو فئة شباب نحكي لك الأكثر الفئة اللي قاعدة معناها نخسروا فيها هي فئة شباب علاش من التهور منك السياقة الاندفاعية نقول أنا السياقة الغير مسؤولة في الطريق
0: زيدا مش في وعي في نقصين كما قلنا انتباه ولا يكون تحت تأثير بعض المواد معناها فهم برشا أسباب
3: ولا أكيد هو الأسباب موجودة معناها وحتى تحت تأثير حالة كحولية معناها موجودة الأسباب ولكن ديما احنا نقولوا ماذا بينا كي تشدد راهو مش كل اكيد احنا نعرف نسوق الناس كل معناها انت خديت البيرمي على اساس انت تعرف تسوق ولكن السلوكيات اللي تقوم بها انت في الطريق هي اللي تخليك تخسر حياتك راهو هذيا معناها نخليه في عبيد نخسروا في خواتنا بيتنا ميتنا معناها راهو فما ناس معناها قعدت معناها عائلة انت يخسر بوه خلي عائلة كاملة في جردك معناه تعرفش انت كل حالة ذيك اللي تصير
0: بعد ولا هو معناه النجم يكون شاب زادة كيف كيف يخسر عمره إلا في لحظة
3: فما أبار اني يخسر أبار اني اللي يعيش معاق معناه فما إعاقات دائمة معناه عارف انت واحد يعيش معاق معناه
2: هذو ما صاروا برشا سواء في المطورات ولا في الكراب في الزوز
0: ربي يحمي الجميع باهي دونك هات نحكي شوية على شنو ما الأهداف متاعكم انتوما كمرصد اللي محددينها لتقليص عدد القتلى والجرحى على الطرقات
3: أكيد احنا الأهداف متاعنا اني عنا الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات قاعدين نخدموا عليها دونك هي على المدى القريب معناها اني تخفف من حوادث الطرقات والخسائر البشرية ب10% على المدى المتوسط 25% وعلى المدى البعيد 25% ديجا احنا بادين نخدموا فيها ديجا هي من معناها القتل معناها سمحني الموجود فيها الاستراتيجية على أرض الواقع قاعدين نعملوا في حملات تحسيسية توعوية قاعدين نعملوا في تكوين معناها هذا تكوين موجه كيما للكبار كيما للصغار اي سورتو الصغار لاني احنا نحبوا تكون عندنا ناشئه معناها واعيه بمخاطر الطريق
0: يكبروا ويبداو ديجا هما عندهم لا كولتور هذيك تربيوا عليها
3: اكزاكتومون دونك المحاور فوالا نتاعها اللي هي التكوين فيها الحملات التحسيسيه الميدانيه فيها دراسات وبحوث معناها قاعدين نعملوا فيها وهذا الكل باش يحد من حوادث الطرقات والخسائر البشريه اللي حكينا عليها والأرقام اللي قلنا عليها معناها واللي هي الحقيقة نحب نعاود ونقول اللي راهي الأرقام هذيك مهيش مجرد أرقام راو كي تسمعهم رمضان كعبيت معناها تخسرت
0: عائلات كاملة هذوم أوجاع كاملة وألام ومأساة عائلية معناها
3: لازم يكون واعي وديما نحب نتوجه للأولياء اللي يعطيوا لأولادهم درجات نارية غير كو معناها باش يسهل عليه عملية التنقل متاعو راي ماهيش سهلة راهو درجة نارية يلزمها كاسك يعني قاعدين نشوفوا فيهم يسوقوا مغير كاسك وإلا يلقى عنده يبدأ عنده كاسك ومعلق على جنب يكو على خطر ولا خطر تفسد المظهر
2: وفي نفس الوقت زادة راو حتى يلبس الكاسك راو ما يوليش ايرون مان راو مش خاطرك زادة لبس كاسك تبقى طاير في وسط
0: تحمي في حدود معينة بي مدام سينيا مسعود يعطيك الصحة نختم معاك آخر نصايح تحب تتوجه بها لمستعملي الطريق بهالمناسبة
3: أكيد احنا نحبو نتوجه للسورتو الناس اللي باش تتنقل تحتفل بالعيد معناها حبوا نقولوا لهم خطط للرحله نتاعك قبل ما تمشي قبل ما تخرج سورتو سلامه العربه خاطر لاني ماهوش كاين العبد اللي يسوق هو المسؤول راه تنجم تكون العربه نتاعك معناها تنجم تتسبب في مخاطر في الطريق دونك رد بالك تفقد الزيت تفقد الماء تفقد العجالي تفقد الضوء لاني فما ناس تشد الطريق
0: عليها
3: الدنيا اول حاجه السنتور ليك والناس اللي تركب معاك وصغيراتك السرعة تحديد السرعات معناه التزم بتحديد السرعات لو كي نقوله سرعة 110 في طريق سيارة معناه خليك فكر 110 هذيك خاطر هو مش رادار تتعدى عليه معناه تنقص على الاخر بعد تتعدى رادار تزيد تلانسي معناه راه السرعة هذيك راه تتأدي إلى مخاطر كبيرة احترام الأولوية بالنسبة للموجودين في مناطق العمران معناها طرقات الوطنية أنا ديما نحب نتوجه نقول بليه اللي يحبش يسافر ماذا بينا يبعد على الطرقات الوطنية ويمشي وياخذ طريق السيارة لأن الطرقات الوطنية سورتو تعرف المجاوزة الممنوعة سامحني المجاوزة الممنوعة تتسبب في مخاطر كبيرة في الطريق دونك ابعد على الطرقات الوطنية خذ طريق الوطني طريق السيارة تجنب سياق العدوانية احترام إشارات المرور ماذا بينا زيدا ما تهزش برشا حمولة على السيارة متاعك نعرف وتلقاه معبي كرهبته معناها بالعائلته وزيد معاه العلوش دونك هذيك راهو يفقد توازن العربة معناها ردوا بالكم
0: وي
3: الالتزام كما قلنا بالإشارات المرور معناه ردوا بالكم في الطريق الحقيقة طبق قواعد الجوالين رو إذا كان طبق قواعد الجوالين راك تتعدى لباس توصل لباس سورتو معناها ان شاء الله ناس كل بيان سور اكيد ان شاء الله يتعدى عيد سلامين ان شاء الله عيد مبارك على الناس الكل دونك سورتو كيما قلت انت بالله عدم استعمال الهاتف الجوال سي شوك عندك كان عندك لوت بارلور في الكهرباء والا مثال اعمل كيت باش ما تمهمش بالتليفون لاني اكثر حاجه راهي تخليك تتمهمش
0: شكرا جزيلا مدام سميه مسعود رئيسه مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور بعد شوية مع محمود فيتش عندك
2: باش نحكي لكم على أغلى عملية تحايل في العالم
0: أما باش نخرجوا بفاصل نسمع أغنية وراجعين
1: انتو ما تسمعوا في ويكند على الكيف
4: ببليسيتي شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من الـ11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: مكملين معاكم في ويكند على الكيف. تحية لكم الناس كل نسلموا عليكم. مرحبا في الكواليس انا ومحمود. شنو نقعدوا نحكي؟
4: ليه ولا تو نحكي ولا معليش مش حبيعوا العباد؟ ليه قبل فاتك فاروق انت مش كان البرز؟
3: ليه فاتك طرح البر؟
4: طرح البر باش نحكينا انا وعفاف الاف ميساج. خلينا نحكي مش فاهم
3: امورك
4: عيب حتى حكينا على شويان الحم في الفخار. شاركونا تجاربكم بالله على الفيسبوك
3: بالزهر. انا ومحمود السني كل واحد جيب معون فخار.
4: ما خذيتهمهاش كبيره انا راهو هما ياخذوا كل كبير.
3: حطينا متوسطه هكا قلت باش نجربها باش طيب فيها السني.
4: حكينا على التطيب في الفخار ولا حتى فما شكون يشوي الحم كريمون في الفخار. حكينا على الحاجات اللي تشويو في العلوش وكل شيء. وتوا من الاول بدا الموضوع على البرزقان وقت الغنايه تمشي ومن بعد قعدت نحكي العفيف على
3: ما عطاني روسيت.
4: هي اسمها مرقة زيتون موجوده انا نعملها
3: خاطر فيها زيتون. انت ترى سميتها لك مرقة زيتون؟
4: اي جي تسمى مرقة زيتون. ما يلزم الرند اخضر هو جوست ان نحكي الروسيت
3: بالفيه
4: اللي هو البصل يتقص جويد يتقلى لين يذبل على الاخر ومن بعد تزيد معاه اللحم. اللحم يكون مقصوص جويد على الصغير دو بالفيرونس ولا برشني حتى اورعيد فهمتني. ومعها الرند يبدا اخضر وشايح فهمت يعطي جو هكايا وكل واحد اللي فيه شنو يزيد. اما دو بريفيرونس جي صفرة فيها الكركم والفلفل الاكحل وشويه ثوم باهي والطيب سله سله هكايا. وفيها الزيتون الاخضر المفشخ هذاك الكبير مش الاكحل الاخضر. راهو الزيتون الاكحل اللي ماهوش مكمش راهو ماهوش صحي راهو ببرودوي شيميك باش يردوه هكاكا. واحنا متعودين
3: شردوه يلمع
4: هكاكا وشد روحه راهو ماهوش صحي.
3: بون سي بون يزي في البرك خاطر احنا حكينا في برشا تفاصيل. انا ومحمود من نوع اللي العلوش شنو العلوش شنو اللي ما يتاكلش فيه محمود
4: القرون والصوف
3: كهو
4: كهو الباقي كله يتعدى ما فيش.
3: يلا نشوف الفقرتين ايش عندك.
2: هات ايش عندك.
4: هو الوقت ساعات قداش يجري بالحق. عام 2016 قداش عنده؟ عنده 10 سنين بلعبوا ضحك.
3: سبحان الله والله بالحق العوام تجري.
4: في عام 2016 وقتها بدينا رجعنا نتذكروا فك الكوميك متاع البوكيمون. شنو السبب اللي رجعنا نتذكروا في الكوميك متاع البوكيمون؟ ولو أنه فكرة البوكيمون هي في الأصل تعرف شنو فكرة البوكيمون؟ في الأصل شخص مغروم يلم الخنافس يحطهم في حكوك في دوير طوكيو في اللي بارك وفي الغابات. في الأصل هذاك الموضوع معناه في الحكاية معناه في الأصل
3: شهبلنا بها لعبة
4: عام 1989 وعام 1990 ولات مونستر كابسول هذايا. ومن بعد نينتندو ما قبلتش الفكره ما فهمتهاش لين شيجيرو هذايا ماتاميتو نتاع اللي عمل سوبر ماريو عجبته الفكره وتبناها وخرجت اللعبه وكل شيء ومشى الامور مشات الامور مغاديك. عاد عام 2016 عفيف كنت تذكر كي خرجت لعبه بوكيمون جو. لا لا لا اللعبة في التليفون بوكيمون جو. وقتها وصلنا نتفرجوا في الأخبار في أمريكا كيفاش العباد يحلوا تليفوناتهم ويبدأوا يتبعوا باش يصطادوا بوكيمون.
3: اش بعرفنا اصطادنا
4: أما أكثر في الولايات المتحدة وفي أوروبا باش يصطادوا بوكيمون وكل مرة بلاصة والعباد كونفا معناها والدنيا كلات بعضها عليها. تذكرها هذيك؟ شنو تطلع القصة هذيك؟ زعمة لعبة وحدها
3: فيها لمن داتا هي خاطر كاميرا محلولة على طول خويا معناها
4: اساسا لمن داتا هي برينسيبال
3: بوكيمون فوق راسك فوق التالف زعاد ساقي يمشي
4: بوكيمون في نهج بوكيمون في بطحة بوكيمون في باركينج وانت تصور في الدنيا الكل. شنو تطلع الحكاية هذيك؟ تطلع الحكاية من تحت شركة في الأصل هي كانت بروجي تحت جوجل ومن بعد ولا شركة واحدة اللي هي شركة اسمها نيانتك. شركة هذية عملت اللعبة الكل باش تلم تصاور والداتا متاع بلايص معينين. شنو معناها كي نقول داتا؟ معناها أنه التليفون كي ياخد تصويرها الانفورماسيون اللي تمشي مع التصوير هي موجودة في التصاور الكل الحكاية هذية معناها في أغلب التصاور مع التصوير هذيك اللي اخوها فما الالتيتود متاع التليفون وين والبلاصه متاعه بالضبط والتوجه متاع الكاميرا لوين. هذا علاش معناها تقول لي انت خداتا ماهيش موجوده؟ موجوده ما مش بالدقه هذيا. هذيا الكل كان داتا تعملت باش تحضر لك الروبوات اللي بالعجال اللي وصلوا الطلبات.
3: واو
4: فهمت القصه شنو
3: من وقتيش
4: اكروبويت هذوكم يلزمهم داتا اللي يسمع يقول لي علاش يا اخي مش فما جي بي اس علاش نعملوا في هذي صحيت ماهيش نفس
3: خاطر يدي تعطي التفاصيل
4: بالضبط التفاصيل والتفاصيل تعطيهم فيزويل ماهمش كيما الجي بي اس معناها موضوع اخر جمله تعطي التفاصيل جي بي ال وقت اللعبه بك الرياليتي اوغمونتي هذيك وكل شيء والناس سايخين واللي تلموا اكثر اكثر اكثر خاطر الداتا اللي خرجت هي المرحله الاولى من اللعبه كي صارت تلموا اكثر من 30 مليار فوتو اي فيديو بالمعلومات نتاعهم بالداتا نتاعهم باش تنجم تعمل الداتا فيزويل هذيك على خاطر الجي بي اس ما كانش ينجم يوفر الدقه اللازمه للماشين ليرنينغ والداتا والانتليجنس ارتيفيسيل خاطر في كيما نيويورك شيكاغو باري صحيت وفي بلايص اخرين الجي بي اس ماهوش بالضبط وفما بلاصات وفما زنيقي وفما بلايص تبنيو بالوقت دونك هكاكا العباد مشاو يلعبوا في لعبه هما معناها عاملين جو شيخيين سوشيال ميديا وكذا واحد
3: هي يسر سامباتيك على خاطر او ميم تو تبقى تشوف الديكور ناتوريل او ميم تو تلم
4: في البوكيمونات هو العباد يلموا في الداتا من شراء اخر فختاما في اللي قاعد نحكي فيه شفت المده الاخرى هذه غريبه حقيقيه شفت المده الاخرى العباد يصوروا في كف يده صور في كف يد ويطلع فيها على الانتليجنس ارتيفيسيل ببرومبت غبي نتاع تحايل على اساس الانتليجنس ارتيفيسيل باش تقرا لك الكف هي في الاصل الانتليجنس ارتيفيسيل في الحاله هذه شنو تعمل الانتليجنس ارتيفيسيل تخولك لومبرانت نتاعك لومبرانت نتاع يدك لومبرانت نتاع اليد هذه كانت تغيب عليك المعلومه مثلا امازون وغيره من الشركات في الصين وفي الولايات المتحده لومبرانت هذيك توا تستعمل باش تخلص بها مثلا كانك في البحر ما تحبش تهز معاك الكارت بونكير تستعمل لومبرانت هذيك باش تخلص بها وكما فما برشا ابليكاسيونات توسع بها تقول له راهو الابليكاسيون هذيك تخلك الداتا نتاعك يقول لك محسوب انا اش عندي نعمل ولا شنو يعملوا بها تكور القدام تنجم بعد 5-6 سنين ولا تغيب عليك المعلومه تلقى كف يدك لومبرانت نتاعك الكل موجوده سير انترنت تلقى معلوماتك وين تتحرك وين تمشي وين تجي موجوده واي حد يولي نجم يعرف عليك كل شيء سواء شركه تحب تبيع لك حاجات ولا اشخاص في صوره ما انت تحس انه المعلومات نتاعك مش مهمين فلهنا كانت هذه اغلى عمليه تحايل تحب ولا تكره عمليه تحايل على خاطر العباد ماشي في بالهم يلعبوا والكونسيبت معمول برينسيبالمون باش يلم الداتا نتاع البلايص هذوما باش الروبوات هاكا تشوفهم في لايف ستريمينغ فما روبوات توا في امريكا وفي الصين وفي برشا دول اللي هو روبو اربع جالي وفيه كيما بانو مساكر هكا يتحل بالكود وساعات يتحل اوتوماتيك يوصل ماكله يوصل
3: عنده كلكو زاني ديجا انا شفته في امريكا كي مشيت ديجا
4: موجود يستعملوا فيه موجود فهذاك يخدم بالداتا هذيك الاهم من هذا ان الروبوات بعد ما خذوا الداتا هذيك الروبوات بيدهم كي بداو يدوروا في ثنايا ذوك ولا يصوروا فالروبوات هذوكم توا هما بيدهم يصوروا يحضروا في داتا الحاجات اخرين وجس نعطيكم معلومه قبل ما نختم من اكثر الشركات اللي لموا داتا على الكياسات وكل شيء شكون حسب رايي
3: كراهب
4: تسلا من اكثر الشركات في العالم اللي تلم داتا نتاع الخرائط في العالم وكل شيء وتلم المعلومات فنردوا بالنا على الداتا نتاعنا ونعرفوا شنو نستعليه في تليفوناتنا وقبل ما نجربوا حاجه تبدا فور فري ذكر انك انت تكون البرودوي
3: ميرسي محمود
0: هاتش عندك
3: خليكم معنا في المتابعه نرجو لكم بعد اخبار العشرة
1: بوبليسيتي
5: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
7: أريد طور عالمك
8: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوترلا لابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
4: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزو والعشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تنشر حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة أساسي والسادسة ابتدائي، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفيف الهمامي توصي كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. ولفتت الطبيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعيتان للانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن جسمهم لا يتحمل كميات هامة من اللحوم والدهون. سوق الدواء بمدينة منزلة ميم من ولاية نابل يشهد حركية ملحوظة وإقبالا متزايدا من المواطنين لاقتناء أضاحي العيد وسط توصل تذمر من ارتفاع الأسعار هذا الموسم، وتراوحت أسعار الأضاحي خلال الأيام الأخيرة بين 1000 و1800 دينار فيما تجاوزت بعض الأضاحي

0: ضاحي حاجز 2000 دينار، وذلك وفق حجم الأضحية ونوعها. وفي تصريح لديوان فما اعتبر أحد الفلاحين أن الأسعار تبقى في متناول مختلف الفئات، موضحا أن قيمة الأضاحي تختلف بحسب الحجم حيث تتراوح بين 1000 و1500 دينار. في المقابل عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تواصل ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من العيد، مؤكدين أن أسعار الأضاحي تجاوزت قدرتهم الشرائية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. روبورتاج لمراسلة ديوان فم في نابل ليلى بن سعد.
1: والله يقتل الشنقل الأسوية في متناول الجميع، فاللي يحبش الزوال يعيد، واللي لبس عليها يمشي لثلاثة ملايين، والزوال فما من مليون ونص. هو شي يحبش فهمتيني ولا هو شي يحب يشتري هذا، الأسوامات كل موجودة، الشواء كل موجودة بالمليون ونص، ال12%، 13%، كيما يحب ياخو ياخو.
2: أسعار مشتتة كلها قشارة، ما تمشي على الشباهية اللي تقول لك قول لك ياك تركيل والزعتر، وبعد يقول لك مكوم عليا بالفلوس انه العدل فيه، ما فهمناش عن شنو إلى ندرى يوكل فيه في زديد كل الزعتر ولا واحد ولا لا الجوام كتسين يقول لك ما تمشي على ليش. الأسوام هي اللي خلت العباد في القشارة، كلها قشارة تشوف فيهم، هذا كل قشارة ما فيهم حتى واحد فلاح. الأسوام تروح من 15% حتى 2700.
0: في العالم، وكالة التسليم الإيرانية تقول أنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. رئيس وزراء بريطانيا يقول إن بريطانيا ستعمل مع شركائها لاغتنام الفرصة والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة الإيرانية، مضيفا نحن بحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملاحة فيه دون قيد أو شرط، ومن الضروري عدم السماح لإيران مطلقا بتطوير سلاح نووي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو، طور عالمك.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: مرحبا من جديد، مكملين معكم في ويكند على كيف. تحيه لكل ما التحق بنا في المتابعه الان والتحقوا بيا الثنائي غازي بالقيد. هلو،
2: صباح الانوار، اهلا بيك عفاف. مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين متاعنا على الديجيتال. ان شاء الله نهار
1: جمهورك غازي.
2: جمهور محليه، والله محليهم العباد. ريت كي تعطيهم برودوي باهي، كي تعطيهم نصايح حكايه مزيانه، راهو تلقى جمهور التونسي باهي راهو، وماهوش نفسه. تعرف علاش نحب الاذاعه؟
1: جماهير
2: هي. ان شاء الله يزيدوا يكبروا اكثر. علاش نحب الاذاعه؟ الاذاعه فيها كريديبيليتي وفيابيليتي مش موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
2: فما بيريود تحكيت برشا باش يقول لك مواقع التواصل الاجتماعي باش تاخذ بلاصه الميديا.
1: عمرها
2: مستحيل. مستحيل يا عفاه. الميديا راهي فيها اداره كامله، راهي فيها عباد تراقب المواضيع، تراقب الفيابيليتي، تراقب لي سورس. ما نجمش واحد يخرج هكاك ويبدا ينصح على الكريبتو موني وعلى
1: باجيت فيسبوك، يكتب اللي يحب هو، يهبط اللي يحب هو. كي تبدا في ميديا راهو عندك مسؤوليه.
2: اكزاكتومون. ورقابه، خلينا نقولوا رقابه الاذاعه.
1: شنو انت معناها؟ انا نراقب فيك.
2: بيان سور يا اخي، كان مش الرقابه فيك. كان مش الرقابه راي تبدا الروبريك تحب تربح 4000 اورو
1: ونبدأ. عزيز قطعت، اهلا وسهلا.
3: صباح النور عفيف، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا الكل نهار تحد كما عادة. اخر جمعه،
1: اخر الجمعه، دونك
3: يكون خفيف اون
1: جينيرال. ولا وي
3: ان شاء الله يكون خفيف.
1: دونك على شو باش تحكي لنا انت عزيز؟ في
3: باش نحكيو على العائله التونسيه ابوبخي قداش عندها كريديات.
1: ايوه، بدلنا بالصعيب، معناها احنا نحكيو على علوش العيد وعلى غلاء الاسعار، وانت باش تحكي لي على الكريديات بتاع العائله التونسيه.
3: اوموين نشوفو اوموين.
1: خليوها على جنب، نمشيو لغازي. نبداو بغازي ولا نحكيو ارقام؟ يلا خلينا نبداو بغازي. من راهي ذي
2: غازي، غازي ماركت بليس. غازي المرة ذي قصة ستوري تيلينج، باش نحكيو حكاية صغيرة. البارح حكينا على الكريبتو موني، والبارح حكينا على بداية العالم هذايا وكيفاش أثر العالم هذايا على المواقع، على الديجيتال وعلى غيره. اليوم جاتني الفكرة، قلت خليني نحكي على أول موقع تعمل في الدارك ويب، اللي هو موقع خطير وخطير جدا، والحكايه اللي وراها تعملت عليها افلام عفيف، تعملت عليها سيريات. وكي نشوفوا الخبايا ونشوفوا العقليه نتاع الشخص اللي كان وراء الاعمال هذيا، باش نلقاوه شخص عادي جدا. الدارك ويب او الانترنت المظلم هو شنية؟ هو مكان الممنوعات، مكان القصص، مكان الإشاعات والأساطير. خلينا نحكي وشنو فيه.
1: وهو خطير جدا. خلينا نقول
2: خطير جدا. أكيد أكيد خطير جدا، خطر ما فهمش رقابة. والعبيد اللي تلوج على تبييض الأموال وتبعد على الرقابة وتبعد على المنظمات العالمية، راهو فما سبب وراها، مش جراتويت. عالم الانترنت المظلم هذايا هو عالم خفي، المواقع اللي فيها عفيف ما تنجمش تدخلها بالمتصفحات العادية وإلا محركات البحث العادية متاعنا. وبالتالي أي ولي قاعد يسمع فيه كيحل البيسي متاع ولده ويلقى متصفح اسمه تور TOR، يعرف أنه ولده قاعد يدخل للإنترنت المظلم، وإلا هو مهندس عالي الجودة، معناها خاطر يا إما المهندسين تستعمل فيه وإلا مستخدم عادي قاعد يستعمل فيه تور. فاش يعمل بيه إكزاكتومون؟ فاش قصر معاك الجوجل كروم والموزيلا فايرفوكس؟ هذايا فيه دي سيت ويب من الصعب تعاقبها وتعاقب أصحابها. كل شيء فيه مشفر.
1: أي حد ينجم يدخلوا يا أخي؟
2: اي حد ينجم يدخل. مانيش باش ندخلوا في التفاصيل. والدخول الى عالم الانترنت المظلم ماهوش صعيب عفيف، خلينا نقول. واليوم مع الذكاء الاصطناعي اصبح اسهل واسهل. قصتنا اليوم على شاب، شاب امريكي بنى اخطر موقع على الانترنت المظلم. منذ بدايه الانترنت المظلم الى يومنا هذا هو الموقع الاخطر والاشهر. نحكيه على تحقيقات متاع FBI، نحكيه على عمل خونه وفسدين، نحكيه على تاجير لقتل محترفين، خيانات، مؤامرات وشرور. روس أولبرت طفل عادي نشأ وتربى في تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، من عائلة ثرية، خلينا نقوله تخصص فيزياء، معناه كان لباس عليهم، ما همش ثراء فاحش، لكن كانوا ناس عايشة لباس عليهم، عائلة لطيفة وظريفة مع طفولة عادية جدا. وطفل كان يحلم، عنده برشا أفكار متاع ريادة أعمال، مغروم بالتجارة رغم أنه التخصص متاعه فيزياء. الحلم نتاعه كان انه يعمل ماركت بليس على الديجيتال يبيع فيه كل شيء. التجاره الحره، يؤمن بالتجاره الحره. في الانتوراج نتاعه كان يحكي بعقليه غريبه، يقول لك ليه حدود للبيع والشراء، يقول لك علاش الدوله تمنع علي المخدرات، هذا جسدي وانا حر فيه، وبالتالي كي انت تمنع علي المخدرات على جسدي لصحتي، علاش ما تمنعش علي الكحول، علاش ما تمنعش علي السكريات. كانت هذه العقليه وكان هذا الانتوراج نتاعه وكانت هذه المواضيع اللي يحكي فيها.
1: بقى في الاخر الراجل الطفل يحب يربح فلوس، معناها
2: مبادئ غريبه. خلينا نقولوا
1: ما يتسميش مبادئ، هذوما اصلا
2: افكار غريبه، افكار غريبه متطرفة. وفجأة الطفل اكتشف عالم الانترنت المظلم الغريب، على الرغم من انه التخصص متاعه فيزياء. المشكلة الاولى كي باش نعمل انا الماركت بليس هذا، كيفاش باش تتم عملية الدفع، توتون ساشون انه ديما فما البنك الوسيط، والبنك المعاملات التجارية لازم تكون بكامل الشفافية، وبالتالي الشراء وبيع الممنوعات سيؤدي الى السجن الحتمي. عام 2010 اكتشف العملة الرقمية، العملة الرقمية اللي طلعت عام 2008 بعد الكريز ايكونوميك وزادت انتشرت، اكتشفها هو عام 2010. دونك الفاكتور الاولاني نتاع البيمون الكترونيك تحل بالنسبة لي هو. المشكلة الثانية كانت تطوير الموقع، الاكويت ديفلوبمون والبروغراماسيون اللي هو عالم غريب عليه. بالزهر سيروس عنده حبيبته اسمها جوليا. جوليا عندها معرفة ديما فما مساهم
1: في الموضوع.
2: حبيبته جوليا اللي كانت عندها شوية معرفة بالعالم هذا، عالم الديفلوبمون والأكويت، سهلت عليه الدخول لهذا العالم. روس يقضي مئات الساعات يعمل في اوتو فورماسيون على الديفلوبمون دي سيت ويب والانفراستركتور والباز دو دوني وغيره. مئات الساعات. روس اليوم عنده المشكلة متاع كيفية الدفع اتحلت، عنده المشكلة متاع كيفية تطوير الموقع اتحلت، عنده العقلية والبيئة المناسبة، عنده التمويل المناسب، وبالتالي هو حاضر لبداية المشروع. المشروع العالم الكل يعرفه، تعمل عليه أفلام وتعملوا عليه دي سيت ويب وتعملوا عليه دي سيري سمحني. السيت اسمه سيلك روت، طريق الحرير، هو طريق معروف جدا لكن الاسم عنده مغزى وعنده معنى. 2011 يعمل اللونسمون بتاع المشروع متاعه. تعرضوا المشكلة الثالثة، بعد ما عملنا السيت ويب، السيت ويب متاع تجارة، متاع بيع وشراء، متاع بيع وشراء حر، شكون أول عبد باش يبيع فيه؟ دونك يزم هو يكون التاجر الأول، وبالتالي لهنا روس بدأ يطور في عقلية إجرامية، يلزم يكون هو التاجر الأول في السيت الأول في السيت متاعه. دونك استأجر مستودع وزرع فيه الفطر السحري، وكان هو التاجر الأول للفطر السحري هذا. المشكلة الرابعة اللي عرضته اليوم، بدأ يعرض في المنتوجات متاعه. السيت موش معروف عفيف في العالم، نحنا نمشيه ستيب باي ستيب نجمو نفهمه الموضوع. عمل السيت متاعه والسيت ما يعرفه حتى حد، وبالتالي التسويق، التسويق مش بش يكون التسويق التقليدي متاعنا، جوجل ادز وغيره، دي انفلونسور ودي كامباني دو ماركتينغ، خاطر نحكيو على الانترنت المظلم. وبالتالي خمم في فكرة اللي هي كانت سبب السجن متاعه. بعد كان يدخل على المنتديات الرقمية اللي تهتم بالمخدرات، يلقى العبيد غديكة عاملين حلقة كاملة قاعدة كاملة تحكي على المخدرات، ويدخل على اساس هو مستخدم ويسأل على الفيابيليتي متاع الموقع متاعه، ويقول لا راه عرضني سيت اسمه سيلك رود يبيع في الفترة السحرية
1: طريقة غير مباشرة،
2: معني اسكو السيت هذا فيابل وسيكوريزي نجم نشري منه وإلا ليه، وتك كوبي كولي حط اليام تاع السيت. وبالتالي المستخدمين اللي بشي جاوبوه بشي يدخلوا هما للسيت يشوفوا الفيابيليتي متاع السيت هذاك باش يلقاو المنتوجات المعروضة. فكرة الماركتينج هذا جهنمية، لكن كانت هي السبب الأولاني في إيقافه من بعد وفي السجن متاعه. الموقع تلانسا تنوعت المنتجات، وبالتالي روس ما عادش مجبور أنه يخدم الفترة السحري هذا، وخر التالي وقعد يشابوتي في السيت متاعه. فما برشا بائعين كانوا موجودين، كان ياخذ 6% على كل ترانزاكسيون. روس بطل البيع هذايا متاع الفطر وركز على البيرفورمانس متاع الموقع متاعه. لانسا ان سيستيم دافي، نماذج متاع تقييم، نقيموا كل بائع في السيت هذايا، لي بوغ متاع السيستيم الكلهم حلهم. الموقع كبر والاعلام بدا ينتقد في الموقع هذايا، خاطر الترافيك متاع المخدرات الكل اختص في الموقع هذا، الموقع هذا كان مختص في المخدرات، وبالتالي جذب عينين الاعلام، وبالتالي جذب عيون السلطات واللي هي الاف بي اي. في يوم من الايام سيروس كان تاجر تاو مخدرات، ولينا نحكيو عليه على الانترنت المظلم، فيق الصباح يلقى منتوج جديد يتعرض في السيت متاعه، مسدس. المسدس هذايا شي يعمل ما بينات المخدرات هذايا الحكايه بدات تكبر عليه برشا. حبيبته جوليا بدات تتقلق توا ولا اللعبة حراش توا اللي تلف بيها قاعده تحقق في الموضوع. وبالتالي جوليا تبانيكي وتخاف ومشيت حكيت لصاحبتها إيريكا. إيريكا صاحبتها هذه كانت مدمنة على المخدرات وكانت تستعمل في السيت متاع روس، كانت تشري وتبيع مغاديكا. شريت مرة من عند بائع ودخلت في جرته للسبيطار، وبالتالي هبطت منشور قالت لي كل من منشور على الفيسبوك اللي يحب يعرف الحكاية متاع السيت هذية راني أنا نعرفها الحكاية. روس اتصل بها ديريكتومون حبي يلم الموضوع أمان عليش وكيفاش وش بيك عملت هكاية الرضيك، أعطاها برشا فلوس رشوة باش فسخت المنشور هذا كانتاحة، قطع علاقته بجوليا، قطع علاقته بإريكا، هز روحه وهرب من البلاد. هروبه من البلاد يزيد يعمل مشكلة ما أكبر. الموقع عفيف ولا عالمي، نحكيه على سريلانكا، نحكيه على هولندا،
1: وقاعد يخدم الموقع
2: أكيد قاعد يخدم الموقع كبر والمستخدمين كبروا. رانا ولينا نحكيه على مليون مستخدم اليوم، نحكيه على مليار دولار شيفر دافير، وبالتالي وليت عنده برشا مشاكل. انت دب 10 مهندسين من الموقع هذاك ولا يعاونوا فيه
1: عصاب.
2: سيلك رود ولا موقع خطير يبيع جميع الممنوعات، أسلحة خطيرة، أعضاء بشرية، ممنوعات قاتلة. روس راو كان تشوفوه طفل لطيف وظريف، شاب لطيف وظريف جدا، ما تنجمش تخمم في الشيء هذا.
3: لا لا من عليه
1: لطيف وظريف،
3: ما ليه منيش لطيف وظريف
1: وتوحي بالثقة وكل شيء. شنو
3: تسمع فيه روس فيش يعمل ولا
1: ايه؟ لا لا نحكي بمعنيها هو يحب يقول وانه كي تراه ما تجيبش فيه
3: كيما عزيز مش
2: كيما عزيز خلينا نقوله. السلطات الأمنية اللي في بي اي دي اي إدارة مكافحة المخدرات، هيئة الضرائب، وكالة الأمن القومي حطت الدوسي هذا on top priority. هو البارون الأكبر للمخدرات في العالم اليوم روس. روس من غير ما يفيق بحط شيء راه مسكين، راه قاعد يدخل في المليارات ورا بعضه ما في بالوش اللي هو الوانتد رقم واحد في العالم لتجارة المخدرات.
1: تمني يقول اللي هو تشد
2: بيان سور سينو ما نحكيوهاش
1: الحكاية.
2: جاري عميل أمني في هيئة الضرائب، عميل سامبل، أجون سامبل في هيئة الضرائب، يتعقب في تبييض الأموال. بدأ يتعقب في الأموال، الإف بي آي بيدها ما لقاتش حل للموضوع. الإنترنت المظلم سي شيفري ما تنجم تلقى فيه حد شيء. الأموال المشي والجاي متاع الترانزاكسيون كله بالكريبتو موني. جاري قاعد على روحه واحد وعنده دوسي قدامه، قال بالله كي أول ما تعمل السيت هذايا كيفاش خرج للعموم وكيفاش سمعوا به العبيد. فكر بنفس المنطق اللي فكر فيه روس، كان أنا عملت سيت وبش نبيع فيه المخدرات وبالتالي بش نمشي للمنتديات على أساس أنا مستخدم وبش نبدأ نسأل. دونك تعقب الفكرة هذه، لقى روس أولبرت يسأل وعلى السيت متاعه وعلى الفيابيليتي متاعه في المنتديات هذوما عام 2011. من جهة أخرى الـ FBI بدأت تقدم في البحوث متاعها وحصرت السيرفر اللي يخرج منه الأكسي الأولاني متاع السيت هذا، حصروه في الولاية. ووقت اللي جاب لهم جاري الاسم مع الدوسيه متاع الـ FBI بدأ يقدم سيبون، تأكدوا اللي روس هو الرأس الأكبر لهذه العملية. مشيو القاوة هو فين قاعد يخدم روس. روس قاعد يخدم كما نقوله في بيبليوتيك بيبليك وإلا في بيبلينات بيبليك كما عنا نحن، ما يخدمش من دارو. قاعد روس دارو بيه لزاجون تعريف بيه بيان سور كتفوه بالمنوت بشي خلي البيسي متاعه محلول بشي نجمو يكتشفوا شنية المحادثات والشبكة اللي كانت موجودة. شنو القاوة في الشبكة ذيكا؟ القاوة للمهندسين اللي يخدموا مع روس والتجار الكبار اللي بدأوا معاه الحكاية متاع المخدرات اللي هما وكلهم كريبتي ما يعرفوش بعضهم وهما عملاء في الـ FBI. وفما حكاية مزيانة برشا بيناتهم هذية. فما عميل من العملاء هذاك كان يبتز في روس كان يبعث له ويقول له راني أنا نبيع في المخدرات، وعميل ويبتز فيه ويقول له راه النجم زادة نشكي بيك والنجم نقدم في المحادثات كيما تنجم تخلصني فلوس أنا ونبيع لك شنو قاعدة توصل للدوسي متاعك. وبالتالي روس بما أنه عنده قتلة مأجورين في السيت متاعه حب يأجر واحد من القتلة. واحد من القتلة طلع زميل لاخر في الـ FBI، عملوا له فيلم كامل
1: حاميها حراميها
2: زعمة مات وخلصوا مليار والحكاية مزيانة معناها مازالت تتطور. العقوبة متاع روس السجن مدى الحياة مرتين في زوز قضايا وأربعين سنة سجن بدون إطلاق سراح مشروط. وبالتالي روس من طفل لطيف عاش طفولة عادية، من شاب طموح قاري فيزياء وقاري في المعاهد العليا
1: اللي جيني معناها هو كان الجيني متاعه هذايا ينجم يستخدمه في حاجة أخرى وينجح بها.
2: الأكثر من هكا عفيف موش حتى ذكي هو بيرسيفيرانس. راه كي نحكيو على مئات الساعات من الاكويت الراجل موش مسلم فكرتي باش نعملها باش نعملها. وبالتالي لقى روحه عنده اخطر موقع على الانترنت المظلم اللي عمره ما كان يتخيل روحه روس باش يتحط في موقف كيما هكا.
1: ميرسي غاز يعطيك الصحه. شكرا كده دي ماركت بليس. ماركت بليس باش نجيو من الفلوس هذيا اللي نجمو نقولوا عليها الفلوس القذره. من بعد باش نحكيو على الديون نتاع العائله التونسيه في المستقبل مع عزيز قطاطا جوست بعد الفاصل. خليكم معنا.
4: بوبليسيتي القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: قبل ما نمشيو لفقره بالارقام، عندنا انيفرسير دونك الديديكاس يجي من عند مهدي، محب ويكاند، محب رقم واحد الويكاند على كيف، حب يعمل ديديكاس بمناسبه عيد ميلاد كوثر بن ابراهيم. يقول ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير والعقبه لميت سنه، وان شاء الله ربي يرزقك كل ما تتمنى يا كاو. دونك هذيا من عند مهدي، محب رقم واحد الويكاند. على كيف، تحيه ليك يا مهدي انت وكل المتابعين امتعنا. ايوه يلا باش نمشيو مع عزيز قطاطه وباش نحكيو ارقام.
0: نحكيو ارقام
2: كيما الواقع، كيما العاده. من المريضي بالحق قاعد البارح مع مجموعه من الاصدقاء في مقهى، ونحكيو على القروضات وكيفاش ينجم الشاب التونسي مثلا يعمل دار ولا يعمل كرهبه وهو مازال فريشمون ديبلومي، مازال كيتخلى يخدم. دونك
1: اللي هو هاجس كل الشباب، معناها اليوم باهي سي بون، تعبت ضحيت قريت نجحت خذيت دبلومي الاول الثاني كملت عملتهم الكل، والان العمل.
2: وسورتو هو في موضوع اخر ندخل بارونتيز، سورتو تو السوشيال ميديا تقول لك انه لازم انت في عمر 26 و27 تكون عندك دار ملك وكهرباء، اللي هو في الواقع صعيب انه يتحقق.
3: فما ملاحظه تقعد يسر في القهاوي انت عزيز، مواضيعك الكل عمل القهاوي، يلزمك تخفف شويه في القهاوي.
2: منين نجيب الاسبيراسيون؟ منين نجيب الاسبيراسيون اذا ما نحتكوش بالشعب؟
1: مشاكل فوالا الشعب.
2: عندنا صديقنا الغازي من الطبقه البرجوازيه بعيد، فما مسافه ما بينات
1: مشاكله أخرى مختلفة.
2: صحي، مش كما عامة الشعب كيف
3: يا دخلت معه في الكنفلوعة
1: محبش فيه عزيز.
2: المهم دونك دخلت عملت رشاشة صغيرة على القروضات اللي ياخذوهم المواطنين التونسة. خلينا نبدأ العملية الحسابية متاعنا بالتعدد السكاني في تونس لسنة 2024. اليو إجمالي السكان حسب تقريبا 12 مليون تونسي، فما أكثر من في 12 مليون هذوك، فما أكثر من 3 ملايين أسرة تونسية. بهذا من جهة، ومن جهة أخرى إحصائيات البنك المركزي التونسي تقول أنه سنة 2025 الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة للأفراد وصل ل 32 ألف مليار دينار. دونك بعملية حسابية بسيطة نلقاو أنه متوسط الدين المالي لكل مواطن يوصل لزوز ملايين وستمية دينار في العام. لكن يقول القائل العائلة متكونة من أب ومن صغار ومن مرأة، دونك مش الكل مش نجموا ياخذوا قروضات وما لازمش تحسب عليهم الكل. دونك نوليو نقسموا المجموع هذا، مجموع القروضات في تونس الإجمالي على عدد الأسر اللي هو كما قلت لك 3 ملايين أسرة. نلقاو أنه متوسط الدين المالي لكل أسرة تونسية 9200 دينار اكزاكتومون، دونك 9200 بالضبط
3: كل اسره.
2: في المقابل الدخل الوطني الخام للفرد في تونس ما بين ال 12 و 13 مليون في العام، يعني بريسك اكثر من شطر الشهريه ومن شطر المدخول ماشي في القروضات.
1: ماشي قروضات طبعا.
2: حبيت نفهم ساعه القروضات هذه منين. نلقاو 92% من القروضات عبر البنوك و 8% عبر المؤسسات التمويل الصغرى. والأهم من هذا القروضات هذه وين ماشية؟ فما 40% مخصصة للسكن أنه يعملوا دار، و60% من القروضات استهلاك. هنا نلقاو الكراهب، هنا نلقاو تهيئة مسكن صحيت، هنا نلقاو قروض جامعية وبقية قروض الاستهلاك اللي أون جينيرال راهو تهيئة مساكن نلقاوهم هما دي كريدي دو كونسوماسيون سامبل، خاطر ماك تعرف البروسيس نتاع الأوراق يقول لك ديما حط تهيئة مساكن. هذه نصيحة اللي يقولوها البنوك لأي فرد باش ياخذ قرض. دونك الفكره والديسكوسيون اللي وصلنا لها انه فما شكون بور وشكون كونتر، فما شكون يقول لك ناخذ قرض ونعيش ونكون باش نجم نقدم في حياتي، فما شكون من جهه اخرى يقول لك القرض زايد ونجم بشويه نلمد ونشري نحب عليه، وما فماش علاش حاجه ب 10 ملايين تتكلف لي 12 و13 و14 ملايين.
1: المشكله في هذيك، المشكله في التو دانتيغي معناها
2: بالضبط. هنا الحقيقه يقعدوا الزوز اراء، كل واحد فيه الباهي وفيه الخايب. لكن ما عارش انت مثلا غازي ولا عفيف من اني هو
1: انا راني من تي مقروضات وخايل ونكذب عليك معناها، لانه صحيح رغم وانه الفوائد كبيره برشا اللي تاخذها البنوك، ولكن اذا كان ما تاخذش قرض سكني مراش وانه باش تنجم تلم بدون دي زاني باش تمشي تشري تيرا ولا باش تمشي تشري بورتمين ولا باش تمشي تشري دار. دونك الرا وانه قرض سكني بالنسبه ليا كاينه ايبارني فورسي رغم اللي هو يتكلف غالي، ولكن كيما أغلبية العائلات التونسية احنا مشينا في التماشي هذا في السيارة زد كيف كيف. انا راني ما نقعدش من غير قرض سيارة، يوفى قرض سيارة نعاود قرض واحد اخر مؤكا ومعنى على خطر. شكون الناس اللي تمشي تشري او كونتوم؟
3: شكون اللي عنده فلوس؟
1: شكون اللي عنده فلوس باش يمشي يشري؟
3: خليني نعطيك فكرة من عند الشباب عفيف اليوم باش نعمل سيارة بوسيبل من يمكن معناها العبيد اللي قاعدة تخدم معناها سورتو معناها العبيد اللي قرأت برشا وتخدم في خدم باهية
2: تنجم تعمل
3: لا لا مش نحكي كونتون
2: كونتون
3: سان اكزيست با راه سينيه راه وعندنا برشا راه وملي تولدت إلى يومنا هذا ما نذكرش شكون هبط بالكونتون كان رجال الأعمال ما شاء الله.
2: والباقي
3: الباقي راه اليوم أصبح من المستحيل أنه انكوب اللي يحكيوا على ما سكننا راه اليوم وصلنا لحالة ما فهميش كوبل مع بعض وتقبل يقول لك ترضى بيه عنده كهرباء ودار مثلا ولا ترضى بيه بدار
1: مينيموم هو اللي كاين
3: يقول لك قبل مينيموم
1: مينيموم على الاقل يبدا عنده كهرباء ودار على الاقل
3: ابار العرس 7 ايام و7 ليالي وكذا وحاجه هذوكم الكل. اليوم تنحات حكايه الدار جمله راه ولا نقاش فيها ما فهميش هذا ما نجمش شاب ما ورثش دار ما نجمش يعمل دار انساه الموضوع جمله سينو حتى كان شيخ وقارض باش يلقى روحه يحط في شهريته كامله على الدار هذيك.
2: اما كي تجي تخمم 800 دينار ولا مليون كري تزيد عليهم وتحط 1200 ولا 1300 قرض
1: من الفكره هذه
2: تلقى عندك دار.
1: المشكله تقعد ديما المشكله الكبيره واللي يلزم يتخدم عليها هي الفوائد. الفوائد اللي هي كبيره برشا الحقيقه سختو في السكن وش يعملوا البنوك الكل سنين الاولى يخلص الفوائد نتاعو كسواره وكهرباء ولا دار ولا اي قرض ديما في التابلو
2: نتاع
1: دامورتيسمون يخلص الفوائد نتاعو ومن بعد يدخل لك في القرض.
2: دونك
1: انت حتى كان عندك من بعد باش تخلص باغ اكزومبل باش تلقى روحك زايد تقول انت لويش باش نخلص وانا ديجا الفوائد خذيتهم البنك.
2: هو انت نوعيه القرض فما قروضات اللي كونستون يمشي لك ديما كابيتال بلس كانتيري فيكس يقعد الاخر المده وفما شكون اللي يكون الانتيري فاريابل يمشي وينقص ولا يمشي ويطلع. كل نوعيه نتاع قرض كيفاش كيما قلت انت اللي تابلو دا مختصمون تختلف. اما اصلا المبدا في حد ذاته هما مختلفين فيه التوانسة. لكن تقعد أكبر غلطة نشوفها وحكيت عليها أكثر من مرة قرض للاستهلاك اليومي. مثلا فما شكون باش يمشي صيف باش يمشي يهز عائلته الوتيل ياخو قرض هذه راني نراها غلطة. أوكي تحب تفرح الصغار تحب تحوس بهم كذا لكن نراها غلطة.
1: أنا عملتها
3: أنا ميدي. كل شيء قاعد يغلى البنزين يغلى العلوش يغلى الخضرة تغلى الغلة تغلى الماكلة تغلى الدجاج يغلى والسالير نفسه يا رسول الله
1: حسب زيادات ما تمشي في مع الغلاء
3: بسيطة جدا عفيف يخي باش نحكيو على زيادات نتاع 30 و40 و50 دينار شهريا
1: ما تقابلش مع
3: الارتفاع لا الحقيقة تحشم زيادة.
1: فمشكلة أخرى زيادة توها هو أنيس مثلا علق عليها يقولك ما تميش قروضات لبعث المشاريع عادلة يقولك المفروض وأنه فكرة ودراسة مشروع تكفي القرض بنكي باقي قعدنا في الإشكال هذية وأنه البنوك يحبوا رهنية يحب يبدأ عندك رزق عندك ملك باش يعطيك باش ترهن عنده باش تاخذ قرضه هذي يصير بلوكاج معناها بالنسبة
3: لل... لك أنا اللي عندي أملاك راني مانيش ناخذ في القروضات.
2: هو هذاك علاش هنا ننصحوا بمؤسسة التمويل
1: الصغرى
2: لكن يكون الانتيريس أغلى شوية حسب ما نعرف الحقيقة ما دخلتش برشا ما هبطتش برشا الميدان وشفت المؤسسات هذية لكن حسب ما يقولوا أنه الانتيريس بيكون أغلى شوية لكن ما غير بدون ضمانات.
1: ميرسي يعطيك صحة على الموضوع شكرا لك عزيز قتادة.
0: نحكيو أرقام
1: احنا نعطيكم موعد ان شاء الله الويكند الجاي كيما العاده من 6 ل 11 على ديوان FM. بعد شويه يجيكم كامل فريق البرهين طبعا مع الشيخ سيف الدين كوكي عبير والضيوف نتاعهم توت سويت ابري يجيكم ربيب الفرجيني وبرنامج ديوان ترانس. ميرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الاخراج وكانت معنا في الاخراج الرقمي ايمان الشيبي يعطيها الصحه وعلى مستوى الاعداد كيما العاده الجميله وحيده قادر عزيز
2: نحب نقول عيدكم مبروك للناس اللي تسمع فينا
1: طبعا. اي طبعا بياسير
2: عيد الاضحى ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نتقابل ان شاء الله بعد بعد العلوش
1: ان شاء الله.
3: نعيد على
1: عيد بلالي تعيدوا انتم
3: نعيدوا بيان
1: سور هو يذبحوا كل
3: نذبحوا
2: والله اقذر له مليح معناها حتى الناس اللي تتفرج تشوف غازي شويه هكا في الكاميرا ما عرفش شكون
3: والله نعيد والله والعيد كاملا زاد
1: زاد
3: هاي مع جزار
1: خوص معاه
3: ونشد معاه
2: كيفاش مع جزار
1: صحيت هكا شوي شوي
2: صبا سلكنا
3: شوي شوي
1: ان شاء الله كل عام انتم حين
3: أما إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل الأحباب للأصدقاء للزملاء زاد الكل إن شاء الله عيدكم مبروك جميع المستمعين وجميع المشاهدين وإن شاء الله العام الجاي ما تكونش أسوام العليلش كما كانت السنة خلي التونسي راه والله عفاف راه بالحق عرضوني عباد راه العيد بالنسبة لهم راه إيفينمون كبير وكبير برشا
1: أكثر عيد تحبوا العائلة
3: صحيح
1: هو
3: صحيح.
1: العيد
3: معناها راه يتغيظك راه كي تشوف ولدك الصغير قاعد يبكي على علوش وجارك ماخو علوش وأنت ما تنجمش تاخذه نحكيو على أسوام 2000 دينار أموين راي برشا الحقيقة راي برشا
1: وي إن شاء الله كل عام أنتم حين بألف خير الناس الكل يا ربي الناس كل تعيد فرحانة ونتذكروا بعضنا السنة هو هذيك أساس وراء والعيد وعنه باش نتذكروا بعضنا واللي عنده يتفكر اللي ما عندوش وإن شاء الله كل عام أنتم حين بألف ألف خير يا ربي وأيضا عيد مبروك لكل الزملاء في ديوانا فيم وأكيد فما برمجة خاصة أيامات العيد اللي باش يأمنوها الزملاء نعطيكم موعدين إن شاء الله الويكند الجاي باي باي نسكول تشاو
4: ويكند عالكيف ببليسيتي
5: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليالي جيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
7: أريد طور عالمك

0: للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
1: ديوانا فام، ديوانا فام، صوت كوم بيبليسيتي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
6: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
7: جوك، موسيقى تسمع راب،

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود تكشف عن المؤشرات الإحصائية الرسمية لحوادث الطرقات المسجلة منذ مطلع السنة الحالية وإلى غاية يوم 20 ماي، وأكدت أنه وعلى الرغم من تسجيل تراجع ملحوظ في العدد الإجمالي للحوادث وفي عدد الجرحى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن الارتفاع المستمر في عدد الوفيات يظل المؤشر الأكثر إثارة للقلق. وأرجعت مسعود خطورة هذه الحوادث لجملة من السلوكيات والممارسات غير المسؤولة في الطريق العام، وفي مقدمتها الإفراط في السرعة، السهو، عدم الانتباه والسياقة تحت تأثير التعب والإرهاق.
4: انخفاض كبير في حوادث المرور، عنا انخفاض كبير في الجرحى، ولكن الفاكتور الوحيد اللي قعد مقلقنا هو عدد القتلى، وهذا يدل عليش على خطورة الحادث. وش في استدام أكهاو قولك أنا في سنة 2026 من 1/1/2026 إلى غاية 20/5/2026 تجلين 1720 حادث، معناها بانخفاض 5%. في سنة 2026 سجلين 2194 جريح، معناها انخفاض 22% بارابور لسنة 2025. لكن الحقيقة الفاكتور اللي قعد مقلق اللي هو الارتفاع في القتلى اللي هو عنا 11% بارابور لسنة 2025. سرعة السهو، عدم الانتباه، السياقة في حالة تعب، إذو ما دي فاكتور معناها اللي هما يخليه خطورة الحادث يؤدي إلى لعدد القتلى هذوما. لو نحكيه الحقيقة الأرقام في النهار تجلو من 2 إلى 4 قتلى في النهار.
3: أعوان الحماية المدنية بمنوبة تمكنوا من إخماد نيران حريق نشب بالسوق اليومي بشارع خالد بن الوليد بدوار هشر بعد منتصف ليلة البارحة، ومنع انتشارها إلى كامل النقاط التجارية الممتدة على مستوى جمع النور. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بالإدارة الجهوية بمنوبة بتعزيز من عناصر الحماية المدنية بتونس وأريانا، حيث تم تجنيد كافة الآليات الضرورية لإخماد الحريق الذي سهل اندلاعه والمواد سريعة الاشتعال من ملابس

مستعملة وفواضل خشب وفضلات. وتمثلت الأضرار وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في تضرر 11 نقطة تجارية، وتم فتح محضر إرشادات عدلية بعد الحصول على إذن النيابة العمومية، وما زالت أسباب الحريق مجهولة. في العالم، حزب الله اللبناني يقول أنه قصف بصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان، كما قصف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود جيش الاحتلال في بلدة جنوب لبنان. رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تؤكد مجددا أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية، كما ترحب فون دير لاين بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم بشأن إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح المغفرة، صباح التوبة، صباح العودة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي المباركة اللي أقسم عليها ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والفجر وليال عشر. أقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة مهما كان الذنب ومهما كان التقصير في حق ربي سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ذنوب جميع. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويفرج لنا كروبنا، اللهم آمين. ببركة هذه الأيام المباركة وببركة يوم عرفة العظيم، خير الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس، اللي بش يكون بإذن الله تعالى نهار ثلاث. يا ربي لا تحرمنا فضله ولا تحرمنا خيره، اللهم أرنا فيه الخير، اللهم يا أرحم الراحمين غير حالنا فيه إلى أفضل الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة بإذن الله تعالى على إذاعة الديوان بإذن الله كل نهار سبت وحد من 11 حتى يكشي النص نهار. نحاولوا من خلال هذا اللقاء أنه ننفعوكم ونأخذوا بديكم، ونحاولوا أنه المسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه، نحاولوا أن نأخذ بدينا، نحاولوا أن ننفع بعضنا في مجالات مختلفة، اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية بإذن الله تعالى بش يكون بحذانا ضيفنا المستشار النفسي والتربوي الدكتور فتحي سعيد، وأيضا بعد شوية بش يكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، وكما العادة بحذانا الدكتورة عبير دمق معدة برنامج البرهان. صباح الورد والياسمين سمين
2: بارو المسرات، صباح الخيرات، صباحكم بشائر، صباحكم دعاء مقبول في هذه الأيام الفضيلة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم أجمعين، إن شاء الله ربي يبلغنا العيد لا فاقدين ولا مفقودين، إن شاء الله ربي يحفظنا ويجمع شملنا بالغائبين، وربي يفضل البلاد بخيراتها وأرزاقها، وربي يحفظها من كل شر وبلاء، اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. قلت قبيلة بعد شوية بيجيكم بحضنا الدكتور فتحي سعيد، نقول له زيادة صباح الورد موجود معنا في استوديو، نقول له ازيك حبيبي.
3: صباح الورد يا شيخنا، وصباح النور على كل مستمعي إذاعة ديوان اف ام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. كان بحذانا منذ أسبوعين الدكتور فتحي سعيد، حكينا على موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالجوانب النفسية عموما، على اعتبار أنه مستشار نفسي وتربوي. بداية قبل ما نمشي العبير دكتور، وقت اللي حضرت معي الأسبوع اللي فات في قلت لي أنا راني اكتشفت اللي بعد أنا عملت لك دوموند في الفيسبوك، اكتشفت لي أنا إمام خطيب وشيخ.
3: نعم.
1: بعد قلت لي أعتذر وأعتذر ليش
3: يعني ربي يرفع قدرك دايما، اللي حفظ الكتاب ربنا له قدر. أنا ما تحدثت معاك تحدثت علينا حرك مذيع، شيء مسلم متدين لكن مذيع، لكن اكتشفت ان حضرتك امام وخطيب، ويعني وتابعت خطبك وانبهرت بالكم الاخلاقي والديني والعلم اللي عندك، فسبحان الله وقع في قلبي شيئا لك نتيجه انك حافظ على الاقل انك انت حافظ كتاب ربنا، فلك فضل عند الله سبحانه وتعالى
1: يا سيدي.
3: ده في الجنه انت بترتقي بقدر ما تعرف.
1: اما هذا لا يعني اني من حبك تبدا مرتاح، معناتها لما اللي فاتت ماخذ اوفر يعني
3: ما
1: نحب انا نحبك تبدا مرتاح. انا كنت لاحظ قبيله قلت لي في الاوف سيف خوك سيف فوق صحيح. المنبر شيء وفي الإذاعة شيء تاني، ونحبك أنت تتعامل معايا كمذيع اليوم مش كشيخ، خاطر وقتها نخاف من الحواجز.
3: أحاول وجاهد
1: أحاول
3: فما دراسة، فما تأثير علمي اسمه دانيل كروجر إفكت.
1: أيوة.
3: يقولوا أن علميا الإنسان ثقته بنفسه بتزيد في الكلام في أي موضوع عندما لا يكون لا يعلم فيه.
1: سبحان الله.
3: يعني الإنسان لما يكون مش فاهم في الموضوع اللي بيتكلم فيه بيتكلم بلغة الثقة الزايدة والحتمية والقطعية، عندما يعلم الشيء يتعلم الشيء يتكلم بالاحتماليات. فبما اني ما كنتش عارف قدر حضرتك فيمكن كنت بتكلم بالحتمية، فيسموها كده يسموها علاقة بين عدم الثقة الجهل وعدم الثقة.
1: ما تسألش وانا ناقش فيك في بعض الجوانب الشرعية او حتى ما تسألش في راحة شيء،
3: تسألت اثناء الحوار. ما انا فوجئت اثناء الحوار ان انت مسلح بالافكار،
1: مسلح يا راجل اسحبها
3: مدجج
2: زادك علينا
3: يعني مليء بسم الله ما شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
3: عشان كده ده اللي خلاني وقفت واقول مين الشيخ سيف الاول. انا ما قالوا لي الاعداد الحلقه جت على طول اعرف الدكتور عبير واعرف حضراتكم. سامحوني والله ما قرتش
4: مش مشكله.
3: فلما بعد الحلقه طبعا قعدت والدكتور عبير ايضا انا دي ما اقول لعبير من الاول قلت لها انت تتحدثين لغه عربيه تجعليني لا استطيع الكلام امامك ساسكت قلت هذا الكلام
4: طيب قبل ما نرجع لك عندك ثلاث اختيارات وثلاث خيارات
3: الله اكبر
4: قبل بعد ما نحكي مع عبير شوي تحب نتحدثه بالمصري وتشوف خوك
3: الله اكبر
4: سيف تقول سيف سيف بالمصري او بالتونسي والا بالعربيه الفصحى
3: انا احب اتحدث تونسي مصري
4: تونسي مصري
3: خليط ميكس
4: ميكس
3: طيب خير يعني حكى الحمد لله يعني ربنا كرمني لما انا زوجتي تونسيه واصبحت ادمج الكلام مع بعض وعملنا حاجه حلوه كده فيها الحضارتين الاثنين انت تحدث كما تحب
4: انا باش نكلمك بالمصري والتونسي والعربيه الفصحى باذن الله تعالى وان شاء الله يكون لقاء ممتع ان شاء الله كما العاده باذن الله ولكن قبل هذا نبذ الواقع مع عبير
2: نبض الواقع مستلهم من واقعنا في حدث استثنائي في ظاهرة فلكية يستعد العالم الإسلامي هذه السنة لمشهد فريد يجمع بين قدسية المكان ودقة الزمان في لحظة تلتقي فيها عقارب الساعة بين تقويمين التقويم الهجري والتقويم الشمسي هي لحظة تعامد مهيبة تعكس عظمة الحسابات الكونية وتناغمها مع المناسبات الدينية العظيمة نحكيه على يوم الأربعاء 27 مايو 2026 الموافق لتسعة ذو الحجة 1447
4: كان الأربعاء يجي عشر
2: يوم عشرة ذو الحجة اللي هو يوم تتوسط الشمس قبة السماء فوق مكة المكرمة تماما في اللحظة ذاتها اللي ترفع فيها أذان الظهر في الحرم المكي على ساعة منتصف النهار و18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حيث يختفي ظل الكعبة تماما ونهائيا ويصبح بالإمكان تحديد اتجاه القبلة من أي مكان في العالم تشرق فيه الشمس في اللحظة هذيك نحكيه على نصف النهار و18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة الفرادة تكمن في الفارق الجوهري ما بين السنة الشمسية اللي تبلغ 365 يوم اللي احنا نعرفوهم بدقة الحساب 365.24 والسنة القمرية اللي هي 354.36 يوم هذا الفارق يقدر بنحو 10.8 أيام ويخلي المناسبات الإسلامية تتراوح عبر الفصول هذيك علاش نحكي ساعات على العيد في الصيف والعيد في الشتاء لكن السنة الهجرية تحتاج 33 عام باش ترجع إلى نفس النقطة من السنة الشمسية التعامد هذا معروف أنه يصير فوق الكعبة مرتين في السنة يوم 27 ماي ويوم 15 جويليا وقت اللي يتماثل ميل الشمس مع خط العرض لمكة المكرمة لكن الفرادة اللي كشفتها الحسابات الفلكية الدقيقة أنه عودة ذي الحجة لشهر ماي كل 33 سنة لا تعني بالضرورة تطابق الأيام سنة 1993 نحكيه على التعامد اللي جاء قبل العيد بأربعة أيام التعامد الجاي يجي في سنة 2059 يتجاوز العيد بأربعة أيام إن شاء الله ربي يحيينا بخير فقط أثناء عقارب الساعة الكونية تصطف بدقة نادرة نلقاو اليوم يوم العيد في قلب نافذة التعامد الشمسي الشمس تقف في كبد السماء بالمفهوم اللفظي الدقيق والتام للكلمة إن شاء الله كل عام حيين بخير إن شاء الله ربي بلغنا العيد بتمام الصحة والعافية يا ربي لكم للناس للسادة المستمعين ولكل المتابعين
4: اللهم أمين يا رب العالمين حادثة تصير كل 33 سنة وشاء ربي أنها تجي يوم العيد وهذه فيها إشارة ودلالات نحن ربما لا يمكن أن نستوعب مقاصدها ولكن الأكيد ربي سبحانه وتعالى في ذلك حكمة إن شاء الله مع تقدم العلم ومع ما يسمى الكلمة اللي فيها جدل بالإعجاز دكتور فتحي سعيد ديما عنده نحكي عنده كلمة الإعجاز ربما على كل حال تو في الأيامات والحصص القادمة نزيد ونحكي على مصطلح الإعجاز في القرآن والسنة به نجي للموضوع تو مع الدكتور فتحي سعيد شاتيك صحة عبير باش نحكيه على شوف دكتور، أنا باش نكون مش مذيع، باش نكون أنا مواطن تونسي مسلم بين يديك، وأنت الدكتور الأخصائي والمستشار النفسي والتربوي. لولا الأمل، لولا الأمل، تصور مسلم مواطن إنسان عموما يسحب منه الأمل في الحياة، ما يبداش عنده أمل يعيش به غدوة بعد غدوة بعد عام، أولادي، مستقبلي، حياتي، خدمتي، نحب نحسن وضعيتي. الأمل المصطلح عموما اللي فيه طبعا نعاود نجبد من الخابية متاعي، فيه ما فيه من الدلائل الشرعية، ومن بعد نحاول نعرضها عليك اتباعا بإذن الله تعالى. ولكن الأمل هذا إذا فات حده أصبح زائفا، ويصبح الإنسان يعيش راقد على فرشه وعلى مخدته، ويعيش في أحلام وردية، ربما يصور نفسه اللي هو ملك الملوك، ولكن هو يقعد فوق فراشه لا يتحرك. ما هو الأمل وما هو الأمل الزائف؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا أنا مع حضراتكم. طبعا أول من تحدث عن الأمل، علماء كثير تحدثوا عن الأمل وفلاسفة، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط على
4: أجبد من غادي يا سيدي أجبد أبدأ أنت أجبد مشان
3: بمعنى
4: يلا
3: بمعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما
4: اللهم صلي وسلم
3: الطرق وقال الطرق دي تتخطفكم وتضلكم عن السبيل، ورسم المربع كده والخط كمل لحد الآخر. سئل النبي ما هذا؟ قال هذا هو الأمل الإنسان.
4: سبحان الله.
3: الأمل هو الرجاء، الرجاء في بكرة أفضل، الرجاء في بعد الموت أفضل، الرجاء في جنة إن شاء الله. هذا أمل لو لم يبنى على عمل، لو لم يبنى على فعل. هنروح لآية تانية، وتتمنون على الله الأماني.
4: أي والله.
3: تلك أمانيكم وأماني أهل الكتاب، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فرقنا ببساطة جدا، وإسلامنا فرق بين الأمل الزائف والأمل الحقيقي.
4: ما تيجي تاخد مكاني يا راجل ما هو هذا هو، انت هكا تعمل لي
3: ايوه
4: الله مدجج
3: الله اكبر
4: يلا بسم الله.
3: طيب الفكره الرئيسيه هنا، الاسلام لما جه يتكلم عن الامل، يتكلم عن امل مبني على عمل، وكل امل مش مبني على عمل وفعل حقيقي سيكون امل زائف، ستكون امنيه. واحنا في علم النفس يقول مهم جدا للناس، يقول ايه الفرق بين الامنيه والنيه. نقول امنيه باللغه العربيه هي مجرد أم للنية، أم نية.
4: سبحان الله.
3: لكن النية هي قصد فعل يتبعه سلوك، هو قصد يتبعه سلوك. إذا لم يتبعه سلوك هذه ليست نية. الناس تخلط كثيرا جدا إنما الأعمال
4: بالنية.
3: فين العمل؟ هو ما بيعملش، هو فاهم الحديث إنما النيات بالنيات، يقول لك هل ناوي تعمل؟ لا لا لا، ذاك مش هذا من الحديث خالص. أنت لابد أن تكون عملت، اللي نزلت من بيتك خدت رحت للجامع لقيت الجامع مقفول، ساعتها نقول نيتك كانت إيه، راح أصلي. لكن أنا ما نزلتش ناوي أنجح، انا والله اتمنى انجح. الناس بتتغير على ثلاث مستويات يا سيف. الناس بتبقى في ناس بيسموه كده، ودي مهم جدا تفهم، لان من هذا الثلاث مداخل في علم النفس دول هيدخل بعد كده خرافات كتير في كل مجال من دول. تو فيل جود، تو لوك جود، تو بي جود. الناس لما تيجي تتغير يقول لك انا عايز احس اني كويس، بس يحسسني اني كويس، فاقعد اقول له كلام ايجابي كتير جدا بس كده، ما بعملش حاجه. انت احسن ام، انت احسن انسان، احنا احسن شعب، احنا احسن دوله، قول بس كده خلاص. تو فيل جود. هنا يباع الامل الزائف، الأمل المبني على التخدير العاطفي، سواء التخدير ده ديني ولا علمي ولا سياسي ولا اقتصادي، هي عبارة عن وعود وشعارات. وأنا أقول دائما الشعارات خرافات، الشعار اللي ما تحتوش تفصيل كثير جدا وخطة عمل لتطبيقه هو خرافة، هو وهم. وإحنا نستخدم شعارات كثير جدا في حياتنا، فالشعار اللي ما تحتوش خطة لتنفيذه هو عبارة عن وهم وتخدير.
4: ولكن الشعار يبقى دائما هو بداية للعمل. يعني لولا الشعارات، لا أتحدث عن الشعارات الزائفة، يعني الشعار ما هو إلا حافز أو عامل تحفيزي للإقبال على العمل.
3: هذيك توضيح اللي أنا قلته بالضبط، اللي هو اللي ما تحتوش خطة عمل. الأول عندي شعار وعندي خطة عمل، الشعار دول يحفزنا أنا أطبق الخطة، لكن إذا كان شعار ما عنديش خطة. مثال، لو أنا قلت النهاردة أنا أحسن واحد في الدنيا، أو أنا مش عايز أستخدم شعارات سياسية لأن هذه مشكلة في الشعارات الدينية اللي إحنا بنستخدمها كتير. فتقول له طب بأني دليل يعني الشعار ده انت بتعمل ايه؟ ما نقول احنا النهارده كنتم خير امه اخرجت للناس، بنعمل ايه؟ تأمرونا بالايه؟
4: تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن
3: المنكر. لو ما امرناش نظل خير امه؟
4: لا.
3: ولا تسقط عننا الشرط ده فقط الى ان نأمر؟
4: اذا سقط العمل سقطت النيه وسقط الشعار.
3: هذيك المشكله، النيه الفاسده او النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. فدي نقطه مهمه جدا. اذا لما احط شعار ما تحتوش خطه النهارده عايز اربي ابني هديك شعار في التربيه،
4: انا عايز ما مدى صحه كلام يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله اذا حاول ولكن لم يتحقق العمل، هل هذا الفشل قد يكون ايضا حافز على ترك الامل وترك الشعارات وترك النيه عموما؟
3: بالعكس اللي انت قلته هو اللي انا بقوله بالضبط يا شيخ سعيد. انت قلت ايه دلوقتي؟ انت قلت هو حاول وجاهد، احنا مامورين بالسعي، احنا مشكلتنا انه ما سعاش، هو حاول وصل ما وصلش. الاسلام لا يحاسب على الوصول، الاسلام يحاسب على السعي. اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها.
4: جميل.
3: علم النفس الحديث دلوقتي بيتكلم هيرا دناو، اللي هو هنا والان، اللي اعمل دلوقتي بالضبط اللي تقدر عليه دلوقتي فقط، مالكش دعوه بالنتائج. احنا عندنا عقليتين برضو، احنا هرجع لفيل جود لوك جود بي جود، لان دي مهمه جدا. في ناس تبقى عايزه بس وانت بتكلمها دلوقتي قول لنا احنا كويسين، قول لنا مربي رائع، قول لنا مسلم رائع، قول لنا مواطن رائع، من غير ما نعمل اي حاجه قول لي كلام كده، قول لي الدوله تنهض، قول لي العالم يتغير، قول لي الدنيا في امان، سمعني كده.
4: جميل.
3: هذا اللي هيشتري الامل الزائف، هذا هيطلع له حد يبيع له السلعه دي. قول لي ان السرطان اللي عندي هيتعالج في 3 ايام، قول لي الكتاب بيمشي بقول الله واحد بس يرحم والديك، ما تتعبنيش. قول لي ابنك ان شاء الله ربنا يحفظه، صحيح اذا لم تقم على ذلك. يعني طب واللي هيضله هيبقى مين؟ فهمت القصه؟ يعني
4: اذا لم تقم على ذلك تبادر على ذهني سؤال.
3: تفضل.
4: طيب انت ضربت امثله فيما يتعلق بالامراض، فيما يتعلق بربما بابواب موصوده، يعني منطقيا وعلميا وعقليا باب موصد.
3: اديني باب مش موصد.
4: هاني خليني في الموصد. انا نحب نركز على الموصد، يعني كنت جبت على الموصد، يعني قل لي سرطان يعني بثلاث ايام، قل لي اشفى، قل له والله واحد وغيره، يعني باب موصد، يعني مجرد الامل يقطع تماما. لانه علاش نقول لك هكا؟ نستحضر حادثتين. الحادثة الأولى، يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، يعني باب موصد، هما في الغار والمشركين قدام الغار، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. واحد. اثنين، موسى عليه السلام، فرعون وجنوده راه والبحر قدامه، إما يموت غرقا أو يموت على يد جيش فرعون، حتى أنه قالوا إجماع أتباع موسى كلا إن لمدركون. الباب موصد ولا مو موصد؟
3: موصد
4: منطقيا وعقليا وكذا، بالمنطق مش نقول متاع الأخصائي النفسي، أنه لا أرجو ولا أتمنى ولا أطرح أي أمل، ومع ذلك موسى عليه السلام يقول كلا إن معي ربي سيهدين. أنا مش نحكي على الأنبياء، نحكي على الإنسان اللي يقعد ديما عنده أمل عموما مهما كانت الأبواب موصدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الأبواب الموصدة تماما. هل الإنسان ما يطرحش حتى بريق أمل؟ يعني ما يفكرش على اعتبار أنه منطقيا وعلميا وفيزيائيا وكذا الباب
3: فضلت. هو المشكلة أن حضرتك أكدت كلامي بس
4: مرة أخرى،
3: أنت بتأكد كلامي اللي هو حضرتك سيدنا موسى ولا سيدنا محمد خدوا بالاسباب الاول ولا لا؟
4: طبعا.
3: ساعة ولا ما ساعوش؟ خلاص ده امل حقيقي. انت اصلا لما روحنا تعالج مين اللي هيشفيني، الدكتور ولا الله؟
4: الله.
3: ما دام باخد بالعلاج الامل موجود ان الله اللي هيشفيني، لكن انا مشكلتي في اللي قاعد في البيت ما بياخدش بالعلاج وعايز ربنا يشفيه. سيدنا محمد ما عادش في البيت وقال ان لو نظر احده، وحط شرط حاجه اسمها امتناع الامتناع، هو حط شرط لو نظر هيشوفنا، هو ما نظرش. وموسى ربنا قال له بعد ما خده ومشي وتحرك وقال لفرعون واجه، هو واخد بالاسباب كلها. وصلت لحد النهاية، الآن يا رب أنت اللي بتشفي، أنت اللي بتحل المشكلة. أنا خدت بكل الأسباب، أنا لا أؤمن بالأسباب. مشكلة المهمة جدا، قلت لك العلم والدين، العلم يؤمن بالأسباب قوي. هو احنا نقول ناخد بالأسباب
4: والدين والدين أسباب. دكتور
3: في فرق بين تاخد بالأسباب وبين تؤمن بالأسباب. لا، تاخد بالأسباب غير تؤمن بالأسباب. احنا نؤمن برب الأسباب والأسباب فاعلة. لكن العلم قد يؤمن بالسبب، إن السبب هو اللي بيخير. لا، الأسباب ربنا خلقها ليفتن بها قلب المؤمن وليستقر بها قلب غير المؤمن
2: ويختبر بها تسليمه.
3: يعطيك الصح، ويختبر بها تسليم المؤمن.
4: أما أقوى عندك اتخاذ الأسباب أو الإيمان بالأسباب؟
3: لا، احنا نتخذ، احنا كمسلمين هذا منظومتين.
4: مهم مهم جدا.
3: المنظومة الإسلامية لابد المسلم أن يتخذ بالأسباب
4: نفسيا، نحكرة أمور نفسية
3: وعلمية، يتخذ بالأسباب ويكون مؤمن برب الأسباب. إذا كان مسلم، إذا كان غير مسلم يؤمن بالأسباب. أنت دي ما عندك،
4: ولكن الأسباب أحيانا ربما تأتي بالعكس. يعني لو تؤمن بالأسباب مش لازم تو نحلك باب متاع أمثلة عديدة أن الإنسان اتخذ سببا من أجل هدف معين، لكن اتخاذه لهذا السبب جلب عكس ما كان يتوق إليه. يعني مش بالضرورة الأسباب أو الإيمان بالأسباب النار مثلا لم تحرق إبراهيم؟ يعني سلبه
3: من الذي يكسر هذه القدره القوه من الذي يكسر كونيه
4: الكمية؟ الله عز وجل.
3: هذا موضوع ثاني. انت بتسكت الموضوع على النبي.
4: لا مو الاسباب مش لا مو دكتور شوف مهم جدا طرحك جميل ومحلاه سؤالك، لكن راو الانبياء وذكر الانبياء في الـ في الـ في القران الكريم ليس على سبيل انه هذا حصل معه كذا لانه نبي، بدليل ان الله تعالى حين اخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت إيش قال ربي سبحانه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذا الفعل بصورة أخرى مش كمكش مشترقى روحك في كرش حوتة راه كرش حوتة راه وتنجم تكون في بطن.
3: أنت جاوبت بصورة أخرى
4: مرة أخرى.
3: آه بصورة أخرى.
4: تفضل.
3: يعني مش هوقف للنار غير أنا لو أنا نبي، مش هيشقني الغار غير لو أنا نبي. دي حاجات تخص الأنبياء إحنا نستأنس.
4: لا وكذلك ننجي المؤمنين.
3: ننجيهم من كرب من كروبهم مش من خلال بطن الحوت.
4: لا من عدنا قلت لك راه المسألة راه بطن الحوت الصورة التي جاءت في القرآن فيما يتعلق ببطن الحوت راهي أنا عشت في بطن حوت بطريقة أخرى ربما لظرف مادي. فلان عاش في بطن رار يقول لك حتى نحن في اللهجة الدارجة التونسية منعش تقولها في مصر ولا يقول لك نحس روحي في كرش حوتة ولا خرجني ربي من كرش حوتة. يعني هو مجاز صورة مجازية مش حقيقة. يعني الصورة التي جاء ما يبتلى المرء على قدر إيمانه وأشد الناس بلاءً هم الأنبياء والرسل على اعتبار أن يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى وجد نفسه في بطن حوت كبير حقيقي، ولكن كلما تدنى الإيمان إلا وجد كل واحد فينا نفسه في بطن حوت مجازا، واحد في امور ماديه والاخر على قدر ايماني.
3: اذا كان مجازا انا موافق. اذا كان مجازا انا موافق.
4: موافق
3: ما فيش اختلاف. اذا كان مجازا ما فيش اختلاف.
2: هي الصوره الرمزيه لهنا في بطن الحوت اللي هي انعدام المنفذ والظلمات الشديده وقله الحيله وعدم القدره على الفعل والتصرف. فكل ما يلقى الانسان نفسه في هذا الباب من الظلمات وانعدام الحيله الا وعاد اذا ربي سبحانه وتعالى وسلم ويرزق الإنسان بالتسليم سكينة لا يرزقها حتى بتمام المراد. فكلما سلم لله إلا ولقى المخرج. وأعتقد حتى في علم النفس أحيانا أنك تركض خلف الأمر بشدة واستماتة إلا وتجد الأمر يبتعد عنك. ما إن سلمت وهدأت إلا وبانت لك نتائج وحلول الإشكالات. فالتسليم لهنا مش بمعنى التسليم المطلق انعدام العمل، وإنما التسليم هو بعد أن تأخذ بالأسباب خلي القدر.
3: انتوا بتعيدوا كلامي. انتوا بتشرحوا برشا في الاخر
4: تريفوا كلامي. ايه هنا
3: اللي حركه ايه؟ انا جبت انا
4: تخرجني
3: العربيه وحضرتك بتسبتوه كلامي في الاخر بعد
2: نحن نبسط نحن نبسط الكلام لانه لغه سيادتك لغه علميه ولغه قد اي قد يعني قد لا يحصل للجميع ان يدرك دلالات هذه اللغه. فاحنا نحاول نبسط للناس ونحاول انه نبسط الصوره.
3: خلينا نقول حاجه بس قبل موضوع رمزية وموضوع الحوت. سيدنا يونس لما الحوت ابتلعه هو لذنب ما، وبعدين ربنا اللي امر الحوت يخرجه واضح. فالامر هنا مباشر وسيدنا يونس خبي الاسباب اللي هو الاستغفار. ربنا اوحاله الاستغفار فاستغفر استغفار معين فتم انقاذه. كل واحد فينا ربنا في القران الكريم نزل لنا ايات للفعل والعمل واسالوا اهل الذكر وتحركوا وخذوا بالاسباب وكل شيء. الكتاب في كل شيء من السعي والحركة. لو حد كل واحد فينا خبى هذه الأسباب سيكون يعني زي سيدنا يونس وسيدنا وزي كل الأنبياء فيه إن ربنا هينقذه. والأسباب هنا بيسموها سنن كونية. السنن الكونية لا تكسر إلا من خارج الكون. يعني لابد اللي يكسرها يكون هو اللي صنع الكون ولازم يكسرها الناس معينة. لو انكسرت لكل الناس ما بقت سنة كونية وكده مش هيبقى في أمان في العالم. لأن الموضوع السببية وموضوع كل شيء مرتبط بالأسباب بيدي شعور بيدي حتى غير المؤمن الأمان في الكون إن الكون ماشي بنظام مش ماشي عشوائي. فإذا كسر هذه العادة المعجزات تكسر الأنبياء فقط وتبقى خوارق العادات. الأصل فينا أن احنا لن تخرق لنا العادات. الأصل فينا أن كل أعمالنا وكل أعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
4: جميل. حتى لا يفهم أنه نحن نحب نقوله للناس من شيرتي أنا على الأقل أنه نحن نحب نخليه الناس تعيش في أمل يعني وبحبوحة من الأمل والإسلام ربما
3: بتحس أن حضرتك أنت بتروج الأمل الزائف دلوقتي
4: يعني لا مش بتحس يعني حتى لا يفهم حتى لا يفهم. القرآن الكريم في أكثر من موضع لو كان نسرد تو الآيات التي جاءت لتحطم وتهدم الصنم الأمل الزائف ربما لأخذنا الساعات تلك أمانيهم كما قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني الأماني متاع التكاثر والتكاثر هنا في الأموال والتكاثر في الأولاد هذا أمنية من الأماني حتى زرتم المقابر حتى اصطدمتم بواقع. وهنا إشارة من الله عز وجل ومن القرآن عموما أنه الإسلام نعم مع الأمل ولكن الأمل الذي يتبع بعمل. متى يزيد انتشار الأمل الزائف دكتور؟
3: ابن خلدون رحمة الله عليه في مقدمته الشهيرة تحدث عن ذلك. عندما تنهار الدول اقتصاديا أو ماديا يكسر الدجل ويكسر الكذب ويكسر الناس المتفيهقون اللي هم مدعاة المعرفة برشا. ابن خلدون في المقدمة بتاعته عمل يعني شيء رائع جدا. يكسر المنجمون لما تنهار الدول والمتسولون والمنافقون والمدعون والكتبة والقوالون والمغنون النشاز والشعراء النظميون والمتصعلقون وضارب المندل وقارع الطبول والمتفيهقون مدعين المعرفة برشا. امتى يظهر؟ يظهر لما الانسان يكون مضغوط. الانسان عنده عقلين يا سي سيف. عندنا في الذاكرة بتاعتنا المخ بتاعنا فيه الكورتكس او البريفرنتال كورتكس القشرة الدماغية. هندي المثال ده بتاع واحد اسمه دانيال سيجل طبيب مخ واعصاب. ده الحبل الشوكي ودي القشرة الدماغية للحتة دي كده. الكورتكس ده مركز التفكير عندنا كلنا اماكن التفكير واتخاذ القرار. تحته في النص كده بيسموه الليمبك سيستم مركز المشاعر. هذا وراثي هذا بتاع الطفولة هذا غريزي هذا يحافظ على بقائي هذا بتاع اتخاذ القرار والتفكير. الانسان لما يكون مضغوط العقل ده لما بيشتغل لما تمس ده اوتوماتيك بيسيطر على العمليات اللا إرادية بيخليني فعلا ما بفكرش بمنطق وقدرتي على التحليل بتقل وقدرتي على اتخاذ القرار المنطقي بتقل قدرتي على النقد بتقل. عندما تلمس هذه الاشياء تلمس هذه الاشياء في لحظات الغضب الشديد لحظات الحزن الشديد لحظات الصدمات الشديده لحظات المرض الشديد لحظات الضغط الشديد بتبقى هذه اللي شغاله عند الناس اللي بيمروا بهذه الضغوط بتبقى قدرتهم على التفكير المنطقي ضعيفه وهنا يسهل استغلالهم. اذا الانسان اللي ممكن يشتري الامل الزائف مش لازم يكون انسان ذكي. ده بيكونوا دكاتره ومعلمين ومهندسين ودكاتره واخصائيين. انا اشتريت امل زائف قبل كده. انا عندي ديسك في ظهري سبحان الله تحت وانا بلعب كوره والدكتور قال لي لازم تعمل عمليه. حد قال لك لا روح بج رجليك كده العرق بتاع رجليك كده بتجيب هكا ومرك ترتاح. هذا اسمه امل زائف. رحت بجيت وكنت انشل. يعني كنت انشل ليه؟ الامل الزائف صفاته ان وعد سريع حل سريع لمشكله كبيره وبطريقه بيسموها شورت كات قص عربي.
4: قصة عربي.
3: العلم ما يحبش القصة العربي. العلم يكمن في التفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل. ولذلك العلم علم الدين الحقيقي بيتبع كل تفصيلة وكل نية وكل دافع عشان يقتل الشيطان فيها.
4: أيوه.
3: الشعارات تكمن فيها الشياطين. شعارات مطاطة الشيطان سهل يستخبى وسهل يحليلك العمل اللي بتعمله تحت الشعار.
4: انت قبيلة دكتور قلت انه اكثر مش مربوطة بالناس اللي تسقط او عرضة للامل الزائف قد يكون دكتور قد نعم. يكون يعني هنا تضحض فكرة انه العوام هم لا. اكثر الناس يعني من يسقطون في الامل الزائف. علاش قلت دكتور هيك؟
3: هو علميا الناس اللي متعرضة لضغط مزمن نفسي او عضوي اللي تعرضوا لصدمات او خذلان اللي تعرضوا للوحدة اللي يعيشوا قلق وجودي يسموه قلق وجود او قلق مستمر اللي يبحثوا عن حلول سريعه. فما ناس دلوقتي في عصر السوشيال ميديا دلوقتي والتيك اواي في كل شيء سريع فهو يبقى عايز حل سريع. هيظهروا ناس تقول له هنعالج لك الاكتئاب في 3 دقائق هنعالج لك القلق في 3 دقائق هتخف من السرطان في جلسه واحده هنعمل لك نظام يخفك من كل حاجه.
2: هيشتري ده حتى في الكتب كيف تشفى في يومين كيف تقرا
4: في الكتب بذكم
2: الكتب الترويجيه والتشويقيه صارت ترند صارت
4: 10 10 10 درشنو 10 10 نقاط تؤدي بك الى كذا نقطه ثلاث
2: لا يوجد
3: نقاط تؤدي اي شيء. لا يوجد اي ثلاث نقاط ولا 10 يؤدي اي شيء. الانسان كائن معقد متعدد الابعاد بعد ديني بعد اجتماعي بعد نفسي بعد اخلاقي بعد سلوكي بعد معرفي بعد تطوري. امبوسيبل ثلاث كلمات يغيروني. الانسان اللي كان يتغير النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك ثلاث نصائح كان غير كل الناس كل نبي كان غير كل اتباعه في 3 دقائق. هو يمتلك الاعجاز ويمتلك المنهج ويمتلك الاسلوب ويمتلك الفصاحه والبلاغه ولكن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
4: والدعوه نفسها قامت على سنوات.
3: حسنت.
4: النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر بدعوه ربي سبحانه وتعالى غير حال الى افضل الاحوال. ما هي مواصفات بائع الامل الزائف؟ هذا السؤال جاوبني عليه الدكتور فتحي سعيد الاخصائي النفسي والتربوي بعد الفاصل باذن الله.
5: البرهان
6: ببليسيتي.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريده طور عالمك.
8: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمه.

0: البرهان.
1: متعة كبيرة ياسر مع الدكتور فتحي سعيد الأخصائي النفسي والاستشاري النفسي والتربوي. نتحدث على الأمل عموما بين العلمي وحتى بين ما جاء في الدين عموما. ما هي مواصفات دكتور فتحي سعيد بائع الأمل الزائف؟ وقتش أنا حتى لا أسقط، أنت أنصحني، أنت أخصائي في هذا المجال، أنصحني كيفاش نفيق بيه اللي يحب يبيع لي الأمل الزائف.
2: أول حاجة طبعا النقطة مهمة جدا يا سيف، صورة المخادع أو الدجال القديمة الكلاسيكية ما عادش موجودة دلوقتي. هو سيأتي هذا الدجال الآن بربطة عنق رائعة، بستايل رائع جدا، كاريزما رائعة جدا، وساعات يبقى معاه شهادات علمية كمان. لأن الدجال في كل مجال. أنا لو قلت لك حاجة دلوقتي، قلت لك هناك رجل ادعى أنه شيخ أو ادعى أنه طبيب، هذا دجال ولا مش دجال؟
1: دجال.
2: مخك يقبلها صح؟ طب لو قلت لك هناك طبيب دجل وخالف العلم ما لا يجب قوله بشهادة العلماء، تصدق انه دجلت ولا لا؟ هذه مشكلة تانية بسموها التنافر المعرفي. نحن عندنا نموذج كلاسيكي عن الدجال، والنموذج زي كده نموذج كلاسيكي عن الشرير، فلازم يكون حواجبه كبيره كده، ونموذج كلاسيكي عن الكافر حواجبه كبيره ودقنه مش عارف ايه. النماذج دي الاستيريو تايب
1: كما ابو جهل في فيلم الرساله،
2: ايه بتخلي النماذج دي في الاستيريو تايب بتخلي الناس ما تتقبلش ان الناس السايكوباتيين والنرجسيين نسبتهم بتاع 3% في اي مجتمع. 3% رقم كبير جدا، هم دول اللي عاملين المشاكل كلها، سايكوباتي نوع الشخصيه بتاعته او نرجسي او ميكافيلي. ده بيشتغل ينصب على الناس ويدجل في كل مجال، في كل مجال فيه 2% او 1.5% تقريبا في كل مجال في العالم، اي مجال في 1.5 كده ولا 2% هما بيشتغلوا الشغلة دي. ليه؟ لا شعوريا. صفاته بيكون كاريزما،
1: كاريزماتيك،
2: كاريزما يعني ملقي جيد، ساعات يتكلم بثقة، هي ثقة الجاهل طبعا، يتكلم بثقة قوية جدا وقطعية وحتمية، ويتكلم بلغة ثورية،
1: ويقول تسمع لقولهم
2: يديك الصحة، ويشهد الله على ما في قلبه. وهو ايه؟ والله انا خايف عليكم، والله عشان مصلحتكم. استخدم برشا اللغه العاطفيه الحماسيه، مش العلميه ولا المنطقيه ولا حتى الموضوعيه، حتى في ناس تتكلم في الدين بهذه اللغه، هتتكلم في علم النفس بهذه اللغه في كل مجالات زي ما قلنا قبل كده. يتحدث، يؤثر، يصنع صوره جذابه عن نفسه، ودي ما الكامل عليه هو. 2 النرجسيه الخفيه يسموه احنا عندنا في حاجه اسمها الاوفر نارسيست، اللي هو النرجسي الظاهر، يقول لك انا احسن واحد في الدنيا. النرجسي الخفي ده هو بيتواضع تواضع مصطنع، هو لديه كبر. انا عندي كتاب اسمه امراض القلوب كمدخل الامراض النفسيه، الكبر هو المحرك الرئيسي ليه.
1: ها الكتاب،
2: الله يحفظك،
1: هديه جيت،
2: الله يحفظك،
1: ودي النسخه الاصليه لانه عبير خذيت النسخه المش محققه.
2: طيب كلها
3: انا خذيت النسخه اللي فيها تداعي الافكار قبل تدخل سلطه العقل،
1: صحيح، قبل تدخل النسخه
2: هذيك، اخر نسخه
3: ايوه، فانا خذيت اخر نسخه في شكلها الخام.
1: نعمل مقارنات بعد انا وياك،
3: وهو كذلك.
2: ولو اعرف كنت جبت للدكتوره اسماء، يعني يا رب يبارك فيها ان شاء الله، ضيفتنا الرائعه باذن الله. طيب التلاعب النفسي، هو يستخدم التخويف، 3 مشاعر بنستخدمهم، التخويف، الشعور بالذنب، الابهار، الوعود الكاذبه. لازم يقول لك لو ما سمعتيش كلامي.
1: طب بالله دكتور سامحني،
2: نعم.
1: لو كان انا تو واحد يجي يقول لي لو ما سمعتش كلامي نخوفه، نحاول نرغبه، نحاول اني انا
2: نرغبه،
1: هاي ترغيب.
2: احنا ديننا الاول سيدنا محمد بشير الاول،
1: مش دخول
2: سيدنا محمد بشير ولا نذير الاول،
1: بشير ونذير،
2: خليك بشير الاول، ولما جابش البشير حذر وقول له تحمل المسؤوليه انت حر، لكن ما قولوش يلزم تسمعني، يلزم تتبعني. انت تكره الناس، هذه مشكله في الاكراه، في ان انت بتدعي انك معاك الحق المطلق. اصلا موضوع انك ادعيت الحق المطلق ده، محتاجين بقى المؤسسات العلميه تثبته الاول، اي كان اللي بيتكلم في اي قطاع، فما هناك في كل قطاع فما منظومه علميه بنرجع لها هي تقول ده صح ولا غلط. طب انا دلوقتي انا مريض بظهري دلوقتي، والدكتور قال لي لازم تعمل عمليه، انا مش عايز اعمل، هو ما يجبرنيش، لا اجبار، لغه الاجبار بتنفر. مع الاطفال ممكن تجيب قبل 5-6-7 سنين، ليه؟ هتخوفه بالبعاو، برجل مسلوخه، مشكاره، مقبول طبعا، يعرف ان الكلام ده كله كلام فارغ بعد كده. ولو فضل الخوف ده في قلبه، خوف الطفوله، هيفضل طول عمره ضعيف الشخصيه بعد كده. فدي نقطه مهمه جدا. الازدواجيه، قد يبدو امام الناس مثاليا، بينما في الخفاء يستغل ويتلاعب، ولذلك بتلاقيه متضارب. هذا الرجل يدعي الفضيله في الظاهر وما يقدرش، تستطيع ان تخدع الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع أن تخدعهم كل الوقت.
1: وفي ذلك وهذه النقطة بالذات عندي ما نناقشك فيها دكتور، وباش تقعد معنا حتى كشي للنص النهار بإذن الله تعالى، باش تتمتع معنا بهكا لطائف إيمانية لعلها تحرك فينا الشوق والإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل.
0: البرهان. ديوان 21 Trends, المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى الماضي ساعتين مع رابي فرجاني. فن، أخبار، كولتور وديزاستوس. ديوان فام سويتكم. البرهان.
1: يلا نواصلوا حتى كشل نص نهار مع البرهان. كنا مع الدكتور فتحي سعيد، يعني نقاش ممتع وجميل جدا كما العادة، ولا لا يقطع علينا عادة، ولكن في حضرة الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، باش نتحدثوا على موضوع مهم خاصة في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، باش نتحدثوا على نفحات من حقائق لا إله إلا الله. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغه عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لماذا هذا التركيز، ولماذا هذا الربط بين يوم عرفة وبين هذا الذكر عموما؟ هات ناخذ نفحات من لا إله إلا الله، عسى الله تعالى أن يقذفها في قلوبنا.
4: أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. بداية سيدي، كما تفضلتم أنه خير الدعاء هو يوم نقبل عليه، وهو أحب الأيام لله سبحانه وتعالى من أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة. طبعا الإنسان دائما يتهيأ إلى هذه المراقي، يتهيأ إلى أن يكون قلبه قلبا وقالبا حاضرا مع الله سبحانه وتعالى. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم بسرده أنه أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، لو نأخذ هذا الشق من الحديث بداية، مش الإنسان يقول طيب كيف يمكنني استثمار هذا اليوم حتى ينعكس يعني أو تنعكس المجاهدات في ذلك اليوم على مدى السنة كاملة؟ احنا ديما محاشناش، ديما قلنا العبادات الموسمية أو الوقتية، نريد أن نرى ما أثر هذه العبادة على امتداد ما بقي من الأيام. فإذا كان أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، لسائل أن يسألوا ديما السؤال المتكرر: ما هو، ماذا أدعو، مش تنصحوني ندعي، أفضل الدعاء؟ الحكمة تقول: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. ابدأ هكا مع الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا طلب منك الحق سبحانه وتعالى، على أي حال يريد أن يراك، فاسأل الحق أن يعينك على أن تحقق كمال العبودية له، مادام يطلب منك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني حتى ولا نستطيع
1: نقوله أمر أفضل من طلب، ولا ما فماش إشكال في كلمة الطلب يعني دكتور سمحني.
4: خير ما تطلب، لا الحكمة تقول هي خير ما تطلب، حكمة العطائية، خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. يعني الله احنا توا طبعا الطلب للحق
1: من انا ما نحبش فهمت دكتوره فهمتني في اللفظ عموما. نعم. خاصه شبابنا المتخصص في العلوم الشرعيه.
4: أيوة.
1: يعني الطلب يطلب، هل يجوز في حق الله تعالى ان نقول هذه الكلمه ام لا؟ نسال رأي.
4: نطلب من الله سبحانه وتعالى؟
1: لا لا، هو يطلب منه او طلب منه.
4: طبعا هو هذا ما يتضمنه مفهوم الامر. نحن طبعا حتى الامر فيه مراتب، حتى الامر في الفقه ما هو كامر للوجوب، هناك امر للندب، هناك امر للاستحباب، حتى هذه الفروقات الفقهية موجودة. ما يطلبه الله مني أن أكون على أي صورة يحبها هو. هذا هو المقصد. هي الحكمة العطائية تقول، هو هي قولة ابن عطاء الله السكندري. يعني هذا المرقى الروحي الذي وقف عنده علماء الشريعة والحقيقة في آن المعان، الذين عرفوا حقيقة وجودهم واستخلافهم في هذا الكون. فلما نطلب من ربي سبحانه وتعالى نقول له: يا ربي اهديني، يا ربي اصلح حالي، يا رب هد أعطيني أكمل شيء. عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شوف أداة الحصر هذه. طب العبادة هذا مفهوم عميق عليه مدار الحياة بأسرها. طب يا ربي من أهم الدعوات التي أتوجه بها الحق سبحانه وتعالى أن يا ربي حققني بكمال العبودية لك. حتى وانت ماكش فهم أيها العبد حقيقة العبودية، لأن العبودية مش كلمات تقال. يجيني ربي سبحانه وتعالى بعد أو الحديث النبي الشريف يقول لنا: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. اقتران هذا المفهوم مع قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي نداء التوحيد. هو النداء الذي إذا تكرر على اللسان وقر في الجنان. هذا إذا كان فهم المتكلم أو الناطق به أو الذاكر به أبعاده وعمقه وحقائقه صار مصبوغا بصبغة لا إله إلا الله. ولكن سيدي الكريم، لا إله إلا الله هي كلمة ولكنها ثقيلة. لا إله إلا الله مقتضياتها عديدة ومتعددة. نحن توم مش نستفيض برشا لضيق الوقت ولأنه نحب نقول بعض الكلمات لأحبابنا قبل دخول يوم عرفة. موسم الحج أو يوم عرفة بالتحديد، الناس سيدي الكريم في المواسم هذه على صنفين. نحكي حتى ثم إنسان يبدأ عاصي وبعيد على ربي سبحانه وتعالى ويقول لك أي فرصتي وأعيد صفحة أو أبدأ صفحة جديدة مع الحق سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان يعرف اللي هو عاصي هو بعيد، فيتخذ خطوات، يسارع بالتوبة، يختسل، يسامح فلان، ينطلق. وثم إنسان هو طائع لله، هو ملتزم، هو يرى نفسه أنه على خير، تقبل عليه مواسم الطاعات فيجد أنه ما عندوش الإقبال أو الباعث اللي هو مفروض يكون عند كل إنسان في هذا الموسم، فيطرح على نفسه أسئلة أو ساعات يصير عنده خوف من لما تقبل عليه مواسم الطاعات، ما يلقاش روحه متحمس لطاعات زائدة أو لقيام ليل أو لصيام نفل أو أنه يدعو بدعوات مخصوصة أو يكون عنده دعاء يعني يطيل الدعاء، فيتعجب يقول هالوقفة هذه. وسيد الكريم يكشف الإنسان نفسه أمام نفسه، يتوقف قليلا، لماذا لا أشعر بالإقبال على الله؟ لماذا ما عنديش الشعور اللي أنا ناقص، اللي أنا منيش على خير كامل، إن ربي مطلوب مني الزيادة؟ ما كل واحد طائع ولا عاصي مطلوب منه أن يزيد في الطاعة لله سبحانه وتعالى. الملفت للنظر سيدي أن تقول لا إله إلا الله، شوف نفي وإثبات. لا إله يعني أن تنفي كل صنم راسخ في قلبك. لا يخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعبد إلها من دون الله، هذا قطعا لا، ولكن الشركيات لا تعد ولا تحصى. عندما يقول الحق سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، يعني أغلب المؤمنين في قلوبهم شركيات خفية تسمى تعلقات، تسمى محبوبات، تسمى التفاتات، سمي ما شئت، فلا مشاحة في الاصطلاح.
5: سبحان الله.
4: ولكن القضية أنك أنت لما تجد نفسك في مثل هذه المواسم تجد عندك فتور، عدم انبعاث للطاعة بهمة عالية، عدم محبة ما تقبل عليه. فهني الإنسان يسأل نفسه، القضية أنه الناس باش تعرف روحها طيعة ربي سيدي الكريم تبحث عن ماذا؟ عن أثر الطاعة. وهذا نريد أن نعديله، وإحنا بما أنه هي سلسلة كيف يترقى فهمنا عن الله. الناس يقول لك لما أجد خشوع في الصلاة معناتها أنا هكا ربي راضي عليا، لما تدمع عيني أثناء الدعاء معناتها دعائي مستجاب، لما يحضر قلبي في ذكر الله عز وجل أو في قراءة القرآن معناتها روحي ممتزجة مع روح القرآن الكريم. طيب سل نفسك سؤالا، إذا سلبت منك هذه الأحاسيس هل تبقى عابدا لله سبحانه وتعالى على النحو الذي يريد أم على النحو الذي تريد؟ بمعنى أدق، يعني الإنسان أحيانا يقبل على الله ولما تكون روحه مشتعلة، محبة لله، مواجيد قلبية، مشاعر، دموع، فيض، سمي ما شئت، ثم بعد ذلك
5: يسلب.
4: أيوة، إذا كان ربي سبحانه وتعالى سحب منه هذه الامتيازات اختبارا كيف يكون حال إذا وجدت
5: وترقية ربما
4: هو يسحبها لعدة أسباب. يسحبها حتى بداية حتى يكشف الله للإنسان نفسه أمام نفسه. إيش معناتها؟ معناتها هل أنت تعبد الله لوجه الله أم لأثر العبادة التي تمنحك إياها هذه الطاعة؟
5: لذة العبادة.
4: أيوة تمام. معناتها أكل مواجيد، أكل الشعور، أكل خشوع، يعني لابد أن يحذر الإنسان من أن يكون الشعور بالخشوع أو بالمواجيد صنم راسخ في القلب. تعبد الله لأجل هذه المواجيد، تعبد الله لأجل هذه المحبة، إيش معناتها؟ لأنه الضابط وقتش يكون تقول لي طبعا يا أستاذ المفروض أنه إنسان يجد هذا أثر للطاعة، ولكن حقيقة الأمر أن تقول لا إله إلا الله. إذا كنت تعبد الله حال البسط وتعبد الله حال القبض، ما هو الذي يبسط لك هذه المزايا وهو الذي يقبضها عنك متى شاء
5: قابض البسط،
4: فأنا مع القابض وأنا مع البسط. أرأيت إن لم يخلق جنة أو نارا ألم يكن أهلا أن يعبد؟ هذا العمق الحقيقي.
5: الله جميل،
4: هذا هو. فليخلي العباد تنفر من مواسم الطاعة، اللي يخلي العباد تنفر أنا مقصر، أنا بعيد، أنا ذنبي حجبني، أنا ما عادش نحس باللذة. نكمل نقول السلام عليكم السلام عليكم، ليش بدأ التليفون نتفرج، نكلم ولدي، نكلم بنتي، نكلم زوجي، نخرج عن دائرة عليه، أهرب. لأنه لو قعدت دقيقة بعد الصلاة نقول نسأل نفسي قداش حضر قلبي في الصلاة، أجد نفسي 5% 10% أبدا. فالشعور هذا بالمحاسبة الدقيقة أو بأن تكشف نفسك فيحدث مع الإنسان ماذا؟ هروب من الحقيقة. عندما يهرب الإنسان من حقيقته ماذا يحصل؟ لا ينصلح حاله أبدا أبدا أبدا. فنقول للناس لازم لازم تنظر إلى مفهوم العبودية الحق لله تبارك وتعالى. قال أن تقول لا إله إلا الله، يا ربي أعبدك إن بسطت إلي بسط الأنس أم قبضته عني، فأنا معك على كل حال من أحوالي. هذا المعنى دقيق في مفهوم لا إله إلا الله، وحده لا شريك له.
5: رعب على العدوية.
4: نعم.
5: أنت وقت اللي زعزعتني دكتورة كما كل حصة زعزعني، وقت اللي قلت إن لم يخلق جنة ولا نار أليس أهلا للعبادة؟ نعم. والله أهل أهل. حتى نستحضر قولة رابع العدوية، بالرغم أن هذه القولة تكلم فيها أهل العلم بين القبول وبين الرفض. قالت اللهم إن كنت أو إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياها، ولكني أعبدك لأنك تستحق العبادة. في هذا المجال، بالرغم نحن نعبد الله طمعا وخوفا، طمعا في جنته وخوفا من ناره، إلا أنه هذا المعنى جميل، يعني نعبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة ويستحق العبادة، وهذا يتمظهر في قول لا إله إلا الله.
4: هذا هو، يعني نحن نحب نقول لأحبابنا أقبل ولا تدبر، أقبل ولا تدبر، فالله ينتظرك. رأى ربي مش يقبل منك الصورة المثالية، مش جاي يعني لا تتصور أنك لابد أن تقبل على الله وأنت صالح وأنت لا، بعيوبك، بانكسارك، بارتباكك، بالضعف الذي فيك، بالاستحياء الكبير من الحق سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على عدد سقطاتك، ولكن يحاسبك على قلبك الآن. أقبل ولا تدبر، حتى وكان يعني هي اللحظات هذه انتقالية في الإنسان يا سيدي. حتى لا هو شو هذا، ما القضية الإشكالية الكبرى أن الشيطان يا سيدي يريد أن يشوه معرفة العبد بربه، فيقول له أنت تو تفكرت روحك مثلا أو تعبد ربي كان في المواسم هذه، يعمل له عملية تقنيط وتيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيتوهم الإنسان، لكلنا نحن كما قلنا كلنا مقصرين وعصاة، يتوهم الإنسان أنه لوهلة هذا الشعور بالانكسار هو حياء من الله، فييأس ويقنط ويبتعد. أن تفر إليه لا منه، هذا هو الأصل.
5: وانت تحدثت على اليأس وموضوعنا قبيلة على الأمل. شوف الـ سبحان الله، ربي يرتب الأشياء يعني سبحان الله. يعني دكتور ميسيالش كانت نجم تشارك معنا في الموضوع، يعني حالة اليأس التي يعيشها الإنسان ربما في ما يتعلق بالإقبال على الله تعالى، الدكتورة أخذتها من جانب روحي ونفسي وشيطاني، لأن الشيطان نؤمن بوجوده كما قال الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كيفاش نجم نتجاوزوا الجانب هذا أو الفكرة متاع أني أنا مقصر على مدار سنة كاملة ثم جاء موسم الطاعات كما تفضلت الدكتورة، فمش حاجة هكا جانب نفسي يعاون شو محلها العلم كي يتدخل باش يضحف عني ويدفع عني هذا اليأس بين الظفرين اللي يخليني أتقاعس عن العبادة. تفضل دكتور.
2: يعني أنا فرحان جدا أن أنا مع الدكتورة أسمى، ربي يرفع قدرها وربي يرفع قدرك أنتوا الاثنين. نقطة مهمة جدا حضرتكم قلتوا على فعلا مستويات العبادة، وقلنا السيدة رابعة في مستوى ثلاثة، مستوى عالي شوية وراقي، وده له علاقة بالبعد الأخلاقي عند الإنسان في علم النفس لما يدرس التطور الأخلاقي الموراليتي. الإنسان الأول بيعمل الأخلاق نتيجة الخوف فعلا، فممكن تعبد ربنا خوف، ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة تعبد ممكن خوف، وممكن الطمع يحركني، بس هنا أنا بتحرك لفايدة أو لتجنب ألم. بعد شوية الإنسان بيعمل الصح لأنه صح، لأنه مؤمن بالصح. ده المستوى اثنين، إنه يعبد الله لأن الله يستحق العبادة، وبعدين يعبد الله حتى وقت المستوى ثلاثة، وقت القضاء خير وشره أو القبض الباسط، وقت القبض ودي أصعب
5: أصعب
2: أصعب على النفس البشرية، لأن النفس تفهم الحكمة من العطاء، يقول لك إيه والله بيحبني، مع إن هذا خطأ، يبلوكم بالخير والشر فتنة. يعني الفلوس اللي عندك أصلا هي زي واحد ما عندوش فلوس, بس إحنا الغالب هكروك إن فتوحات الدنيا هي رضا من الله. كان يقول الأمريكان وكان بيل جيتس يبقى كده مرضى عليه بقى.
5: لا صحيح, وديما المسلم العقل المسلم البسيط يتوهم أحيانا أن أو ينسى أن المنع هو عطاء.
2: ده ابن عطاء السكندري الله عليك يقول لك الحكم المنع قد يكون عين العطاء. سيدنا علي بن أبي طالب لما يقول العبادة ثلاث مستويات, عبادة العبيد تعبد الخوف عشان الجنة, وعبادة التجار العبيد يخافوا من النار, والتجار يحبوا الجنة, وعبادة الأحرار يعبدوه لأنه أحق بالعبادة. سيكولوجية الشيطان لما يدخل في تيئيس الإنسان, الشيطان يعدكم الفقر.
5: جميل.
2: يقول لك ربنا مش يغفر لك. طبعا انت ترد عليه ببساطة طبعا, واستزدنا غطت المساحة دي. احنا عندنا مواسم وعندنا نقطة مهمة جدا, التائب من الذنب
5: كمان لا ذنب
2: له. كل ما يجي لك قول له العداد صفر, قول له كده, قول له كده العداد صفر. ربي اولا ذنبي اقل بكتير من رحمة ربي, ورحمة ربي اكبر بكتير من ذنبي. وتاني حاجة العداد مصفر, ده انا اصلا كل مرة هرتكب ذنب عن غير قصد, اما حاجة ارتكب بترتكب عن غير قصد. وكل ما ترجع ارجع على الله بقلب سليم, الله يفرح بتوبة العبد يعني فرح شديد.
5: جميل. دكتورة, الاعمال بالخواتيم أفضل أو يقبض المرء على ما مات عليه. هذه اللحظات الأخيرة اللي بش يعيشها كل واحد فينا وعاشوها القدم وبش نعيشوها لكلنا إلى يوم القيامة, هي أغلى وأفضل اللحظات. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة اللي تفضلت بها وعطيتنا منها ما عطيتنا من النفحات, وأنا أعرف اللي تستحق ساعة أو ساعتين في الموضوع هذا, ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اختيار النبي لهذا اللفظ ليس من باب الصدفة, هو وحي من الله سبحانه وتعالى, فيه دلالات عظيمة وفيه نفحات تقشعر منها الجلود والأبدان. من حقنا كمسلمين لماذا اختار النبي هذا اللفظ وما دلالات ذلك؟
6: هو سيدي الكريم أنه لا إله إلا الله لا حقائق, يعني أن نترقى في فهم لا إله إلا الله. طبعا هذا يتطلب محاضرات, ولكن أن تكون في مقام لا معبود إلا الله, ثم لا مقصود إلا الله, ثم لا مشهود إلا الله, لن يفقه لا مشهود إلا الله إلا من زج به في مقام الإحسان. وبما أنكم تفضلتم وعلقتم على قضية هذه المواجيد والمراقي الروحية في الفهم عن الله, يعني هو سيدي الكريم احنا كثيرا ما نسمع حتى على المنابر من قبل بعض المشايخ أو كذا يقولون أدم طرق الباب حتى يفتح لك, أدم طرق الباب حتى يفتح لك. فسمعت امرأة عجوز في سابق القرون يعني هم هذه المقام قال على في أحد الخطب المسجدية يعني, فوقفت قائلة قالت يا هذا ومتى كان بابه مغلقا حتى يستفتح.
5: الله
6: متى كان بابه مغلقا, فمن صعبهش على شبابنا, من صعبهش على العاصي, بابه مفتوح.

0: مكة، وها هنا في الناس أسأل أين باب الله.
1: الله الله الله الله،
0: فباب الله مفتوح على الدوام.
1: الله الله،
0: فقط يتحرك القلب إلى الله سبحانه وتعالى بإذن منه، فقد قبلك دون أدنى ما ريب.
1: الدكتورة أسماء هلال أبت إلا في كل أسبوع إلا وتزعزع قلوبنا. ربي يبارك فيك يا دكتور، وربي يفتح عليك، وربي يجزيك كل خير. وأنا الوقت يعني انقضى حقيقة، ولكن الكثير من المتابعين سواء على شان يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي فرحانين برشا بهذا الحضور وهذا التفاعل الجميل، وهذا ما نحتاجه في إعلامنا، أنه الخطاب ما يكونش مونوتوم، ديما نحبه نتفاعله مع بعضنا ونتواصل مع بعضنا في مجالات مختلفة. دكتور فتحي سعيد الأخصائي والمستشار النفسي والتربوي، مرحبا بك، شرفتنا.
2: الله يحفظك يا رب.
1: الله يبارك فيك. دكتورة أسماء هلال بارك الله فيك ونفع الله تعالى بك، وإن شاء الله ربي يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم وعلى أمة محمد. دكتورة عبير دمق شكرا على الإعداد، وسامحني في تعبك، الله يبارك فيك. عزيز في الإخراج وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي، بارك الله فيكم وربي يجزيكم كل خير. المخرج يكلم فيا بالمصري ولا مانيش عارف علاش، يقول لي شكرا حبيبي ازيك تو مازال ما شفتش ولا حاجة يعني.
2: ماليش دعوة
1: لك. ربي يبارك فيكم يعطيكم الصحة وربي يجزيكم كل خير. بعد شوية تجيكم رباب في برنامج ديوان ترندس وانترندس. ربي يبارك فيكم يعطيكم الصحة وربي يجزيكم كل خير، بارك الله. حلقة ممتعة جدا جدا، نتلقاو بإذن الله تعالى بعد العيد، إن شاء الله عيدكم مبارك وربي يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال. وما تنساوش يوم الثلاثاء هو يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، أقبلوا فيه على الله سبحانه وتعالى فتجدون كما قالت الدكتورة باب ربي سبحانه وتعالى مفتوح للمذنبين والمقصرين والعاصين قبل حتى الناس اللي ربي فتح لها بالأعمال الصالحة. نسأل الله تعالى القبول، ونسأل الله تعالى أنه يتجاوز عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان.
4: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200، ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز،
6: وجزء منتصف النهار. ديوان افام عسلمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم الأحد عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية تونس. وتضم القائمة وفق ما نشرته الهيئة كل من محمد صالح السلمي وشاكر بوثوري وحتم حمزاوي وعبد الرؤوف الطرابلسي وريم البرهومي. وستعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 جوان القادم، وستجرى الانتخابات يوم 28 جوان في 17 مركز اقتراع، وذلك أثر الإعلان عن شغور في المقعد الخاص بهذه الدائرة في مجلس نواب الشعب تبعا لوفاة ممثلها بالمجلس النيابي صالح المباركي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي لهويدي يؤكد تسجيل نقص فادح في الأضاحي بولاية نابل تجاوز 40%، معتبرا أن هذا التراجع يفسر الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الموسم الحالي. أوضح لهويدي أن هذا النقص يعود إلى عدة أسباب من أبرزها غلاء العلف والتراجع الواضح في عدد الإناث إضافة إلى سيطرة القشرة على الأسواق. ودعا في المقابل وزارة الإشراف إلى وضع استراتيجية واضحة لتنظيم القطاع مع أحداث أسواق مباشرة من المنتج إلى المستهلك بهدف الحد من الاحتكار والتقليص من المصاريف والضغط على الأسعار.
7: على غرار السنة الفارطة هناك نقص فادح في تربية الأغنام لعدة عوامل، منها التوفيد في جزء كبير من القطيع نظرا لعدة عوامل، منها غلاء الأعلاف السنوات الأخيرة والتغيرات المناخية. هنا الفلاح وقت اللي حب يرجع القطيع متاعه للأسف يقولوا هنا نعجة كانت معناتها نقولوا احنا ب5-6000 تو أصبح تقريبا في حدود 3000 دينار هنا، وبذلك الفلاح ما جمش يرجع للمنظومة التربية الأغنام نظرا للغلاء الفاحش متاع الأم اللي هي النعجة. هنا عديد المرات احنا كاتحاد فلاحين طالبنا بتوريد النعجة وتقديم

0: مع تقرض ميسرة لفائدة الفلاح في إعادة القطيع. احنا اتحاد محلي واحنا اكثر ناس معناتها نتابعه بصفة دورية وميدانية ان اللي نلاحظوا فيه احنا اللي فما نقص تقريب اكثر من 40% في قطيع تربية الماشي. الانتاج غير متوفر بالكيفية المطلوبة هنا، ذاك علاش العلوش معناتها باسوام ولد خيالية.
1: وفاة شاب في العشرينات من العمر أصيل مدينة قبلي بعد أن قام بوضع حد لحياته وفق ما توفر من تفاصيل، فقد تم العثور على شاب بأحد غرف منزلهم أين قام بشنق نفسه وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بقبلي بعد أن تفطن الأعوان أنه لازال على قيد الحياة. ورغم محاولات الإطار الطبي لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فجر اليوم، وفق ما أكده مصدر طبي من المستشفى الجهوي بقبلي لمراسل ديوان فم. وسيتم غدا عرض الجثة على انظار الطبيب الشرعي بجابس لتحديد أسباب الوفاة، وبالتوازي مع ذلك وفق مصدر أمني تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة. في أخبار العالم، هيئة والبث تنقل عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أكد لترامب أن للاحتلال حرية الحركة بكل الجبهات ومن بينها لبنان، وأن على ترامب دعم ذلك. جيش الاحتلال يصدر انذارات بالاخلال سكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي المحتل. نهاية الموجز الاخباري قدمته لكم اميره مقني، موعدكم ينطلق الان مع رباب في ديوان ترانس. الى اللقاء.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان ترانس كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
4: نص نهار وستة دقائق المجددة تاعت ديوان اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان ترانس. نجيكم كل نهار تحد بنت وحتى يشلل ماضي ساعتين. ديما فكركم اللي انتم تسمعوا فينا على 93.5 تونس الكبرى، 91.2 في صفاقس، 106 في نابل والوطن القبلي. نسلموا على ناسنا في زغوين القيروان وبيجا وسلينا يسمونا على 103.2. تحية للناس اللي تختار زادة تتفرج فينا على اللايف نتاعنا اليوتيوب بيان سور ولا في الفيسبوك. ان شاء الله تكونوا بخير، طريق سلامة للجميع. مرحبا بكم في سويتي من زمان نرجعوا فيها على أهم الأخبار اللي كانت تراند تاع السوشيال ميديا، الأخبار اللي ضربت وعامة البوس خلينا نقولوا نحكيوا فيها ونرجعوا فيها على آخر الأخبار. إلا أنه كما تعرفوا البيروت هذه ديما آخر سيزون حاولوا أنه يكونوا بحذينا أكثر ضيوف، أكثر تنوع في المحتوى. علاش حصتنا اليوم باش تكون سبيسيال شوية، ولا حصتنا باش نستقبلوا ضيفة على غير العادة، ضيفة سبيسيال برشا نحكي لكم عليه. أريش حمدوني أول مؤثرة وصناعة محتوى صماء في العالم العربي، فرحانة برشا باش تكون موجودة بحذينا شوية آخر. أيضا ساعتنا الثاني نلقاو فاشينيستا، نلقاو ضيوفنا من عالم الانستغرام زي كيف شاهينيز بوعرادة باش تكون بحذينا البوكس أوفيس، لها كله موجود بطبيعة الحال. محمد عزيز في الإخراج، محمد عبار كوتي تكنيك، أمونة في الإخراج الرقمي، معكم وقديم الميكرو ربيب الفرجاني. ميرسي على مساجاتكم اللي كومنتير نتاعكم، هاكم موجودين هنا معنا في اللايف. نرحب بكم ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل، مانيش باش نبعدوا عليكم برشا باش نسمعوا موسيقى. اي نعم، ونرجعوا لكم بعد فوي فوي تصيت على ديوان فهمه.
2: ديوان ترانس كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين

0: راديو ان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار و17 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ديوان ترانز. مازلنا مواصلين معاكم حتىش للمضي ساعتين. كما قلت لكم كون هارت حد يجوب بحذنا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى. ضيفتنا اليوم الحقيقة مش صناعة محتوى كهو، هي تجربة كاملة في التحدي، الإرادة، كسر الصورة للمجتمع، خلينا نقوله حطها لسنوات على الشخص الأصم، قدرت تخلط ولا تخلق حضورها، تعرف جمهورها زي كيف وطريقتها الخاصة في التواصل، رغم اللي العالم هذا يقول لك مبني أساسا على الصوت. صحيح، لكن فما ناس كسرت الصورة النمطية هذية وليت اليوم أول صانعة محتوى صم في تونس والعالم العربي، ونجمة توصل برشا رسائل، برشا مشاعر وتأثير بطريقة سبيسيال باش نعرفوها اليوم. ريش حمدوني، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا ريجة كهو وحدها اليوم، زادة كيف مرافقتها اللي ديما معها وموجودة، هي مترجمة لغة الإشارة سيرين سراسر. أهلا وسهلا سيرين، مرحبا بك سيرين. دونك اليوم نستدعكم تتفرجوا فينا، تسمعونا باش تسمعونا أكيد، ونستدعكم زادة كيف باش تتفرجوا فينا. مرحبا ريج، أهلا وسهلا.
2: عايشك،
1: شنا حوالك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. انا فرحانه برشا اللي انت جيت بحذانا اليوم،
2: يا روحي حتى انا فرحانه.
1: يا عايشك، وتعلمت حاجات حابه تقول لك، انت محليك ما شاء الله.
2: ميرسي حتى انت محليك.
1: يا عايشك، ربي فضلك. محلها اريج، عندنا مده واحنا نحكيوا على اللقاء هذايا اليوم، ربي كتب باش تكون بحذانا اليوم. فرحانه برشا سيرين زاده كيف موجوده بحذانا اليوم. باش نحكيوا صناعه محتوى، نحكيوا تاثير، وماذا بيا زاده نركزوا على المشاكل الحقيقيه للناس اللي عندها خصوصية معينة في تونس. أريج، قبل ما نحكيو صناعة محتوى، هيت نعرفوك أنت أكثر ونعرفو الإنسانة اللي ورا التجربة هذه، التحديات، القوة، لحظات متاع الضعف اللي صنعت منك الإنسانة اللي نراو فيها تويكا قدامنا والناس تعرفها، مش كان في تونس فقط ما حتى في العالم العربي. هيت نبدو برحلة أنك مثلا تكون عندك الخصوصية هذه، تكون ما تسمعش الناس. كيفاش بديت الرحلة؟
2: ما عرفتك في سنة بتاعي
1: كيما تحب.
2: أكيد أنا بدأ كما نحب، كان اسمنا أرز حمدون، كما قلت أنت أنا أول سنة عمت المحتوى تسمى في أخل من العربي.
1: كيفاش
2: في سنة بتاعي
1: بيسيلش نبدأ من الطفولة. أريج متاعك أنت تولدت بها الخصوصية هذه، ولا كانت بعد هكا مشكلة والعار الصحي ولا؟
2: أنا في لبلو قلت لك أنا من عرفتك في سرب لقدرنا حتى برش رسالة، يعني رسالة متحذان ورسالة متحلت سخاس السم ورسالة متحذ ثلم ورسالة متحمي في تامة. أنا من عرف سنين خدر أما أنا من حبس رب تبي روحي
1: ولا
2: قدرنا نفكر في الأسخات السم أكثر من هنا.
1: أكيد أكيد احنا باش نوصلوا لها الموضوع هذايا، نوصلوا الرسالة، وهذه الهدف وراء الحوار متاع اليوم. لكن ربما الناس تشوف الفيديو متاعك في تونس، الناس تشوف الفيديو متاعك في بالي، في خارج تونس زادة كيف، لكن ماذا بينا نعرفوا القصة وراء أريج، الطفولة كيفاش كانت مع أريج حمدوني.
2: أنا اسمنا أريج حمدوني، أنا أول سنة عدت المحتوى ثم في علم العربي. أنا قبل ما كنت صغيرة كنت نسمع، بعد سنة مرض تخدير كنت عندي حياتي 5%، يعني كنت باش موت. أما الحمد لله أنا وأنا في قوت السمع ربحت حياتي، ذيك على سنة راضية اللي خدرنا سوفة الموت قدامي. وين أنت ما نحس في مفتامع كما سخدت سيانة الدقاء مش سخدت سيانة السم خطرنا نقرأ نفهمك نقرأ السفاف.
1: يعني أريج اليوم حتى سيرين بحذينا زادة يعطيها الصحة تقول أنه بالصغرة تعودت تفهم حتى الناس، هي معناها تعرضت لمرض كانت 5% أنها تعيش، عاشت وتعلمت أنها تقرأ شفايف متاع الناس قبل ما تتعلم حتى لغة الإشارة. يعني كيفاش شكون اللي قراك أنك تقرأ شفايف؟
2: تعلمت الحركة فيها من الحي، مش من طبيب مش من طبيب لا خدر في حياة كل إنسان لحي الأية ديما الأساس. ذاك على سنة ديما نقول لحي الأية قبل كل شيء فوق كل شيء، من المحطة تبر سيخت الحنتي حي لا محلها وما تبي تحمل معي كما أنا سيخت سياسم حمرت سيخت سياسم سحطوا ما يسمع صوت صوت خايب في الدار أنا في السطاح يسألون يقولوا يا رجل سيروا الصوت نقلهم صوت أنا ما نسمعش
1: انتوما
2: كل الأر نحن نشوفوك انت تسمع وانا دي بالحيلة سنسحب فيها بس أنا ندخل المجتمع بس نسافر بس ربنا ثقة في روحي.
1: قبل ما العائلة تشجعك أنت كيفاش كنت تخاف من المجتمع تخاف من النظرة متاحهم لك أنت وانت صغيرة كيفاش كانت الرحلة؟
2: نثرت المجتمع بس بلنا هي آخر هم
1: آخر همك ولا على بالها
2: لقد المجتمع مساحي للسلاح حتى كين انت بفتحوا للسلح مستحيل فنثرة مستحيل لقدر كل واحد تحدي نثرة كما تتعرف الراس بالمرة نثرتهم من سنة في الشيء مجتمع حكيكة كل واحد تحدي نثرة لازم كنت تحترم نثرته ما لازم تعرف انه نثرة الرمس تحددك انت تحدد روحك
1: فما ناس اخرين لو كنت عندهم خصوصية معينة وشوفوا تعامل الناس معاهم يقفوا ما يقراوش ما يخدموش يخافوا يهبطوا فيديو وفما ناس كيفك انت تقول انا اخر همي نظرة الناس
2: خاطر انا نحترمهم المسكلة الرمسة في ماما المسكلة بلا سبيل انا ما عندهم الثقة في روحهم حسب انا نشوف خاطر انا سمنع الثقة لروحهم خاطر مستحيل مستحيل ما حي يقبلك كين كيف انت تقبل روحك
1: يعني اول خطوة باش نمشي وننشحو انك تقبل روحك تقبل نفسك
2: خاطر انت بتقبل روحك سكون بس يقبلك تخيل نسو كل قبلوني وانا ما قبلتش روحي كيف بس نحس نحس بس زين انا قبل روحي يولي لما فتامة قبلني ولا ما قبلني
1: مش مشكل الزوز كيف بالنسبة لها أريج في الفترة متاع المراهقة أريج كيفاش كنت تمشي تقرأ في مدرسة عادية كيفاش كان التعليم بتاعك؟
2: أنا الحقيقة دخلت نقرأ في مدرسة ما حاخدي خطر في الأول ما قبلونيش حتى لما مدرسة ندقة ما قبلونيش خطر قالوا لي أنت مختلفة في الأول والمدرسة متعدسهم ما قبلونيش خطر قالوا لي أنت تنطق كما أسي خاصة عدسهم كيف سبت تدخل معي من إحنا بدنا نشوف في حل دخلت نقرأ مع أخدي وصلت شوي ما كملتش لخطر من الوضعية في تونس من حلموني ونقول لك الحقيقة أنا كنت نقرأ في مدرسة عدسية مشي مدرسة متعزم أنا كنت تعرض للتنمر كنت تعرض للتنس مشي متلامثة من المحلمين
1: شنو يقولوا؟
2: يقولوا برشة أنا وقت نقول الحمد لله أنا من اسم حمد وقت تسمع كل شيء وتحكي لخطر أنا في الحيلة كاسم أي حاجة يحكولي
1: هو أنا أريج
2: يقولوا حليش أنت جدي وتحت أنا مثلا فما ناس نحب نفهمه نمسي محل ما يقولوا فسر اللي يقول لا يقول بر لأخدك نمسي لأخدك يقولها فسر اللي محل ما بدأ يقولها لا ما تفسر لاش لخطرة لمسة أهمي من أريج حليش بس فسر لا هو حقي من نحب نتعلم لخطر ما فما حد الطفل الصغير ولا الطفلة الصغيرة تعطي الظلم في التعلم خطر من حق كل شيخ في التعلم التعلم هو الأساس
1: هو أنا تفاجأت من حاجة أنه من نقوله مثلا نسمعه التنمر من الصغار حاجة بون عادي وليت تنجم تقول عادي هي حاجة خايبة طبعا لكن عادي أما أنه نسمع يكون مثلا أستاذ أو معلم في مستوى تعليمي وثقافي ممتاز من المفروض يعرف كيفاش يتعامل مع أي شخص عنده خصوصية معينة مش يرفض التعامل ولا التنمر يجي منهم هما معناه هذه المشكلة نتصور هذه اللي أنا ديجا أوقفني متعلق معناه لأن المشكلة الحقيقية يعني
2: المشكلة هي الريف العقلية قدر أنا ساحات نشوف مش ساحات
1: ديما
2: نشوف فما برشة أشخاص العقلية متاعهم مش وحية برشة معنى مستت متفهمش كي مثل أنا في تونس نشوف الروح الأنوان التونسية نسافر لدولة أخرى نشوف الروح التونسية نفس الشيء. أما ساحات أنا في تونس وكل الناس أرني أنا من السمعش قدروا ما بيشوف في بالهم أنا عندي مسكلة في نتق في بالهم سنة السماء يقول ما يقول برنينا السماء. أما أنا في مكري قرص في بتقول والصدم ويحسوا بين الثرة مختلفة نثرة الاختلاف وأنا كيف أسافر لدولة أخرى ما خذني محلو ما سمعني إنسان أسم كل قولهم سوري أيام داف نقولوا لي تسوكا ما عندنا مشكلة فيك انت علي ستكون سوري في تونس.
1: كيفاش في تونس؟ في تونس
2: مشي كل الراب مشي كل في تونس
1: اي بيان سور بيان سور فما ناس باهية واعية
2: فما شيخات
1: مش واعيين مازالوا لحد اليوم 2026 ربما مش واعيين بخصوصية الناس انه يكون مثلا اي اريش
2: من اتمنى الناس تكون وحية برشا اما شوله
1: علاش تتمنى هكا وكانوا فمش امل نتاع وكان حاجه مستحيله ولا حاجه بعيده انه تكون ناس اوعى بالخصوصيه اللي عندك
2: اكيد فما امل لخاطر قبل في حياه الانبياء حتى في بطن الحوت كان فما امل انا اتمنى من فما امل وحتى كان ما فماش امل سبق تتخلق امل.
1: شنو أصعب خلي الناس اللي تسمعنا اليوم ولا تعرفك أول مرة أريج مثلا الناس ما عندهاش سوشيال ميديا نرجع للرحلة ولا المعركة اللي خذتها أنت شنو التحديات ولا أصعب حاجة عشتها وما تنسهاش قاعدة راسخة في بالك كيما حاجة تقول أنا ما ننسهاش
2: هل تفكر الصعب حسين حشفتها بقيت نوترو بحقي في التعلم من الكاش هذيك حسن الصعب برشا لا خطروك ننسل من البكاش
1: خذ راحتك نسلش
2: خطر نسي خصت حسن الصعب
1: نجم نفهمك
2: انا كون انسانة سمام الحمد لله لكن صراحة انا نسحق في الحياة والتعلم يقدر التعلم هو يحل اللي برسة ببين من الحمد لله أنا من حيلة وحية برسة تفهم وتؤمن بربي يعني تؤمن سمحنا بديلة يعني تعرف سمحنا بديلة أنا تي مولو تبا من مكبر نحب رخصة تعلمي تي ما يلوش ولوش في توسي مش بسالة كتعلمي انتي ما تسافر لبرا أنت بتعلم في خارج تونس أنا في دولة في آسيا ذيك آسيا حب موقف أنا عشت حياتي كاملة في تونس ما فهمناش تعلم أنت عشم أنا سافرت لخارج تونس بتشوف تعلم أنا بدأت نطلب من آسيا خاص يقولون ما حطونا حق في التعلم حتى كنا ما تطلب فلوس أنا نحطيكم كل شيء على الأقل خلونا نخلص التعلم معنا نسل الباك بحد انا مشي ما تربس منكم زين زين ما تربس كاين حقوق بتقولوا لي اوكي بيقولوا لي انت منين انا بتقولوا من تونس كل تونس وين انا كنت من تونس في الدوله الصغيره ما بسوت في شمال افريقيا يقولوا لي ما نعرفش انا ما عرفتك كنت بتفسروا من تونس قالوا لي اوكي فين هي لغتك الام كنت من لغه عربيه النظره متاعهم تبدلت
1: كيف
2: عرفوا أنا عربي بدو يحملوا لك قالوا لي أنت مسلمة أنا قلت لهم الحمد لله قالوا لي أنت إرهابية تقدروا في بحثكم أنا وقت تسمت أنتك موقف صعبة معي خطرنا تربي حق في التعلم قالوا لي أنت إرهابية خطرنا عربية أنا يسوي بطب قلت لهم العرب مسلم الإرهاب السلام والسلام إذا أنت تقول لك لم هذا أنت مشيك وحي ما تربش تعلم من عقل هيك خرجت بعد كنت كيف سقل أنا رابي أنا مسني رابي
1: بسم الله عليك ممكن هذه أكثر حاجة تقعد أنت ما نسيتهاش
2: خدت كيف سقل أنت رابي خدت أنا عربي عرب مش مراب
1: واضح يعيشك إريج إحنا مازلنا مواصلين معاك نخرج فاصل أكيد أشهري ورجعينا
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابي الفرجاني
3: بيبليسيتي.
4: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوان اف ام. ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار و 34 دقيقة رجعنا لكم ديوان ترانز على ديوان اف ام. زلنا مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين ومواصلين زاد كيف كيف مع حوارنا مع ضيفتنا اريج حمدوني وعادي ما فكر اللي معنا سيرين مترجمة لغة الإشارة موجودة بحذينا. مشكورة برشا على وجودك بحذينا سيرين اليوم. حكينا معك اريج على الطفولة على البدايات وعلى المواقف اللي انت ما نجمتش تنساها. هذا الكل صنعت منك بليتو إنسانة قادرة إنها تتحدى الناس الكل، تغير المفهوم متاعهم على الناس اللي عندهم الخصوصية هذه وتمشي إلى صناعة المحتوى. وقتاش بديت في صناعة المحتوى؟ وقتاش بدينا في السوشيال ميديا؟
2: يعني وقتاش بدأت في صناعة المحتوى؟
1: نعم أي
2: أنا بديت في 2020
1: أه.
2: أما قبل 2020 كنت نهبط الثور.
1: أه؟
2: أما منهبط الثور
1: علاش؟
2: بديت يعني في الأول منهبط الثور أنه أنا ثم نحب حالي خاص. بعد أنا خفت المجتمع في الأول، خفت المجتمع قلت هو ممكن ما يقبلنيش.
1: وبعد
2: بعد انا شدي الفكره وقداش مش بدات على خاطري انا لخاطر السم قدرنا شفت السم في تونس تعذب برشا. وناتي ما نقولهم لازم توصلوا صوتكم، لازم تعملوا حد باش الدوله تفهم الموضوع على خاطر الدوله ما زالت مسيفاي قبل الوزعيات. ما يقول نحن مع الناس صوت كيف سبسوا هذا الصوت. انا قلت ما لنا حد صوت، انا قلت ما كل مره صوت مش كيما تخلص ندقه ما حلق لنا حد صوت. انا قلت انا بس نكون سنه على المحتوى على خاطركم مش على خاطري انا. بعد انا مسد حكيت لاخويا يقول من سبت الفكرة في الفكرة محلية شوحني برشا. بعد بدأت كل مرة نهبت في الدو هما في الأول، من هنا في الأول كنت بسيورة شوي لكن مش يعرفون وين أسمع. وقت أسمعوا صوتي مش في بالهم أنا قاعدة نفدلك ولا في محاسة كل ولا من ساحة تكون السماء. كنت بحلش قلوا لي حاسة كما كيف ستحس هيك
1: سبحان الله.
2: أنا قلت مرن أنا راضية لإنسان يكون راضي يكون إنسان حد. بعد أنا بتتر التعود بدأت أشوف حد زي محد في الخيف نقول على سبس الخيف
1: كملت. ما عاش تخاف من نظرة الناس؟
2: ما عاش الخيف أنا من يخاف من نظرة الناس. أنا قبل ما كنت أنا أعرف أن فما ناس تقبل ومش في بال انو الناس بس تحملوا معايا كما الناس الاخرى من الحقيقة فما البي فما الخايب في كل بلاسة في كل الدولة. حتى انا كنسافر برشا بلدي شوف فما الناس خبيثة فما الناس طيبة وهي موجودة في القرآن.
1: صحيح في اي بلاسة في اي بلاسة باش تلقى الباهي وتلقى الخايب زيدا كيف كيف
2: فما البي فما الخايب في كل بلاسة.
1: يعني انو الرسالة من المحتوى متاعك اريج اليوم انك تكون انت صوت الناس اللي ما عندهمش صوت ولا الناس اللي عندهم الخصوصيه انه ما يسمعش او انه اصم. انت اليوم صوتهم
2: سمع في متصلات
1: عندك انت سيرين مثال شيء ولا نفكروا اللي بحذا الاريج حمدوني او صانعه محتوى صماء في تونس ولا العالم العربي. ولا
2: انا الحقيقه في موضوع متاع التعلم في المشاكل
1: نمشيو في المشاكل خلينا نقوله. وانا ماذا بيا اليوم الناس اللي موجودة في الدولة الأطراف المعنية نسمع شوية أريج اليوم خاطر الإنسان كيبدا عايش بها الخصوصية هذه يمكن هو أدرى بالمشاكل الحقيقية. نحبوا نسمع منك اليوم أريج الناس الصم في تونس شنو المشاكل الحقيقية ولا الدولة ما شافتهمش الحاجات هذه شنو انت تنجم تقول؟
2: اوكي انا نعرف الحقيقه اني فما توانسه قلبهم في الرحمه نفرمنا بس يسمعوني بس يحسوا بالوصحيات وبس يعرفوا ان الظلم ثلاث مسلح في حياته كل شخص تعلم هو الاساس. في تونس تيخلي فما 95 برمنا من الشخص امنا
1: امين
2: لا تسمع لا تنطق لا تعرف تكتب لا تعرف تقرا. حاسه كيما صعب برشا انا اكون انسانه سما نحكي بصوت هيك اذا فما شي خدش اسمع اسمع صوت ما يفهمنيش ساحات. انا نكتب له خاطر انا نعرف نكتب الحمد لله نكتب صوت يوصل. فما شي خدش اخرى سم لا عندها ندقه لا عندها معني ما تعرفت كيفاش تكتب ما تعرفت كيفاش تقرا كيفاش باش توصل صوتها. تحس انه هي عايشه بالرغم في محل مش يحل حلول ما تنسوش انه في البلدان اخرى ثم مش محسين هكا بغسل حقوقهم حقوقهم في التعلم. التعلم هو من ابسط حق في حقوق الانسان. فما حتى انسان يعرف يستحق كذا ما فهمنيش ليش المشكله دي شنو بالضبط. حسب انا شفت يعني بالنسبه لي المشكله اني في تونس فما مدرسه في كل بلد فما مدرسه متحسم اما من الداخل ناقصه ما فيش تعلم في تعلم خياط رسام نجار حتى بس تعلم كنت تكتب لا يا ثلم ولا ثلم ثلم كنت مربي لا خدر الكلمة هبتت من السماء في الإسلام هي أقرأ خدر ربي حرف أنا الإنسان اسمه يقرأ.
1: ظهر الرسالة وصلت والكلام واضح ما يستحقش تفسير أكثر من إنسان مجرب من إنسان عاش الخصوصية هذه وعايش بها ويتعايش بها. ممكن إريج كانت محظوظة إنها قعدت في تونس ثم سافرت البلد آخر. إريج أي
2: أنا سافرت بصوت ربي حق في التعلم خطر نحن في حلم نمثل برا نكمل التعلم وبعد رسالة تونس ربي مدرسة بس ما يخذ حقهم في التعلم خطرني من حل حنطة فلوس وظروفنا الحمد لله أنا قد كل سافر فما سخاص في تونس فقدام متاهم صعبة برسة كيف سبس يبحث وصغار رام نقر وتونس بك من سلم سافر يكمل تعلم ورسالة تونس البري مدسة بس ما يخذوا تعلمهم حتى كان أنا بس ندفع فلوس بس البري مدرسة نحاتهم على الأقل أنا نبني بس يخذوا حقهم وانا نعرف أنه تونس بس يقفوا معنا في الموقف هذا بس ربنا مدرسة.
1: يعني أنت أريج خليت تونس تقول أنا حمد لله خاطر أنا مثلا عائلتي كانت فيها عندها نوع من الرفاه أني نسافر نخلي تونس ونخرج نحب نتعلم والحلمة متاعي أني نرجع لتونس وتبني مدرسة للأشخاص هذوما وتمن برشا التوينسا باش يقفوا معاك ويعاونوك باش تبني المدرسة هذه.
2: أكيد أكيد منافلنا بيعرف لنا قد في برشا التوينسا قلبهم فيها رحمة مش وكاد التوينسا حتى بلدان من برا فبرشا ناس من خرج تونس أنا حق لما يقولوا مرنا أنا حلمتي فبرشا ناس في خرج تونس أنا ديما أنا حق لما يقولوا محلم أنا نبني مدرسة قولك تستحقنا اطلب منا تونس نبنو معاك ونتي بقول مره مشكله رمس في تونس تونس راهي بنت مدرسه تعزم اما المشكله شنو صحت فما مجتمع يفكر في مصلحته مصلحته قبل كل شيء ما لازم تفكر في مصلحتك سمح الناس بتفكر في بلادك وانا زي ما نستغرب من الناس برشا زي ما يتعاملوا مع تونس زي ما تونس فيها حرب ما فهمناش علاش تدور تونس ما فيهاش حرب. الحرب كان في عقلك تخلي في عقلك
1: انك عندك الاحلام هذه الكل اريج وانك تسافر وانك تقرا والحلم متاعك الوحيد انك ترجع وتبني مدرسه كيما هكا اللي تطلب اولا كانك هزه برشا مسؤوليه على كتفك نتاع لي سخرين ولازمها برشا قوه. منين تجي في القوه انت لهذا الكل والاحلام هذه منين يعني
2: خاطر لا اكثر من عند ربي
1: ونعمه بالله
2: خاطر انت من قواك من عند ربي ومنك ثبت حلك مرنا ساحة تونس حفه برس انا تسفون انا قوي انا اللي انا سعد نضعف اما
1: بعد شو تعمل في لحظات الضعف هذيك؟
2: شو نعم؟
1: خطر انت ديما في السوشيال ميديا الانترنت هبطتك لحظات القوة الضحكة الفرحة اي انسان يتعرض للحاجات متاع الضعف هكا ويرى روحه وحده انت شنو تعمل باش تخرج منها الظلمات هذي؟
2: عادي نقول يا فترة بس تعدى كما كل فترة عدات بس تعدى متوكل على ربي نقول عادي عادي عادي انت ما نقول هرس انت ما انت قبل قمتي وحربتي وحربتي ربحت مرة نقوم وين نقوم هنا نتحف لخدرين إنسان حد مشاعر كما لدي خسر كل ربي خلقني إنسان حد ذا نبك إنسان حسن ذا نتحف حد حسي هذا مش حسي خيبان حسي حد مهم أنا نقوم مش جد
1: باش نسألك سؤال غريب شوية ولا محالة لو مثلا عندك القدرة انك تنجم تغير الحياة اللي عشتها الصعوبات اللي عشتها التجارب اللي ولا الخصوصية تنجم تبدلها وتكون اريج اخرى ولا تحافظ على نفس المسار متاع الحياة
2: خلي الروح يا كذا نقول لك حاجة يا ربي يقول تحب ترجع تسمع ولا تكون اريج بريا السماء انا مفكر ساعدة ثاني نخد الروح يسمى قدرت خلصت أنا الرثيبة وما فكرت حتى النهار إنه أنا نحب رجع نسمع وفي سلة مستحيل ندعي لي ربي يقول يا ربي رجع نسمع على يقول يا ربي أي حاجة أنت تكتبها الحمد لله أنا الرثيبة من محل قل ما تخلينيش نخسر حيرتي ما تخلينيش نخسر كنت أنت أبقى بحيرتي البقل كل حد يخوذ نراثي الحمد لله
1: الحمد لله برشا مرات أريج تقول كلمة عائلتك أمنوا بيك برشا وقت اللي ما راك حتى حد شنو تحب تقول لهم أنا متأكدة اللي يسمعوا فيك خاصة أختك زيدة اللي ديما معاك
2: عائلتي بساعدني نسمع كلهم حاجة واحد
1: برشا حاجات قول اللي تحب
2: تضرب في ربك انا اعرف اذا قلت تكون سيما بشدة انا ما اكون سارس هاك كون نعرف كيف سبش يكون لقد رحي الله متحي انا كما نعرف كيف سبش يكون علوم نتفكر ان برسة مرة تسافر برد البر انا من حكي سبرو خدم وانا ندخل بعضي ونسر برسي مساكل نكلم اخذ الكبير بالكام نقول اخذ يرسر لي هذا وهذا اخذ تقول الرسي انت لازم تكون هكا توبان تحمل مسؤولتك وتحلل مسكات في وقتها ما تفكرش في شيء وانا تبكينا حق الخوات خوات اسمهم انا سور شوية تعرفهم
1: نعرفهم اني نتبعكم انا نشوفكم
2: من عندي اولاد سوس
1: اي
2: اما ما تهرهم في الانترنت وسور شوية وهم انا حسيتهم هم ملاكة ربي حطهم بس يحميني في الحياة لخطر خطر ما تمين من اسمعش ربي خذل السماء اثنين انت ما نقولهم وحد متحوى اثنين ثاني حد متحوى اثنين انت ما تمت السماء وتحكي لك على السيء اخواتي وما كمان من مستحيل نقول شكون نحبها اكثر
1: زوز كيف كيف
2: كيف كيف ما هم مختلفين مختلفين برسا لخطر اونس يا اخوتي الكبيرة هي كما امي انت ما تربي فيها انت ما يعني فين نخلط هي تلومني تقولي لا لسه بقت فيها لسه بقت حمل مسؤولتك أما أرجوين
1: صغير
2: أصغر من ما تلومني في تقولي تحمل زينة فحك تقولي حد يحط رأسك وانت غلط
1: شلا ربي فضلهم أخويتك العزوز أريج محلاك أنت ومحلى روحك ومحلى الطاقة اللي أنت فيها مزلنا احنا مغسلين جايينك سيرين جزء بعد الفاصل خليكم معنا ورجعينا
0: ديوان ترانس كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابير فرجاني
3: ببليسيتي هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على يعني جيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريده طور عالمك.
6: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نسنارو 50 دقيقة مازلنا موصلينكم حتىش للماضي ساعتين. احنا درجين على نهاية الساعة الأولانية، محلها إيريج ومحلها الطاقة اللي فيها، وكما قلت لكم أول الحصة أنه كانت وهي موجودة معانا زيدي كيف كيف سيرين مترجمة لغة الإشارة، وشكرا سيرين. وأنا مرحبا بيك ساعة وحللنا الميكرو عزيز، خاطرش نحكيه شوية مع سيرين أنه إيريج وقت اللي نحكي معاها باش تجي عنا مدة تقولي لي نستنى سيرين، نقولها استنى نشوف حد آخر، قولي لي تعودت بسيرين. مرحبا سيرين.
7: وبيك عايشك.
1: سافا
7: الحمد لله.
1: فوالا ونعود باش ناخذ شويه الجوست قربنا شويه للميكرو. سيرين علاقتكم كبيره انت وإيريج، بعضكم عندكم برشا
7: علاقه؟ إيريج كبيره بيان لي علاقه كبيره
2: تنسوا بعض كنت تمك اللي ما قلت ترسم ديما تخلص يقول شوف مترسم اخرى.
1: انت تقول لي تعودت بسيرين، عندكم برشا ما تعرفوا بعضكم؟ سيرين
7: خمسة سنين.
2: لا والله نعرفوا بعضنا مع الناس علاقه متى
1: توطت العلاقة بطبيعة الحال. سيرين أنا حبيت نستغل وجودك معنا اليوم، ربما أنت خاطر موجودة ديما مع إيريج، موجودة مع ناس أخرين عندهم نفس الخصوصية، شنو الحاجات اللي لازمهم يكونوا موجودين في تونس باش نضمنوا لهم مستقبل أكثر؟ وزيدا نغتنم فرصتك خاطر حبيت نستغل وجودك، ولا خاطر قبيلة صارت فاس تاكسي إنه إيريج عدتنا الرجل متاع التاكسي، قلت علاش لي لو يتعرض نفس الحالة متاع اليوم أي شخص ينجم يعرف يتعامل مع شخص أصم مثلا.
7: أول حاجة كيما ركزت عليها إيريج هي التعليم، راهو بالحق ذيك الباز. حتى معناتها واحد بشرق حتى بلاك راهو بسيطة، معناتها ذيك ديجا الحاجات البازيك معناتها. قبيلة فاست التاكسي ديجا مع إيريج أنا ديما تصير لي مع الصم الكل في سبيطار يكلمك في المركز، ألوغ لا ما نحكي وش يكلمني من المركز يقول لي راهو الأصم هذيك ما فهمناهوش شنيا يحكي في شنو آخر سبيطار بيان سور ما نحكيش عليه شنو آخر. زيدا المرة اللي فاتت زيدا مشكلة زيدا في مسرح كرتاش،
1: أيوة
7: حبوا يدخلوا انا قعدت بيه قلت لهم مش مهزكم الغادي، قالوا لي هكاك حابين نعملوا جو كانوا مش يسمعوا في شيء، لكن صار اشكال فوالا خاطر ما هزوش الكارت نتاع لانديكاب دونك ما في بالهمش اللي هما دي سوخ. في اي بلاصه انا نحكي لك جينيرالمون ديما واكثر حاجه بيان سور هي الليسيات نتاع الانتغراسيون الكوليج المدرسه، خاطر انت كي باش تحط ان سوخ في وسط ليسي مع لي زونطونطون كيفاش باش تنجم تكومونيكي مع قبل انا لسي دا يعيطوا لي يقولوا لي اما انا ذاك شنو يقصد اما انا راه ما فهمناهوش شنو يحكي بربي شبيه متغشش علاش متغشش علاش مثل سكر كراستو قلها راهو مش قاعد يفهم فيك راهو مثل اصحابه ما نجموش يتواصل معاهم دونك مشكله كبيره معناتها. وراء انه زيدا لغه الاشارات اللي هي لغتهم الام بالنسبه لاريش الحمد لله عندها لليكتور لابيال معناتها القراءه على الشفه، مي صم الاخرين راهو في حاجه ميسا لغه الاشارات. ان شاء الله يا ربي القانون يطبق على قريب وموا باش ياخذوا حقهم كهو ما حشنيش بحد شيء، يولي يمشي للسبيطار ولا يمشي للبلاصه يلقى مترجم ولا يلقى بونديسيني بالاشارات ولا يلقى حاجه اللي هي
1: تسهيل الحياه.
7: تسهيل الحياه
1: الهدف انه نسهل الحياه على بعضنا
7: معناتها هكاك تولي يتحسنوا شوي.
1: به نقولوا مثلا صارت كيما فازة اليوم، كيفاش ننجموا مثلا على الأقل أبجديات صغيرة نتعاملوا بها مع شخص أسم؟ فوالا
7: في التاكسي
1: اي
7: دونك هي راهو مع ريش تنجم بالليكتور لا
2: بيان فترة تقرأ في نزي في ملي كتب
1: فوالا
2: من المسيكين هو محرف في البلاصة وانت تمعرف في البلاصة
1: وعرج البلاصة كيفاش
2: خلاص خدث الأخرى
7: أشخاص واحدة أخرين
2: ما ترزي مش خدث الأخرى كيفاش بستخدث التاكس
1: صعيبة شوية العمل
7: دونك هي صعيبة شوية مع أنصور بخوفان لازمو مرافق راو ما فيهش وبيان يكتب ورقة يكتبوا الورقة
1: ولا
7: يكتب ورقة يكتب فيها مثال أنا وين ماشي ساعات نعملوها احنا مع صغار كيبديو في رحلة ولا في حاجة نكتبوا لهم الاسم ولقب النمر متاع التليفون نمر ابوه وهو وين ماشي ويوصلوا بعد كان قدوا نسقوا مع تاكسي اما مش ديما تصير
1: اذا
7: يرهو الاكثرية في تونس العاصمة على خاطر فما مترجمين ونجموا نلقاو دي سوليسيون لكن في بلاي صخرين راهو ما ينجموش امبوسيبل انصور بخوفان بشيخ وتاكسي وحده كنش اذا هو مجمر بلايك ولا مجمر بلاصة اما بلاصة ما يعرفهاش راهو
2: مش كان تاكسي راهو حتى في سبتار وحتى في البلد في أي حاجة من اسمه
1: ولا أي واللي إحنا عنا في تونس مترجمي لغة إشارة ما شاء الله وعدد كبير معناها منه موطن شغل خطر قراية ذيك القراية متاعه ومنه نسهلوا الحياة على بعضنا على الناس اللي عندهم خصوصية معينة مهما كانت الخصوصية ذي فإن شاء الله يا ربي صوتنا يوصل اليوم ونتحركوا في الاتجاه ذي باش نجم ونلقاو الحلول إريج خلي لك كلمة الختام لك أنت شنو تحب الناس ربما الحاجة البيه اللي تخرج بها بعد الحوار نتاع اليوم شنو الحاجات اللي تتمنى انه يفهموها
2: نحب كل شخص لازم نحن نحب بعضنا لازم نحن نحترم بعضنا لازم نحن نكون انسان انسان كيفيك سحقك انت ما ترد فيم فيم تحاون خلق الله يسمعوا
1: علاش رجعت لتونس؟
2: تونس
1: علاش رجعت؟
2: علاش؟ خدت في تونس حنا نرد
7: لا لا
1: علاش رجعت؟ أكثر سؤال قاعدين
2: تعاودوا
1: ونينا في الفترة اللي نستنى فيها إريج قاعد نشوف سيرين ونشوف لغة الإشارة كيفاش فمحليه العالم هذاك حفظت هكا كلك حاجات عرفت؟
7: قلها علاش تونس هكا
2: علاش رجعت لتونس؟ خدت تونس بلدي حتى كان انا بقيت ندور ودور ودور في العالم تمشي من طاوله لطاوله هنا كنت نعيش في بالي هي حسن شاشرة في العالم
1: والناس تتمنى تمشي لبالي
2: اما انا في مخي انا حبك تونس خاطر كل انسان يحبو وطن ساعات انا قبل كنت نستغرب من الناس في فلسطين حليش ما يخرجوا من فلسطين خاطر في حرب يموتوا بعد وقت خرجت من تونس خرفت عندهم الحق لازم نبقوا بلادهم بلادك ريحة شبية الوطن ريحة شبية وقت انت تحترم وطنك من حب كل تونس حاجة اذا انتو ما تسافروا لأي بلاد في العالم ما تشوفوش روحك انتو ما اقل منهم قدرتو مسك ما اقل منهم انتو مسك ترفعوا راسكم قولين احنا من تونس خطرنا في كل بلاد السفر لا يقول لي اتمنين قولوا من تونس قولوا تونس سفا تونس سفا قولوا سفا سهد تونس نحن تونس محلينا
1: وانتي محليك إريج ما شاء الله عليك محليك برشا محلى الطاقة متاعك ومحلى الرسالة متاعك وانا فرحت برشا اللي انتي جيت اليوم وقد نستنى في الموعد هذي عندي برشا والحمد لله انه تعديت حوار محلي وانتي واللي انا عرفتك شخصيا وعرفت سيرين زي ديكي فيه ميرسي بكو على حضورك معنا شكرا إريج يعطيك الصحة احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى لنية من ديوان ترانز مازلنا مصلين معكم حتىش للماضي ساعتين آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية ورجعينا
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين

0: ثلاثة وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الواحدة بعد الزوال. ديوان افام على السلامة. عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور يكشف أن غلاء أسعار الأضاحي ليس ظرفيا وإنما يعود إلى السنوات الماضية بسبب عدة عوامل منها غلاء أسعار الأعلاف المركبة والجفاف وتراجع القطيع والذبح العشوائي للأنثى حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
3: هو ارتفاع يعني ماهوش ظرفي، الارتفاع ذي هو عنده سنوات، يعني قطاع تربية الماشية خاصة قطاع تربية الأغنام يعني يشهد نقص كبير في القطيع نتيجة عدة أسباب، سنوات متاع جفاف، ارتفاع في التكلفة، نحكيه على العلاف المركبة هذيك غليت برشا في السنوات الفارطة، كذلك الذبح العشوائي للأنثى. اثناء لاحظنا اللي الفلاح باع العلوش على بكري، باع العلوش عنده شهرين وثلاثة التالي 90% من العلوش اللي متواجد في الأسواق هو بيد السمسارة والقشارة، اليوم العرض نقص برشا والنتيجة تاني لنا القطيع نقص. دونك هذيك هي الأسباب الأساسية. مناطق الإنتاج اللي كنا قبل معاملين عليها في تزويد الأسواق كما سيدي بوزيد كما الفروان كما صفاقس قبل كانت تدخل في الإنتاج كما سوسة زاد في فيها إنتاج متاع أغلام والكيف، هذه الكل مرت بفترات متاع جفاف وفرت بمطارات أنه المربين هذوما معاش لاقيين يعني حاجات باش ينجموا يوصلوا القطعان متاعهم إلى مرحلة الإنتاج.
2: وفي السياق ذاته رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيد بوزيد علي براهمي يعتبر أن ذبح الإناث يشكل تهديدا حقيقيا للثروة الحيوانية وقد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الأضاحي مستقبلا، مشددا على ضرورة المحافظة على الإناث المنتجة وعدم التفريط فيها بالذبح لما لها من دور أساسي في ضمان استدامة القطيع على المستويين الجهوي والوطني. والبراهمي يفيد بأن الفلاح يواجه ضغوطات متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والرعاية البيطرية والتغيرات المناخية وتراجع المراعي الطبيعية، مبرزا أن هذه العوامل دفعت المربي إلى بيع القطيع بأسعار مرتفعة حتى يتمكن من تغطية مصاريفه حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم رئيس الإيراني يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن الاحتلال زعزع أمن المنطقة عبر سعيه لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبر مؤامرات لجر المنطقة للحرب. رئيس الإمارات ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعاهل مملكة البحرين وأمير قطر وولي العهد السعودي وملك الأردن ورئيس مصر ورئيس التركي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر وقائد الجيش الباكستاني يشاركون في اتصال هاتفي مشترك لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى ديوان ترانز في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
6: توتون لي كابايس سو ترو لور
7: elle est montée dans la voiture
6: j'ai monte
7: monte

0: راديو ان ترانز كنها لحد من نص النهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 10 دقائق رجعنا لكم ديو ان ترانز على ديو ان اف ام واصلين معكم حتى شليل. الماضي ساعتين كما تعودتوا اول ساعتنا الثانية تجيب حضينا الفاشينيستا سارة ترافيلسي. اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا. سهلا يا ربي.
1: كيف الحال؟
2: والله صافا، ما زلت في المود بتاع الغنية.
1: حسيتك انت عامل علي،
2: حسيت روحي ركبة
1: بتاعي كده.
2: ايوه اسمع، حسيت روحي ركبة في توك توك.
1: ايوه
2: ندور في شوارع الجيزة.
1: في الجيزة. ايه حلو،
2: محلي الفايب والله.
1: سي محمد عزيز السيد المخرج اليوم وتقال لي تراند، وعارفين علاش تراند سي محمد عزيز. ميرسي. تصويت الفاشينيستا بابا. يلا
0: فاشن بوليس. فاشن بوليس.
1: يلا سرور، عنا إطلالات اليوم.
2: أي مقبل إطلالات، عنا حاجة تقلب موازين الإطلالة الكل.
1: يلا يا
2: طلع شنية كالعادة. نعرفك يا ربي.
1: طلعها فيزا الشميز ولا حكينا عليه؟
2: الشميز حكينا عليها.
1: أكسسوارات.
2: أي حاجة تبع لزاكسسوار ما تأثيرها كبير في الإطلالة. تقلب موازين الإطلالة كاملة.
1: أبو كيما شنية؟
2: سانتور.
1: اوكي.
2: السنتور راهو شأنها عظيم برشا في تحويل الإطلالة من حالة إلى حالة أخرى. خليني نعطيكم للسنتور كيفاش تلبسوهم وكيفاش يواتيكم، على خاطرك إذا كان باش تختار سنتورة عريضة برشا وتلبسها فوق غاب، فوق بلازير، فوق أي حاجة دو بريفيرونس يكون تكون المورفولوجي نتاعك متوسطة، ما تكونش لا ضعيفة برشا باش تاكل لك الشطر التاي نتاعك، لا تكون بالصحة برشا تظهر لك المورفولوجي نتاعك اللي هي ماهيش متوازنة. وإذا كنت تحب تلبس السنتور المتوسطة لازم ديجا تكون المورفولوجي متاعك غوند. لي فام غوند اللي يبداو محرومين ويقول لك ليه ما نلبسش السنتور خاطر تقعد لي على كرشي ولا تبين لي كرشي، راهو السنتور المتوسطة ألوان غامقة مع أوتفيت غامق وإلا مع جين راهي بالعكس تحلي السيلويت بتاعك. أوكي. والظهر اللي انت عندك تاي مثلا وانت مثلا يكون ماهوش موجود. السنتور الصغيرة هو ديتاي وتفصيل ياسر سامبل فين ومزيين ويظهر لي أنت مهتم بالتفاصيل ويحلي الإطلالة. وإذا كنت تحب تلبس سنتور تبينك أطول برشا خليها في لون السروال ويبدأ لارج وايد ليج وتاي أوت. تحب البارتي الفوقانية تبين أطول خلي السنتور في لون الشميز وإلا البول اللي أنت لابسه. نحكيو على السنتور الميتاليك اللي هما توندونس السنين.
1: صحيح.
2: ويبداو ظاهرين وظهورهم يجلب الانتباه برشا. أعرفوا كيفاش تلبسوهم على خاطر راهو ينجموا يحطوكم في البيج بتاع فولغاريتي. لازم كي تلبسوا وطريقة تنسيقهم تكون ماكش لبس معاهم اكسسوار جملة، وإلا الاكسسوار اللي تلبسهم معاهم يكونوا أبيل ظاهرين. لي سنتور اللي يبداو كولور وظاهرين راهم بتاع عبيد تحب تظهر التاي متاعها، مونوكروماتيك لوك مثلا في البيج، سنتور في الجان وإلا في الفيغ وإلا غيره، راني نحب نظهر اللي أنا عندي تاي. وأكثر مورفولوجي نجم تلبس السنتور وتمركي التاي متاعها هي المورفولوجي الريكتانجولير.
1: أوكي.
2: اللي بدنه يكون مستطيل راو السنتور حل باش تخلق لك تاي.
1: بي هذوما بالنسبة للسنتور، يعطيك الصحة. وبالحق التفصيل صغير النجم يفرق، هذه هي ديما علاش صار ديما تركز عليه التفاصيل وشنو الفارق ولا الفوارق خلينا انا في الحالة هذه اللي تنجم تصير. بي نمشيو للإطلالات.
2: مش توا فاشن بوليس ماشيين لباريس،
1: مسافرين احنا توا
2: فرنسا فيستيفال دو كان وما عملوه المشاهير في فيستيفال دو كان. وباش نبدا بإطلالة جويل. جويل اللي هي نورمالمون ريفيرونس في عالم الموضة. جويل أنا ملي صغيرة نحب برامجها، ووقتها مازلت ما نفهمش وما قريتش موضة وغيره، بديت تأثر مع جويل. وقتها نحس اللي تعملوا يواتيها، قص شعرها تلون شعرها اللي تعملوا يواتيها.
1: أوكي.
2: بالحق ريفيرونس كبير في عالم الموضة، مالوغوزمون ثلاثة أربع سنين التالي ولا اللوك بتاعها وحضورها في برشا فيلغاريتي. لهنا نحكيه على إطلالة حبت تخلي بها امباكت على السجادة الحمراء، مي مالوغوزمون خليت امباكت خايب. أول حاجة الكولية اللي لبسته وهما معناها معظم الحضور كانوا جايين وحاضرين على المارك بتاع الاكسسوار اللي كانت ملبستهم. الكولية اللي لبسته اللي هي ديجا لبسته ياسمين صبري في الجويو دلقاء. نقد كبير مع أثلة هند ياسمين صبري. ما عاودة لبسته جويل ومرة أخرى بطريقة غلطة على خاطره ديجا ماهوش في الباليت بتاع ألوان الغاب. بعيد تماما وحده يحكي حكاية. نزيدوا أنا غاب بالتفاصيل الكبيرة هذي
1: باللون زيدا
2: باللون القوي هذي مع ستايلينج شعر أصفر وغيره، إطلالة بالنسبة لي غير موفقة بالمرة. وراهو إذا كان حب نلبس إطلالة غومانتيك دراماتيك ويكون عندي وشام دو بريفيرونس نغطيه، خاطر الكونتراست بين
1: تركز على
2: بين وشام كيف كيكة بالطريقة هذيك تليلة رومانتيك يخرج تصويرة مالوغوزمون خايبة ونقولها ديزلايك.
1: باي داكوغ لي جوير.
2: بعد عنا زوز اتلالات رجالية منهم تونسي سمير الوافي حاضر في الفيستيفال دو كان، واخترت معاها إسر ياسين ملا كاريزما وملا حضور وملا قوة لإسر ياسين، معروف الإنسان ذاك بالشغم متاعه. ياسر حبيت الأوتفيت بتاع إسر ياسين، كان ينجم يكون عادي ويمر مرور الكرام، لكن الغوبان اللي كان ملفوف عالتاي أون ساتان خلق الفارق وخلى حضوره يبان أقوى ويخلي أمباكت قوي على التابي غوش. على عكس سمير الوافي ما نقولش إطلالة غير موافقة، إطلالة مزيانة، أما هو اختار أنه يجمع بين الكاجول والشيك. أحنا نعرفه فيست بسلسلة بسحاب كل شيء تعطي لوك كاجول أكثر
1: كاجول،
2: وهذا ما يخدمش برشا الحضور على تابي غوش. معناها لو كان جات حاجة ستركتوري على البدن بتاعه على المورفولوجي المزيانة بتاع سمير كان يكون الحضور أقوى ويخلي أمباكت أقوى ببرشا، أما هو حاول يخلق كونتراست بين كما قلت كاجول وشيك، فبالنسبة لي هذا اللي ما نجحش ياسر. التوش بتاع لي لونات ياسر عجبتني، حسيتها توش هكا فريدة من نوعها، خليته
1: يعني
2: يدخل للكوايت لكتشري.
1: أوكي.
2: اتليلة تمر مرور الكرة مشي السيف لوك سيف لوك أكثر من أنه يخلي أمباكت على تابيروش. فبالنسبة لي اتليلة إسر ياسين تفوز ونقولها بيج لايك.
1: أوكي. الإطلالة الأخيرة سرور
2: باش نجمع عزوز إطلالات في الأخر، هاني الزاهد ويارا السكري. يارا السكري ما كنتش نعرفها، هي نورمال ما مؤثرة وبعد ظهرت مع أحمد العوضي وغيره، أما بالحق بغافو للأناقة المصرية تفوز في الفستيفال دو كان. نتبع فيهم الفنانات المصريات فريمون أبدعوا، أنا الساعة كيف نشوفهم أي حد ما يعرفهمش ما يقولش من مصر يقول نجمات من هوليود. الفساتين اللي اختاروهم ياسر او بوينت مع المهرجان على التابي غوج ومع لي مورفولوجي نتاعهم معمولين ليهم هما خصيصا أناقة بدون ابتذال.
1: جميلة جدا زيدة محليها
2: لا لا واللي تبدع ولينا نستنيو اطلالات هاني الزاهد حقيقة كيف كيف يارا السكري
1: محليها.
2: شوف لي زكسسوار قديش كانوا موظفين وفي بلاصتهم، اختيار الألوان لفما إغراء لا ابتذال لحتى شيء من نوع هذية، أناقة صامتة على مورفولوجي مزيانة على زيدة كيف كيف لكولور دو الأبو تاعهم كان ياسر مزيان وموفق وجمال، فما جمال رباني خدم الإطلالة، فنقول لهم بيج لايك.
1: ميرسي سرور. محلية إطلالة ملكية في الإطلالة الثانية ياسر محلية بالحق، كواحد يستلم منهم إطلالات ليزيفينمون تاع سيف الاسنان. شكرا لك سارة كالعادة أنيقة زادة أنت بلباسك اليوم، ميرسي وترندي زادة كيف كيف. ميرسي فاجينيستا، احنا مصلي معكم حتى يشلل الماضي ساعتين، فاصل صغير ونستقبلوا ضيفتنا، خليكم معنا ما تبدوش الموجة.
0: ديوان ترانز كونها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anafa.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: ديوان ترانز كن هرحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني.
2: ما بعدناش عليكم برشا، رجعني لكم، نحبوا نربحوا برشا وقت اليوم. توا مدي ساعة 20 دقيقة مصلي معكم حتاش للمدي الساعتين، استثنائية الحصة متاعنا اليوم الحقيقة وللأمانة، ونحبوا ديما يجيو بحضرنا ضيوفنا ومكملين معكم في 100% ديجيتال. يلا عزيز
0: 100% ديجيتال.
2: المقدمة أنا قلتها بعد ما نعود للناس اللي خلطت علينا تويكا، دونك كنا ارتحادي جيوا بحضينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى والتأثير من اللي بلاتفورم الكليكا نعرفوهم ونتعرفوا عليهم ونعرفوا شكون الشخص اللي وراء الكرير الجميل هذاك اللي فيه ساعات أقل من دقيقة، نعرفوا العالم متاعه ونعرفوا الشخص. ضيفتنا اليوم نجمة تبني اسمها في أكثر من أجيال، خلينا نقوله نحكيه على ريادة الأعمال، نحكيه على صناعة المحتوى، نحكيه على الأمومة اللي هي سهلة على الناس الكليكا، ونشحت كما قلت لكم تخلق تصويرة متاع امرأة تونسية، خلينا نقول تحاول، لأنه الإجابة باش نسمعها من عندها هي بعد شوية، توازن بين الطموح بين المسؤولية والحياة الشخصية. ربما الناس تشوف الفيديو كما قلت لكم ولا تشوف النجاح متاع المجالات المختلفة اللي كانت هي موجودة فيها، لكن ما تعرفش شكون وراء التصوير هذيك. دونك اليوم مش نعرفوا أكثر تفاصيل، بحضينا شاهينيز بوعرد. أهلا وسهلا، مرحبا شاهينيز.
3: عايشك، مرحبا، ميرسي.
2: سامح لي اسمك.
3: عايشك
2: ولا العظيم عندي برشا ما سمعتش شوية الميكرو شاينيز.
3: أيه.
2: اسمك جميل. أختي باش نحاولوا نعرفوا اليوم الإنسان اللي يراه الفيديو هذوما. ما هي تينا نحب نسألك، تحب رائدة أعمال أم صانعة محتوى أم أو خيار آخر جلب انتباهي في الانستغرام تاعك اللي هو هيومن؟
3: ديجا كنت نقول لك خاطر ديما ساعات حتى كي نمشي نحكي في أي بلاصة بودكاست ولا حاجة، حتى ساعات بيني وبين روحي راه نتسائل السؤال ونقول أنا زعما شنو نعرف بروحي، نلقى لي أنا وفيت مازال بروسيس طويل، معناتها خاطر الإنسان يتعدى برشا تجارب.
2: صحيح.
3: وكلهم عندهم مكانة فيك أنت من داخل، مانيش هذي ولا هذي ولا هذي، أنا كل شيء. دونك أنا في الآخر بالحق إنسان قاعدة
2: نخوض
3: ولا بالحق راه هذيك هي. كي تقول كي كتولي تعطي روحك حتى الحق باش أنك تفشل، باش أنك تغلط، باش أنك تتعب، باش أنك كل شيء، معناتها دونك أنا إنسان
2: قاعدة الفشل والتعب هذوما فما برشا ناس ولا. ما تسمعهمش راه هو
3: اكزاكتومون، خاطر ديما مازالوا كلي تابو، معناتها خاطر لي تيتخ يقولوا انا رائده اعمال، معناتها تجيك كصوره الانسان اللي لابس كوستيم وناجح في حياته، دوك وراه هذاك راه قاعد صاهر المساطين تاع الصبح يبكي، معناتها فهمت، واللي عندهم بزنسز الكل راه باش يحسوا بكلامي، معناتها حاجه راهي صعيبه على الاخر. هذيك علاش معناتها ديما نقول راني انا انسان قاعده نخوض في برشا تجارب، منهم كونتنت كرييشن، منهم اني نكون عندي مشروع، مني اني نكون الامومه اللي هي بالحق تاو بتتر بدلت لي حياتي الكل، معناتها مازلت قاعدة نكتشف في روحي جديدة، ما عنديش تعريف مني إلا إنسان.
2: إلا إنسان كهو. فما حاجة أخرى تعرفيش الناس ولا بلوتو اللي يعرفوا شاهينيز من سنوات اللي أنت مدربة تنمية بشرية.
3: هو ديجا هذيك كيفاش بديت أنا الانستغرام. إكزاكتومون، أنا من الأول الانستغرام كي بديته 2021، وقتها بديت راني في مخي حاجة بروفيسيونيل باش نجم نعرف بال لي سيرفيس نتاعي باش نجم جوني دي كليون، سيتي سا لا ترانزاكشن من الاول.
2: دخلنا في الماركتينغ،
3: دخلنا من الاول الماركتينغ. انا راني من الاول راني ديجا قبل ما نكون معناتها كوتش بروفيسيونيل قريت ماركتينغ وخدمت ماركتينغ، انا كنت ماركتينغ.
2: واضح.
3: دونك الانستغرام من الاول كان لي وسيله نتاع ماركتينغ. يا اخي كان العبد يقول لي راه 5 سنين القديم باش تلقى روحك هكا اليوم، نقول لك امبوسيبل، ما كنتش نصور روحي باش نكون صانعة محتوى باش نبارطاجي حاجات على حياتي، خاطرني انسان راني بريفي على الاخر، نحب حياتي الشخصيه على الاخر، ما نحبش نحكي في الكاميرا.
2: باش نشوف فيديوهات ولوفات وملايين المشاهدات تقول لي ما نحبش. كيفاش
3: انا نحب نقول اللي اي انسان بتيتر ينجم هكا يحس روحه في بلاستي متاع انا ما نحبش نحكي، ما نحبش نتصور، ما نحبش ويلقى روحه انسان كيفي انا بالحق حكي وعمل فيديوهات وتصور ووصل صوته، رانا نجمو، راهو جوست هذيك سو سون دي كرويونس نحنا عندنا بوتيتر، عبد ما يحبش يكون هو سونتر ما تقوم تاع الانظار، فهمت؟ لأسباب معينة. أما رانا النجم وخطر الإنسان عنده أفكار محليها كي برتجاها مع العبيد والعبيد تحس بيها وتتواصل معاك وتقولك يا والله حطينا نحس هكيكا محليها كلامك راك مسيتني راني نحب شكون يحكي معايا كي من هكا وتحس روحك قريب من الناس. أذيك عليش بالحق حتى علاقتي مع صناعة المحتوى تبدلت وليت معناتها في البختاج أكثر ما عادش في البزنس وليت نحكي على حاجات نحسهم حاجات نعيشهم حاجات نخمم فيهم وهكيكا مسيت العبيد وهكيكا بنيت الكوميونيتي نتاعي.
2: مش نحكي وساعة على الناس على خاطر هما ديفاز مختلفين ومراحل من حياة شاهينيز مختلفين زي كيف كيف. خلينا نبدأ بالتنشي وصناعة محتوى لأنه كله أنت حياتك كلها ليه مع بعضها اكتشفت بعض كي عملت رشاش لقى كله موجود مع بعضه. أنك تكون مدربة تنمية بشرية ولا كوتش وغيرها ساعة في تونس عندنا مشكلة كبيرة مع مدربي التنمية البشرية.
3: مشكلة كبيرة.
2: شنو المفهوم الغالط في هذا؟ شنو المفهوم اللي فهمينه بالغلط الناس؟
3: أول مفهوم غلط اللي هو الكوتش عوض لبسي.
2: أوكي.
3: أول مفهوم غلط ما يعوضش كل واحد وخدمته.
2: طبعاً.
3: هو ديجا في حد ذاته راه بسيكياتر ما يعوضش البسيكولوج ديجا ما ذاك موضوع آخر. أما راه الكوتش ما يعوضش لبسي. نحن لي كوتش معناتها رانا ما نخدموش على تروما دونفونس ما نخدموش على العقد النفسيه ما نخدموش على الحاجات هذوك هذيك خدمه لي بسيكياتر لي بسيكولوج. نحن لي كوتش رانا نعاون اون اكومباني العباد باش يقدموا القدام في مجالات معينه من حياتهم. النظره نتاع الكوتش ديما القدام. حتى كان نسمع حاجات على حياتك سي بور كومبروند باش نفهموا مش نعالجوا.
2: اوكي
3: اكزاكتومون. دونك انا ككوتش خدمت انا بون تاع راني قاصه شويه راه ندخل فيه شابيتر خاطر الامومه فوالا تعبتني برشا نفسانيا نقولها اوبنلي حتى الاميت اللي يسمعوا فيها يعرفوا كل بون شابيتر الامومه يتعب نفسانيا. تعديت بديبرسيون بوست بارتوم ماهيش سهله حتى الطرف.
2: أيوة.
3: مازلت نعيش فيها اليوم ونحكي عليها اوبنلي خاطرها حاجه بالحق يعيشوا فيها برشا عبيد وهما ساكتين وخليتني نبعد على الكوتشينغ خاطر تحب ولا تكره باش تنجم انت ترافق عبد وتعاونه في حياته لازمك انت تبدا ستابل ديجا. خاطر راهي مهنه انسانيه على الاخر ما تمشي يجيك عبد يحكي معاك ويقول لك على حاجه تتقلق فيك وفيه هو وكل شيء لازمك تبدا انت معناتها ايتام تاعك سافا باش تنجم معناتها تو اكومباني الانسان هذيك بطريقه باهيه
2: وتعاون انت تعاون. في مرحله ما لقيت روحك ما عادش نجم نسمع
3: عبيد لقيت روحي في برناوت ما عادش نجم نعاون العبيد اللي نعاون روحي انا حسيت روحي سخطه ماما اكزاكتومون. دونك قصيت والحمد لله تو قاعده نتحسن برشا سورتو بعد الصغير الثاني ونعم في ثيرابي وكل شيء وان شاء الله قاعده نخمم باش نعاود نرجع معناتها لي سيونس نتاعي نتاع الكوتشينغ مع المشروع اللي انا نعمل فيه.
2: فوالا ان شاء الله ربي يوفقك شاهينيز. ممكن الفازه هذيك نتاع التنميه وغيرها انت قلت ستوب من الاول نتاع انا وصلت لمرحله نتاع سيبا وما نجمش نعاون خلت لي بروحي انا. وقتها انت اكتشفت اللي عندك مثلا اكتئاب ربما من حاجه معينه اللي تتمناها الناس هكا فهمت.
3: هو راهو انا
2: اي
3: وي هو راهو هو ان شو بنعرفش كان باش نحكيو اكتئاب اون جينيرال والا الاكتئاب ما بعد الولاده خاطرهم هما فما فرق بيناتهم. خلي نحكي مع بعد الولاده خاطر كنا نتعديو بعد الولاده بيريود صعيبه برشا وين تلقى العبد يتبدل عليك الريتم وما ترقدش في الليل وتعب وشانجمون وسورتو المره الاولى ما عندك صغير جديد ما تعرفش اصلا كيفاش تتصرف معاه وكل شيء كومول هذيك مع الشانجمون في لي هرمون نتاعك ايتترا بيان سور باش يوصلوا للديبرسيون وباش نسي مره بطريل على ديبريسيون. تفاجأت انا بكمية نسي اللي قاعدين يعيشوا في صمت في ديبريسيون نتاع البوست بارتوم ويقوموا ويمشيوا ويخدموا ويضحكوا قدام الناس واللي تقولها احمد ربي عندك صغير واللي تقولها المحسوب انت شنو تيمنى الكلنا عشنا هكيكا وتتفيه نتاع الاحساس هذيك اللي خليك انت تزيد تدخل في عزله وتحس روحك وحدك توصل مطليثه نتاع الصباح صغير كيبكي وانت تقول توصل ما تقول انا ايش عملت في روحي معناتها قولها
2: راه
3: قولها اكزاكتومون تقولها وتحس بالذنب وتدخل في الدويمه نتاع ذنب وبرشا مشاعر. هذاك علاش الفو نورماليزي سا لازمنا نقولوا راهي حاجه عاديه رانا الكلنا نعيشوها وراهو مهم على الاخر باش كي توصل الاحساس هذيك تمشي تطلب المساعده وتمشي لبسي مش الكوتش.
2: سمعتوا حتى لي كوتش زيدا حتى الرساله موجهه لكم زيدا كيف كيف لما تجيني انا حاله هكا نعرف اللي فيها لازم مختص ما نقولش ترى خليني نعاون باللي قريت ولا بالحاجات خاطر فما ناس كيما الباهي فما كيما الخايب باهي. وقت انت بديت البارتاج اوكي باش تعرف اكثر ناس تجيك زيدا معش دي كليون دي باسيون معش تسمي صحيحه
3: دي كوتشي ولا دي كليون
2: وبعد تلقى روحك انت تبارتاجي في حياتك شاهينيز اللي انت جمله اللي انت
3: انا راني نخرج مع عبد باش نعمل القهوة لازم 20 سؤال باش نجاوبك بالحق جو سوي بيرسون تري بريفي هذاك علاش انا بديت تفاجأت من روحي اما بتاتر خاطر تلمو خلقت سيف سبيس في الكونت متاعي وين انا نبارتاجي حاجات اوتنتيك وين حتى العباد اللي تبع فيا كانت كيفي كي انا نبارتاجي حاجة ما نلقى كان كيما نقولوا هكا الكلمة الباهية والفرحة اللي هما ما يحسوش رواحهم وحدهم هذيك حاجة شجعتني على الاخر باش نكمل جو بارتاج لين وليت لي حاجة ما عادش صعيبة كيما قبل راه خاطر الانسان حتى حاجة كي تبدا صعيبة في حياته يقول لك انا امبوسيبل نعملها راكي باش تعملها المرة الاولى صعيبة على الاخر المرة الثانية صعيبة اما سافا المرة الثانية بدرجة باش تستانس اكزاكتومون بعد سنين راك ما عادش تكون بنفس الصعوبية هذيك جوست لازمك تمشي تعملها وتعمل الخطوة الاولى وتقدم وتصدم وبشوية بشوية تولي سهلة وتولي تستانس بها
2: حس بنفهم هكا ومن عارش صلح لي كاني غالطة على ما يبدو ما هوش سهل جملة انك تكون كما انسي انك تكون حقيقي في موندو نعيشو فيه تويكا متاع السوشيال ميديا اللي يحب على تصويرة مثالية
3: محليه سؤالك خطر انا كان قولك قداش من مرة حبيت مبطل من الكونتنت كرييشن على سبب هذية راهو تلمان نتعب ساعات وحتى اذا كان تبدا عندي الوعي ونقول ليه ونعرف خاطر انا جو كري دو كونتوني ونعرف اللي انت تصور تصويره هذيك درج من حياتك ماهيش 24 ساعه ونعرف راني مي كوم ميم ندخل في المقارنه شبي هذيك حيتو هكيكا علاش هذيك يسافر درق قداش من مره في العام وانا ليه شبي هذيك حويجه هكيكا وانا حويجه عاديه راه تدخل اي انسان فينا راهو يعدي برشا وقت على السوشيال ميديا
2: حتى لو كنت انت كنت موجوده في المود هذيك
3: اكزاكتومون وبرشا راهو كيف انا راهو نحنا اونكري لو كونتوني وزيدا نتاثروا بالعباد الاخرين اللي ديما باش تلقى شكون عنده اكثر منك وراك تعدي في برشا وقت برا نغزروا سكرين تايم قداش تعدي من وقت انت على تليفونك ياثر فيك تحب ولا تكره حتى بطريقه مش واعيه انت ساعات تعمل هركي من تليفون اخر ليل باش تلقاك هكا متقلق معناتها وساعات ما تعرفش علاش مي على خاطر انت ريت برشا حاجات ما عندكش لدرجه انك انت باش تولي تحس حياتك ياسر ناقصه دونك لي حياتك راهي عادية هذيك علاش انا اخترت في الكونت متاعي باش نبارتاجي الحياة العادية باش حتى العباد اللي تبعني تقولي والله حتى انا نعيش كيفها حتى انا نحس كيفها حتى انا نلبس كيفها حتى انا نبكي كيفها حتى انا ندبرم كيفها ماناش الكلنا عايشين حياة مثالية وهذيك علاش اخترت باش نبارتاجي ونكون انا صوت هذيك معنا
2: والناس بعدها تفعلوا معاك بطريقة اخرى اعتقد اكثر مش كيما باللول كيما تاو لما نرجعوا لحاجاتك
3: مش كيف خاطر توا كي قربت اكثر من الناس معناتها حتى المساجات راهو مع بيت تكون قاعده وحدهم يبعثوا لي مساج والله ما نعرفش علاش انا تقلقت في حاجه صارت لي خممت فيك طول نحب نحكيها لك تفهم لي انت تكري معناتها علاقه متاع ثقه معناتها تقوش عليه الانسان هذاك قريب لك من عائلتك وهذيك حاجه انا الحقيقه بالنسبه لي ما تتشريش بالفلوس بالحق
2: لا هذا ممكن العلاقة اللي ما يشوفوهاش الناس مع صناع المحتوى راهو تواصل في خلينا نقولوا عامين برشا ناس يجيو لهنا يقول راهو بالحق راه مع عائلتي معناها مش ناس تتبع فيا كهو العائلة هذه انت خممت انك تبارتاجي معاها خلينا نقولوا بعض من الحاجات اللي الناس تراها محرجة انك تقول انا تعبت نفسانيا اللي انا مانيش لاباس نصحتي نفسي ماهيش لاباس انت قلت اوكي عادي نجم بارتاجي مع ناس مع الوفات تتبع فيك شي ناس مش سهلة راه
3: ديما يقولوا لي مش سهله
2: سهله راهو صديقتي
3: ماهيش سهله وبي اما نحس هذيك بارتي من الهيلينغ نتاعك زاد خاطر وقت اللي انت جو نورماليز لو فيت انك انت فما حاجات ماكش سافا فيهم مانيش لازمنيش نكونوا في المثاليه راهي حاجه ديك تعاونك انت باش تقبل لي زيتام نتاعك الكل كي تقبلها الحاله هذيك وقتها تنجم تتجاوزها
2: انت وقتاش كيفاش كنت وقتها في المرحله هذيك نفسيت بتاعك كيفاش كانت شنو حسيت
3: بديت معناتها كي بديت كنت راني مركزة أكثر مع الخدمة معناتها وكهو ما كنتش ياسر متعمقة في روحي ممكن شابيتر الأمومة خليني نعاود نغزر روحي من داخل أكثر خاطر الأمومة راهو تستيك راهو تحطك في دي ظروف معناتها باش نقول أنتر جيومي قاسية وي لدرجة أنك أنت توصل تولي فريمون فراجيل حتى لين تولي ما عاش تنجم أنت تريغوليتي روحك معناتها كي تتنرفز خاطر انا انسان كي نتنرفز ناخذ نفس نخمم في الغش نتاعي ومن بعد هذيك ما عادش فما راك تبدا انت تحت الضغط معناتها
2: ترى في تبعات ديريكت
3: ولا ديريكت معناتها الانسان يولي ما عادش عندك كاباسيتي راه تبدا ريقتها ساعتين في الليل وصغير دي يبكي ليله كامله ويقوم الصباح الاخر يحب هذه وتبدا عندك جمعه كامله ما دوشتش وباش نقول لها هكا بالحق راه شعرك مشبشب وحويجك بالبقايع وانت تغزر فهمت والعباد تبكي وتعيش فهمت
2: شكون هذوما
3: انا تعرف تاخذ نفس معناتها دونك سي با ايفيدون هذاك علاش بالحق بديت من بعد وقت اللي عشت التجربه هذيك خلتني نتعمق في روحي اكثر وخلتني نفهم التريجرز نتاعي اكثر خاطر انا تو الاوبجيكتيف نتاعي في الحياه اني ما نعديش الصدمات نتاعي انا وجاعي انا النفسيه ما نعديهمش لصغاري هذا انا اوبجيكتيفي تاو هذاك علاش ممكن حاجه خلتني نخدم على روحي اكثر
2: ممكن الاهداف صعاب صعاب على خاطر فما ناس تقولك فيقد الشيء لا يعطيه شاهي ناس
3: هو لو ساعات فيقد الشيء لا يعطيه ساعات فيقد الشيء يعطيه فوق اللازم فما هكا وهكا يبدا يعوض لك من العكس من غادي لين ما عادش انا بالنسبه لي راهو مانيش ياسر مقتنعه بفاقد الشيء اللي يعطيه على خاطر راهو بالنسبه لي كي تبدا انت ناقص حاجه واعي اللي انت ما عندكش هذيك فرصه باش انك تخدم عليها ما فماش حاجه سيبون انا هكيك اكاهو هذيك انا اكثر جمله ما نحبهاش يجي عبد يقول لك انا هكيك اش معناتها انا هكيك ما فماش انا هكيك انت انسان راك قابل للتطور قابل للتعلم قابل باش تتعلم حاجات ما تعرفهم مش باش تقدم باش تفهم باش تغلط تنجم انت تكون حاجه تولي حاجه اش معناتها انا هكيك انا عمري 5 سنين انا هي تو مثلا
2: مستحيل انسان يتغير
3: حتى انا عامين التاني مانيش ديردي جمعه اللي فات نجم نحكي لك حكايه اليوم تلقاني عندي حاجه اخرى ما فماش انا هكيك فما انا نتعلم فما انا نقدم فما انا حتى الوجيعة اللي نحسها والحاجات الخايبه اللي نتعدى بها نخليها درس مش نغرق في وسطها نقول والله انا هكيكة انا الضحية متاع الحاجات اللي عشتهم انا نسخف انا ليه صحيح نجم تكون عشت حاجات صعيبة حاجات خايبة حاجات توجع اما هذوكم الكلهم قوتك باش انك تردهم دي كاتاليزور باش انك انت تقدم بهم باش انك انت تتعلم منهم مش تقعد غارق فيهم وتقول انا هكيكة
2: لو نحكيو على الفقدين مثلا حاجات اللي عشتهم انا ما نحبهمش الجيل الجديد ولا اطفالي وابنائي انهم يعيشوهم شنو الحاجات شنو نقصدوا بهم مثلا نحفر شوي في الماضي مثلا
3: برشا حاجات انا بالنسبه لي
2: خاطر نعرف فما ناس باش تراي روحها
3: باش نقول لك انا اقل ديتاي راهو فما مره بارتاجيت لي ريل معناتها قلت فيه حاجه اقل ديتاي انك انت كي تكسر كيس امك ولا ابوك يصيحوا عليك علاش رسمي راه اقل ديتاي مش بالعاني انت غلطت بالحق علاش راه سون دي ديتاي نتاع الحياه ما فهميش علاش تربي صغيرك بالصياح وبالعياط وبالغش وبالعصب وما فهميش عليه رانا الصغير راهو ما ماهوش بالعاني كان عمل حاجه راهو صغير مازال يتعلم راهو كعبوره نتاع دي زيموسيون الانسان ملو صغير ونحنا عندنا منه دي زاتونت باش يكون عبد كبير يفهم ويقول لك وتو عبد كبير وما يفهمش دوك لازمنا بالحق ما انت واحد علاش كي نقول لك راهو خدمه كبيره باش تقول لي شنو ما نقول لك راهم برشا حاجات خاطر في لي ديتاي نتاع المعامله نتاع كل يوم انه صغيرك يتربى معاك يكون في سيف سبيس ما يكونش عايش بالخوف ما يكونش حاسس بالخطر يحس بالامان باش نهار اخر كي تصير اي حاجه في حياته يرجع لك انت ديريكتومون خاطر انت مصدر الامان نتاعو مش كي يغلط انت تصيح عليه وتغشش عليه وبرشا راني كي قلت هالحاجه هذه قالوا لي اي ملا تاي ولي متمرد تاي ولي ليه مش هكيك نحن خاطر نسخالو اللي التربية راهي صيح نسخالو اللي التربية راهو غش راهو
2: عقاب
3: التربية راهو في بالك العبد هذيك راك ممكن جايب صغيرك جايب انسان ديما ننسيو نسخالو عنا صغار لي عنا عبيد رانا نربيو في عبيد نهار اخر باش يوليو ديزادولت عندهم افكار عندهم مشاعر وتبدا من الصفر معناتها كي يبدا حزين متغشش تحكي معاش بيك شنو فما وانا ديما ساعات يقولوا لي هذه التربيه الايجابيه انا بلي باش نقول اونتر غيومي حاجه ديما نراو قواعد حتى على الانستغرام العبيد بارتاجي ربي صغيرك هكا ما تربيش صغيرك هكا انا بالنسبه لي باش تعرف تربي صغيرك بالطريقه الصحيحه لازمك انت تصلح روحك قبل نقطه مش انت تبدا فوضى وتستنى من صغيرك باش يكون حاجه اخرى نبداو من رواحنا
2: مش اي انسان ينجم يكون اب ناجح
3: هذاك علاش راهي صعيبه على الاخر خاطر راهو التربيه تبدا بيك انت صغيرك الفا اوبسيرفي تحب ولا تكره صغيرك باش يتفرج فيك انت كيفاش تتعامل مع الغش نتاعك باش يتفرج فيك انت كيفاش معناتها كي تصير لك حاجه خايبه كومون تو فارياجير كيفاش انت تحلي كونفلي شنو تعمل كي يتفرج فيك انت بيدك معناتها باش تعلمو ابار سا وقت اللي انت تحاول تصلح من العقد نتاعك ومن المشاكل ومن اللي تخوم اللي عشتهم وكل شيء انت باش تكون انسان كالم اكثر ابيزي اكثر مرتاح اكثر ايدوكو باش تكون سيف سبيس اللي صغيرك يستحقو دونك قبل ما تمشي تقرا على التربيه الايجابيه امشي اعمل ثيرابي صلح برشا حاجات فيك اقعد مع روحك افهم روحك راجع روحك وبشوي بشوي التربيه الصحيحه تجي وحدها
2: تعديت بهم مرحلة ذي انت
3: هاي مازلت نتعدى بهم مش نقولك انا وصلت راه برشا مرات راني نتستا معناتها نتحط في دي سيتواسيون نقول معناتها كوميم كنت نجم نتصرف ما خير. اما كي نغلط انا نجي مثلا اي سناب معناتها هكا نولي على اعصابي ونحس انا ظلمت صغيري نمشي نصلح خاطر الكلنا نغلطوا. اما لازمنا كالبارتي نتاع ريبير قداش من مره نحن والدينا طلبوا منا السماح ما نتصورش هذه صارت بالحق ما راي حاجه ناقصه اكزامبل انا نجم نغلط مع صغيري انا مانيش معناتها جايه من ما انا درامنين معناتها نغلط مع صغيري ما نطلب منه السماح علاش ما نطلبوش السماح من صغارنا نطلبوا السماح منهم خاطر غلطنا معاه. وكي ترى انت صغيرك فيش يغزر لك تطلب منه السماح ويتكلم ويحس روحه هكا مرتاح تحس والله ما احليها حتى الصغير اللي انا في وسطي من داخل نحسه يبرك ينعملها معناتها.
2: لو نقلبوا سؤال مثلا شنو الحاجات اللي انت شايناز مستحيل تعملهم مع اطفالك؟
3: نبدأ بالكبار
2: بالصغار بالكبار رؤيتك انت الحياة كيفاش تكون
3: به انا توا بون في مرحلة خاطر صغاري صغار بالكل معناتها بتترك يكبروا صغار يتبدلوا الحاجات توا مثلا مستحيل نخلي صغاري يتحملوا حمل مشاعري انا ش معناتها معناتها انا كي نبدا متقلقه على الاخر وسافا با وكل شيء ما نحبش صغيري يحس روحه ريسبونسابل على احاسيسي معناتها يحس روحه هو لازم انا يرجعني سافا راه هذيك في بالك راك تهزها تحمل هذيك تهز معاك حتى اللي نتكبر تولي تحس روحك ريسبونسابل على مشاعر الناس الكل في الحياه ما تحب تخلي حتى حد يتغشش عليك وتولي راهي عقده كبيره راه فهمت دونك راهي هذه حاجه صغيره ما انا ياسر كونسيونت بها ما نحبش نخلي صغاري يحسوا روحهم ريسبونسابل عليا انت صغير مشاعري هذو نتاعي انا مش انت اللي باش تجي تقول لي معناتها باش ترجعني سافا فهمت هذوك مشاعري انا نتعامل معاهم وحدي ناخذ نفس انا لنا باش انا نجم نتغشش اما زاد لازمني ناخذ نفس نفهم روحي تترا باش ما نخليكش انت تحس روحك ريسبونسابل على حاجه ماهيش نتاعك تاخذ حمل ماهوش نتاعك. مستحيل راني زاده باش ندخل في التربيه اللي بالتخويف التربيه اللي بالصيح والعياط والرعب
2: عقاب زاده
3: عقاب هذاك هو العقاب زاده فما حاجه ما نحبهاش اللي تخويف من بوك اس بوك جي عليه راه فما ساعات دي ديتاي معناتها فهمت علاش نخاف وعلاش علاش تخلي صغيرك يخاف من امه ولا من بوه علاش فهمت ما دارهم فما حاجات اللي سون دي ديتاي نتاع كل يوم ما نحبش صغاري من الاخر لوبجيكتيف انه يحس بالامان كل يوم وهو يعيش مهما وصغير حاجه اخرى زيدة اني نحبه وقت اللي يبدا اونتر جيومي مش عاقل وكي يبدا اونتر خاطرين راهي ما نحبهاش هذه يقول لك صغير عاقل راهي اكبر اكثر حاجه غلطه واكثر حاجه ما تعجبنيش
2: كيفاش
3: الصغير ما لازموش يكون عاقل ما فهميش صغير عاقل راهو الصغير لازم يكون اونتر جيومي شيطان خاطر راهو صغير راهو لازم يكتشف لازم ينقز يلعب يجرب اما انت دورك باش توجهه بين الصحيح وبين الغلط مش باش تحطه تصويره قاعد مربع يديه يغزر لك مش هذيك
2: الصوره انت رسمها في
3: هذيك الصوره خاطر هذيك فولا خاطر هكيك انت علاش جينيرالمون العباد يحبوا صغارهم هكيك خاطر اسهل اكونترولي سي بلو فاسيل باش انك صغيرك كي تحط وقعد قاعد في كرسي ربع يديك صغير ماهوش يبوزي هكيك صغير لازم يكتشف لازم لازم يناقشك يقول لك ليه وتحكي معاه لازمو هكيك يديفلوب يكون هو تلمو يحس بالامان معاك ينجم يناقشك اما في الاخر راه انت باش تقول له ليه اما عنده الحق يناقشك حتى كان في حاجه غلطه حتى لازمو يفهم علاش مش انا قلت لك هكيك ما تعملش اسكت اقعد ثمك هاو
2: ليه با تفسر له
3: تفسر له وبرشا يقولوا لي ليه ما خاطر نحن ما عنديش وقت وكل شيء عليه عندي وقت انا عندي زوج صغار اما راهي الحكايه طلب ربع ساعه ربع ساعه بالحق راهي ربع ساعه في بلاصة انت زوز دقائق هيا ليه برا مشي غادي مش لازم يقعد هو يبكي ساعة كاملة جد ربع ساعة تحكي معها بالسياسة
2: كواليتي تايم
3: كواليتي تايم يعطيك الصحة في الكلمة
2: تفرق تصرفاتنا تفرق ومش في بينا كيما تعاملوا معنا ربما والدينا باش نتعاملوا مع الجيل الجديد اللي هكترى فيه بسم الله ما شاء الله معناها طرق التواصل تبدلت الحياة تبدلت أفكارهم وليت حتى أكثر منا معناها
3: أما راه نحب نقول حاجة راه زادة ما لازموش نلوموا والدينا هذه ديما يقولوا لي خاطر والدينا زادة عملوا اللي هما يحسوه صحيح زيدا مفهميش راه وبارون بشي يقول لك انا والله ماذا بيا نعذب صغيري نخرجوا سببا فهميش خاطر زيدا والدينا هما ضحايا والديهم ووالديهم ضحايا والديهم راه هذيك توارثت خاطر هذيك هي جنريشنال تروما راه ما في بالوش ومش واعي بالعكس هذيك اكثر حاجه تخليك انت تحس خاطرك باش نقعدوا في الملام والدي عملوا لي عملوا لي باش ندخلوا في الفيكتيميزاسيون انت تولي تحس روحك ضحيه كي تولي تحس روحك ضحيه ما عادش تقدم في حياتك تقعد تحس روحك ضحيه اما ليه ما ما لوموش والدينا، بالعكس خاطر والدينا عملوا اللي عليهم
2: على طريقتهم،
3: على طريقتهم يعطيك الصحة. وانت واجبك تاو باش تاخذ الباهي منهم هما وتبني عليه باش تكون ما خير لصغارك.
2: ولا وانت قاعد خمام في الجانب هذايا، شنو الحاجة الباهي باش تهزهم لصغارك مثلا؟
3: والله شمش نهز صغاري الباهي اني انا نعطيهم برشا حب غير مشروط. ما نحبش صغاري خاطر يعملوا لي هكا، ما نحبش صغاري خاطر نلقاهم في كبري. هذه انا بالنسبه لي حاجه ايغويست على الاخر. ما نجيبش صغار على خاطر انا باش من بعد كي نكبر نلقاهم، لي نجيبهم ليهم هما، نجيبهم لحياتهم هما باش هما يعيشوا كيما هما يحبوا. وديما قد ما يكبروا يلقاوني لي انا المرجع نتاعهم والسيف سبيس نتاعهم، اللي مهما يصير لهم في حياتهم يلقوني انا موجوده معاهم كلكو سوا في البيه اونتر كيومي وفي الخايب اونتر كيومي.
2: ممكن انت عندك كنت نظر اخرى قبل الامومه شهناس، بدلت بعد ما وليت ام.
3: هي راهو شو قبل الامومه كانت عندي نظره تيوريك، فهمت؟ توا وليت لي براتيك. التيوريك اسهل برشا من البراتيك
2: كما نقولوا بكل شيء.
3: ايوه ياسر سهله تيوريك مو. حدا توا اللي باش يسمعوني يقول لك راهو تيوريك مو اي سهله تيوريك مو، اما راهي براتيك مو مانيش نحكي فيها برا، راهي صعيبه. راني كل يوم في حرب مع روحي، راه ملي نحل عينيا لني نرقد راهو كل ديتاي لازمك تخمم فيه، خاطر كي نمشي خلي روحي نتصرف بعلي هكي راني فهمت باش نكمل في نفس الثنية، باش نكمل باش نكون معناتها باش نخلي التروماز هذوكم يتعداو.
2: اللي هو اكثر مخاوف ورفقتك الفترة هذيك ربما؟
3: اي انا مخاوف كبيره ترافقني كل يوم، انت ما نحبش صغاري ناري خلي يقعدوا يعانيوا، راهو تضيع وقت. والله باش نقولها كيما هي، العبد اللي عنده برشا مشاكل نفسيه بضيع برشا وقت. انا بالنسبه لي نرى كان الوقت هذاك عملت بيه حاجات، ممكن راني عملت حاجات اكثر في حياتي. بالحق راهي ترافاي، راهو خدمه كي نقولوا تخدم على روحك، راهو ماهوش تفدليك، رانا نخدموا على روحنا. كل انسان داخل في الشابيتر هذيا وبرشا اميت راهم يحكيوا معايا على انستغرام.
2: شو قولنا كبرة بشنو أكثر مشكلة عندهم تتعاود مثلا حسب تجربتك؟
3: هذه هي أنه برشا وأنا ياسر فخورة بجنراسيون جديدة تاع الأمهات والبويات زدرة، حتى راهم البويات قديش وليو فاهمين دورهم انفولد، معاشك البو اللي يقول لك هيا سلام بعد يلعب معاك انكي ولي يمشي على سقيه، فهمت ليه؟ برشا بويات راهم وليو بالحق فاهمين اللي دورهم ماهوش مقتصر على providing الفلوس كهو إلا أنواع السليم وليجا نخرج ونلعب، ولا موجودين كل يوم في حيط صغارهم. وجنراسيون جديدة أنا ياسر فرحانة بها، خطر حتى كي نسمع برتاج حتى الأميت معناتها كيما قلت لك معناتها الكل نواعين هكا نحبوا صغارنا راهم يعيشوا خير منا في من كل ديتاي من الحياة
2: تفاصيل.
3: ورانا الكلنا بالحق الكلنا رانا قاعدين نعملوا في برشا إفور باش ما نعديو لهمش الصدمات نتاعنا، راني مانيش وحدي رانا برشا. ونحب نحيي كل أم تسمع فيا وقاعدة تعمل في المجهود هذية، ونقول لك راهو مجهود أكثر شوية من جبار، كان ترى روحك تعبى راهو تعمل في حاجة أكثر شوية من صحيحة، راهو خاطر حاجة ما تتراش بالعينين تنجم تكون دارك خايضة. راهو أنا داري تبدأ خايضة، أما ناخذ نص ساعة نحكي فيها مع صغيري ونقف معاه والمعون تنغسلو غدوة، خاطر أولويات بالنسبة لي أولويات وهذيك أولوياتي أنا هكك.
2: ممكن نعرفش ممكن الأمومة تختلف عند الناس، فما أمهات أخرين تقولك أنك تبدأ داني منظمة ومعوني مغسول وفطوري فوق الغاز ديجا أنا قايمة بدوري.
3: هذيك انا بقول لك هذيك
2: خاطر الامومه تختلف عند الناس،
3: هذيك شابتر اخر خاطر انا بالنسبه لي هذيك ماهوش دور الام، هذيك دور اي انسان يعيش في الدار هذيك. انا هذا شنو نرى يعطيك الصحه هذيك هو. انا بالنسبه لي انت تعيش لهنا ولا تاكل ولا الزوز نعملوا نفس الحاجه. انا هكاك نرى خاطر ديما اقتصرنا دور الام على زاد الميناج والمعون، اما الام اش ما عندها ام؟ يعني انت تلهي بصغارك الاخر هذوكم وظائف حياتيه تعملهم عندك صغار ولا ما عندكش صغار، مش خاطرك ام لازمك تقضي وتنظف، راه حتى كان عايش وحدك ماكش معارف باش تقضي وتنظف. هذوكم وظائف حياتيه نعيشوهم نعملوهم باش نجمو نعيشو، فهمت؟ دوك ماهوش دورك انا كان راك تعمل وانت باش تعيش بارتنير نتاعك واجب ويعمل معاك. راهو زيد الاميه تاول كلها ولا تخدم تجيب الفلوس راجلك شبيه معناتها، ما هو زيد يخدم يجيب الفلوس ويعمل معاك، انت تخدم تجيب الفلوس كيف كيف، زوز تاكلوا زوز تشربوا زوز تبدلوا الحوايج زوز تقعدوا هاو زوز دونك باش تعيشوا معناتها مع بعضكم بنفس الطريقه.
2: باش يلقاو التوازن الصحيح بين
3: يحكيوا مع بعضهم،
2: اب ناجح ام ناجحه وفي في نفس الوقت في الخدمه والاحلام وطموحاتهم هوايات نتاعهم زيد يكونوا ناجحين.
3: فهميش
2: بالحق مرحبا بيك
3: فهميش
2: مش وصفة سحرية
3: مش ما فهميش وصفة سحرية وما فما حتى حد وصل كان فما حد نحبك تجيبوه
2: قولولي
3: جيبولي نحكي معه فهمت ما فهميش ما فما حتى حد خلط لك المثالية هذيك ونحن انا ام ناجحة ونجح ونجح في حياتي ونجح دي ما فما حاجة باش تعملها على حاجة هذيك علاش الحياة راهي اولويات راني نعاود نقولها راهي اولويات والاولويات يتبدلوا حسب الفتره اللي انت تعيش فيها اولوياتي العام هذا ينجم يكونوا مهمش اولوياتي العام الجاي ومحليها كل انسان يحط اولوياته في بلاصتهم ويعطي الانرجي كامله للاولويات نتاعو في اللحظه هذيك انا اولوياتي صغاري عام الجاي ترجع اولوياتي خدمتي مثلا انا نختار هك ينجم عبد يقول لك لا كل انسان حر اما العبد يجي يقول لك نحب نعمل كل شيء في الاخر راه باش يخلط مش يعمل حتى شيء
4: انا رجعت عندي كابتور رجعت التليفون خاطر في ريل من الريلات انه كتبت والله محلية عجبتني تقول من اصعب الحاجات التو ما تنجمش تعرف بيهم اللي هي قديش الامومه نسيتني في روحي انا شكون كي نبدا مش ام ما نعرفش ما عادش نعرف هل الافكار انك تعطيها للناس وتحطها على الملأ شيء يصير صعيبه اعتقد وانك تتعرف بها للناس او ربما خديت انت الدور الصوت نتاع الناس ما نجمتش تقوله انا والله نحب نقول لك ميرسي برافو والله نحي خاطر لازم برشا شجاعه ولازم انسان خادم برشا على روحه باش يقول حاجات يعني ومنها الناس الكل لكن فمش كون يقول انا الاول
2: ما لا
4: اذا انت شعملتي جيت قلت انا هاني الاولى يا جماعه
3: ظهر لي والله ظهر لي انت راه تقولي هكا وانا جمع ميون كيستيون خاطر ممكن بالنسبه لي نراها ماهيش بالصعوبيه ذيك خاطر مش وحدك قلت لي راهي حاجه صعيبه وخليتني نتسائل نقول بالحق حاجه صعيبه خاطر اي خدمه برشا على روحي وي وعندي برشا قاعده نخدم على روحي مش ملي انا ام ملي انا بالحق صغيره راني كل حاجه نعيشها ونعملها راني نخمم فيها وراني ما نعرفش انا هكيك انا انسانه نحس في روحي نعيش باش نتطور باش نكون مش نقول احسن نسخه من روحي مي اقرب نسخه لروحي نحب نشبه نحب نرجع لروحي راني هذيك اش نقول راني انا نحس روحي حاجه من داخل عشت برشا حاجات بتيتر شوشتني ما همشتني في المجتمع في العبيد في العائله تترى قاعده نعم في برشا مجهود باش نرجع لذاتي باش انا كي نبدا قاعده بيني وبين روحي نبدا مرتاحه تعرفها راحة البال يحكيوا عليها هذيك هي
4: اللي احنا برامون الناس الكل في البيت الكل قاعدين نفركسوا فيه راحة البيت هي البال وهي تنشركوا حتى بالفلوس ميسيلش اما برامون عنا احنا المفتاح
3: عنا نحن راهوش برامون
4: خاطر الصحة النفسية يا شهناز راهو ما عنديش قيمة كبيرة في تونس مالوريزمون ظهر لي هكا منش مركزين عليها برش ضايعين بين هذا وهذا
3: مركزين عليها اكثر شوية من قبل الجانب الايجابي وي بتيتر انا خاطر زاد راهو البلاتفورم معناتها العباد اللي نحكي معاهم فوالا السيركل نتاعي معناتها هكيك اما البرسبكتيف نتاعي كي نجم يختلف راهم العباد اللي انت معاك في حياتك ويدوروا بيك ويخلطوك وي خاطر انا البرسبكتيف نتاعي راهو انا كي نبدا ياسر مهتمه بالصحه النفسيه العباد اللي معايا ما عندي ما نحكي معاهم كان هكيك راهو فهمت انا اصحابي فهمت نهار كل تروما دام فهمت رانا نحكي باش نقدموا فهمت هكيك دونك كل واحد ولونتوراج نتاعو انا حتى كي نرى راهو على لي ريزو سوسيو حتى كي نرى مش حتى لونتوراج نتاعي انا فما برشا عباد ولات تحكي على صحه نفسيه ولات ما عادش حاجه عيب انه الواحد يمشي لبسي نورمالمون معناتها
4: من المفروض
3: هي راهي نورم هي بيان سور مش عيب ولا مش واحد مهبول اونتر جيومي يمشي لبسي هذا تنحات توا راهو شوي
4: خاطر في وصم ساعات
3: اي راهو نحكي لك في جينيراسيون جديده معناتها مازلت صعيبه شويه على الجينيراسيون اللي قبلنا ونتفاهموهم ونقعد نعاود نقول نتفاهموهم توا راهي تبدلت ولات حاجه بلوز او موان نورماليزي اي سي بوزيتيف طب بالعكس حاجه بها على الاخر كي ولينا نحكيوا عليها اكثر ولينا نعطيوها اهميه اكثر اما توا وقيت زاده باش نعملوها بالصحيح نبداوش نسمعوا في النصائح تاو نصائح نصائح نمشيو نطبقوا فيهم في حياتنا لا ديما نقول لعبيد راه ما ننص انا حتى في لي سيونس راهو نحب نعاود نقول راه في الكوتشينغ ما ننصحوش اون اكومباني كان جاك واحد نصحك امشي وخليه الحقيقه خاطر ما فما حتى حد عايش في بلاستيك فما حتى حد حاسس بيك حتى اللي يقولك حاسس بيك ماهوش حاسس بيك بالضبط كيما انت حاسس راهو لبسي ولا الكوتش موجود بشي يعاونك اللبسي باش يعالجك الكوتش باش يلتاكومباني باش انك تقدم في حياتك ما فماش عبد باش ينصحك العبد راهو يسمعك وحسب كلامك انت حسب افكارك انت حسب انت وين وصلت في حياتك تبني عليه وتقدم دونك النصائح اللي نراو فيهم برشا في الريلز ما علاش انا بعدت عن نصيحه ودخلت في البارتاج بارتاجي انا اللي مسوا كلامي وخليه يخمم مرحبا اما ما نجيش لعبد نقول له اعمل هكا ما تعملش هكا خاطر شكوني انا في حياتك ناخذ انا مسؤوليه حياتك نقول لك اعمل هكا وبعد انت تمشي معناتها تصير لك مصيبه. لا حتى حد ما عنده الحق. انا بالنسبه ليا منحب حتى حد ننصح منحب ننصح حتى حد خاطر هي سيتون غراند ريسبونسابيلتي و ابار غراند ريسبونسابيلتي اتس نوت ماي بليس ماشي بلاصتي هذيك راه انا نسمعك اي نبارطاجي معاك اللي عشتو اي تلقى روحك في كلامي تخليك تخمم اي اما الخطوه اللي جايه باش تعملها وحدك وهذيك علاش صعيبه راه سونتي مونتال خاطر الخدمه باش تعملها انت تنجمش ديليجيها لحتى حد.
4: واضح وذي حتى رسالة الناس اللي ربما يتبع الناس ما لازمهمش يتبعوهم خلينا نقولوا ويتأثروا بهم. عرفتك الفيديو تمتع خمس حاجات نجد تعملهم باش كذا وكذا ستة حاجات ندرشنو كلمات تقولهم وكالتلاعب وكالجو ذيك الكل حاسي
3: هذيك كمتع نعطيك انا مفتاح الحياة وكل شيء. والله انا بالنسبة لي ليه ما يجيش معناتها خطرها مسؤول اي معناتها مفتاح السعادة بلي كيفي مفتاح السعادة يعيشك معناتها وبعدين نطبق ونلقى روحي مازلت تعيش مش زدت على ما بي انت هكيك فهمت قولي لنا والله حد مفتح سعادة فشلت فيه عليه فهمت ليه معناتها انا بالنسبة لي شو مش نقوله ممنوع ولا ما لازمش كل واحد يحكي اللي يحب عليه اما نحنا مسؤوليتنا باش ننفيلتخ معناتها عنا مخرة مش كل حاجة نسمعوها راه سيبون طبقوها اسمع اللي تحب عليه من اليوم الغدوة اما انت صفي غربل خذ اللي حاجتك بيه اللي محاجتكش بيه محاجتكش بيه مش خاطر واحد لابس سورية وعم ميكرو معناتها راه يقولك في حاجة صحيحة
4: مرسي فوالا جيت قد خاطر تو شنو ميكرو كاسك والدنيا
3: فوالا معناتها واو هو عنده معناتها
4: شويه موسيقى تحفيزيه ولا
3: وضو هكا خافت معناتها ذي باش ينقذك معناتها عليه
4: اسمع كل واحد ينجم ينقذ روحه ولو اتبع المراحل الصحيحه انه ينقذ ذاته بذاته وجاب الصحه النفسيه نتاعو. ممكن انت شهناز المحتوى نتاعك اكثر تسيب الامهات هذه حاجه
3: توا وليت
4: فوالا وش فما جيل اقل اللي يتبعوك
3: فما فما آه. فما فما فما راه حتى عباد اللي يضحكوا لي ما تقولوا لي انا مش معرسه ومانيش ام okay. اما راني نسمع في نصائح وكون قايد فيهم
4: قايد فيهم من تويكا
3: نحضر فيهم دوك وبي فما معناتها حاجه بيا اللي كيما نقول واحد يكون صريح باش يعرف خاطرنا كوليد ام حضرني حد ما في باليش ما قالوا ليش
4: ولا ما
3: قالوا كان واجبي باش نقول الحقيقه معناتها حتى العباد اللي ما تعرفش نقول لهم عليه الصدمه معناتها فهمت نقول لكم هذا الحاجه كي من هي راهم يحضرونيش ميحضرك حتى حد.
4: انت قلت كلمة تويكا قلت وقت اللي قبل ما نكون ام حضرني حد ومعاني حد كذا. انت تعرف تويكا احنا نعيشوا في عصر السوشيال ميديا واي كليك تكتب اسم حد كذا يطلع لك شنو التصريحات شنو الحاجات القديمة. سؤال ما شويه هم اللي لازم نسالك لو مثلا الابنائك مش نحكي بالجامعه خاطر ما عنديش الحق ندخل في التفاصيل كمان مثلا اطفالك نهار اخر يرجعوا للفيديو اللي ماما حكيت فيهم كذا وكذا وكذا من بينهم مثلا كان ام كلمه ام كانت توجعني شنو تنجم تفسيرك ليهم في مرحله ما
3: نحكي لهم كل شيء نحكي لهم كل شيء
4: راه كلمه ام كانت توجعني
3: قوية توجعني خاطر انا ما كنتش حاضره باش نكون ام راني معناتها أنا أول مرة يقول لي معناتها راجل يقول لصغيري ولدي لو يقول له أهيك ماما نتوجع معناتها يجيني يرجع لي كل شيء معناتها في بين عيني فهمت معناتها نقول أنا كيفاش وليت أم مانيش حاضرة معناتها ونقولها ونعاود نقولها بالعكس ما حلاها كي تكون صريح مع صغارك النهار آخر كي يسألوني باش نحكي لهم كل شيء صغيرك أون فوا سألك على حاجة معناتها حاضر باش يسمعها ناريخ باش يزوروني بيان سور نقول لهم راني انا حسيت هكا وراو معناتها توجعت من الاول ومن بعد بديت نفهم ومن بعد راه ماهيش حاجه سهله حتى انت ناريخ كامش تجيب صغار ماهيش باش تكون لك سهله راه تنجم تحس هكا راه بالعكس محليها كون اون بارطاج مع صغارنا حتى الجانب اللي اونتر جيمي ضعيف خاطرنا انا كبرنا لازمنا امنا وبونا يكونوا القدوه القويه اللي ما نراوهمش يضعفوا مع تعيب باش امك ولا ابوك يبكي قدامك ولا يقولوا لك راني غلطت ولا يقولوا لك سامحني ولا والدينا ما لازمهمش يوريونا الضعف انا كونتر المبدا هذيك خاطرنا نحن عبيد شكون العبد اللي ما يضعفش شكون العبد اللي ما يشكش في روحه شكون العبد اللي بالحق ما يحسش بروحه موش فيه ما حد شيء من الحاجة اللي يعمل فيه ما فميش
4: صحيح
3: دوك علاش نكذبوا على صغارنا وبعد هما كيعيشوا حاجة كيكا كيفاش يتصرفوا معاها يحسوا رويحهم تقوش عليهم فهمت ليه ليه
4: وشنو أهم ثلاث حاجات حابهم يتفكروا صغارك عليك أهم ثلاث حاجات اي ولا عدد انت ميسالش
3: بزيت مانيش مستعبة اليوم بشي كبروا ديجا انت
4: وليوا مراقة وليوا دنيا وكذي
3: حابهم يتفكروهم عليا اولا اللي انا مهما يصير في الحياه باش نقعد نحبهم برشا معناتها هذيك كيما نقولوا اول حاجه نحبهم ديما بينهم بين روحهم يقولوا والله انا بلبصت في حياتي اما نعرف اللي امي تحبني برشا فهمت هكي كنحب نحس ما نحبش يقول ما نحبهمش يحسوا حتى خوف تجاهي أنا. هذه نمرو واحد. نمرو اثنين يحبهم يعرفوا لي أنا راني باش نكون ديما موجودة باش نساندهم في اللي هما يحبوه يعملوا في حياتهم okay. مش اللي أنا نحبهم يعملوا في حياتهم.
4: مرسي
3: دو دو. نمرو ثلاثة
4: أي
3: ثالثا والأخيرة عمري ما خاومت أمتي سألت أنا راني نخم في كل شيء أنا راني overthinker أول مرة سألتني سؤال ما خاومتش فيه قبل
4: فكرة باش تخمم اسمعني ثالثة ميسالش
3: ثالثة نخم فيها في عقلي
4: ونلقاوها في ريل عندك شيء ناس بارادة على الانستغرام وجاوبنا شنو الحاجات الثالثة يعطيك الصحة على حضورك اليوم تنيز ميرسي وصلنا الأخبار وقت الأخبار

0: مع أريدو شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
1: أريدو طور عالمك
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز ثانية بعد زوال ديوان فام عسلمة. رئيسة الغرفة النقابية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سامية شعبان تفيد بأن الإحاطة المبكرة والتشخيص خلال السنوات الأولى من عمر الطفل الذي يعاني من اضطرابات في الكلام والتعبير الشفوي من شأنهما المساعدة على تلافي اضطرابات تعلم اللغة المكتوبة والحد من تأثيرها على المسار الدراسي. وأوضحت شعبان أن هذا الاضطراب يرتبط أساسا باضطرابات النمو العصبي، داعية الأولياء إلى متابعة تطور النطق والكلام لدى أبنائهم منذ سن مبكرة وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نقطة بيع الأضاحي بمدينة تكبلي تشهد اليوم مقبلا كبيرا من المواطنين، حيث اعتبر عدد منهم أن الأسعار في المتناول مقارنة بسوق الدواب، وقال عدد من الباعة بدورهم أن الأسعار مقبولة وتتراوح بين 1000 و2000 دينار. أكثر تفاصيل في الريبورتاج التالي لمراسل ديوان فام بالجهة.
4: والله ما موجود من ال 12 13 14 حتى ال 16 العباد تشري لهني وتجي العائلات ويختاروا على كيفهم لهني
5: عرض أنا مزيان ياسر، الأسواق كلها موجودة من 12% حتى 2 ملايين، وأنا نعاونو في الزوالي الأسواق متقابلة من مليون حتى 12%.
6: هي الأسواق عادية غلال العلفة وغلال واحد والتعب والشقاء وواكم أسواق مناسبة مشي
7: مقارنة بسوق تقريبا في المتناول، معناها ماهيش ما فماش حاجة أكل غالية باهي بمقارنة بأسعار عم نول وكهما كفلاحة معقولة جدا، ثم 17 ثم 15 معناها كل قدير وقدرها، أما بهي معقولة وكهو مقارنة بالسوق ثم تلقى 100-150-200 طايحة في النقطة دي، تلقى 200 دينار طايحة.
3: وفي أخبار العالم، مسؤولون يقولون أن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عشرات الآخرين. وقال السلاح الجوي الأوكراني في بيان أن روسيا أطلقت 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا في هجومها، مضيفا أن أحد الصواريخ كان باليستيا متوسط المدى. رئيس الوزراء القطري يعرب عن أهمية دعم جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام، كما بحث تنسيق الجهود لدعم الوساطة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بالقاسم والمشوار متواصل مع هاني فلاش سبور في أمن الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع مسابقة كأس تونس لكرة القدم، اليوم الموعد مع زوج مقابلات الدور نصف النهائي انطلاقا من 3:30 متاع العشية، بعد ساعة وشوية من توا نادي صفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي، ماتش في ملعب الطيب المهيري، وفي نفس التوقيت في ملعب شادي زويتين شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. زوج مقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. المنتخب الوطني التونسي واصل استعداداته لكأس العالم في مدينة تبارقة، طرابلس مغلق، انطلق تقريبا عنده خمسة أيام اليوم نهار السادس في طرابلس، حصلت البارح عرفة التحاق كل من راني خضيرة وآدم عروس اللي كان التحاق الحصة اللي قبلها لكن بدأ في التدرب مع المجموعة البارح، منتظر غدوة ونهار الثلاث تكون المجموعة مكتملة قبل سفر نهاية الأسبوع المقبل إلى النمسا، وين باش يواجه منتخب النمسا في فيينا نهار 1 جوان المقبل. مصدر مسؤول في مستقبل المرسى أكد ديوان فام أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع مدرب نجم المتلوي عماد بن يونس لتدريب الفريق الموسم المقبل في انتظار الموافقة النهائية للمدرب. عماد بن يونس كان اتفق في وقت سابق مع إدارة نجم المتلوي لتجديد عقده كيف كيف بالنسبة للموسم المقبل، لكن بشرط تسوية مستحقات اللاعبين وتوفير ظروف مريحة وملائمة للعمل. نذكر عمرو دربال غادر

0: تدريب القناوية بعد حوالي موسم ونصف من إشرافه على المقاليد الفنية للفريق. الإدارة الوطنية للتحكيم كشفت اليوم على تعيينات حكام وجهات نصف نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. مباريات حاسمة في نصف النهائي والنهائي باش تكون كلها بتقنية الفار. الملعب الجابسي يواجه اتحاد تطاوين، نضال الطيف حكم ساحة وأمير العيادي في تقنية الفار، ونادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القسرين، ماتش بإدارة أمير لوسيف ومحمد علي قروية في تقنية الفار. المقابلات يتلعبوا نهار الاثنين غدوة انطلاقا من الأربعاء نتاع العشية. نمشيو نحكيو على ملاعبيتنا المحترفين خارج تونس. الظهير الأيمن الدولي التونسي محمود غربال توج بلقب كأس مولدوفا مع فريق شريف تيراسبول بعد ما فاز في المباراة النهائية 2-0. والمنتظر أن يشارك شريف في تصفيات الأوروبا ليج للصيف هذا. نذكر محمود غربال شارك مع شريف تيراسبول في 7 مقابلات منذ التحاقه بالفريق بصيغة الإعارة في الميركاتو الشتوي الفارط. ختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في أوروبا. صراع النزول في البريمير ليج، فيه مقابلات مهمة خاصة مباراة توتنهام إيفرتون وأيضا ويست هام ليدز يونايتد اللي يبدأوا الأربعاء، وفي نفس التوقيت مباريات تستحق المتابعة: كريستال باراس أرسنال، ليفربول برنتفورد، مانشستر سيتي يواجه أستون فيلا. في الليغا في إسبانيا مباراة وحيدة 8 متاع الليل، فياريال يواجه أتلتيكو مدريد، وفي السيريا في إيطاليا مباريات أبرزها نابولي أودين نازي 5-8 ميلان كاليري، في نفس التوقيت كريمونيزي كوم وإلاس فيرونا يواجه روما، ليتشي يستضيف جنوة، وديما 8-4 تورينو يستضيف اليوفي. والأنظار الكل في إفريقيا تتوجه الليلة لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الجيش الملكي المغربي يواجه في الرباط ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. ماتش الذهاب كانوا فيه 1-1 للفريق الجنوب أفريقي، ومباراة اليوم 8 متاع الليل في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. فلاسفور قدمكم مهم إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dunafm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: dunafm.net. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نصوف جابر، تقديم رامي فراتي.
3: Today I'm going to tell you the story of the ugliest and the most dangerous serial killer in the world.
4: الإنسان يتولد صفحة بيضة وما فماش مجرم يتولد مجرم بالفطرة. عادة كل إنسان ديما اللي يعيشه في حياته هو اللي يرسم ملامح شخصيته الحقيقية من بعد، يا إما يطلع سوي يا إما يطلع منحرف ولا حتى مجرم. وأهم مرحلة ترسم شخصية الإنسان هي الطفولة اللي كيعيش فيها حاجات قاسية وصعيبة، غالباً تخلف له دي سيكاتريس مستحيل يبرى منهم ويتنحاو. بديت حلقتنا لليوم بالكلام هذية باش نحطكم في إطار قصتنا لليوم، قصة شيطان المشرحة محمد آدم السوداني اللي طفولته صنعت منه شيطان بأتم معنى الكلمة. وبعد ما كان ضحية تحول لوحش آدمي لا عنده لا شفقة ولا رحمة في قلبه، لدرجة أنه صل قتل 28 شخص بكل دم بارد، ونجح في إخفاء الجثث متاعهم من غير ما حتى حد يشك فيه. شكونه شيطان المشرحة محمد آدم السوداني؟ شكونهم ضحاياه وكيفاش تحول لمجرم؟ والسؤال الأهم، علاش تم تلقيبه بشيطان المشرحة؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بولعريف. أي سيدي خليكم معنا باش تعرفوا أصل الحكاية.
3: They call him the butcher of Sana'a, but his real name is Muhammad Adam. He is from Sudan, but he was a professor in Sana'a University, and he was teaching anatomy. The story took place in the capital city of Yemen, Sana'a. In May 1999, a horror spread all across Sana'a city when 21 dead bodies were found in Sana'a University. They found the bodies buried in the sewage of the university. All victims were girls, and they were his students.
4: في عائلة بسيطة سعيدة متماسكة في السودان كان فما راجل اسمه عمر إسحاق. السيدة ذي معرس بمرأة حبها من أول نظرة، كانوا متهنين فرحانين، وعام 1952 ربي رزقهم هو ومرته بوليد، وليد من اللي جال الدنيا عبالهم حياتهم. الحياة تقلبت إلى فرح وبهجة والدنيا شيخين. يا ولدي سميوها شنية طفل ذا ياك محمد إد. سي محمد آدم بدا يكبر حتى للي يوصل لعمر 7 سنين. كل شيء في حياتهم كان عادي قبل ما تصير حادثة باش تقلبها 180 درجة. محمد آدم رغم أنه كان يعيش في مسقط راسه في السودان مع أم وبوه في ظروف مادية على قدها، ولكن كان فرحان. كانوا عائلة سعيدة متماسكة كما قلت لكم، لكن القدر باش يخلي محمد آدم يعيش أسوأ ليلة من عمره. ليلة واحدة كانت كفيلة باش تبدل له مصيره وتأثر على حياته الكل من بعد، حياته اللي باش تنهار في ليلة ونهار. للأسف أم آدم باش تتعرض للاغتصاب على يد زوز أشخاص مجهولين وهي مروحة للدار من خدمتها. عملوا عملتهم واعتدوا عليها ورموها في الشارع وهي في حالة حليلة، والحسن الحظ ما قتلوهاش. لكن اللي صار عليها ما كانش شوية، المرأة انهارت نفسيا وجسديا، وراجلها عمر أول ما سمع بالحكاية جن الجنون متاعه وحلف باليمين أنه يجيب حق مرته وحق شرفه بيديه وينتقم منهم شر انتقام. عمر لشكى ولا مشى للشرطة لطلب مساعدة من عند حتى حد. كان ناوي أنه ياخذ حق وبيديه، وكان يعتبر فيهم حيوانات وما يصلح معهم كان تطبيق قانون الغاب. عمر ولا ما يرقدش ليل ولا نهار، النوم ما كحالش عينيه من نهار اللي صار على مرته. والحسن الحظ أنه مرته رغم الحالة اللي كانت عليها تمكنت من أنها تتعرف على الزوز المجر مذومة. كانوا زوز كلوشارات جدد في الحومة من ذوي السوابق، كانوا ديما يدوروا في الزناقي وكذا وواعد، وديما عاملين بعمايلهم. الحاسيلو عمر لكل ولا مل، حتى للي يوصل لك الزويز اللي عملوا العملة انصب عليهم العسى ونجم يخطفهم وهزهم لدارو، ومن غير ما نحكي لكم كيفاش هزهم وكيفاش تعامل معهم، لدرجة انه اول ما دخل بهم للدار وهما في الحالة ذيك العينين والفم عليهم مسكرين كذا مغطين واليدين والساقين مكتفين. ولده محمد آدم كيف شافهم تصدم، وقبل ما ينطق حتى كلمة بوه جبده بالقوي من يده قالوا إيجا معايا للزريبة. الزريبة هذه كانت عبارة على قطعة أرض صغيرة بالكل لاسقة لدارهم، كانوا يربيوا فيها شوية علالش وكذا لتدوير الدولاب. المهم أكا طفل صغير آدم شد جرة بوه وهو ساكت باهت ما فهم حتى شيء، خاصة وأنه يشوف في بوه يكركر فيهم بطريقة وحشية حتى للي وصلهم للزريبة. وغادي كان محضر كل شيء لتنفيذ الجريمة متاعه، وبرشا غلو تشفي قتلهم الاثنين، ومن غير ما نحكي لكم التفاصيل البشعة متاع القتل. واللي يلزمكم تعرفوه انه عمر ما اتفاش بقتلهم اكهو، قبل ما يقتلهم كلالهم قلبهم بالضرب، نكل بالجثث متاعهم وقطعهم تروف تروف، ومن بعد احفر حفرة كبيرة في الزريبة ورميهم في وسطها. هذا الكل عمله قدام عينين آدم الطفل اللي نعود نذكره اللي هو عمره 7 سنين، اللي كان يتفرج في الجريمة بتفاصيلها الكل، من الضرب للقتل للتقطيع وصولا للدفن. الدم كان مغرق لبلاصة وبوه كان يقتل ويقطع في الجثث. البوه كان فرحان وفي عينيه نظرة متاع انتصار وتشفي في نفس الوقت، وكان يقول لولده أخزر شوف ما تغطيش عينيك، انت راجل وبوك راجل وأمك مراونس، هما تعداوا على شرفي وشرفك ويستحقوا اللي عملته فيهم. كلام خلى آدم يتعبى هو زاد بالغل والحقد، ويحس إنه القتل والتنكيل بالجثث متاع اللي اختصبوا أمه حاجة عادية. وبوه شحنه بالطاقة ذيكة وخليه يحس إنه اللي صار طبيعي وما في حتى حاجة غالطة، أما وصاه باش ما يعودش اللي شافه قدام حتى حد، وقالوا اللي شفته الليلة تنساه وتفسخه من مخك. ولكن آدم بالطبيعة عمره ما نساه فضاعة المشهد اللي حضر عليه وعاشه بتفاصيله الكل. أكيد فهمتوا لهنا أنه من الليلة ذيك البناء الدرامي لشخصية آدم بدأ يتكون، وخلينا نقوله أنه مش من الليلة ذيك وما تحديدا من ليلة الاغتصاب، على خاطر من وقتها حياته الهادية والبسيطة والسعيدة تقلبت، ولا ديما يلقى أمه حزينة، أمه اللي كانت ديما تظهر قدامه منكسرة وتبكي وتغفص في دموحة، وبوه مغلغل ومقهور ويتهدد ويتوعد. يعني باختصار آدم ودع الطفولة والبراءة نهائيا وإلى الأبد.
3: من أغرب القضايا قصة ليست كباقي القصص ولا دربا من الخيال. قصتنا عن سفاح صنعاء أو سفاح الطالبات، ويسمى أيضا بسفاح المشرحة.
4: أي سيدك يا بن سيدك، امشي يا زمان ويجا يا زمان. آدم كبر وكان طفل جريء، الخوف ما يعرفش طريق القلب، كان كاسح ما عندوش حنية صفر إحساس، حتى كي يخرج يلعب مع أصحابه ما تعجبوش الألعاب الطفولية متاحهم، كان اختاني قال كورة ورواق بارد نحب نجي غرى الحيوانات قطاطس في الحومة نصطادهم كذا، كان عامل عامل عامل بعمال، إلى أن ما هل تصرفات ذي خسرته في أصحابه الكل، ولا أصحابه دي ما يتجنبوه وما عادش يحبوا يلعبوا معاه. أكثر من هكا آدم وصل في مرة من المرات تخلى الزريبة واخترع لوش من العلالش اللي بوه يربي فيهم وذبحوا وحده، رغم أنه وقتها مازال صغير. تصرفات غريبة وصادمة كانت ناتجة على الشيء اللي عاشه وشافه وهو طفل صغير. محمد آدم في القراية كان متوسط وما كملش تعليمه، ولكن كي زاد كبر وانقطع التعليم قرر انه يدبر خدمة. ايش باش يخدم يا سيدي من دون المهن الكل اختار انه يخدم حانوتي. اي شنية حانوتي؟ يغسل لطف الموت ان شاء الله ربي يرحمهم وكذا. اي السيد ما عندوش مشكلة صفر عقدة من الموت وما يعرفش الخوف، والجثث بالنسبة لي حاجة عادية وما تخوفش. وبالفعل نجح في خدمته لدرجة أنه تم اختياره باش يخدم مغسل موتى في مستشفى الخرطوم في السودان عام 1978، وقعد يخدم فيها الخدمة ذيكة في السبيطار ذيكة حتى العام 1993 على فرد جنب. وغادي في السبيطار بخلاف تغسيل الموتى زاد تعلم بعض تقنيات التشريح، وكان ديما يعاون الأطباء الشرعيين، وهما كملوا كونوه شوية شوية وعملوا له فورماسيون، وهو كان فايق وفي سعة ما يتعلم. السيد ما شاء الله متميز، قالك آي اللي عجبهم برشا، وبهك عينوه فني تشريح في السبيطار. وكما تعرفوا السيد خدم في السبعينات، يعني في عهد الغفلة كيما نقولوا، ورغم انه ما عندوش لا شهادة ولا كذا حاجة تثبت اللي هو ينجم يخدم في الدومين هذا، ولكن هاوكا تعدى في عهد الغفلة بالخبرة والممارسة. السيد ولا فني تشريح بالفم والملاء يخدم في السبيطار تحديدا في المشرح حرام. الحاصل وبعد 15 سنة من الخدمة غاديكة، وبعد ما كون خبرة في المجال وتحصل على وثائق رسمية تثبت كفاءته، آدم حب يحسن الدخل متاعه. أذاك علاش قرر أنه يلوج على خدمة في الخليج كفني تشريح في السبيطار. وبالفعل لقى فرصة عمل في الكويت ونجح بشوف رض روحه كواحد من أكفأ الفنيين. ولما التفتوفة باهية، ولكن اتعب من الغربة وقرر أنه يرجع لبلاد السودان. أما الشهرية اللي تحصل عليها كانت ضعيفة مقارنة بالمستوى اللي كان عايش به في الكويت، أذك علاش ما استحملش أنه يقعد في بلاده وعاود لوج على فرصة عمل أخرى. والمرة هذه لقى خدمة في اليمن. وإحنا توا يا عزيزي المستمع مش مضيع ليش في العوام، إحنا توا في عام 1995، يعني اللي حكيته لكم الكل على السفر والغربة وكذا دام عامينك هاو. المهم آدم فرح برشا بالعقد اللي دبروا للعمل في سبيطار في اليمن، والمرة دي فرصة العمل كانت خير حتى من اللي دبرها في الكويت. مش على خاطر الإخلاص كان خير، ولكن على خاطر المشرحة متاع سبيطار كانت لاصقة لكلية الطب. لا فهمتك الأمر، ومش يزيد يستفيد أكثر من خبرات الجماعة اللي يخدموا في كلية الطب. أنت يا عزيزي المستمع اش باش نقول لك، والله اش باش نقول لك، باهي نعرف انت قاعد تسير على شيء مفرحة على خاطر كلية الطب. اي لا باش يكمل قرايته هو زعما. نحب نقول لك الإجابة على السؤال هذايا باش نعرفوها مع بعضنا وقتاش في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم، الحلقة اللي بطلها محمد آدم السوداني شيطان المشرح. فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
2: بول عريفة تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
5: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
6: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظه حتى يزفر الحكم،
5: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم صوتكم.

0: الريف.
1: رجعنا لكم في بول عريف، وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في قصة بطلها محمد آدم السوداني اللي حياته تقلبت ومصيره تبدل من اللي عمره 7 سنين أكهو، بعد ما تعرضت أمه للاغتصاب على يد زوج منحرفين، وبوه وقتها قرر ياخذ حقه منهم بيديه، اختفهم، كركرهم للزريبة، عمل اللي ما يتعملش، قتلهم، نكل بجثث دفنهم في الزريبة، والمشكلة وين هذا الكل قدام شكون؟ قدام ولده اللي عمره 7 سنين أكهو، ولهنا شوه له طفولته وبراءته. ومن وقت ما شاف المشهد هذاك آدم كبر وهو طفل ماهوش سوي نفسيا، كان يميل للوحدة وما يلعبش كيما الصغار. الحاصيل يمشي يا زمان ويجي يا زمان، ولا يخدم في التشريح وغسلان الموت إن شاء الله ربي يرحمهم وكذا، وقاعد وبدبر أوفر يخدم وين في اليمن بجنب كلية الطب. ولهنا أنت بديت تتسائل يا عزيزي يا مستمع، قلت لي هاي شنية الحكاية، عادش بي يخدم بجنب كلية الطب؟ حلو نبدأ في الإجابة. مالاي الإجابة يا سيدك يا بن سيدك؟ إنه محمد آدم السوداني فكر يستغل الحكاية ذيك باش يحل الروح وباب جديد يسترزق منه على طريقته بالعربية. من الآخر آدم كان يعرف إنه طلبة كلية الطب جرت العادة إنهم يحتاجوا للقيام بدروس تطبيقية على جثث حقيقية، والحكاية ذي مش مسهل تطبيقها بصورة فردية، يعني ما تنجم تصير كان في نطاق الدرس في الكلية. بيان سور الأمور الكل لازم تكون قانونية، ولكن لهنا محمد آدم خد مخه وقال باش نستغل النقطة ذي، أي جا خل نمشي نخدم غاديكا في صنعاء في اليمن وتو ندبر راسي. عرف السيد كيفاش يكسب في قطع رفاته في الخدمة، وفي الحقيقة هو كان محترف برشا في خدمته، وتم تعيينه فني تشريح في قسم المشرحة في السبيطار ومساعد في مشرحة كلية الطب، وكان هذاك المطلوب من الأول. حسب الخطة اللي عملها آدم في مخه من قبل ما يسافر كان ذي هو البروغرام، يعني كان فهمته بالكدا آدم توا ولا عنده أكسي للسبيطار وللكلية متاع الطب في نفس الوقت، وفي رصيده برشا ثقة من قبل الإطارات الطبية والتعليمية اللي موجودين غاديكا. يعني باختصار السيد ولا يصول ويجول ومن غادي ما يشك فيه حتى حد. ومن غاديكا يا عزيزي المستمع، محمد آدم قرر أنه يستثمر في حكاية الجثث ويوفر لطلبة الكلية جثث يترناو عليها بالسرقة. كان يوصل يسرق جثث وأعضاء بشرية من المشرحة ويبيعها للطلبة بأسوام خيالية، أكثر من هكا ما فماش حاجة غير قانونية ما عملهاش. السيد كان ياخذ الرشاوي من عند الطلب على أساس أنه قادر يكون واسطة بينهم وبين الأساتذة باش يعاونوهم وينجحوهم في الامتحانات. محمد آدم السوداني كان زاد يسرق الأشرطة اللي فيها تسجيلات المحاضرات ويبيعها للطلبة اللي يغيبوا ما يحضروش. الحاصيل السيد كان عايز فيها فسادا، وأي طالب يستحق أي حاجة مخالفة للقانون يمشي له طول. مالا يا ودي شني أنت حاير برا الآدم يا ودي؟ طيب فضها لك مجرم.
2: And in December 1999, a mother of an Iraqi girl had informed the police that her daughter disappeared. And she told the police that her daughter never goes to any place rather than her university. And she also said that she suspected a guy that worked in the same university. And his name is Muhammad Adam.
1: يا سيدي يا كالطلبة، واحد يقول الواحد واحد يقول الواحد، إلى أن الحديث وصل للطالبة عراقية اسمها زينب سعود. أختنا زينب هذية تقرأ في الكلية، كانت مستحقة الجمجمة بشرية حقيقية باش تخدم وتجرب عليها واحد من البحوث متاعها. يا أخي أصحابها قالوا لها من غير ما تخمم، عليك على محمد آدم السوداني. وبالفعل ذاك اللي صار، الطالبة العراقية اتصلت بآدم وتفهمت هي وياه، وبالطبيعة طلب منها برشا فلوس، وزاد قال لها خلصني بالمسبق وتودوب ما كذا نحضر لك قضيتك نوصلها لك لحد عندك. أما لوينك السيد يخدم بالليفريزون حتى الباب الدار، شفت شي نظام أكثر من هيك أنت؟ ها يا سيدي، أكد طالبة زينب من وقت اللي دفعته الفلوس قاعدة تستنى فيه باش ينفذ. أما شيء السيد كان يصول ويجول في الكلية والسبيطار وتقول عليه ما فما حتى شيء وما فما حتى اتفاق ما بيناتهم. اقعد ديماتر في الطالبة زينب، وين ما تسألوا كل مرة يقولها هاو قريب هاو قريب. وكيف حس اللي هي بدأت تتفد وبدأ يخرط عليها الوقت وكذا وبدأت تتغصور، قال لها اسمعني من الاخر وعلى الاخر الحكاية مش سهلة ولازمك تزيدني فلوس. الله الله الله، لا لا زينب قالت له يا باشا هاي، لا فهمت انه سي آدم قاعد يبتز فيها، خاصة وانه عرف اللي هي من عائلة غنية برشا. لهنا زينب فهمت انه السيد قاعد يبتز فيها، يا اخي تنرفزت وقالت له مستحيل نزيدك حتى ملي مع الفلوس اللي خديتهم من عندي. من هنا الغدوة يا تجيب لي الجمجمة اللي تفهمنا عليها، يا نمشي نشكي بيك للإدارة متاع الكلية والسبيطار ونحكي لهم على التجاوزات اللي تعمل فيها الكل. وبيان سور نحكي على الرشوة، هاي الرشاوي اللي تاخذ فيها يا أدوم. كلام الطالبة العراقية زينب سعيد هبطت كالصاعقة على محمد آدم السوداني، وحاول يهديها وقال لها به مالا من غير ما تتهبر ومن غير ما تعمل حتى شيء. تو نتصرف أسمع الليلة كيف تركح المشي والجاي وكذا في المشرحة، تو نكلمك تجيني بالسرقة من غير ما تخلي حتى حد يشوفك كذا، يجيني بلاصة الفلانية نعطها على بلاصة نتركنا في المشرحة، وذايا كان الاتفاق ما بيناتهم. ولكن الطفلة من وقت ما خرجت من الدار ومشيت وين تفهموا ما عاودش طلع عليها الصباح. الأخت الفاضلة زينب ما ظهرتش مرة أخرى. بالطبيعة فهمتوا أنه محمد آدم السوداني عمل لها كمين وقتلها في المشرحة وتخلص من جثة متاحة من بعد، وذي حاجة ما تكيدوش وما هيش صعيبة عليه. وهو جايكم لحديث اللي صار هذا الكل عام 1999. يعني محمد آدم السوداني كان عنده تقريبا 5 سنين يخدم في اليمن بين السبيطار والمشرحة. كان ناجح في خدمته، متميز فيها ما شاء الله عليه، في عينين عروفاته سوبر ستار يا ولدي عامر. ولكن سيرته كانت فايحة ما بين الطلبة الكل، وكانوا يعرفوا بالتجاوزات اللي يعمل فيها، ولكن ماشي في بالهم انه حده حد سرقت شوية اعضاء وكذا وترافيك وواحد تاع اعداد ودروس ورويق بارد في بالهم هيكك. اللي يلزمكم تعرفوه انه طالبة زينب سعيد ما كانتش الضحية الاولى للسفاح محمد آدم السوداني. السيد طلع متعود بالقتل والاجرام، اذك علاش كل ديما كان ما شاء الله عليه حب يبدل مقر العمل والاقامة متاعه. هاو مرة السودان، هاو مرة الكويت، واخرتها اليمن. سي آدم طلع على طول السنين اللي عاشوا من ناحية الكل، يعني 47 سنة ذوما، متعود انه يقتل ويتخلص من جثث من غير ما يخلي وراها حتى دليل. وعدد ضحاياه وصل حتى لل 27، ومن الاول الغاية متاعه من القتل كانت السرقة. ومن بين ضحاياه كانت صاحبته اللي تعرف عليها في اليمن وتعرف عليه كل شيء وتعرف القصة المأساوية اللي عاشها في طفولته، وينحكي لها انه قبل ما يعرفها سبق وقتل الانساء في الكويت، كيف كيف قتل الانساء اخرين في مسقط راسه في السودان بهدف سرقة الذهب متاعهم، وانه نجح في اخفاء الجثث متاعهم وما خلى وراء حتى دليل. والقضايا الكلهم تقيدوا كقضايا اختفاء غامض. لهنا صاحبته عجبتها الفكرة وقتلوا مدامك تنجم تطمس أثر أي جريمة وعندك الموهبة هذه النجم نتعاونوا مع بعضنا، أنت تقتل وتسرق وأنا نتصرف الذهب. الحاسيلو ما كذبوش اللي قالوا، ما يتصاحبوا ولا ما يتشابهوا، وكانت علاقتهم ماشية كالزيت فوق الماء، إلى أن بش يجي نهار وينقلب السحر على السحر. كل شيء بش يتبدل وقت اللي صاحبته بش تجيه وتعلمه أنها حبله، وتطلب منه أنه يكتب عليها صداق بما أنها فاقت بالحمل في مرحلة متأخرة والإجهاض في حالتها مستحيل. بالطبيعة آدم فهم أنها خدمت مخ عليه وحبت تحطه قدام الأمر الواقع باش يعرس بها، أذك علاش رفض وقال لها أنت تحلم وحكاية صداق هذه أنساها جملة وتفصيلا. باي أصلا شكون قال الصغير هذي اللي في كرشك مني هنا؟ أي بعد الكلام هذي صاحبته هاشت ماشت يا ولدي، تسيبت عليه ودارت عليه وهددته باش تفضحه. قالت له اسمعني اجي من الاخر راني باش نشكي بيك للشرطه، ايوه ماش عندي ما نخسر حتى انا. ولهنا دخلنا في عركه عليا وعلى اعدائي. والسيده قالت له مانيش باش نسكت، لكن هو عرف كيفاش يسكتها على طول وقتلها وتخلص من جثتها عن طريق اذابتها في محلول كيميائي هو اللي خلطه وصنعه، وذاك هو المحلول اللي تعود يستعمله للتخلص من جثث متاع الضحايا. كان بحكم خدمته في السبيطار يفهم في التركيبات الكيميائيه، وكان عنده أكسيل أي برودوي يستحقه. كان يسرق من السبيطار أي حاجة حاجته بها من غير ما يفيق بيه حتى حد. الأخطر من هكا أنه محمد آدم السوداني ما كانش يقتل في ضحاياه بدافع السرقة، كان زادا رابط خيط مع عصابة مختصة في التجارة متاع الأعضاء. يعني السيد كان سفاح خطير جدا حتى شيء ما يوقفه.
2: The police called Muhammad Adam to investigate and ask him some questions. There was nothing suspicious about the guy, and he had a strong alibi. So the police did not do anything, and they let him go. The girl's mother was right. Muhammad Adam was a very smart killer, the one that won't leave any lead or evidence, and won't even do a mistake.
1: نرجع لكم توا للاختفاء متاع الطالبة العراقية زينب سعود، اللي بيش يكون أول خيط في حبل المشنقة اللي بيش يتلف على رقبة السفاح شيطان المشرحة. الطلبة كيف طلع عليهم الصباح وتفطنوا لتغيب زميلتهم تحايروا عليها، خاصة وإنهم يعرفوا قديش تحب قرايتها وما هيش متعودة تغيب، والنهار اللي قبله خليوها لبس عليها، معناها لهي مريضة لهي مقربة لهي متقلقة. بالنسبة لعائلتها كانوا متحايرين عليها ودخلت فيهم غولة، الطفلة مش متعودة تبيت البرة. كيف الوقت تأخر بلغوا الشرطة، ولكن كما تعرفوا لازم تمر 48 ساعة على الغياب قبل ما يصير حتى تدخل. من غير ما نطول عليكم النهار ولا نهارين والطفلة ريحتها ما فماش، لهنا صاحبتها ظهرت على الخط وقررت تتكلم. اللي ما كانش سفاح عامل حسابه انه زينب كانت حاكية كل شيء لصاحبتها المقربة، وقالت لها انه آدم وعدها بش يجيب لها جمجمة وطلب منها فلوس وابتزها، وبما انها هي زادة هددته خاف منها وقال لها تجيه في الليل للمشرحة. وبتبيع الحكاية ذي خلات أصابع الاتهام الكل تمشي باتجاه واحد بركة، وهو محمد آدم السوداني، ولهنا تم القبض عليه للتحقيق معه. لكن أنكر التهم المنسوبة ليه، والغريب أنه حتى بتفتيش المشرحة ما كانت فيها حتى حاجة تثير الشكوك والريبة، وما فما حتى شيء يثبت أنه زينب كانت موجودة غاديكة من أصله. وبهكا تم إخلاء سبيل محمد آدم السوداني في انتظار استكمال التحقيق في اختفاء الطالبة. في وسط هذا الكل برشا طلبة قرروا أنهم يكسروا حاجز الصمت والخوف، وقرروا يستعرفوا بكل شيء يعرفوه على محمد آدم السوداني، وشاهدوا بأنه ياخذ في فلوس ورشاوي من عندهم مقابل أنه يوفر لهم جثث وبقايا أعضاء بشرية. الهدف منها أنه يستعملوها في البحوث والقراية. ولهنا عاودوا جابوا آدم مرة أخرى يجي باباي. لهنا بدأ يتسأل السؤال أنه اللي يعمل حاجات كما هكي نجم يعمل ما أتعس وما أعظ. والحسن الحظ أنه المرة هذه بخلاف شهادة الشهود من الطلبة بش يظهر دليل آخر يورط السفاح. صاحب زينب لقات ساك في المشرحة مخبي ومتركم في بلاصة ما تخطرش على بال الشيطان. الساك هذاك عرفته كان متاع زينب صاحبتها، وكان من الواضح أنه السفاح غلبوا الوقت وما لقاش كيفاش يتخلص منه. خبه غاديك على أمل أنه يرجع له يرتاح منه، وكانت هذيك الغلطة الوحيدة اللي عملها. بمواجهة السفاح بالساك وبشهادات الطلبة استعرف بكل شيء، وقال لهم تحسبوا رواحكم انتم مذكيين وحصلتوني. كالضحكة متاع الأشرار. فهمت؟ قال لهم أنا قتلت 27 شخص وكنت النجم نزيد نقتل أكثر من غير ما تفيقوا بيا. السفاح كان يحكي من غير حتى إحساس بالندم ولا بالذنب، بالعكس قال لهم فما حتى جرائم عملتهم من غير حتى دافع، اقتلت باش نقتل فقط لا أكثر لا أقل. كان مريض ويتلذذ بالقتل، والحسن الحظ أنه تم القبض عليه. وفما حاجة غريبة لقاوها في داره بعد التفتيش، اكتشفوا أنه مخبي جنين في دبوزة بلار فيها محلول خاص يضمن عدم التحلل. وكيف سألوه شنو الجنين هذايا وشنية قصته، قال لهم هذاك ولد يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف. فكرتوا حكاية صاحبته هذيك اللي قتلها وهي حبلة، اي بعد ما قتلها خرج الجنين وكذا واستحفظ بي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف ملا وحش. تصرفات من الاخر اقل ما يتقال عليها انها سادية وشاذة، ولكن للأسف هذايا اللي عملوا شيطان المشرحة كمل يا اخوي بشدانه على القليل.
0: في نهاية سنة 1997 بعد محاكمة طويلة تم الحكم على محمد آدم بالإعدام. القصة دي كانت واحدة من أبشع الجرائم اللي صدمت اليمن والمنطقة كلها. لما تم القبض عليه كانت السلطات في السودان مش مصدقة إن الشخص ده قتل ناس في السودان برضو، وده كان بيزيد من حجم الصدمة.
1: بعد محاكمته وإدانته بالجرائم هذيك الكل تم الحكم على محمد آدم السوداني بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم عليه عام 2001 وهو في عمر 49 سنة. تم إعدامه ورمي بالرصاص في ساحة علنية باش يكون عبرة لمن لا يعتبر. وبهكا تسكر دوسي سفاح صنعاء اللي تعرف باسم شيطان المشرحة. قصة تبين قيمة الصحة النفسية ومدى تأثير عقد الطفولة على الإنسان في المستقبل، في صورة ما إذا ما تمتش معالجتها في وقتها كما يلزم. وإحنا هكا يا عزيز المستمع نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم من بول عريف. نحب نشكركم برشا على الاستماع وعلى وفائكم لينا في ديوان فام. ذا هو بول عريف كالعادة نفس الموعد مع الساعتين كل سبت واحد مريق البابا ديوان فام. يلا سيدي نتقابلوا الحلقة الجاية، وباي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
4: ببليسيتي.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف لسيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: ديوان فهم
6: تبع الموسيقى.

0: نفيس في قصة على الفريكونس
1: ناف أرب واندر
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز وثالثة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور ياض دخفوس يقول إن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل

0: جميع المحافل الدولية، وذلك في بيان لها بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. وشددت تونس على أنه لم يعد مقبولا اليوم أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، معربة عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارة نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية متضامنة لمعالجة هذه الظاهرة. صدور قرار من وزيرة العدل بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وينطلق تسجيل الترشحات عن بعد يوم 10 من جوان المقبل، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 من الشهر ذاته، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 13 من جويلية القادم والأيام الموالية. وتفتح هذه المناظرة للمترشح حين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. وفي أخبار العالم، استشهد شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية للاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع يعلن عن وصول 3 شهداء و10 مصابين من المدنيين، من بينهم 3 حالات خطيرة من جراء الغارة. البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عن عبور 33 سفينة مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أنها تجري عمليات مراقبة دقيقة وفعالة لمضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع قدور في السد الديوان في أمن الله.
1: ديوان فهم، هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، وين ما يوصلكم صوتنا في مختلف ربوع الجمهورية، في صفاقس، جاب، السوسة، تونس، ومختلف ربوعنا الجميلة خارج حدود الوطن. زاد نوصلوا لكم تحية كبيرة برشا، تسمعون على www.diwanfm.net، تابعونا على سبور باي ديوان فام، صفحتنا على فيسبوك وعلى شانل يوتيوب ديوان فام لايف. قدور كل عشوية تحد نكون معكم في برنامجكم استاد الديوان. ديوان نتواصلوا إن شاء الله لثمانية متاع الليل، ستة ريكاب ستاد ديوان مع الكابيات. نقبل هذا باش يكون النقل المباشر، زوز مباريات، دومي فينال الكأس اليوم، المربع الذهبي في الطيب المهيري، نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، وفي زويتن شبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. محمد زعبار في الإخراج، نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة. مباشرة ناخذ الورقة الفنية من استاد المهيري

0: كريم مقني مباراة النادي الصفاقسي ترجي جرجيس. كريم مرحبا بك.
1: مرحبا بك قدور، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. نعرف نوعية الصوت 5-5
0: 5-5 تفضل.
1: من هنا من ملعب الطيب لميري، مباراة النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، مباراة زفرها وليد المنصري. نبدأ بطاقم تحكيم المباراة لأنه يبدو أنه الأيام الأخيرة أهم حاجة في كرة القدم التونسية والتحكيم وأداء التحكيم. نأمل أنه يكون أداء طاقم تحكيم مباراة اليوم بقيادة وليد المنصري تحكيم جيد، وكذلك حكم مساعد أول أيمن إسماعيل، وثاني عمر الرياحي، حكم رابع حسين بن شاسي، حكام أيضا لا يقلون أهمية عن حكام الرئيسيين في الملعب، حكام تقنية الفار. نلقاو مجدي بلاغة حكم أول فار، ويساعده زياد الضويوي، ويراقب المباراة ماجد رحومة. على كل تشكيلة الفريقين، الفريق الزائر الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي، يسري الضفلاوي، معتز شوشين، فراس غومة، محمد فراس غومة، وباب ديالو، غسان المحرسي، كوني خلفة، دافيد روي، خليل قصاب، مؤمن رحماني، والأمجد الرجيلي. تشكيلة النادي الصفاقسي، محمد الهادي قعلول، لقاو كيفن مونديكو، حمزة المثلوثي في المحور، على الأطراف على اليسار لقاو هشام بكار، وعلى اليمين لقاو حمزة المثلوثي، أمامهم كل من ريان الدربيري عفوا على اليمين، نلقاو كل من حسام ادو ومحمد الترابلسي وفراس السكوحي وعلي معلول، ثم ترافيس موتيابا، وكذلك عمر بن علي. هذه تشكيلة الأساس. في الاحتياط لقاو حمزة الغانمي في الترجي الجرجيسي كحارس ثاني، ومع أشرف بالضيف، جاسم بالكيلاني، أمير التجوري، أديبو، وهدي جرتيلا، صديق ياكوبو، آدم قرب، ومحمد ياسين العريض. احتياطيو والنادي الرياضي الصفاقسي، محمد علي جمعية، يوسف حبشية، محمد صالح المهذبي، عمار طيفور، ريان الشعبان، محمد نور القروي، ويلي أونانا، إياد بالويفي، وبوا ديارا. يدرب الفريقين كل من منصف مشارك للترجي الرياضي الجرجيسي، ومحمد الكوكي نعم. يدرب النادي الرياضي الصفاقسي. حضور جماهيري غفير جدا في نطاق ما هو مسموح به، 5500 محب نعم. لأنه 5500 تذكرة بيعت، وعديد المشاكل رافقت عملية البيع والتوزيع. طالت هيكل كيف ما سوسيوس وبقية الأحباء، كيف ما لجان الأحباء كذلك واحد من هيك الفريق،
0: وكذلك في صفاقس حديث الساعة في الأيام الفاضلة.
1: بالفعل قدور، وتذاكر بتاع 15 وصلت ب 40 وبتاع 25 ب 60 وانت ماشي
0: في السوق
1: على
0: السوداء.
1: كل في السوق السوداء عدد كبير من الجماهير، احنا داخلين منذ لحظات للملعب ومنذ دقائق قليلة أمام الملعب في رحلة البحث عن التذاكر، ولكن لا وجود لتذاكر، وجماهير الفيراج غايبة اليوم لأن مدرجات 4 و 5 تم إغلاقها بسبب أحداث المباراة الماضية. على كل قدور تقريبا حاليا باش يدخلوا لحجرات الملابس، توصية الأخيرة يلبسوا لتوني وفيسيل، ثم العودة بعد تقريبا 20 دقيقة لانطلاق الشوط الأول هنا في ملعب الطيب المهيري.
0: شكرا لك كريم مقني، هذه الطلالة الأولى من ملعب طيب المهيري بصفاقس، النادي صفاقسي ترجي جرجيس، نصف النهائي الأول من مسابقة كأس تونس لكرة القدم، مباشرة إلى العاصمة في ملعب زويتن مونفلوري الجميلة، وتحتضن مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي مع مهيب بن حسين. مهيب مرحبا بك.
2: مرحبا بك قدور، صوت 5-5 ولا
0: 5-5 تفضل.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا في استاد الديوان في هذه التغطية الخاصة لمباراة الدورة نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم من ملعب الشلي زويتن بالعاصمة، مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي في المواجهة التي تجمع الفريقين في هذه اللحظات قبل 20 دقيقة على انطلاقة هذا اللقاء. الأجواء عموما قدور في البداية حضور جماهير تقريبا 100 محبة على ما يبدو هنا في ملعب الشلي زويتن من أحباء الترجي في منطقة العمران، نفس الإجراءات تقريبا اللي يتم اتخاذها في كل مقابلة هنا في ملعب زويتن بالنسبة بين شبيبة العمران وفريق الترجي الرياضي التونسي. يعني كالعادة يعني فقط المتساكنين هنا في منطقة العمران جبل الأحمر فقط بإمكانهم متابعة المباراة في ملعب الشدي زويتن. إجراءات أمنية كبيرة في محيط ملعب زويتن قبل انطلاق المباراة. نعطيكم الورقة الفنية قدور، في بداية بشبيبة العمران في المرمى منتصر السيد، معاه في الدفاع بلال مقنم هارون الكوكي سامي الهمامي عمر الزواغي ثلاثي وسط الميدان علي كسمير غايت بن حميدة قائد الفريق ومحمد أمي بن عمر والثلاثي الأمامي موسى السويسي عدي بن حاج وبلال التويتي بالنسبة لبنك اللاجياسو نقا أسامة الحنزولي مع قبيل العثماني هيثم الخميسي فراس المهدواني صهيب العبدلي أنور اللاجويني شيغو تزي بدي محمد العسكري وشهاب الزغلامي مدرب الفريق والسيد أمين الباجي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ضيف ملعب زويتن في المرمى أمان الله مميش معاه في الرباعي الدفاع محمد بن علي حمزة جلاسي قائد الفريق ياسين مريح ونضال العيفي ثلاثي وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيع وشيب جبالي والثلاثي الأمامي يانساز جاك بيارا وفلوريان دانو على البنك نلقاه صدق الدبشي كحارس ثاني معه كل من إبراهيم كيتا الياس عرعار أمان الله الحميدي أونيتشي أوغبيلو خليل الجنيسي المعز حاج علي هيثم داو أشرف الجبري المدرب كريستيان براكوني بالنسبة لطاقم التحكيم اليوم يتكون من حسن نيلي كحكم رئيسي حكم مساعد أول مروان سعد الحكم المساعد الثاني رمزي بن فرج الحكم الرابع حمزة زعيد في الفار الثنائي هيثم ترابيزي كحكم رئيسي ووسام بطاف كحكم فار مساعد بينما يراقب المباراة زهير زبير نويرة
0: به يعطيك صحة مهيب بن حسين هذه الليلة الأولى من ملعب زويتن مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي اليوم في الأوروبا برشا ماتشوات في الجولة الختامية من البريمير ليج في إنجلترا برايتون مانشستر يونايتد الأربعة متاع العشية بيرلي فريق حنبع المجبري ضد وولفرهامبتون كريستال بالاس ضد الجانرز أرسنال صاحب لقب الدوري فولهام ضد نيوكاسل يونايتد ليفربول ضد برينتفورد مانشستر سيتي ضد أستون فيلا نوتنغهام فورست ضد بورموث وساندرلاند يواجه تشيلسي توتنهام هوتسبير ضد فريق إيفرتون وويست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد بالنسبة للليغا في إسبانيا أبرز مباراة اليوم المباراة الوحيدة بريتو في لا سيراميكا فياريال يستقبل أتلتيكو مدريد المباراة هذه بداية من 8 متاع الليل سينو في السيريا في إيطاليا مباراة بارما ساسولو مباراة هذه 0-0 53 دقيقة نابولي ضد أودينيزي مباراة تنطلق بداية من 5 على منصة ديون سبور والميلان يستقبل كالياري بداية من 8 متاع الليل مع جملة من المباريات أكيد على منصة ديون سبور سواء الكالتشو الإيطالي وكذلك مباراة اليوم في كأس تونس منصة ديون سبور لتنقل أيضا لقاءات الرابطة الأولى الثانية ومباراة الباسكتبول التونسية واللي باش تنقل زاد المباريات الودية المنتخب التونسي على درب التحضير للمونديال ضد النمسا 1 جوان 8 غير باع في فيينا ضد بلجيكا في بروكسل نهار 6 جوان بداية من الساعتين متاع القائلة نبدأ بالموزيكا هذه أنغام تقول لكم مش حبيبي بس وبعدها نتواصل إن شاء الله الثمانية في استاد الديوان نحن

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معاكم في برنامجكم استاد الديوان.
1: استاد الديوان، استاد الديوان.
0: على سلامتكم مرة أخرى، وين ما يوصلكم صوتنا على بوند اف ام، على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام، على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، وسيتنا www.diwanfm.net. قدور مقدم الميكروفون ادر بنشيدة، كوتي ديجيتال وتنسيق العام محمد زعبار في الإخراج. ستة نذكركم ريكاب استاد الديوان مع كابتن البرنامج، إطلالة أخرى من ملعب طيب المهيري في مباراة نادي صفاق الترجي الرياضي الجرجيسي. كريم مقني مرحبا.
2: مرحبا بك قدور، تحية لك ولكل السادة المستمعين. بالفعل لاعبي الفريقين على أرضية الميدان، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء غزة، وبعد تقريبا دقيقة ونص تنطلق المباراة بعجالة. نعاود نذكرك بالفيدوماش على الأقل 11 أساسي في كل فريق، الفريق الزائر مقاول شرف الشرفي، يسري الظفلاوي، معتز شوشان، محمد فراس غوما، باب ديالو، غسان المحيرسي، الكوني خلفة، دافيد روي، خليل قصاب، مومر الرحماني، الأمجد رجيلي، سيسيس، لقاو قعلول، مونديكو والمثلوثي، بكار، لقاو كذلك حمزة المثلوثي، علي معلول، ريان الدربيلي، حسام أدو، محمد ربلسي، فراس كوحي، موتيابا، وعمر بن علي. هذه بالنسبة للتشكيل الأساسية للفريقين. دقيقة صمت وفيد دونك لحظات وتنطلق المباراة هنا في ملعب الطيب المهيري، مباراة نصف نهائي كأس تونسي كرة القدم بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي الجرجيسي.
0: شكرا لك كريم. نمشيو المهيب بن حسين في شاد ليزويتن، تذكير بزوز تشكيلات الاساسيه في مباراه شباب العمران ترجي الرياضي تونسي. تفضل مهيب.
3: مرحبا بك دور محبابي كل المستمعين على استاد الديوان هنا من ملعب الشادي زويتن بالعاصمة، مسرح المواجهة المنتظرة في الدورة النصف النهائي بين شبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظة كدور انطلاقة المباراة، نذكروا في عشالة بتشكيلة الفريق لكل من تحق بنا الآن على راديو ديوان فاهم في المرمى. بالنسبة لشبيبة العمران منصر للسيد معه كل من بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، عمر الزواغي، علي كازمير، غايث بن حميد قائد الفريق، محمد امين بن عمور، موسى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي على البنك، نقا وسام الحنزولي كحارس ثاني، مع قبيل العثماني، هيثم الخميسي، فراس المهدوري، سهيب العبدلي، انور الجويني، شيكو زي بي دي، محمد العسكري، وشيبا الزغلامي المدرب، والسيد امين الباجي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في المرمى امام الميش مع محمد بن علي، حمزه جلاس، ياسين مريح قائد الفريق، نضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حمزة في عشية بالشبيل، يانساس، شاك ديراء، وفلوريان دانو. على البنك نلقاو صدقي الدرشي كحارس ثاني مع إبراهيم كيتا، إلياس العرعار، أمان الله الحميدي، ونتشيو فيلو، خليل القنيش، المعز حاج علي، هيثم ضو، وأشرف الجابري المدرب، كريستيان براكوني. طاقم التحكيم يتكون من حسين يلي كحكم رئيسي، حكم مساعد أول مروان سعد، الحكم مساعد الثاني رمزي بفراش، الحكم الرابع حمزة جعايد، في الفار الثنائي هيثم الترابيزي كحكم رئيسي، ووسام غوتاس كحكم فار مساعد. بينما يراقب المباراة زبير النويرة، نلعب تقريبا دقيقتين لعبة هنا في زويتن، صفر مقابل صفر بين الشبيبة الرياضية بالعمران ترجي الرياضي
0: التونسي. يعطيك صحة مهيب، نرجع لك بعد شوية. انطلاق المباراة أيضا في الطيب المهيري، نادي صفاقسي ترجي الرياضي الجرجيسي. تفضل كريم.
2: بالفعل انطلاق المباراة، توصل الكرة لموتيابا، موتيابا تقطع لحسامادو، حسامادو، الكرة موجودة للدربيلي على الجهة اليمنى، يقطع الكرة ساكوحي كما جات، ولكن تسديده عالية في أولى دقائق اللعب. ثاني مونتيد بال بالنسبة للسيسيس، بداية قوية، دونجا استنبذ السيسيس، يحاول انه يفرض سيطرته منذ البداية. كرة 6 امتار لسيف الدين الشرفي مع انطلاق المباراة هنا في دقيقة وعشرة ثواني. 6 امتار للترجي الجرجيسي، ترجي الجرجيسي يلعب بثلاثي في المحور في مباراة اليوم. يمشي الكرة الشرفي في تنفيذ الكرة في اتجاه من موجود حمزة المثلوثي، بالرأس يأخذ الكرة هذه، تقطع من جديد للترجي الجرجيسي، ولكن موجود موتيابا، موتيابا مازالت جرجيسية. الكرة حمزة المثلوثي يربح المخالفة، مخالفة لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة لدفاع السيسيس، حمزة المثلوثي في تنفيذ المخالفة، يقرب هشام بكار، يأخذ الكرة هذه على الجهة اليسرى قدامه علي معلول، هشام بكار يبحث عن المساندة إلى معلول، معلول لمسة قصيرة مع حسامادو، حسامادو المراوغة ما توصلش، توصل من جديد لترابا، ترابلسي إلى علي معلول، التوزيع، تدخل الدفاع، هشام بكار كما جات يوزع على كرة من جديد، تدخل دفاع الترجي الجرجيسي، حسام أدوم يقطعش الكرة، موجودة للظفلاوي على الجهة اليمنى، يطلب الكرة سريعة جدا للظفلاوي، ولكن لا القصاب، قصاب يرجع للظفلاوي الآن، ظفلاوي إلى من؟ إلى ديالو، ديالو للظفلاوي على الجهة اليمنى، جناح الأيمن أمام هشام بكار، يقطع الكرة هذه تعود من جديد لديالو، ديالو أو جوي دافيد روي، دافيد روي إلى من؟ إلى محمد فراس غومة وإلى حارس مرمى سيف الدين الشرفي. ممتاز جدا ترجي جرجيسي في عملية الاستحواذ على الكرة ومحاولة للصعود، والصعود يعني بهجمة مركزة ومنظمة. تعود الكرة من جديد تقطع لحسام أدو إلى موتيابا، موتيابا يدور إلى حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي كيفين مونديكو، مونديكو يجي علي معلول ولكن لا، يلعب الكرة مع حسام أدو، حسام أدو، حسام أدو يبحث عن المساندة، يلقى عند مونديكو، مونديكو بسيقه اليسار الكرة لبكار، بكار إلى معلول، معلول، معلول من جديد، معلول يربح التماس، يربح تماس، ضغط عالي مارس فيه الترجي الجرجيسي وخاصة على الجهة اليمنى لهجوم الترجي الجرجيسي، وين يتركز كذلك دفاع الاساسيس على الجهة اليسرى بوجود بكار ومعلول وأحيانا الترابلسي اللي تحبرش على الجهة اليسرى. سيسير 4-3-3 معلول وموتيابا على الأطراف القدام وخلفهم كل من ترابلسي وكذلك الساكوحي وسنتينيل اليوم كلاعب محوري في وسط الدفاع. نلقى حسمدو على كل، تعود الكرة من جديد لبكار بالرأس، يأخذ الكرة هذه ساكوحي ميخوهاش من جديد للترجي الجرجيسي، يعكس حاول يبني الهجمة على الجهة اليسرى ولكن تقطع من ريان الدربيلي، ثم تماس للسي اس اس، دربيلي يجيه موتيابا او لا، يمشي يلعب الكرة مع الساكوحي بالفعل مع جمال موتيابا، مع الدربيلي، دربيلي لجمال موتيابا، موتيابا كرة طويلة في اتجاه هشام بكار، هشام بكار على الجهة اليسرى يصعد بالكرة بتوصية من معلول، يقول تصعد الى ترابلسي، الى معلول، معلول كرة لترابلسي، ترابلسي علي معلول معاه على الجهة اليسرى، معلول التوزيع يربح الركنية، هجمة نموذجية وتعودنا عليها برشا في السي اس اس، كرة من بكار لتربى المعلول، لتربى ترجع المعلول يجي من خلف تربى على ساقه اليسار يوزع، والمرة هذه ترتطم في دافيد روي وتخرج ركنية في 5 دقائق على يمين الحارس الشرفي علي معلول في التنفيذ، حكم وليد المنصري ينبه على الجميع، قلوا تستنى ما تنفذش الكرة في انتظار التنبيه على اللاعبين في مناطق الجزاء. على كل تمشي الكرة الركنية علي معلول في التنفيذ، دزيام بوتو موجود، مونديكو ميخويش بالرأس، دفاع موجود، خطيرة برشا كانت الكرة والتنفيذ كان محكم من علي معلول، كرة من الساكوحي في اتجاه علي معلول أو بكار بالرأس إلى بن علي ميخويش، حسام أدو، حسام أدو مخدش الكرة، موجود حمزة المثلوثي مع الظفلاوي ما ثمش المخالفة، الحكم يقول أو مع الرحموني، مؤمن رحماني عفوا، تمشي الكرة لترابلسي، ترابلسي معلول، معلول لترابلسي، ترابلسي يسعد بالكرة إلى هشام بكار، هشام بكار، هشام بكار يربح على تماس، يرجع معه مؤمن الرحماني، تمشي الكرة لترابلسي، ترابلسي قبل ما تخرج، ترابلسي إلى بكار، التوزيع موجود ولكن دوزيام بال الدربيلي، التسديد موجود لترابلسي إلى معلول، معلول، معلول بين 3-4 ملاعبية تقطع على الكرة، جيت على ساقه اليمين علي معلول، تعود الكرة من جديد لحمزة المثلوثي
0: في توقيت قديش كريم؟
2: في توقيت 6 دقائق 40 ثانية والنتيجة 0-0 هنا في ملعب الطيب الميري، يجب اختيره للرحماني ولكن من فراس ساكوحي، 7 دقائق لعب قدور 0-0
0: واضح. به نرجع لزويت مهيب ترجي رياضي ومضيف الشباب الرياضية بالعمران، خلينا سكور تعادل دون اهداف.
3: شكرا لك قدور، تحية مرة أخرى لكل المستمعين الكرام في متابعة مباشرة من ملعب الشدي زويتن بالعاصمة للدورة النصف النهائي ومباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي آل التونسي. نلعب تقريبا في 8 دقائق لعب هنا في زويتن دون أهداف بين الفريقين، مع كرة حالية لصالح الترجي. فقط نعطي صورة إذاعية لمستمعين الكرام، الترجي يلعب على الجهة اليمنى لمنصة الصحفيين في ملعب شادلي زويتن بالأزياء الثانية الزرقاء، بينما شبيبة العمران بالزي الثاني الأصفر، نفس الزي اللي واجه به فريق التقدم على الجهة اليسرى للمدرجات الرئيسية لملعب شادلي زويتن، مع كرة حاليا 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. من أمان الله من ميش يلعب الكرة لحمزة الجلاسي في محور الدفاع، الترجي اتيحت له فرصة سنحة للتسجيل منذ قليل عن طريق جاك ديارا، صوب الكرة وصدت بالمدافع وتحولت للركنية. شبيبة العمران يعتمد على السرعة لعديب الحاج وأيضا بلال الفوتي في الخط الأمامي. لحد الآن ننتظروا الأهداف، ننتظروا الفرص في ملعب زويتن في مباراة هامة ضمن الدورة النصف النهائي الحالي. حاليا طموحات كبيرة بالنسبة لشبيبة العمران للتواجد لأول مرة في مسابقة إفريقية من أجل وصول للدورة النهائي، ولما لا التتويج بكأس تونس. تراجع من أجل تعويض خسارة البطولة ومغادرة دوري الأبطال، مع كرة حالية لصالح التراجي على الجهة اليمنى، يحاول ذكر إصرار التراجي على إيجاد الحل، ولكن يدخل الدفاع موجود بلال المقنم في إبعاد الكرة من الدفاع بالرأس من محمد بن علي. تبقى الكرة في وسط الميدان لصالح الترجي، يانساس ولكن الكرة مقطوعة ترجع للترجي مرة أخرى، وحاضر بلال المقنم في إبعاد كل خطورة. نضال العيف يغسل الكرة، ما فماش خطأ، عكس الهجمة حالي لشبيبة العمران بحركة فنية من غايث بن حميدة، يحاضر الكرة على اليسار، البحث على عديب الحاج، عديب الحاج في وسط الميدان ينتظر المساندة، ينتظر أكثر صعود زملائه، ولكن التمريرة الأخيرة كانت خاطئة من عديب الحاج، ربما عدم التنسيق بينه وبين مصطفى السويسي اللي صعد من أجل المعادلة الهجومية على الجهة اليمنى. نعرف جيدا خطورة فريق شبيبة العمران حينما يصعد عديب الحاج ومصطفى السويسي ووصولهم من الأمتار الأخيرة لدفاعات المنافس دائما ما تأتي الخطورة. نذكر أن شبيبة العمران اللي كان قبل هدف وحيد فقط في مسابقة كأس تونس كان أمام التقدم الرياضي في ساقط الدائر في الدور الربع النهائي، وبعد التأهل عليه واجه الترجي. اليوم الترجي كان تأهل على بعث أبو حاجة بعد الانتصار بثلاثية نظيفة. ترجع على كرة حاليا للترجي وسط الميدان، شهاب الأشبيلي، شهاب الأشبيلي توصل الكرة مرة أخرى، حمزة رفيعة الكنترول خاطئ من نضال العيفي مقطوع لصالح شبيبة العمران، والكرة ضربة التماس تعود للترجي الرياضي التونسي بعد الأبعاد الأخير من مصطفى السويسي. حوار اليوم بين كريستيان براكوني وأيضا أمين البيجي، طموحات شبيبة العمران في مواجهة خبرة الترجي الرياضي التونسي في مثل هذا اللقاء. ذكروا أنه نهائي كأس تونس يجمع الفريقين المتأهلين من دور نصف النهائي نهار الأحد القادم في ملعب حمادي العقربي برد للتعرف على المقعد الأخير المؤهل لمسابقة الكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كرة ترجع للترجي على الجهة اليمين، التوزيع من بن علي، البحث عن تسديدة من ديارة، ولكن يدخل بلال المقنم، يدخل بلال المقنم ويبعد الخطورة على مرمى شبيبة العمران داخل منطقة 18. ترجع على كرة مرة ثانية من ياسين مريح قائد الفريق إلى نضال العيفي على الجهة اليسار، التراجي منقوص اليوم من أيمن من محمد أمين بن حميدة اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي استعدادا لنهائيات كأس العالم. نفس الشيء في ملعب طيب المهيري، غياب أيمن دحمان على مباراة الدور نصف النهائي لتواجده مع المنتخب الوطني في التربص التحذيري استعدادا لكأس العالم. ترجع على كرة 6 أمتار لصالح شبيبة العمران، نلعب تقريبا 12 دقيقة لعب إلى حد هذه اللحظات دون أهداف في زويتن بين الترجي الرياضي التونسي مضيفه شبيبة العمران. ملاحظة أن حضور جماهيري يا حبايب الترجي حوالي نقولوا 120 أو حتى أكثر شوية هنا في مدرجة ملعب زويتن من أحباء الترجي، أقول القاتلين بمنطقة العمران وشبل الأحمر فقط اللي حصل لهم والحظ أقول وأتمكنوا من متابعة المباراة هنا في مدرجات ملعب زويتن. الكرة مع توقف اللعب حاليا في زويتن في لعب ملقى على أرضية الميدان من جانب شبيبة العمران، أعتقد المهاجم بلال التويتي هو اللي ملقى على أرضية الميدان مع توصيات من الجانب بنكي الاحتياط من نعم. البيجي من جانب شبيبة العمران ومن كريستيان براكوني من جانب التراجي. تقريبا قدور 13 دقيقة لعب،
0: واضح
3: 0 مقابل 0 بين الجي اس وتراجي هنا في الدورة النصف النهائي بزويتن.
0: نرجع لك بعد شوية مهيب، نرجع لكريم مقني في ملعب الطيب المهيري نادي صفاقس تراجي جرجيس، 0 مقابل 0 لحد الآن.
2: صفر مقابل صفر في 12 دقيقة لعب هنا في ملعب الطيب نميري. فرصة خطيرة برشا كانت للنادي الرياضي الصفاقسي. توزيعة محكمة جدا من هشام بكار ورأسية عمر بن علي كانت تعلو الشباك بسنتيمترات قليلة. يعني الحقيقة هدف كان لو سجل باش يكون هدف جميل جدا وممتاز جدا. على كل تعود الكرة للترجي الجرجيسي ولكن تقطع من كيفن مونديكو. مونديكو إلى موتيابا, موتيابا إلى مونديكو من جديد. مونديكو على ساقه اليمين بخليش تخرج للتماس بجنب الركنية, حاول يربح حاجة لا يعطي التماس. تماس ليا للترجي الجرجيسي اللي كان يطالب بمخالفة كانت موجودة للأمانة. المخالفة للترجي الجرجيسي, شوف في طاقم تدريب للترجي الجرجيسي يحتاج على زفارة الحكم وليد المنصري يمشي يحكي معاه بسبب انه اتاح اللعب وما زفرش المخالفه بعد ما تقطعت الكره. دونك يحتاجوا على زفاره الحكم وليد المنصري يمشي ينبه عليهم دون اي انذار. فقط بعض الثواني اللي تخسرها اللعبه تخسرها المباراه. اذا كان تمشي كحكم لطاقم تدريب اي فريق اما انك تنظروا ام انك ما تمشيش. سيبون ثم ورقه صفراء بالفعل, ورقه صفراء على المدرب منصف مشارك. احتجاجات تتواصل اكثر من فريق الترجي الجرجيسي. تمس تمس للترجي الجرجيسي في 14 دقيقه لعب. تمس هجومي على يمين الحارس محمد الهادي قعلول. تمس بجنب الركنيه باش يكون في شكل توزيعه في مناطق جزاء النادي الرياضي الصفاقسي. تلعب الكره للرحماني, الرحماني توصل من جديد يدور بالكرة لك تقطع من دفاع الاساس موجود خليل قصاب. خليل قصاب يقطع على كرة موتيابا بن علي الى موتيابا. موتيابا بين اربع ملاعبين ما نجمش يخرج بالكرة وتوصل من جديد لباب ديالو. باب ديالو لحارس مرمى سيف الشرفي. سيف الشرفي يلعب الكرة طويلة في اتجاه الرحماني ولكن موجود مونديكو ما يخرجش بالراس. موجود حمزة المتلوثي في التغطية. حمزة المتلوثي, حمزة المتلوثي الى موتيابا. موتيابا للدربيلي. دربيلي كرة طويلة في اتجاه عمر بن علي. بن علي يضغط على المدافع ما يخوهش. موتيابا يعمل كنترول ممتاز جدا الكنترول. بس قصيرة شوية من جديد للترجي الجرجيسي يربح المخالفة. تلعب بسرعة في اتجاه الرحماني. الرحماني مع حمزة المتلوثي في التغطية يربح تماس. حمزة المتلوثي فكرة كانت ممتازة الحقيقة من الترجي الجرجيسي ولكن الرحماني ما كانش في نفس الخط يعني حتى يسبق حمزة المتلوثي. تمس للساسيس رين للدربالي في التنفيذ. يجي حسامدو تمشي الكرة للساكوحي ما يخوهاش. دوزيام بال تقريبا جلها عند لاعبي الترجي الجرجيسي في هذه المباراة. تمشي موتيابا, موتيابا لحمزة المتلوثي اللي ترابا ما يخوش الكرة. موجود بكار, بكار يلعب الكرة طويلة ما توصلش لمعلول. حاولت عكس الهجمة ولكن لا تقطع من جديد للترجي الجرجيسي ليكوني خلفه. الكوني خلفه, كوني خلفه تلعب الكره في اتجاه من في اتجاه معتز سوسين ما توصلوش مباشره. 6 امتار لدفاع نادي الصفاقسي. تلعب بسرعه الى كيفن مونديكو. مونديكو الى هشام بكار. هشام بكار, هشام بكار يلعب الكره طويله مع علي معلول يربح على التماس. معلول يلعب التماس طويله لكن ما تبعش الكرة عمر بن علي. تماس جديد للنادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول قلوا تلعب من مكانها. تعود من جديد لهشام بكار. هشام بكار الى كيفر مونديكو. زوز مهاجمين بالنسبه للترجي الجرجيسي يضغطوا على حامل كرة في دفاع الاساسي اس وبالتالي حاول تعطيل بناء الهجمه. هشام بكار الى معلول كرة وراء معلول سيئه التمريره. تماس للترجي الجرجيسي. قلت الترجي الجرجيسي ماهوش عامل بلوك با مش مؤخر برشا. حاول يضغط على النادي هذا الصفاقسي في مناطق نوعا ما متقدمه وما يخليش الاساسيس يخرج مرتاح بالكره. تمشي الكره لمحمد فراس غومه طويله. موجود هشام بكار يقطع الكره الى كوني خلفه لكن مونديكو, مونديكو ياخذ الكره هذه ولا يخليها لحارس محمد هدي قالوا. مونديكو من جديد حمزه المتلوثي. حمزه المتلوثي يبحث عن المسانده في دفاع الاساسيس في 16 دقيقة صفر مقابل صفر. تقطع على كرة للترجي الجرجيسي. تعود من جديد للسيساس في وسط الميدان. موجود الترابلسي
4: الى الساكوحي، الساكوحي يربح تماس، تماس لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي امام الكره، ترابيرسي يحط له كره لريان، ريان الدربالي، ريان الدربالي يبحث عن المسانده، ريان الدربالي يجي موتيابا او ترابا مع شكون باش يلعب الكره، موتيابا ترابيرسي، لا مع موتيابا، تعود من جديد لدربالي ولكن تقطع الكره في دفاع الترجي الجرجيسي، كما جاءت الكره من باب ديالو ولكن موجود مونديكو بالراس، توصل الكره من جديد للنادي الصفاقسي ولكن ما يخلطش عليها الدربالي، تخرج في التماس، تماس لدفاع الترجي الجرجيسي، تماس تمشي الكره من جديد للترجي الجرجيسي، وين موجود معتز شوشان، معتز شوشان مش ينفذ التماس، معتز شوشان في تنفيذ التماس، توصل الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي يضغط ولكن من جديد لمعتز شوشان، كرة للرحماني، ثماش المخالفة لدفاع السيساس الكرة، بناء هجمة من جديد لهشام بكار، هشام بكار يصعد بالكرة على الجهة اليسرى يبحث عن المساندة، يجي معاه مونديكو، مونديكو لمتلوثي، متلوثي، متلوثي من اليسار تمشي لليمين الكرة الآن لمن؟ لترابلسي، ترابلسي بدل
0: في توقيت قديش كريم؟
4: في توقيت 19 دقيقة قدور، والنتيجة لا تزال 0 مقابل 0 هنا في ملعب المهيري.
0: واضح، ذكركم اليوم تنجموا تتابعوا مباراة الباسكتبول، مباراة الجالا بين الزوز الفرق الصاعدة لقسم النخبة أكابر بين النادي الصفاقسي والأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة كما قلنا الـ 4:30 في قاعة نابل، منقولة على منصة ديوان سبور، أكيد نوفيكم بالنتيجة تباعا. توتسويت نرجعوا لزويتن، مهيب بن حسين مباراة جي اس او لوستي، تفضل.
3: شكرا لك قدور، نلعب تقريبا في 20 دقيقة لعب هنا في زويتن، 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران وتحت له فرصة منذ قليل لافتتاح لنا نتيجة، لكن الكرة ضاعت على ابناء جي اس او، الرد كان جاي من الترجي بمحاولة وتسديدة أخيرا من ديارة، ولكن الكرة ضاعت، حاليا الكرة تعود لصالح شبيبة العمران في مناطقه من بلال التويتي، بحث عن عكس الهجمة، البحث على عديب الحاج، سريع عديب الحاج على الجهة اليمنى، يتجاوز ياسين مرياح، عديب الحاج، عديب الحاج يربح المساحات، عديب الحاج البحث عن إيجاد الحال، يرفع على الكرة ولكن مرت أمام موسى السويسي، موجودة من الله من ميش قبلها في مخالفة على موسى السويسي بعد التدخل على ياسين مرياح، فرصة ومحاولة لأبناء شبيبة العمران كانت من عديب الحاج، اختراق تجاوز الجميع عبر الجهة اليمنى، قرب أكثر من تحت الركنية ثم وزع الكرة داخل 18 ولكن مرت أمام موسى السويسي قبلها موجودة من الله من ميش في أخذ الكرة، حاليا يبقى ملقى على أرضية الميدان عديب الحاج لاعب شبيبة العمران مع وصولنا للدقيقة 21 دون أهداف هنا في زويتن بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، في انتظار أكيد إسعاف عديب الحاج الملقى على أرضية الميدان، ذكروا هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين، 4 مواجهات سابقة جمعت فريقي شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، انتهت أغلبها لصالح الترجي بثلاث انتصارات وتعادل وحيد كان في الموسم الفارط هنا في زويتن، زوز مقابلات تم أجريت على ملعب زويتن، تعادل وانتصار للترجي، أكيد اليوم يبحث شبيبة العمران عن أول انتصار من أجل ربما ضرب عصفورين بحجر واحد، وهو الانتصار والتأهل إلى نهائي لأول مرة في تاريخه، وأيضا تحقيق أول انتصار على الترجي التونسي، الترجي يريد الوصول إلى الدور النهائي، تعويض خيبة البطولة والتتويج في لقب الأميرة الغائب على خزائن الترجي الرياضي التونسي منذ سنة 2016، ترجع أو منذ الموسم الفارط، لأنه 2016 ثم بعد التتويج الموسم الفارط أمام الملعب التونسي، ترجع على كرة في هذه اللحظات عبد الرحمن كوناتي، الكرة تمشي على اليسار، البحث عن إيجاد الحل من شياب جبالي، شياب جبالي داخل 18 يرفع على كرة تصد بالدفاع، تصد بالدفاع وتمشي ضربة ركنية، الخطورة دائما تأتي للترجي على الجهة اليسرى، موجود نزال العيفي وموجود شياب الجبالي وأيضا موجود جاك ديارا للمعادة الهجومية مع ضربة ركنية حالية لصالح على الترجي الرياضي التونسي، تجي على يمين الحارس صار اللي تلعب الكرة من ينساز سريعة إلى حمزة رفيعة، رفيعة يرفع على كرة في القائمة الثانية، البحث عن رأسية ولكن قبل الجميع منصار للسيد موجود في حماية العرين. حوار مباشر اليوم بين منتصر السيد وأمن الله من ميش، بين عدي بالحاج وأيضا جاك ديارا، نجمو نحكيه ونقوله وصل لمباراة، كل واحد يبحث عن تأكيد علو كعبه خلال هذه المباراة. ترجع على كرة عكس الهجمة حاليا للترجي بسرعة من كوناتي على اليمين لبن علي، بن علي يعمل الكنترول، تمشي مرة أخرى الوان تو لصالح الترجي، كوناتي يحاول يتجاوز الجميع ولكن يدخل دفاع شبيبة العمران بن سامر المرويني، ثم كرة ثانية تبقى للترجي أنساس بلقطة فنية يحاول يتجاوز الدفاع ولكن التدخل من النيجيري علي كازمير، يبقى الحوار داخل منطقة العملية الأبعاد كما شاء من دفاع شبيبة العمران من بلال مجند. ترجع على كرة مرة ثانية على اليسار، البحث عن إيجاد الحل بأكثر إصرار من نضال العيفي، خطأ للتمرير عكس الهجمة، بلال مجنم البحث على عدي بالحاج أو بلال التويتي يعمل الكنترول، بلال التويتي سريع، بلال التويتي حذر للكورة ولكن ما توصلش للظهير الأيمن بلال مجنم لسعد منذ قليل وضيع الكورة على شبيبة العمران مع 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي، يبقى ملقى على أرضية الميدان بلال التويتي. نذكر أن المقابلات هذه يتم تندرج ضمن دور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم وتقام بحضور تقنية الفار هنا نعم. في زويتا وأيضا في ملعب الطيب المهيري بسخت قدور نلعب في 25 أو 23 24 دقيقة لعب بالضبط نعم. في زويتا 0 مقابل 0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
0: شكرا لك مهيب، يعطيك الصحة. إذن 0-0 في زوز ملعب سواء في زويتن أو في ملعب الطيب المهيري. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يواصل التحضيرات بمدينة تبرقة مع تواصل توافد الملاعبية، تقريبا العدد تجاوز 15 ملاعبي موجود في تربص المنتخب التونسي في 48 ساعة حسب آخر المعلومات. 48 ساعة قادمة يكتمل نصاب رسميا بالنسبة لملاعبية المنتخب التونسي في تحضيراتهم لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. ونذكركم أنه منتخبنا أولى تحضيراته ستكون نهار غرة جوان 8 غير 4 في النمسا في مباراة تونس النمسا في مدينة فيينا، مباراة منقولة على منصة ديو سبور. كيف المباراة الثانية 6 جوان ساعتين في بروكسل ضد منتخب بلجيكا، مباراة أيضا منقول على منصة ديوان سبور. نرجع لك كريم مقني، مباراة النادي الصفاقسي والعكار.
2: شكرا قدور. في 24 دقيقة 30 ثانية 0-0 هنا في ملعب الطيب الميري، توصل الكرة لحمزة المثلوثي، ترابلسي للدربيلي، دربيلي تقطعش الكرة لا من جديد لبكار، بكار باش يوزع على كرة، يعمل وان تو علي معلول، ثم المخالفة يربح المخالفة علي معلول بعد التدخل كان من دافيد روي. حقيقة انجاجمون كبير من لاعبي الترجي الجرجيسي خصوصا في وسط الميدان، تقريبا جل الثنائيات يفوز بها لاعبي الترجي الجرجيسي، خاصة انهم معناتها ملاعبية كمورفولوجي نحكيو دي جور دو تاي. كانت فرصة قبلها للسيساس مرة اخرى علي معلول، علي ساري وزع وعمر بن علي مخذش الكرة تقريبا على خط الستة امتار، كانت فرصة خطيرة برشا للسيساس. الى حد الان في 26 دقيقة زوز فرص واضحة فقط في المباراة، زوز كانوا من عمر بن علي، توزيع الاولى من بكار والثانية من علي معلول، هذه مخالفة خطيرة للسيساس امام الكرة، معلول وترابلسي، ترابلسي ومعلول، معلول باش ينفذ المخالفة، تكون توزيعة في مناطق جزاء للنادي الصفاقسي، يوزع الكرة علي معلول ولكن لا الحكم يقول ما ثمش المخالفة، تتلعب الكرة بسرعة موجود الترابلسي مع الرحماني، ترابلسي مع الرحماني ما يخش الكرة، الرحماني ممتاز بين زوز ملاعبية ياخذ الكرة هذه الروتري وتدخل على الدفاع، عودة كانت سريعة دربيلي، كرة من هشام بكار عمر بن علي ولكن ممتاز جدا دافيد روي، كيفاش اخذ الكرة بين زوز ملاعبية الحقيقة ممتاز جدا دافيد روي، تلعب الكرة من جديد إلى ظفلاوي أو معتز شوشان إلى من؟ إلى خليل قصاب إلى روي إلى من جديد؟ خليل قصاب يلعب الكرة هذه مع الكوني خلفة إلى روي، تعود من جديد إلى يصير أو إلى لمجد الرجيلي يلعب الكرة إلى روي من جديد، الكرة هذه على الجهة اليسرى هجمة للترجي الجرجيسي ليسار هجوم الترجي، التوزيع موجود الرحماني على اليمين وبمفرده وتخرج 6 أمتار، خذش الكرة كما يلزم
4: كان في ظهر هشام بكر. 27 دقيقة فرصة خطيرة كانت للترجي الجرجيسي. بويا نوعا ما مش فرصة ولكن الفكرة كانت حلوة لمؤمن الرحماني ولكن ماخذاش الكرة كيمينة وليسر الظفلاوي ماخذاش الكرة كيما يلزم كان صعيب عليه الكرة هذه. على كل تعود الكرة من جديد طويلة إلى موتيابا. موتيابا ما يخوش الكرة هذه. موتيابا من جديد لدفاع الترجي الجرجيسي. جديد الكرة إلى من؟ إلى علي معلول. معلول معلول يلعب اللمسة القصيرة مع سكوحي. سكوحي إلى موتيابا. موتيابا لمسة قصيرة إلى معلول. إلى موتيابا. معلول معلول يلعب الكرة مع ترابلسي. ترابلسي إلى مثلوثي. مثلوثي مثلوثي يبحث عن المساندة. علي معلول بالتالونات ما مشيتش معاه الكرة. تقطع ليا ترجي الجرجيسي وحاول عكس الهجمة الآن. إلى من؟ كوني خلفه. كوني خلفه على اليمين. محمد فراس غومة مع الظفلاوي على اليمين. غومة تسديد من بعيد تقريبا بعد 40 متر جانبية الكرة ستة أمتار للسي اس اس. محمد هادي قعلول في التنفيذ. ريتم عالي الحقيقة ما ثماش برشا تضيع وقت يعني في هذا الشوط الأول. كرة تخرج تتلعب بسرعة للأمانة من هذا الجانب أو من ذاك. ثم كرة ثم فرجة لكن لا وجود لفرص خطيرة باستثناء زوج محاولات كانت لعمر بن علي وكذلك لا وجود إلى أهداف. تعود الكرة من جديد حمزة المثلوثي يضغط عالي ترجي الجرجيسي لحسامادو. حسامادو يضطر للعودة إلى محمد الهادي قعلول. قعلول كرة طويلة في اتجاه عمر بن علي بالرأس ما يخوش الكرة هذه. تعود إلى مونديكو. مونديكو مونديكو إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي إلى الدربيلي. الدربيلي كما جات الكرة طويلة ما توصلش لموتيابا. تقطع من الترجي الجرجيسي. حسامادو بالرأس ما يخوش الكرة من جديد لحمزة المثلوثي إلى ترابلسي. تقطع الكرة من جديد. قلت للثنائيات تقريبا فاز بجلها الترجي الجرجيسي. كل ما طيح الكرة لعبيت الترجي الجرجيسي أقرب ليها وقاعدين ياخذوا في برشا كور خاصة الكرة طايحة في وسط الميدان. هذه مخالفة مع إصابة لغسان المحرسي يقوم سلامات. مخالفة لهجوم الترجي الجرجيسي تقريبا 40 متر الحارس محمد الهادي قعلول. النتيجة لا تزال صفر مقابل صفر بينما يبدو أنها تغيرت النتيجة كدور في ملعب شادي زويتن. على كل تعود الكرة من جديد. التنفيذ في منطقة الجزاء ولكن تدخل الحارس محمد الهادي قعلول. دخل محمد الهادي قعلول.
0: به كريم نرجع لك بعد شوية قبل الأخبار نمشيو المهيب تغيير في النتيجة في ملعب شادي زويتن.
3: بالفعل قدور الترجي الرياضي التونسي تمكن من افتتاح نتيجة منذ قليل في نصف ساعة لعب بالضبط. فلوريان دانو يعود نقول إلى التسجيل ومن بوابة مباراة النصف النهائي بعد كرة أخيرة كانت كرة داخل منطقة الجزاء. كان التحام بينه وبين حمزة رفيعة. خذ الكرة من حمزة رفيعة سجل وجاب الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. 1-0 للترجي من شبيبة العمران في انتظار كم باقي المباراة وحوار هام بين الترجي والجي اس او في هذا اليوم.
0: شكرا لك به. نمشيو لموجز الأخبار مع سحر بن بالقاسم ثم نرجعوا لاستكمال الأشواط الأولى في استاد الديوان.
1: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان

0: التفاصيل مع المدير العام للمرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية ريم معروفي في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
1: نحن اليوم في آخر تظاهرة ثقافية للسنة الدراسية 2025-2026. هي تظاهرة تعنى بالمتاحف وأهم المعالم الأثرية داخل التراب التونسي، فرصة لأبنائنا التلاميذ لكي يقدموا إحدى المعالم أو المواقع الأثرية الموجودة في الولايات، مختلف ولايات الجمهورية. المندوبيات الكل ممثلة، عن تلميذ عن المرحلة الإعدادية وتلميذ عن المرحلة الثانوية تم اختياره على المستوى الجهوي ليقوم بتمثيل الجهة متاعه خلال هذا اليوم. اليوم فما 52 عمل سيقدم اليوم نتيجة الاختيارات، عمل عن المرحلة الإعدادية وعمل عن المرحلة الثانوية.
0: تدخلت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر تشمل في الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حام جريد وتمغزة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن نصيبي أن مصالح وزارة التجهيز برمجت مشروع تجديد للطريق على طول 50 كيلومترا من مستوى التقاطع بين الطريق الوطني عدد 16 والطريق الوطني رقم 3 إلى غاية مدخل مدينة تمغزة مرورا بشبكة، وهو مشروع وقع برمجته بالمخطط الاستثماري الحالي وخصصت له تمويلات بقيمة 55 مليون دينار طبقا للدراسات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما كان من أسوأ الاتفاقات، وأعطى طهران مسار مباشر نحو السلاح النووي، مشددا على أن الحصار سيظل ساريا لحين التوصل إلى اتفاق والتوقيع عليها. الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره الكويتي جهود وساطة باكستان بين واشنطن وطهران، وبحث تنسيق الجهود لدعم الوساطة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أستاذ ديوان في أمان الله.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: رجعنا لكم بعد الأخبار. تحية سحر بن بلقاسم في موجز أخبار الساعة الرابعة. قبل ما نمشيو لزويتن ناخذوا التوقيت والنتيجة في ملعب الطيب المهيري مع كريم مقر.
2: 35 دقيقة هنا في الطيب المهيري والنتيجة لا تزال 0 مقابل 0 قطور.
1: شكرا لك مهيب. 1-0 للترجي أمام مضيف وشبيبة العمران. تفضل.
3: شكرا لك قدور. 36 دقيقة هدف مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي هنا في سويسرا من شبيبة العمران بإمضاء فلوريان دانو منذ دقيقة 30. حاليا نلعب في دقيقة 36 مع كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى من البرازيل يانساس. يانساس في حواره الأخير مع هارون الكوكي يحاول يتجاوز الدفاع يكسب ضربة المخالفة دفاع شبيبة العمران. محاولات كبيرة للترجي الرياضي التونسي أثمرت هدف أول مع السيطرة وانطلاق. بالنسبة للترجي شبيبة العمران كما قلنا بعض المحاولات اللي كانت من هجمات معاكسة والاعتماد على الثلاثي الأمامي موسى السويسي بلال التويتي وعودي بالحاج مع ضربة المخالفة حاليا لصالح شبيبة العمران في مناطقه قريبة لمدخل حجرات الملابس هنا في ملعب الشادي زويتر. في تنفيذ الكرة سامر المرواني يلعب الكرة طويلة البحث على موسى السويسي في الخط الأمامي يدخل محمد بن علي في مناسبة أولى ثم كرة ثانية من عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان بسرعة مع حمزة رفيعة ترجع لبن علي طويلة البحث على فلوريان دانو في حواره الأخير مع دفاع شبيبة العمران. يبقى الامتلاك لصالح الجيسو في وسط الميدان. المحاولة لعكس الهجمة ومشروع عكس هجمة لشبيبة العمران من غايث بن حميدة يوصل كرة على اليمين بلال مقنم. بلال مقنم البحث أكثر من بلال التويتي وضربة التماس لشبيبة العمران. التماس لشبيبة العمران جي على الجهة اليمين خط هجومه وين موجود الثنائي بلال المقنم وأيضا موجود بلال التويتي بالإضافة إلى المعاضة من محمد أمين بن عمر. كرة تمشي من بلال مقنم خاطئة مقطوع لصالح الترجي في وسط الميدان. حمزة رفيعة توصل الكرة التحذير من شيبا شبيري البحث على فلوريان دانو. دانو في حواره مع سامي الهمامي. سامي الهمامي يتدخل. سامي الهمامي يتدخل في الكرة الأخيرة ويبعد الخطورة على مرمى شبيبة العمران بضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. تماس للترجي يتنفذ بسرعة من نضال العيفي

0: تمشي مباشرة لياسين مرياح في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي كوناتي كوناتي كرة ترجع مرة ثانية لياسين مرياح قاعد الفريق للخلف إلى أمان الله مميش شبيبة العمراني إلى حد الآن لم تأتي ردة الفعل لا بهجمة ولا بمحاولة على الأقل من أجل ربما نقول بعد قبول هدف بعد قبول الهدف الأول ولكن إلى حد الآن السيطرة ترجية إلى حد الآن في بحثه عن إيجاد الحلول وإضافة الهدف الثاني أكيد نذكر أنه المتأهل نهائي الثاني إلى حد الآن سيتواجه في النهائي يوم الأحد
1: مهيب تين التوقيت مهيب
0: التوقيت حاليا 39 دقيقة قدور هدف مقابل صفر للترجي من شبيبة العمران
1: هدف أبيض في ملعب الطيب المهيري كريم
2: أبيض مش أبيض برشا قدور لأنه استنى في الفار
1: في انتظار الفار طبعا في انتظار الفار
2: والحكم هو الهدف سجل الحكم المساعد
1: لترجي جرجيس
2: الثاني عمر الرياحي يقول تسلل حكم يتثبت الآن مع غرفة الفار في انتظار قرار التسلل أو تثبيت الهدف لأنه الأكسيون الحقيقة حتى كيف شاهدناها في اللايف صعيبة برشا يعني حتى كان ثم أوفسايد راه مش يكون قريب برشا على كل الحكم يحتسب الهدف بالفعل يحتسب الهدف الهدف الأول للترجي الجرجيسي هدف يجي قدور في 38 دقيقة هدف كان بعد هجمة على الجهة اليسرى تقطع الكرة من دفاع السي اس اس التوزيع بمفرده لمجد الرجيلي يسجل أو مو الرحمن يسجل الهدف الأول لفائدة الترجي الجرجيسي معطى جديد قدور
1: نواصلوا معك تعليق نواصلوا معك
2: واضح دونك هدف أول للترجي الرياضي الجرجيسي حكم كان يظن أنه تسلل ولكن ماهوش متسلل اللاعب بعد العودة لتقنية الفار هذاك علاش قلت لك قدور ماهوش أبيض برشا الهدف لأنه اللقطة الحقيقة ليميت ليميت يعني نجم تكون تسلل كيما تكون نجم تكون لا بعد بطبيعة بالتثبت بالفار اتضح أنه ماهوش تسلل على كل ماهوش تسلل أونسايد أو حتى الصورة أمامنا برسك سنتيمترات قليلة وهدف للترجي الجرجيسي هدف كان سجله هذه الكرة خطيرة ولكن موتيابا كرته عالية 39 دقيقة على كل صاحب الهدف بعد شوية نعطيك شكون صاحب الهدف قدور بالنسبة للترجي الجرجيسي رقم 13 خليل القصاب خليل القصاب هو صاحب الهدف دقيقة 38 للترجي الجرجيسي لاعب ملقى على أرضية الميدان من الترجي الجرجيسي الحكم يأمر الطاقم الطبي أو طاقم الحماية المدنية للدخول لإخراج اللاعب على كل تعود الكرة متيابا قبلها كانت عنده فرصة خطيرة الحقيقة لكن على ساقه اليمين كرته عالية تخرج 6 أمتار يعني مباراة كأس بأتم معنى الكلمة زوز فرص ضايعة على سي اس اس أول فرصة خطيرة للترجي الجرجيسي يستغلها يسجل هدف والنادي السيقسي يضيع ثلاث الفرص في هذا الشوط الأول شوط أول الحقيقة قدور في 40 دقيقة ما شفناش فيه برشا كورة ولكن شفنا فيه ترجي جرجيسي أفضل من النادي الرياضي الصفاقسي على أرضية الميدان كوقفة كربح للثنائيات وأكثر إصرار ترجي جرجيسي مقارنة بمشاهدناه من النادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الأول باستثناء فردية بكار معلول على اليسار زوز توزيعات مشاهدناش برشا لساساس تقريبا غياب تام لكل الحلول الهجومية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي تمشي الكورة من بكار بكار إلى حسامدو الكرة للدربيلي على اليمين قبل ما تخرج إلى الدربيلي يأخذ الكرة هذه يوزع على كرة عمر بن علي ما يخبش الكرة كما يلزم يطالب بركلة جزاء لاعبية السيسيس على أساس أنه الدربيلي وقت لعب الكرة ارتطمت في يد مدافع الترجي الجرجيسي الحكم ينتظر في الفار هل سيعود اللقطة أم سيقول تمس يلعب التمس في الانتظار نحن الآن في الانتظار قرار الحكم كرة كانت من الدربيلي على اليمين كرة تعمل روبون الدربيلي يلعب الكرة هل ركلة جزاء لا ترتطم في يده ولا لا مش واضحة الصورة حتى أمامنا قدور لازم إعادة واثنين وثلاثة مش تكون أوضح الصورة على كل الحكم مازال ينتظر الدربيلي كان قريب شوية للاعب الترجي الجرجيسي هاي الإعادة أمامنا الآن يلعب الكرة في راسه قدور ولا وجود لركلة جزاء لا وجود لركلة جزاء ربما في اللقطة الثانية على عمر بن علي ذاك علاش طا شويه في الاوفسايد طا شويه في الاناليز نتاعو حكم الفار. على كل تعود للكره قلت لا وجود لركله الجزاء والان الحكم يرجع للعب ويقول لا وجود لركله الجزاء بالفعل لان الصوره كانت واضحه. على كل ذاك الكل قدور انا نتفرجوا بالديكالاج نتاع 30 سكوند 40 سكوند على ديما سبور يعني الصوره المباشره اسرع ومن المفترض الحكم يكون ياخذ وقت اسرع.
1: صحيح
2: معناتها من صورة واحدة واضح لعب الكرة ضربت في راس المدافع تاع رجل جرجيس
1: فيش برشا شكل الكرة واضحة
2: ما ثماش علاش نقعدوا دقيقة كاملة وعلى اكسيون واضحة يعني وضوح الشمس. على كل ستة امتار تلعب الكرة في اتجاه من في اتجاه مونديكو ما يخش الكرة موجود الرحماني يعمل كنترول باليد مخالفة لدفاع الاساسيس مونديكو يلعب بسرعة الى بكار توصل على اليسار بكار يطلع بالكرة يجي علي معلول معلول الى بكار من جديد بكار مع حسام ادو هؤلاء الى مونديكو مونديكو يعمل كنترول للسيء مونديكو ولكن تقطع الكره للسيسيس من جديد الى حسام ادو موتيابا موتيابا موتيابا كورتو سيئه خارج نطاق الخدمه موتيابا اليوم تمشي الكره لترابلسي ترابلسي الى موتيابا ما ياخوهاش بين ثلاثه بين زوز الحكم يقول لمس يد لمس يد ضد هجوم او ضد دفاع الترجي الجرجيسي لانه كانت هجمه معاكسه للسي اس اس ورقه صفراء ورقه صفراء ورقه صفراء على قائد الفريق في الترجي الجرجيسي لمجد الرجيلي حكم يقول تقوم الرحماني ملقى على ارضيه الميدان
1: بيوفا
2: مؤمر الرحماني تلعب الكره للسي اس اس مخالفه
1: كريم نرجع لك شوية أخرى مباراة زويتن في الدقائق الأخيرة ترجي ومضيف شباب تل عمران مهيب تفضل
0: شكرا لك قدور 45 دقيقة هنا في زويتن في انتظار وقت الحكم الرابع مع ضربة مخالفة قريبة على الخط النهائي لما تختار 18 للترجي تتنفذ على كرة من يانساس ولكن تسد بالجدار الدفاعي ترجع على كرة مرة ثانية عبد الرحمن كوناتي تمشي على اليسار لنضال العيفي يحاول يلحق على الكرة يعمل الكنترول يرفع على كرة تمشي ما خرجتش الكرة تبقى الخطورة للترجي الرياضي التونسي من الجهة اليمنى لخط هجوم والبحث عن الاختراق ولكن يتدخل الدفاع مع ضربة مخالفة لدفاع شبيبة العمران قلنا 45 دقيقة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي من شبيبة العمران بإمضاء فلوريان دانو منذ نصف ساعة لعب حاليا يرفع الحكم ويضيف على ما أظن ثلاثة دقائق كوقت بديل ثلاثة دقائق بالفعل هنا في زويتن كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الأول مع ضربة مخالفة حاليا في مناطقه لصالح شبيبة العمران في تنفيذها المدافع عمر الزويغي على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة حتى عدد الجماهير ارتفع مقارنة ببداية المباراة هنا في زويتن تمشي الكرة طويلة من عمر الزويغي الزويغي يلعب الكرة تمشي في وسط الميدان مقطوعة على الترجي كوناتي كوناتي حاول يخول الكرة كوناتي كوناتي يمشي بالكرة ترجع مرة أخرى للخلف لصالح الترجي ياسين مرياح مرياح في محور الدفاع إلى حد الآن منذ تسجيل الهدف الأول تراجي تراجع عن سق مقارنة بالنصف ساعة الأولى رينا نجم نقوله أكثر كرة أكثر لعب حتى مباراة تكتيكية بامتياز في نصف ساعة أولى ولكن منذ تسجيل الهدف الأول تراجي أصبح تراجي ماسك نوعا ما بزمام الأمور دون خطورة على مرمى فريق شبيبة العمران ترجع على كرة مرة ثانية من حمد الجلاسي تبقى ليانساس خاطئة من يانساس هي مقطوعة من علي كازمير ولكن يستعيد الترجي ترجع لشبيبة العمران هذه المرة عكس الهجمة من بلال التويتي تمشي لموسى التويتي موسى التويتي مع حيوان مع كرة كورة من بلال التويتي التويتي تجاوز الدفاع ولكن في اللحظة الأخيرة قبل ما يدخل منطقة 18 يتدخل حمزة جلاسي وبعد الكرة في ضربة التماس تنفذ الكرة بسرعة من موسى التويتي لبلال مقنى بلال بلال بلال يحاول يشوف الحل مع نضال العيفي بلال يتجاوز نضال العيفي فما حوار داخل منطقة الجزاء البحث أكثر من المقنم على التوزيع تصد الكرة نضال العيفي وترجع للترجي الرياضي التونسي بعكس الهجمة البحث على فلوريان دانو في عكس الهجمة ولكن يدخل هذه المرة هارون لاكوكي يبعد الكرة هارون لاكوكي تبقى مرة ثانية كما جات في وسط الميدان من بلال أو من محمد أمين بن عمر ترجع لاكورة البحث هذه المرة من جانب شبيبة العمران عن تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول تبقى الكرة حوار ترجع الكرة للخلف هارون لاكوكي هارون لاكوكي في منطقة وسط الميدان يلعب الكرة لسامي الهمامي. سامي الهمامي ينتظر صعود زملائه. سامي الهمامي بحركة فنية يحاول يتجاوز فلوريان دانو، ترجع لعلي كازمير. كازمير في وسط الميدان، الاستلام من القائد غيث بن حميدة. بن حميدة تراجي يعود الكل للتغطية الدفاعية على مستوى منطقة وسط ميدان التراجي. بن حميدة ما لقاش لا حل، يحاول يرجع على كرة أكثر للخلف لمصطفى السويسي، يربح ضربة التماس ينفذها بنفسه بسرعة من عدي بالحاج، لمسة فنية رائعة إلى بلال مجنم. بلال مجنم في التحضير إلى عدي بالحاج، الوان تو ومن عدي بالحاج أمامه نضال العيفي. عدي بالحاج يرفع على كورة يدخل من ميس، تبقى الكورة خطورة لشبيبة العمران، والفرصة والثانية والمطالبة بضربة الجزاء، ولكن حسني نيلي، حسني نيلي يعلن على ضربة المخالفة لدفاعات السراجي مع احتجاج من بنك احتياطي شبيبة العمران. كانت أبرز فرصة لشبيبة العمران خلال شوط المباراة الأول. مع نهاية ثلاثة دقائق أخيرة كانت توزيعة من عديب الحاج، انتماها من أمين الله منيش، وصل الكرة الثانية أعتقد كان محمد أمين بن عمر اللي سدد الكرة وكوكبة وسلخبت داخل منطقة العمليات. يعني زاعت
1: مهيب، نرجعوا لك كان فما تشيكين كفار
0: ما نعرفش قدولي توقف اللعبة في عدد من اللاعبين.
1: نرجعوا لك شوية أخرى نكملوا الشوط الأول مع كريم في الطيب الميري، تفضل.
2: على كل تعود لكرة تماس أو مخالفة في وسط ميدان للسيسيس، تتلعب لكرة حكم يقول لا تتلعب من مكانها، حكم يقول تتلعب لكرة من مكانها. على كل من جديد للنادي الرياضي الاسفيقسي وين موجود مونديكو، مونديكو إلى حسامادو، حسامادو يبحث عن المساندة، حسامادو يجي الدربيلي، دربيلي كرة ما تجيه موتيابا ما توصلوش، سكوح ياخذها، موجود بكار، بكار بكار على ساقه اليسار، بكار شنو يعمل؟ بكار مع علي معلول يربح التماس، معلول يربح التماس مع بكار، كرة للسكوحي او لبكار، بكار مع معلول، معلول مع موتيابا يربح تماس جديد للسي اس اس. تقريبا اخر هجمه لهجوم النادي الرياضي الاسفيقسي، من جديد الكرة علي معلول او بكار على اليسار، بكار قبل ما تخرج الكرة يربح ركنية، ركنية للنادي الرياضي الاسفيقسي. ستكون تقريبا اخر الفرص بالنسبة للسي اس اس على يمين الحارس، 24 دقائق لاعتام الحكم كوقت اضافي انتهت كدور، والركنية ستكون الفرصة الأخيرة للنادي الرياضي الاسفيقسي. وين موجود علي معلول في التنفيذ، علي معلول التوزيع موجود في الديزيبوتو، مونديكو لكن تقطع الكرة، تماس من جديد لهجوم النادي الرياضي الاسفيقسي، تتلعب بسرعة الكرة إلى موتيابا، موتيابا التوزيع في منطقة الجزاء بن علي، ولكن موجود الحارس شرفي يأخذ الكرة هذه. وفي هذه الأيام بالضبط إعلان نهاية الشوط الأول من طرف الحكم وليد المنصري، قدور بتقدم
1: نعم
2: الترجي الرياضي الجرجيسي على حساب السي اس اس، هدف مقابل صفر. بوتو كان سجله خالد قصاب منذ دقيقة 38.
1: واضح، يعطيك الصحة كريم مقني. إذا العكارة متقدمة في صفاقس ضد نادي صفاقسي، 1-0 ترجي متقدم في زويتن حاليا ضد شبيبة العمران، 1-1 مع إصابة لاعب شبيبة العمران مهيب.
0: قدور بالفعل تم إصابة لاعب شبيبة العمران، لكن في اللحظة هذه يطلق حسني نيلي إصابته معلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. كان ثم احتجاج منذ قليل من بنك احتياطي شبيبة العمران على اللقطة الأخيرة، كنت صورة تلفزية أوضح بالنسبة لكم. شوط أول نجم نقوله نصف الساعة الأولى كانت ممتازة من جانب الفريقين في حوار تكتيكي بين براكوني
1: و هي حسب الصورة، فما نجموش نعطيه حكم قاطع فيها وعليها، كما تنجم تكون مخالفة كما تنجم تكون لا، معناتها في الأخر القرار النهائي لحكم مباراة ولغرفة الفار اللي قالوا ما فهم حد شيء.
0: أكيد أكيد يبقى ديما للسادة الخبراء هو اللي عندهم الرأي الأقرب على الجزم على اللقطة الأخيرة. قلت قدور نصف ساعة أولى كنا شفنا مباراة هو تكتيكي بين براكوني ومن البيجي، ولكن بعد تسجيل ترجي للهدف الأول في دقيقة 30 أصبح ترجي فقط يمتلك الكرة دون خطورة على مرمى شبيبة العمران، فقط جي اسو أبرز كرة بالفرصة كانت منذ قليل في الدقائق الأخيرة الشوط الأول. ننتظر 45 دقيقة ثانية هامة في حوار الدورة نصف النهائي بين شبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي.
1: في انتظار أشواط ثانية باش تكون سخونة كما سخانت حرارة كما الطقس اليوم الحقيقة حار شوية، نستناو أنه الأشواط الثانية تكون أفضل في زويتن وفي الطيب المهيري. عموما العكارة متقدمة ضد سي اس اس 1-0، ترجي متقدم ضد شبيبة العمران 1-0، وبعد دقائق تنطلق مباراة النهائي في القسم الثاني في بطولة كرة السلة بين الزوز فرق الصاعدين لبطولة النخبة، النادي الصفاقسي وأمل حمام سوسة، مباراة أو نادي حمام سوسة لكرة السلة. المباراة تكون منقولة على منصة ديوان سبور. نمشيو للموزيكا ونرجع مع انطلاق الأشواط الثانية. برنامجكم استاد الديوان يتواصل إن شاء الله الثمانية متاع الليل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: متوحش أيام زمان، أيام يلي عين وأمان، بين الطرب وتسلطينا الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهريات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للغولدن دايز لليزاني بونور.
2: بوبليسيتي في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والالكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معكم في برنامجكم استاد الديوان.
1: استاد الديوان، استاد الديوان،
0: انطلاق الأشواط الثانية. نذكر في الطيب المهيري، العكارة متقدمة ضد النادي الصفاقسي 1-0، وفي زويتن الترجي متقدم ضد شبيبة العمران 1-0. كريم مقني، انطلاق الشوط الثاني بتغيير دخول إياد بالوافي في السي اس اس.
2: بالفعل قدور دخول إياد بالوافي وخروج حسام أدو. المعلومة أخذناها أنه حسام أدو حتى كان عب مصاب اليوم، يعني ما هوش جاهز 100%. وذلك عليش حتى في تعليقنا قلت لك أنه حسام أدو تقريبا أموت يابا ما كانوش في كانوا خارج نطاق الخدمه في الشوط الاول. موتيابا الان نادي الصفاقسي يبدل في الرسم التكتيكي، دونك يصبح 3-5-2 سي اس اس، وموتيابا يدخل اكثر لوسط الميدان، علي معلول ياخذ الكوتي غوش، ونادي الصفاقسي يبدل في الخطه بتاعه، نجم حتى يلعب ال4-4-2 سي اس اس بوجود زوز مهاجمين. على كل تعود الكره لياد بلويفي، بالوافي التوزيع عمر بن علي ما يخويش بالراس، موجود الشرف. نادي الصفاقسي هذه ثالث فرصه في دقيقه ونص قدور منذ تلقى الشوط الثاني، بدا افضل بكثير نادي الصفاقسي من بدايته في الشوط الاول، وكذلك حاليا افضل بكثير من الترجي الجرجيسي. واضح النيه واضحه في السي اس اس انه محاوله العوده في النتيجه، وخاصه العوده بكرة، لانه قد ما يمشي الوقت قد ما تصعب اكثر المباراه على النادي رياضي الصفاقسي. تعود الكره من جديد، لخطة في دفاع الترجي الجرجيسي في تنفيذ التماس وفي تنفيذ المخالفة، تمشي تماس للنادي الصفاقسي. تماس لعب بسرعة لعمر بن علي بالراس، يعمل ديفياسيون، يد بالويفي، يد بالويفي إلى بكار أو إلى بكار الآن. بكار يوزع كورة، تدخل الدفاع عكس الهجمة للترجي الجرجيسي، عكس الهجمة موجود مونديكو ما يخوش الكورة. حكمش يقول ما ثم حد شيء، ثمش المخالفة ترجع للنادي الرياضي الصفاقسي من جديد للدربالي. دربالي الى سكوحي لمعلول، معلول للدربالي، دربالي يبحث عن المسانده، موجود يد بلويفي لمعلول، معلول لا للسكوحي، سكوحي لحمزه المثلوثي الى مونديكو. الحكم يوقف اللعبه، هجمه للسي اس اس بمنه مؤمن الرحماني ملقى على أرضية الميدان في 3 دقائق لعب قدور. تذكير بعجالة بالتشكيل الأساسي للفريقين، سيف الدين الشرفي، يوسف الضفلاوي، معتز حسين، محمد فراس غومة، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، دافيد روي، خليل قصاب، مؤمن الرحماني، لمجد رجيلي، تشكيل الترجي الجرجيسي، تشكيل السي اس اس، محمد هادي قعلول، علي معلول، كيفن مونديكو، هشام بكار، حمزة المثلوثي، ريان الدربالي، حسام أدو ودراغو، محمد رابلسي، فراس سكوحي، ترافيس موتيابا، وعمر بن علي. الحكم ينظر لاعب ومسؤول من الترجي الجرجيسي، كانوا يحتاجوا لاعبي ومسؤولي الترجي الجرجيسي طالبوا بمخالفة لفائدة مؤمن الرحماني الملقى على أرضية الميدان. يقوم سلامات
0: نعم
2: من المفترض في توقيت قدور 4 دقائق لعب، والنتيجة كما قلنا هدف مقابل صفر. بونتو تسجل دقيقة 38 منذ الشوط الأول للترجي الجرجيسي عن طريق خليل القصب.
0: شكرا لك مهيب بن حسين. طلالة أولى في الشوط الثاني في زويتن، شبيبة العمران منهزمة ضد الترجي 1-0.
3: شكرا لك قدور، تحية لك وتحية لكل مستمعين على راديو ديوان فام في استاد الديوان هنا مباشرة من ملعب الشادي زويتن بالعاصمة، مسرح مواجهة شبيبة العمران وضيف الترجي الرياضي التونسي. شوط أول هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء فلوريان دانو منذ الدقيقة 30، دون تغييرات بالنسبة لتشكيلة الفريقين في هذا الشوط الثاني. بالنسبة نذكره بالأحداث الأساسيين بالنسبة للفريقين، بداية بالترجي أمان الله مميش في المرمى مع رباعي الدفاع محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح، ونضال العيفي، ثلاثي وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي، حمزة رفيعة، وشهاب الأشبيلي، وثلاثي الأمامي ينساج جاك ديراء وفلوريان دانو. بالنسبة لشبيبة العمران أيضا دون تغييرات في التشكيلة، في المرمى منتصر السيد، بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، عمر الزويغي كرباعي الدفاع، ثلاثي وسط الميدان علي كازمير، غايث بن حميدة، ومحمد أمين بن عمر، والثلاثي الأمامي مصر السويسي عدي بن حاج وبلال التويتي. نلعب تقريبا حاليا في 50 دقيقة لعب هنا في زويتن، هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء فلوريان دانو منذ نصف ساعة لعب، مع كرة حاليا تعود لصالح الترجي الرياضي التونسي بضربة التماس من محمد بن علي يلعب ضربة التمس باتجاه حمزة رفيعة في وسط الميدان، يقلب اللاعب في الدفاع ياسين مرياح، ثم للجهة اليسار من موجود نضال العيفي، نضال العيفي يمشي بالكرة توصل لشاك ديارة، ديارة ديارة يرشع على كرة الخلف لياسين مرياح، تراجي أكثر راحة مقارنة بشبيبة العمران بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة 30. كرة ترجع لحمزة جلاسي، بن علي بن علي، كرة إلى حمزة رفيعة في وسط الميدان مرة أخرى لعبد الرحمن كوناتي، كوناتي كوناتي يقلب إلى علي سالي، نزال العيفي نزال العيفي نزال العيفي موجود مع بلال مقنم، يرفع على كرة يدخل علي كازمير في المناسبة الأولى، ثم كرة ثانية لبعاد بلال مقنم يحاول يلعب الوان تو مع عكس الهجمة لصالح شبيبة العمران ويكسب معها ضربة التماس فريق الجي اس او في هذا اللقاء، تماس لصالح شبيبة العمران. إلى حد الآن الترجي فقط هو من اقتدى إلى شباك مونيرسو في النصف ساعة الأول من هذا اللقاء، ولكن الكرة الأخيرة يخسرها شبيبة العمران، ترجع للترجي مرة أخرى من ياسين مرياح لبناء الهجمة، ياسين مرياح يحاول يشوف الحل، يرجع على كرة للرفيعة تغييرات قصيرة بالنسبة للمدرب كريستيان براكوني، يكسب الوقت الترجي يحاول يسلب أكثر شبيبة العمران إلى مناطقه بحثا عن إضافة ثانية هدف المباراة، والنجم يقول قتل المباراة واقتطاع بطاقة العبور إلى الدور النهائي. الترجي حامل اللقب إذن سيبحث عن البحث عن التأهل النهائي والدفاع بجدية عن لقب كأس تونس للموسم الرياضي 2025-2026 مع كرة حاليا شاك ديارة، شاك ديارة والكرة أسبق موجود منتصر للسيد، أسبق لمن شاك ديارة في الكرة الأخيرة، استلام المنتصر السيد يخل كرة يكسب بعض الثواني، منصر الاسيد يلعب الكرة بتمشي طويلة في منطقة وسط الميدان، البحث على بلال التويتي كما بعض الأوراق اللي تنجم تكون بالنسبة للمدرب أمين البيجي كحلول هجومية في الشوط الثاني، شيبة الزغلامي محمد العسكري أنور الجويني للثلاثي اللي اعتدنا على تواجده في مقابلة شبيبة العمران، لكن حاليا عكس الهجمة للجي اس او غايث بن حميدة، بن حميدة بن حميدة يحضر الكرة لعتيب الحاج، عتيب الحاج يلعب الوانتو مع بن حميدة، تليق بن حميدة في التوزيع ولكن ارتباك من بن حميدة في اللقطة الأخيرة يخسر معها الكرة، ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي، قلت بعض الأوراق اللي نجم نشوفها في الدقائق القادمة بالنسبة لشبيبة العمران، الثلاثي شيبة الزغلامي محمد العسكري أنور الجويني على مستوى الناحية الهجومية، في الجانب المقابل الترجي نجم نشوف أشرف الجبري هيثم الضو المعز حاج علي أمان الله الحميدي، كتغييرات ممكن قد تأتي في قدم الدقائق بالنسبة للفريقين، ذكروا بالتوقيت حاليا نلعب في 53 دقيقة لعب هنا في زويتن، هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي، ترجع على كرة مرة ثانية للترجي شاك ديارة، ديارة يخسر على كرة ضغط عالي حاليا
0: في توقيت قديش مهيب
3: كما قلت قدور في توقيت 53 دقيقة لعب مقابل صفر للترجي أمام شبيبة العمرة.
0: شكرا لك. ارتفاع سقف طيب لمهيري وجملة من الفرص المهدورة لنادي صفاقسي كريم،
2: جملة من الفرص المهدورة، بداية قوية للسيسيس ما بديش بها ممكن في الشوط الأول نادي الصفاقسي، خاصة مع دخول يد بالويفي أكثر حركية أكثر ديناميكية، تغيير حتى في رسم التكتيك للسيسيس، أصبح تقريبا بالأربع أربع اثنين لأنه أصبح بزوز مهاجمين مع ناحية لاعب من وسط الميدان، سلاح ذو حدين الحقيقة لأنه حتى ترجي الجرجيسي يعني مؤمن الرحماني كان متوغل على اليسار على اليمين وكان وجه لواجه خلط عليه حمزة المثلوثي غطى عليه وكرته كانت جانبية، يعني حتى ترجي الجرجيسي بشقة أكثر مساحات الآن في هذا الشوط الثاني. على كل تعود الكرة عمر بن علي تقطع للترجي الجرجيسي، يعني معلول يحاول يقطع على الكرة هذه، موجود مونديكو، مونديكو إلى بكار، بكار يربح المخالفة بعد التدخل من معتز شوشان أو تماس، الحكم يقول تماس لعلي معلول، تمشي الكرة لعمر بن علي، سكوحي سكوحي بين ثلاثة يلعب مع مونديكو، مونديكو إلى ريان الدربيلي، الدربيلي يسعد بالكرة الآن، ريان الدربيلي يلعب الكرة مع عمر بن علي، يعمل كنترول بالرأس عمر بن علي ما يخليش تخرج في التماس، الحكم شيخول يقول مخالفة ضد عمر بن علي، مش ياخذ ورقة صفر عمر بن علي كثرة احتجاجاته على زفارة الحكم، وخاصة الكرة اللي قبل هذه لأنه كان طالب الركنية، الركنية كانت واضحة لعب الكرة بالرأس بن علي، تطمت في المدافع تخرج ركنية، الحكم يقول ستة أمتار، قبلها في الشوط الأول تقريبا نفس الكرة، والآن ورقة صفراء على عمر بن علي. نادي صفاقسي عنده لاعب وحيد مهدد بالغياب في الدورة النهائي إذا تأهل بحكم الإنذار الثالث وهو حمزة المثلوث، تمشي الكرة مخالفة لدفاع الترجي الجرجيسي. في التنفيذ محمد فراس غومة. محمد فراس غومة باش يلعب المخالفة. حكم يعطي إشارة للتنفيذ. ياخو برشا ثواني لتنفيذ المخالفة. تلعب الكرة بسرعة في اتجاه من؟ في اتجاه شوشان، ولكن تقطع من دفاع الاساس. حكم لترابلسي يقطع على الكرة هذه. فماش المخالفة. موجود بكاري لموتيابا يعمل كنترول، يدور إلى الدربيلي. الدربيلي دربيلي إلى ساكوحي. ساكوحي كنترول باليسار، باس باليمين من جديد للدربيلي. الدربيلي إلى موتيابا، كرة توصل للساكوحي قبل ما تخرج بالتالونات للدربيلي. الدربيلي يخلط على الكرة هذه، لا ما يخلطش. 6 أمتار، وقف مليح على ترجي الجرجيسي في دفاع، والحقيقة دفاع محكم. والنادي الصفاقسي يحاول بهذه السيطرة في 11 دقيقة في هذا الشوط الثاني و12 دقيقة أن يسجل هدف للتعادل. تمشي الكرة من الشرفي في اتجاه من؟ موجودة للدربيلي، ما يخوهاش أو لا يخوها للدربيلي من جديد للرحماني. الرحماني درجيلي يقطع له الكرة. مونديكو، مونديكو ما يخليش الكرة تخرج للدربيلي، يربح المخالفة بالفعل أو لا ما ثماش المخالفة. التسديد عالية الكرة، تسديدة ممتازة من خليل القصاب. ثماش المخالفة، الحكم يقول تمشي الكرة 6 أمتار للسي اس اس دي مونديكو. مونديكو مع حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يجيه موتيابا، لا مع الساكوحي. موتيابا يدور بالكرة مع الدرب إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يطلع بالكرة، يفسخ لينيا متاع زوج مهاجمين. حمزة المثلوثي كرة في اتجاه علي معلول، في تبقى الكرة هذه علي معلول. التوزيع أرضية وتدخل للدفاع. تأذى كرة حمزة المثلوثي، كيفاش فسخ زوج مهاجمين؟ طلع بالكرة ساكوحي، تمريرته سيئة. وبكار يقطع الكرة هذه. ساكوحي إلى بكار، بكار من جديد إلى حمزة المثلوثي، إلى موتيابا. موتيابا، موتيابا إلى علي معلول. بصدر ما يخوش الكرة هذه معلول. بكار في التغطية يربح على التماس. بكار يلعب الكرة بسرعة مع علي معلول. علي معلول إلى ساكوحي، إلى حمزة المثلوثي. كل لاعبي سيسيس باستثناء قعلول في مناطق الترجي الجرجيسي، وفي 30 متر الأخيرة من دفاع الترجي الجرجيسي. الدربيلي الآن، الدربيلي إلى موتيابا. موتيابا لمسة واحدة للساكوحي. ساكوحي كرة طويلة في اتجاه معلول، يعمل الكنترول. معلول، معلول مع هشام بكار. بكار التوزيع في مناطق الجزاء، ترتطم على القائم وتخرج 6 أمتار. ترتطم في العارضة الأفقية، توزيعة ما كانت جيدة من هشام بكار. تمهيد كان من معلول، وبكار توزيعته كانت عالية. 6 أمتار من جديد لشرفي. شرفي يلعب الكرة في مناطق دفاع النادي الصفاقسي، لكن موجود مونديكو بالرأس في اتجاه عمر بن علي، ما يخلطش على الكرة هذه. موجود دفاع الترجي الجرجيسي، بعد الكرة من جديد
0: في التوقيت كريم
2: المثلوثي، في توقيت 60 دقيقة قدو. نعم. 1-0 للفريق الزائر الترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك مهيب في زويتن، تفضل.
3: شكرا لك قدور. 59 دقيقة هنا في زويتن، هدف مقابل صفر للتراجي أمام شبيبة العمران بإرضاء فلوريان دانو منذ نصف ساعة لعب في الشوط الأول. حاليا كرة لصالح شبيبة العمران من عديب الحاش، يقلب اللاعب على اليمين بلال مجنم. بلال مجنم يحاول يشوف الحل، ترجع لعديب الحاج. عديب الحاج يرفع على كرة البحث بالرأس، ولكن يدخل ياسين مريح قبل ما توصل لبلال تويتي. قلت كتور منذ قليل اتيحت فرصة للترجي الذي التونسي من أجل إضافة الثاني برأس تيان ساس، ولكن مرت قريبة لمرمى الحارس منصر السيد. بعد شوية تكون فما زود تغييرات بالنسبة للترجي الذي التونسي. قاعد نشوف 14 ونتشوف بيرو هيثم ظهور رقم 17 شيخ بامكانهم على مستوى تشكيلة شبيبة العمران. على مستوى تشكيلة الترجي، شبيبة العمران في الجانب المقابل محمد العسكري وشيبة الزغلامي باش ياخذوا أماكنهم في تشكيلة الجي اس او. أولى الأوراق الفنية للمدربين أمين الأبيجي وأيضا المدرب كريستيان براكوني مع كورة حاليا لصالح الترجي. ديارة، ديارة، ديارة داخل 18، ديارة بالكورة الأخيرة، لكن 6 أمتار، 6 أمتار ستعود لصالح فريق الترجي الذي لصالح شبيبة العمران مع عكس الهجمة حاليا من محمد من غايث بن حميدة. غايث بن حميدة بالكرة تمشي على اليمين مصطفى السويسي التحذير الوانتو مع بن حميدة. بن حميدة يحاول يرفع من يعني من السرعة أكثر وكسب يعني التفوق على مستوى المنطقة الأخيرة، ولكن الكرة ضاعت الفرصة مع توزيع أخيرة كانت من محمد أمين بن عمر تمشي سهلة اليمن الله من ميش عكس الهاش محلي للتراجي في وسط الميدان. حوار بن علي علي كازمير مقطوع الكرة لشبيبة العمران وضربة المخالفة للجياسولي تأتي التغييرات في هذه اللحظات بالنسبة للفريقين.
0: مهيب نرجع لك بعد شوية. هدف ملغى لنادي الصفاقسي، ثم تشيكينغ فار ولا كريم
2: تشيكينغ فار على هدف ولا نادي الصفاقسي؟ تشيكينغ فار على تسلل على اياد بلويفي موجود او غير موجود، كره كانت من الدفاع في اتجاه بلويفي دونك ياخذ الكره، تشيكينغ فار موجود، هل انه باش يحتسب الهدف او لا؟ الفار مازال تشيكينغ فار موجود قدوره، مازال تشيكينغ فار من حكم الفار مجدي بلاغه. دونك حكم المساعد الاول ايمن اسماعيل اعلن على تسلل في البونتو هذا، وقبلها أي مسمعين كان ألغى هدف للترجي الجرجيسي ثم تم احتسابه بالعودة إلى تقنية الفار، وبالتالي يعني أيمن إسماعيل تسلل بالفعل تسلل على إياد بلويفي تشيكينغ فار، دونك هدف ملغى للنادي الرياضي الصفاقسي. هدف دقيقة 60 أو دقيقة 61 دونك توزيعة كانت حلوة بالإكستيريور، كانت التوزيعة من إياد بلويفي وهدف ملغى للنادي الرياضي الصفاقسي. تسلل للترجي الجرجيسي سيسير السيطرة كلية الحقيقة في هذا الشوط الثاني. بلويفي كان في موقع تسلل تعب الكرة بسرعة في اتجاه مونديكو باش ياخذ الكرة هذه، مونديكو تعود من جديد للترجي الجرجيسي مع أدوبجي مازال يتخل اللاعب هذا في وسط الميدان، تعود الكرة من جديد لعلي معلول ياد بلويفي أو تقطع الكرة لا يربح المخالفة، فماش الانذار، تلعب الكرة بسرعة لجمال موتيابا، موتيابا من جديد لعمر بن علي، موتيابا موتيابا مع إياد بلويفي أو ترابا، ترابا علي معلول، علي معلول يعطي الكرة لترابلسي، ترابلسي في اتجاه جمال موتيابا ما يخوش الكرة هذه، عكس الهجمة للترجي الجرجيسي، يقطع الكرة سيساس ويرتكب المخالفة السكوحي ويأخذ ورقة صفراء. يرتكب المخالفة في رأس السكوحي ويأخذ ورقة صفراء. السكوحي كان مجبر على القيام بهذه المخالفة لأنه كانت مش تكون هجمة خطيرة لفائدة الترجي الجرجيسي. تعود الكرة من جديد لفائدة الحارس الشرفي، سيف الشرفي يلعب الكرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه كوني خلفة على كرة التوزيع في منطقة الجزاء وتدخل الدفاع، هجمة خطيرة كانت للترجي الجرجيسي ما توصلش الكرة لمعلول، ترابلسي يضغط على ديالو بيب ديالو، كرة من جديد لمن؟ لآدم أو للتوزيع للترجي الجرجيسي، تدخل الدفاع موجود الرحماني على كرة موتيابا، ثم المخالفة لا الحكم يقول قوم ما ثم شيء، تقطع الكرة ما زالت جرجيسية، كرة في منطقة الجزاء يخرج لي من منطقة الجزاء باش يحاول يوزع الآن للرحماني، الرحماني يحط الكرة على ساقه اليمين، الرحماني يلعب الكرة في منطقة الجزاء، التسديد على العارضة الأفقية، ممتاز جدا ترجي الجرجيسي في بناء الهجمة، ممتاز جدا ترجي الجرجيسي، كرة من اليسار لليمين، هجمة نموذجية الحقيقة للترجي الجرجيسي، كرة من هشام بكار لترابلسي، ترابلسي لعمر بن علي، عمر بن علي التدخل للدفاع يربح تماس علي معلول، فرصة خطيرة برشا للترجي الجرجيسي، كاد يسجل الهدف الثاني لمجد الرجيلي، كرة من جديد لمن؟ لدربالي، دربالي، دربالي لمثلوثي، مونديكو موجود مع علي معلول على اليسار، بالفعل توصل لمعلول، معلول لبكار، بكار باش يوزع الان في منطقة الجزاء ما توصلش الكرة لبلويفي، دوزيام بال عند الترجي الجرجيسي ولكن لحمزة المثلوثي الى موتيابا، يدور بالكرة موتيابا لمسة واحدة مع من؟ ترجع لموتيابا، موتيابا الكرة ما توصلش لإياد بلويفي، هجمة سريعة للترجي الجرجيسي، الرحماني يلعب الكرة مع أولوسن، كرة من جديد ليادة مقرب واشرف بالضيف، اشرف بالضيف، التسديد عالية، فرصة خطيرة برشا، وبالضيف كان متسلل، فرصة خطيرة للترجي الجرجيسي. من جديد هشام بكار، هشام بكار باش يلعب الكرة عالية في اتجاه من دفاع الترجي الجرجيسي، الكرات العالية ما توصلش. بالضيف من جديد يراوغ يربح المخ، الحكم يقول ما ثم شيء، الى موتيابا، موتيابا لعلي معلول، معلول، معلول، الكرة اللي عمر بن علي، عمر بن علي ياخذ الكرة يدور، عمر بن علي يتوغل يدخل منطقة الجزاء، التوزيع وتدخل الدفاع. من جديد كما جاءت الكرة الرحماني ماهوش في موقع التسلل، يعمل الكنترول معاه مونديكو الرحماني، حكم يقول مخالفة، تلعب بسرعة لا ترجع تلعب من مكانها، يقول ممتاز جدا اللاعب اللي دخل الحقيقة بالضيف، وكذلك رقم 15 أولوسون أديبجو تمشي الكرة للدربيلي، التوزيع عمر بن علي بالرأس عالية الكرة، نادي صفاقسي التوزيعات وعمر بن علي فقط، ماشي فرص أخرى باستثناء التسديدة في الشوط الأول كانت من موتيابا وتسديدة أخرى في الشوط الثاني، بقية الفرص
0: نعم.
2: كل في شكل توزيعات على رأس عمر بن علي في 67 دقيقة نعم. كدور واحدة بلاش للترجي الجرجيسي.
0: شكرا لك مهيب في زويتن، تفضل مهيب الحسين.
3: شكرا لك قدور. لعبوا في توقيت 66 دقيقة لعب هنا في زويتن، الترجي ما زال متقدم على شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. صارت منذ قليل شوية تغييرات قدور بالنسبة لتشكيلة الفريقين، زوج تغييرات للجيسو، عمر الزويغي، بلال التويتي غادوا خلوا مكانهم لمحمد العسكري وشيابة الزغلامي. في الجانب المقابل الترجي الرياضي التونسي، شيابة الجبيري، شاك ديارة غادوا خلوا مكانهم لأونيتشي وفيرو وهيثم زو. تقريبا هذه هي تغييرات بالنسبة للفريقين. شبيبة العمران واضح جدا عودة مصطفى سويسي كخط الظهير أيسر مقابل اقحام لاعب رواق أيسر اللي هو محمد العسلي من أجل تنشيط الهجومي، نفس الشيء غادر مهاجم بمهاجم، واضح النية هي البحث عن تعديل النتيجة بالنسبة لفريق شبيبة العمران. الترجي كما قلنا شياب شبيلي، شاك ديارة غادر وخليوا مكانهم لأبيلو وهيثم ذو، ممكن دخول هيثم ذو مكان ديارة بالنسبة لمركز بمركز، ولكن مع عودة ربما نتشي أبيلو أكثر لمنطقة وسط الميدان كلاعب ارتكاز، ويدخل أكثر عبد الرحمن كوناتي على مستوى الجانب
0: مهيب. نرجع لك بعد الأخبار تتسويت سحر بن بلقاسم في موجز أخبار الخامسة متاع العشية، ثم نرجع لستاد الديوان.
1: ستاد الديوان، ستاد الديوان.

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز الخامسة مساء. ديوان فام، عسلامة. وزير السياحة سفيان تقية يؤدي زيارة عمل إلى ولاية مدنين يومي الجمعة والسبت الماضيين، ويفيد بأن مبادرة جربة دون بلاستيك ستسهم في دعم السياحة المسؤولة وتعزيز مقاومات الاستدامة داخل مختلف الوجهات السياحية التونسية. والوزير يدعو بلديات جربة الثلاث إلى تقديم مشروع تركيز حاويات تعتمد فرز النفايات وتصنيفها، مؤكدا استعداد الوزارة لتمويلها من صندوق حماية المناطق السياحية. مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر تستعد بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في القطاع لإنجاح الموسم السياحي الصيفي عبر برمجة عمليات تفقد مشتركة في كافة المؤسسات السياحية بالجهة، استعدادا لقدوم السياح الأجانب والتونسيين، رغم كون الجهة تشهد عادة تراجعا نسبيا في عدد الوافدين في فترة

0: اتفاق. فوكس نيوز تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة رصدت تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب، موضحا أن الخطة تشمل التعامل مع كامل مخزون إيران من المواد المخصبة. والمسؤول الأمريكي يؤكد رفض فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز وأن هذا الخيار غير مقبول بالنسبة إليهم. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتواصل عامة قليل السحب مع هبوب رياح قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 30 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أستاذ الديوان في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد الديوان، ستاد الديوان.
2: رجعنا لكم في ستاد الديوان بعد الاخبار. باش نرجعوا لمهيب، لكن خلينا ناخذ التوقيت والنتيجة في صفاقس.
3: توقيت ونتيجة 73 دقيقة لعب، سيطرة كلية للسيسيس والنتيجة لم تتغير، هدف مقابل صفر. ديكور عمر بن علي في منطقة الجزاء، توزيع يد بالويفي والهدف التعادل للنادي الصفاقسي. هل سيحتسب تسلل أم لا؟ هل تدخل إياد بالويفي أم لا؟ هل إياد بالويفي في موقع تسلل أصلا وإلا لا؟ لاكسيون الحقيقة فيها برشا احتجاجات من الترجي الجرجيسي، دونك في انتظار الصورة المعادة وفي انتظار كذلك تثبيت الهدف بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. كرة كانت في مناطق الجزاء، دونك الكرة مباشرة يد بالويفي ما مسش الكرة. هل أثر على الحارس ولا لا؟ لأنه هو يمشي يد بالويفي في موقع تسلل يمشي، هل أنه تدخل في الأكسيون ولا لا؟ هل يحتسب الهدف أم لا؟ في كل الحالات الحكم نظر في غرفة الفار قدور إلى ثالث الأهداف المسجلة وثالث الأهداف اللي في تشيك كبار. على كل يد بالويفي حسب الصورة الأولية قدور
2: والهدف سجله الدربيلي في انتظار قرار
3: دربيلي الفار. هو يد بالويفي في موقع تسلل صحيح، ولكن
2: هل تدخل
3: في اللقطة؟ دونك يد بالويفي ربما يحتسب لم يتدخل. بجانب طارق سالم يقول لي ما بلحت شيء يدور في غرفة التعليق، دونك يترج في الصورة المعادة. على كل في انتظار تثبيت الهدف من عدمه يد بالويفي. يد بالويفي ما مد السيق ما نقصش،
2: كان واقف هو إياد في انتظار قرار الحكم، وكان واقف إياد بالويفي في انتظار الرؤية التحكيمية، هم أدرى بالموضوع.
3: على كل قدور الحكم مازال ينتظر في غرفة الفار، باش تعيط له غرفة الفار وإلا لا؟ باش تعيط له غرفة الفار، يعود لغرفة الفار لأنه ثم شك هل أنه إياد بالويفي تدخل في العملية من عدمها. دونك إياد بالويفي ما شاتش كورة، واقف اسكو حجب الرؤية ما حجبش الرؤية، هذا كل الحكم هو اللي باش يقدروا الآن. ثم العودة كما قلنا لتقنية الفار، كنت متأكد أنه باش يرجع لتقنية الفار تنكو فيها دوت قدور وطنكو ما نجمش زفر اوف سايد، طنكو هو ما مساش، وبالتالي يقولك نعيطوا للحكم هو اللي يجي ويشوف اللقطة هل تسلل، هل انه تسلل اكتيف ولا اناكتيف، باسيف ولا اكتيف، يعني يد بالويفي تدخل في العملية من عدمها. الهدف سجل قدور بدقيقة 72، ثلاثة دقائق حاليا متأخر اللعبة، دقيقة 75 في انتظار قرار الحكم وليد المنصري. هل سيحتسب انه اياد بالويفي تداخل في العملية الصورة امامنا ام لا؟ ما هو مؤكد انه اياد بالويفي لم يلمس الكرة رأسية من الدربيلي مباشرة في الشباك. اياد بالويفي تبع الكرة ولكن لم يلمسها، تبع الكرة، تابع الكرة ولكن ما عمل

0: حتى جيست نتاع انه يلمس الكره ولا نقص وقت الكره دونك او انه يضيع التركيز الحارس في هذه اللقطه. مبدئيا لقطه مش يحكم عليها الحكم دونك كما قلنا دونك قاعد يرجع للتسلل اللي اياد بالويفي هل كان في موقع التسلل والا لا، وبالتالي اذا كان رجع الاقرب انه يمشي نحو تثبيت التسلل وليس الهدف. بما انه ثبت التسلل ما مشاش للقطه نتاع اياد بالويفي تدخل في العمليه من عدمها. هذا بالنسبه لغرفه الفار شنو طالب الحكم الان. دونك وليد المنصري في غرفه الفار ينتظر الاحباء ينتظروا كذلك المسؤولين اللاعبين الكل في انتظار الصوره. خذ برشا وقت الحقيقه المنصري حاليا 77 دقيقه هنا في الملعب. ماذا سيقول الحكم وليد المنصري؟ ماذا سيقول الحكم وليد المنصري؟ الحكم يقول تسلل، تسلل لدفاع الترجي الجرجيسي. ثاني الاهداف الملغات بالنسبه للسي اس اس، ثاني الاهداف الملغات بالنسبه للسي اس اس. اعتبر انه اياد بالويفي تدخل في العمليه في توقيت 77 دقيقه قدور، عملنا 5 دقائق كاملين في هذه اللقطه. يلا تسلل للترجي الجرجيسي واحد بليش، مازلنا هنا في ملعب طير الميري للترجي الجرجيسي.
1: واضح به مهيب، نرجعوا لك في التعليق تفضل.
2: شكرا لك قدول. الفار حاضر في سيقس يعني لحد الآن، وتقدم هنا في زويتن بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من شبيبة العمران بهدف مقابل الصفر مع وصولنا للدقيقة 77. صارت منذ قليل شوية تغييرات كنت حكيت عليها قبل الأخبار، ولكن صار بعد تغيير ثالث بالنسبة لشبيبة العمران اللي كنت حكيت عليهم في الشوط الأول، أنه رشويني محمد العسكري شيب الزغلامي خلال كل من أماكن بلال التويتي محمد أمي بن عمر وعمر الزويغي. النية هجومية بالنسبة لفريق شبيبة العمران من أجل العودة في المباراة مقابل الترجي. ضد تغييرات كانت شيب الشبيلي جاك ديارا غادر وخلاو أماكنهم لأونتشي وكبيلو وهيثم ضو مع كورة حالية لصالح شبيبة العمران تتنفذ الكورة من وسط السويسي داخل منطقة العمليات، ولكن الكورة يحاول يحق عليها محمد العسكري تتجاوز على خط وترجع 6 أمتار. للأمانة يعني تراجي ماسك بزمام الأمور نوعا ما على مستوى الامتلاك. شبيبة العمران في الشوط الثاني الخطورة ما كانتش موجودة على مرمى الترجي الرياضي التونسي عكس الشوط الأول. ممكن ربع ساعة أخير باش يكون مشوق هنا في زويتن وحتى أيضا في صفاقس مباراة السياسيس والترجي الجرجيسي، مباراة هامة خاصة من أجل اقتطاع بطاقة العبور إلى الدورة النهائية. ترجي يبحث عن المحافظة على اللقب الأميرة. في الجانب المقابل شبيبة العمران تريد التأهل لأول مرة في التاريخ إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم الذي قد يؤهل صاحبه إلى المسابقة الإفريقية كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ترجع على كرة حاليا لصالح الترجي من أونيتشيو بيلو، كرة على اليسار هيثم ضاو استلام يرجع على كرة للخلف لعبد الرحمن كوناتي ثم أوكبيلو تمريرات قصيرة ويكسب أكثر وقت الترجي. ترجع على كرة لنضال العيفي، نضال العيفي تمريرة كرة موجودة كونترول من هيثم ضاو، هيثم ضاو أمسم ضاو الاستلام في وسط الميدان يحضر الكرة البحث على دانو، كرة من ينساس إلى دانو دخل 18 دانو دانو دانو دانو. وفي اللحظة الأخيرة يتدخل دفاع شبيبة العمران ويمنع فرصة الهدف. في هذه اللحظات دانو سدد الكرة ارتماء يعني وأنقذ الكرة، كانت واشية للشباك. فلوريان دانو تسديدة من منطقة ال 18 سدد الكرة، سدد براس اعتقد المدافع على ما اظن سامي الهمامي على ما اظن او مصطفى السويسي هو اللي ابعد فرصة الهدف الثاني. اخطر كرة في الشوط الثاني ضاعت على التراجي من اجل اضافة الهدف الثاني. حاليا عكس الهجمة بعد ضربة الركنية اللي تنفذت من التراجي انور الجويني يوصل الكرة على اليمين يحاول يشوف الحل. شبيبة العمران يبحث عن خلق التفوق العددي مع الصعود للخط الامامي، ولكن كرة مقطوعة ما فماش المخالفة على بلال مقنم. تبقى الكرة عكسية للتراجي، عزمة معاكسة في هذه اللحظات. فلوريان دانو تليق على الجهة اليسرى البحث عن إيجاد الهدف الثاني، فرصة الثاني ولكن يدخل منتصر السيد، يتدخل منتصر السيد يمنع على كرة بخطة المدافع بخطة ليبيرو منتصر السيد.
1: قديش عندك توقيت مهيب
2: حاليا من خطأ منتصر السيد. فرصة الثاني ولكن ضاعت، كانت تسديدة حوالي من بداية وسط الميدان لأنه منتصر السيد قدور زي الكرة بها حيلاء نقوله حوالي 36 متر من مرماه اخطأ على مستوى التمرير، خذ الكرة وقبله سدد، ولكن الدفاع دخل يتوقف اللاعب قدور هنا في تويتر فقط. فما زوج تغييرات ممكن تصير بعد شوية في تشكيل شباب العمران. ما نشكر راجع لك الخط اكثر للسيف
1: بعد شوية نرجع لك. توقيت قديش عندك
2: في إدارة اسعاف فلوريان دانو؟
1: به قديش عندك التوقيت مهيب؟
2: نلعبوا في 80 دقيقة حاليا. هدف مقابل صفر للتراجي من شباب العمران.
1: واضح. نرجعوا لصفاقس، ثم تغيير جديد في تشكيلة نادي صفاقس.
0: بالفعل خروج جمال موتيابا ودخول القروي، دونك محمد نور القروي، تغيير كان منتظر الحقيقه، خاصه انه موتيابا كان سيء في مباراه اليوم. خلينا نقوله بالنسبه للنادي هذا الاسفيق، ستمشي الكره للترابلسي، يدخل منطقه الجزاء ولكن تخرج 6 امتار للترجي الجرجيسي. يمشي الحكم ينبه على سيف الشرفي اللي لعب الكره بسرعه. نلعب في 81 دقيقة قدور، والنتيجة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي الجرجيسي. هدف كان سجله خليل قصاب منذ دقيقة 38. يمشي لكرة من جديد في التنفيذ لمؤمن الرحماني، موجود ريان الدربالي بالرأس، يعود إلى حارس مرماه محمد الهادي قعلول، إلى كيفن مونديكو للدربالي. دربالي يجي نور القروي يطلب في الكرة، سكوحي لمونديكو، مونديكو مع السكوحي إلى بكار إلى مونديكو من جديد، مونديكو حمزة المتلوثي. نادي صفاقسي يلعب الهجوم، كل لاعبي ترجي جرجيسي في مناطق الملعب الدفاعية. دربالي إلى حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي إلى القروي، يعمل كنترول بصدر قروي. قروي يحاول يتوغل، يربح التماس نور القروي. نور القروي حط الكرة للدربيلي، يجي لسكوحي، سكوحي يعود إلى حمزة المتلوثي، إلى كيفن مونديكو. كل لاعبين في منطقة الترجي الجرجيسي. مونديكو يلعب الكرة طويلة ما توصلش لعمر بن علي، موجود السكوحي بالرأس، ما يخوش الكرة، ثم المخالفة تلعب بسرعة، تمشي الكرة لعلي معلول. علي معلول باش يوزع الآن، علي معلول مع هشام بكار التوزيع لنور القروي، ترابلسي التسديد، تدخل للدفاع ممتاز. الكرة كانت من نور القروي، ما خمش في التسديد، ممكن كان أناني أكثر وسدد، كانت تجب تكون فرصة أخطر. تعود الكرة لمؤمن الرحماني مع نور القروي. مؤمن الرحماني يفتك الكرة، السكوحي ممتاز إلى الدربالي، دربالي مع علي معلول إلى عمر بن علي إلى إياد بالويفي، عمر يتوغل، عمر يربح المخالفة، الحكم يقول ما ثمش المخالفة. ترجع كرة من جديد لفائدة الترجي الجرجيسي، ترابا يقطع الكرة، يربح المخالفة، تدخل كان عنيف من أولوزين، تتلعب الكرة بسرعة، الحكم يقول لا ترجع تلعب من مكانها، لا يخلي الكرة تمشي. علي معلول إلى القروي، سيء الكنترول، كرة من جديد للترجي الجرجيسي، ترجي الجرجيسي، كرة قصيرة للميني
1: كريم. ثم تشيكينغ فار في ملعب زويت، نرجع لك بعد شوية. مهيب، إمكانية ضربة جزاء للترجي،
2: متبع قبل حكيت شوية على الفار، أو أول مرة يدخل الفار هنا في زويتن، إمكانية ضربة جزاء، ممكن حتى إمكانية حتى ورقة حمراء لمونتسار السيد. اللقطة اللي حكيت عليها في الثواني الأخيرة من تعليقي، وهي وجه لوجه بين دانو السيد، هل في تدخل أو لا؟ الحكم قاعد يعاين حاليا في اللقطة من مختلف الزوايا، ممكن تكون فما ضربة جزاء للترجي الرياضي، ممكن حتى يتم حتى إقصاء الحارس منصر للسيد في هذه اللحظات. لازلنا نتابعه، الحكم قاعد يعاين حاليا في اللقطة، ننتظر القرار النهائي، وفي نقاش حتى مع الحكم هيثم الترابلسي حكم الفار في 85 دقيقة هنا في هذه اللحظات في هذه المباراة. ننتظر القرار النهائي، ننتظر ماذا سيقرر حسني النيلي بخصوص العملية الأخيرة. فلوريان دانو قاعد يتلقى بالإسعافات على الحافة النهائية للميدان، وثم حتى زاد ممكن حتى يغادر، يعني قاعد نشوف أشرف الجبري يقوم في الحركات الإحمائية على الحافة النهائية. حكمل أعتقد حسني النيلي المعاينة بعد العودة إذن إلى تقنية الفار والمعاينة يقرر حسني النيلي ما فما شيء، أكيد ما فما شيء في اللقطة الأخيرة، وستعود الكرة بعملية إسقاط لفائدة شبيبة العمران في الحوار الأخير. لقطة يبقى ديما القرار قدول للسادة الخبراء على مستوى المافيولا، كما قلت التغييرات قدور 24 29 في هذه اللحظات، علي كازمير يخلي مكانه لهيثم الخميسي، وسهيب العبدلي ياخو مكان عدي بالحاس كآخر تغييرات المدرب أمين البيجي مدرب شبيبة العمران. في المقابل أشرف الجبري أعتقد مكان فلوريان دانول، يعني مانيش قاعد نشوف فيها في الميدان. نلعب قدور في 85 دقيقة، لعب كما قلت الجبري ياخو مكان فلوريان دانو، قلت قدور 85 دقيقة، لعب هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي.
1: امام شبيبة العمران. شكرا لك، نرجع الكريم. وتغييرات بالجملة في نادي الصفاقسي؟
0: بالفعل تغييرات بالجملة، دخول عمار الطيفور مكان الترابلسي، ودخول اونانا مكان الدربيلي، وبالتالي حمزة المتوثي يصبح اليمين، دربيلي يغادر، والنادي الصفاقسي يرجع بالاربعة اربعة اثنين، لانه ثم اونانا ثم يعني عديد المهاجمين في تشكيلة السيساس، معنول القروي علي معلول يرجع كذلك على الكلوار اليسار كظهير. تتلعب الكرة من جديد للترجي الجرجيسي اللي يضغط الآن، حاول يقدم بالكرة، موجود التوزيع وحمزة المثلوثي إلى مونديكو، مونديكو ثم المخالفة، ثم المخالفة، لعبة الترجي الجرجيسي يعطيه الورقة الصفراء جاسم بالكيلاني، مخالفة لدفاع الاساس في دقيقتين ونص مازالوا على نهاية الوقت الأصلي في هذه المباراة. تمشي الكرة علي معلول، علي معلول كرة لإياد بالويفي ما يخوهاش، إياد بالويفي يضغط الآن النادي الصفاقسي، والترجي الجرجيسي حاول يركز أكثر على الهجمات المعاكسة. نور القروي مع جاسم بالكيلاني، يضغط نور القروي يربح تماس، تماس بسرعة يلعب مع عمار طيفور، عمار طيفور، طيفور يلعب الكرة مع من؟ مع هشام بكار، هشام بكار كان سيضيف الحكم وقت بديل، وقت ضايع في هذا الشوط الثاني. هنانا، هنانا، هنانا الى حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي لطيفور، عمار الى بكار، بكار يتوغل اكثر باش يوزع الان، ثم زوزم لاعبيه ثلاثه في منطقه الجزاء، التوزيع عمر بن علي ما يخش الكره، موجود عمار طيفور يلعب مع هنانا، هنانا يحط الكرة على ساقه اليسار، هنانا، هنانا، هنانا شنو يعمل؟ يعطي لي بكار، بكار باش يوزع الآن إلى هنانا، ما توصلش من جديد، هشام بكار من جديد الكرة لدفاع الترجي الجرجيسي، يربح التماس، تغيير في تشكيلة الترجي الجرجيسي، خروج الرحماني ودخول هدي جرتيلة، سريع كذلك هدي جرتيلة، الرحماني الحكم يأمره بالخروج بسرعة. في الدقيقة الأخيرة دخلنا الآن في الوقت الأصلي، واحد بلاش للترجي الجرجيسي، بونتو خليل قصاب في 13 دقيقة لعب. الآن التغيير من جديد، الكرة تماس للنادي الصفاقسي، شكون تماس طويل في مناطق الجزاء، كل اللاعبين تقريبا في مناطق الجزاء للترجي الجرجيسي، هشام بكار تماس طويل، موجود، موجود مونديكو ياخذ الكره هذه، ما ثماش ركله الجزاء، يقول كره من جديد للترجي الجرجيسي، يطالب بركله الجزاء علي معلول، كل اللاعبين يطالبوا شنو هي الاكسيون، ثم لمس يد، شنو ثم بالضبط ما نعرفوش الحقيقه. سبع دقائق يضيف بالحكم وقت بديل، دقيقة قدور شوية، سبع دقائق قياسا بعودته للفار اللي خدت أكثر من سبع دقائق في لقلتينا، على كل سبع دقائق وقت بديل. الآن دخلنا في الوقت البديل، حكم ينتظر الفار، يقول يلا ألعب ما ثم شيء، تعود الكرة من جديد في اتجاه الترجي الجرجيسي، كرة عالية في وسط الميدان، موجود أونانا ما يخش الكرة هذه، نور القروي ما يخوش كيف كيف الكرة من جديد للترجي الجرجيسي، يلعب ويخذ المخالفة، ورقة صفراء، ورقة لأشرف بالضيف، حكم يقول تقوم، نلعبوا المخالفه بسرعه.
1: به كريم نمشي زويتن ثم نرجع نكمل معاك الوقت البديل والوقت البديل اشكال في البطوله التونسيه للامانه. برشا مباريات فيها 10 و11 دقيقه واكثر ونلقاو 5 و6 و7 دقائق فقط. عموما مهيب قداش عندك توقيت في زويتن
2: في اللحظه هذه؟ قدور 7 دقائق وقت، 7 دقائق وقت بديل يضيفها الحكم حسني النادي كوقت بديل، تقريبا نفس التوقيت اعتقد زاد في سباق زاد 7 دقائق.
1: هذا معقولين في زويتن؟
2: ما سمعتكش.
1: قلت لك 7 في زويتن معقولين،
2: 7 دقائق بالفعل اكيد بعد تقنيه الفار مع التغييرات. واضح جدا 7 دقائق كامله باش تكون مشوقه. نقول قدور يعني شبيبه العمران صعد شويه للخط الامامي بحثا عن التعديل حاليا، ممكن باش يلعب الكل في الكل من الباجي، تشويق واثاره مازال متواصل في هذا اللقاء. ترجع على كوره هذه اللحظات لصالح الترجي الرياضي التونسي في محور الدفاع. ياسين مرياح مع ضغط عالي حاليا من ابناء شبيبه العمران، والكره في ضربه التماس للجياسو من ياسين مرياح، بعد الكره في خط التماس يمشي الكره بلال مقنم، بلال مقنم يحاول ياخذ الكره يلعبها طويله داخل 18 فرصه التعادل شبيبه العمران. شيبه الزغليمي ولكن الابعاد من الدفاع، عوده كليه للاعبي الترجي للمناطق الدفاعيه مقابل صعود اغلب لاعبي شبيبه العمران. المعدل الهجومي حاليا الكره تمشي المحاوله تدخل كيتا في مناسبه اولى مقطوعه الكره مع عكس الهجمه، ولكن ضربه المخالفه مع الانذار على انور الجويني بعد التدخل الاخير اعتقد علاء المحز حاج عليه في اللقطه والعمليه الاخيره كارت اصفر يرفع على انور الجويني. معاذ الحاج عليه يبقى ملقى على ارضيه الميدان. الدقيقه الاولى مرت في الوقت البديل في هذه اللحظات، اللعب توقف شويه قدور ما نعرفش كان تحب تستغل اكثر وقت نرجع للطيب المهيري او حتى نواصل هنا في زويتن.
1: باهي نرجع للطيب المهيري، شكرا لك مهيب، نرجع لك بعد شويه. خلينا نكملوا معك كريم تفضل.
0: على كل تعود الكره من جديد لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، 4 دقائق مازالت على نهايه الوقت البديل. حمزه المثلوثي يجي اونانا باش ياخذ الكره باش يوزع الان. حمزه المثلوثي كره طويله لعمر بن علي، بن علي بزوز ملاعبيه ما يخوهاش يضغط عمر بن علي، الكره مازالت ما خرجتش تخرج الان في التماس للنادي الصفاقسي. علي معلول في التنفيذ يلعب الكره مع اياد بلويفي، اياد بلويفي عمر بن علي التسديد ممتاز سيف الشرفي، ممتاز جدا سيف الشرفي يمسك الكرة الأخيرة تعود لسيف الشرفي يلعب كرة طويلة تخرج مباشرة في التماس، تماس لدفاع النادي الصفاقسي يمشي لنا في التنفيذ إلى حمزة المثلوثي مش يلعب الكرة طويلة ولا إلى مونديكو، مونديكو مونديكو يبحث عن المساندة، مونديكو مونديكو كورته طويلة موجود سيف الشرفي ياخذ الكرة، سيف الشرفي ياخذ الكرة هذه يربح بعض الثواني. 3 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت اللي أضافه الحكم، 94 دقيقة الآن، حتى 7 دقائق الحكم كوقت بديل. حمزة المثلوثي مع بالضياف، حمزة المثلوثي يربح المخالفة، الأمانة مخالفة صعب منها جدا أنها تتزفر بالأمانة. على كل تعود الكرة من جديد إلى مونديكو، مونديكو الى بكار، مونديكو باش يلعب الكره طويله سي اس اس الان، لا حلول الا في الكرات الطويله. حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي يطول الكره على عمر بن علي، عمر بن علي ما توصلش لي معلول جديد لدفاع الترجي الجرجيسي. سكوحي تخرج تماس لسي اس اس او للترجي الجرجيسي، تماس يلعب الحكم يقول يلا تلعب بسرعه. محمد فراس غومه يلعب التماس الان في اتجاه علي معلول بالراس لعمر بن علي، عمر بن علي لمعلول، معلول معلول ينتظر، معلول يوزع التسديد جانبيه بقليل كره اونانا، اخطر فرصه في المباراه، اخطر فرصه للنادي الصفاقسي كانت تقريبا على بعد 3 امتار ولكن راسيته كانت جانبيه. علي معلول ما حبش يوزع لانه كان الا بالوافي فقط، لانه بن علي هو اللي عمل الديفياسيون، انتظر لحين وصول اونانا وكره اونانا جانبيه بقليل 6 امتار. 95 دقيقه 30 ثانيه الجماهير الكل واقفه هنا تلعب بالكره 6 امتار من الشرفي في اتجاه عمار طيفور او حمزة المثلوثي يربح على التماس. تماس لعب بسرعة مع كيفن مونديكو. مونديكو يبحث عن المساندة مع هشام بكر. هشام بكر الى مونديكو. مونديكو كرة طويلة في اتجاه عمر بن علي بالرأس الى من؟ الى السكوحي، الى علي معلول. معلول بين ثلاثة، معلول على الساق اليمين، يأتي لعمار طيفور. الآن عمار طيفور الكرة لبكار، يرجع لساق معلول اليسار. التوزيع، الحكم يقول ما ثم شيء. عمر بن علي كان يطالب بركلة جزاء. الحكم يقول ما ثم حد شيء. على كل ستة أمتار ماذا سيقول الحكم؟ هل توجد ركلة جزاء من عدمها؟ على كل توزيعة كانت من معلول، ثم المسك كان موجود على تبادل المسك وإلا مسك ما نعرفوش. المسك موجود على عمر بن علي حسب الصورة اللي عن قدور، ولكن هل هو مسك متبادل وإلا لا؟ أكيد أنه ثم تقنية فار. إذا كان ثم حكم شنو يقول؟ ينتظروا في تقنية الفار. عمر بن علي يصر على الحكم، يقوله موجودة. يصر عمر بن علي على الحكم. احتجاجات لاعبي الترجي الجرجيسي كذلك على الحكم وليد المنصري. هل سيعود لتقنية الفار؟ يقول لا وجود لركلة جزاء الحكم. ودقيقتين اللي كانوا مازالوا ضاعوا قدور، وعملنا ثلاثة دقائق، لا دقيقتين ونص زدناهم في الوقت البديل. صورة المعادة زالت ما وصلتناش. تلعب الكرة من مونديكو بالرأس إلى القروي، ثم التماس أو لا. كرة للترجي الجرجيسي، نور القروي يفتك الكرة الآن. نور يلعب الكرة طويلة في اتجاه من ما توصلش لإياد بلويفي. كما جاءت الكرة من الترجي الجرجيسي جديد لبضياف. بضياف يضغط السياساسي لهشام بكار. هشام بكار مش يلعب الكرة الآن مع أونانا. آخر كرة ستكون أونانا، كورته عالية للقروي بالرأس. معلول لمسة واحدة ما توصلش إلى من؟ إلى القروي. فمش المخالف، الحكم يقول تم عكس الهجمة للترجي الجرجيسي، ولكن حمزة المثلوثي. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم وليد المنصري نهاية المباراة. مبروك للترجي الجرجيسي الذي تأهل لنهائي كأس تونس لكرة القدم، ليواجه من عرش قدور. المباراة الأخرى انتهت ولا لا؟
1: في الثواني الأخيرة المباراة الأخرى
0: 1-0 للترجي مبدئيا، سيواجه الترجي رياض التونسي
1: مبدئيا. ترجي الجرجيسي في كأس الكاف
0: مبدئيا الترجي الجرجيسي كذلك يضمن مشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. مشاركة مستحقة، تأهل مستحق لحقيقة قدور للترجي الجرجيسي قياسا بما قال في الشوط الأول، وقياسا بالفرص اللي ضيعها كذلك، لأن نادي سيخسي أكيد ضيع برشا فرص في الشوط الثاني، ولكن حتى الترجي الجرجيسي ضيع عديد الفرص في الشوط الثاني. وبالتالي
1: غضب جماهيري كبير حسب ما نسمع وحسب ما نشوف في الصور.
0: غضب جماهيري على زفارة الحكم على لاعبي الفريقين. دونك الترجي الجرجيسي لاعبيه يمشوا يحتفلوا مع الجماهير. على فكرة قدور الجماهير الحاضرة لهنا العكارة جماهير الحقيقة محترمة العدد، تقريبا 850-200 مهم. هذه حاجات
1: حاجة
0: نحب نشوفها في الملاعب التونسية. نهاية المباراة، نهاية موسم الطيب لميري. نهاية آخر
1: موسم نادي سفيرسي
0: كذلك، ثالث بطولة ونصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. التصريحات ستكون في الريكاب انتهاء 15 قدور.
1: يعطيك الصحة كريم مقني. إذا مبروك للعكارة، حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نمشيو للإشهار، مهيب انتهت المباراة في زويت. مهيب
2: قدور تسمع فيا؟
1: نسمع فيك.
2: يا نهاية المباراة في زويتن بانتصار الترجي بهدف لوريان دانو هدف مقابل صفر.
1: نعم.
2: الترجي اقتطع البطاقة العبور إلى الدورة النهائي في وجه الترجي الذي سيجيز في الأسبوع القادم. شرح جماهير الترجي هنا في مدرجات ملعب زويتن بالتأهل إلى المباراة النهائية. أكيد إن شاء الله أكون وفقنا في النقل المباشر لهذا اللقاء إن شاء الله قدور. نتقابلوا في مواعيد
1: رياضية
2: قادمة. إلى اللقاء.
1: شكرا لك مهيب. ألف مبروك للترجيين، ترجي الراضي التونسي، ترجي الراضي الجرجيسي، إعادة لنسخة كان ما خانتنيش الذاكرة 2004 و2006 بين الفريقين، وأن ذاك وقتها العكارة توجد باللقب. ومرة أخرى يتقابلوا في الفينال ترجي الراضي التونسي وترجي الراضي الجرجيسي. حظ أوفر للسي اس اس وللجي اس او. فاصل إشهاري ثم نرجعوا لاستاد الديوان.
3: ببليسيتي على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم. لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج نتاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: ستاد الديوان. نذكركم انه الترجي الراضي التونسي وترجي جرجيس ترشحوا لنهائي كاس تونس لكرة القدم. ترجي الرياضي على حساب شبيبة العمران واحد بلاش، وترجي جرجيس على حساب النادي الصفاقسي ايضا واحد بلاش. زوز اهداف ملغات للنادي الصفاقسي في الشوط الثاني من المباراة وجدل تحكيمي في هذه المباراة. نترك الكلمة طبعا لأهل الاختصاص بخصوص الموفيولة اللي موجودة حاليا على منصة ديوان سبور، وعودة لكل اللقطات الجدلية في زوز مباريات بالنسبة لاستاد طيب المهيري أو لملعب زويتن. بالنسبة للمباريات في أوروبا، برز النتائج: برايتون مانشستر يونايتد، الريد ديفولز مانشستر متقدمة 3-1، بيرلي وولفرهامبتون حاليا 1-1 68 دقيقة، كريستال بالاس أرسنال متقدمة 2-1، فولهام ونيوكاسل يونايتد 1-0 حاليا، ليفربول وبرينتفورد سكور 1-1 حاليا، مانشستر يونايتد أستون فيلا، سيتيزنز متأخرة في السكور في 75 دقيقة 2-1، نهاية موسم سيئة لمانشستر سيتي. نوتنغهام وبورنموث هدف مقابل هدف، بالنسبة لساندرلاند وتشيلسي إلى حد الآن هدفين مقابل واحد، توتنهام هوتسبير وإيفرتون هدف مقابل صفر، السبيرز توتنهام، وستهام يونايتد ليدز يونايتد هدف مقابل صفر. ديما نلعبوا في الـ 12-13 دقيقة الأخيرة في كل المباريات. بالنسبة للليغا في إسبانيا، فياريال أتلتيكو مدريد مباراة نجم تبعوها 8 متاع الليل، كما تنجم تبعوها على منصة ديوان سبور. مباريات السيريا الإيطالية، مباريات الجولة الختامية كيف على منصة ديوان سبور حاليا، تنجموا تتفرجوا في المباراة النهائية من سيتوج بلقب الرابطة الثانية في كرة السلة، اما نادي الصفاقسي او نادي حمام سوسة. زوز فرق ذكر المساعدوا رسميا لرابطة الكبار بالنسبة لنادي الصفاقسي او فريق حمام سوسة حاليا. بالنسبة للمباراة هذه سكور 17-36 بالنسبة للمباراة هذية، في انتظار نتعرفوا على نتيجة اللقاء. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، فوالا نادي الصفاقسي 39 نادي الصفاقسي، حمام سوسة 36 مباراة مازالت متواصلة على منصة ديوان سبور. كالعادة برشا كورة وشبعة موسيقى في برنامجكم استاد الديوان. نمشيو للموسيقى، نرجع بعد اخبار السادسة مع كباتن استاد الديوان، باش تحدثوا على ماتشوات الكوب، باش تحدثوا على ليكيب ناسيونال ما قبل مباراة براج الرابطة المحترفة الثانية، وبرشا اخبار رياضيه وطنيه وعالميه. ما تبدلوش الموجه، ريستي برانشي سور ديوان افير.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز السادسة مساء. diwanafm عسلمة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن من حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الأمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم. وتمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة من حجز عجلين بعد التأكد من إصابتهما بمرض السل مع حجز حوالي 540 كيلوغرام من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي. وفي ولاية جندوبة أسفرت عملية المراقبة عن حجز حوالي 38 كيلوغراما من لحم الضأن و53 كيلوغراما من لحوم الأغنام بقفصة و75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة بالقيروان. مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان تتمكن بالتعاون مع الوحدات الأمنية من حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة متأتية من بلد أجنبي لدى أحد القصابين بالقيروان، وذلك من أجل عدم تطبيق شروط السلامة الصحية في حفظها. ومنسقة الهيئة بالقيروان نادر العمري تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه سيتم غدا إتلاف الكمية المحجوزة مع فتح تحقيق في الغرض، داعية المواطنين إلى ضرورة الانتباه للعلامات الصحية عند اقتناء هذا المنتج. وزير السياحة سفيان طقية يشرف على انعقاد الدورة الثانية للمجلس الجهوي للسياحة بمدنين مع التأكيد على إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسالك السياحية، كما تم دعوة بلدية جرجيس الشمالية إلى استكمال وعرض الملف الخاص بمشروع الفسحة الشاطئية دروسانغو من جديد ومرافقة وزارة السياحة للبلديات في أعداد الملفات المقدمة لصندوق حماية المناطق السياحية واستكمال إجراء تصنيف البلدية السياحية الثلاث بغرارة ومدنين وسيدي مخلوفة. وفي أخبار العالم، أمين عام حزب الله يعتبر أن حصرية السلاح في هذه المرحلة استهداف للمقاومة وخدمة للاحتلال، وأن نزع السلاح إبادة ولن يقبل به الحزب، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بتجريم المقاومة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفيد بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل الخطر النووي بالكامل، موضحا أن ذلك يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أستاذ الديوان في أمن الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net.

0: بوبليسيتي على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: Stade Duel. Stade Duel.
2: مرحبا بكم مرة أخرى, رجعنا لكم في استاد الديوان ريكاب. استاد الديوان قدور نوصل معكم مقدم الميكروفون يدر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام, يلتحق بنا في الإخراج بعد محمد زعبار, حسام الدين الحلواني, وفي التحليل الفني يحضر معنا أنيس عبد القادر بوجلبان ونبيل كمون. تحياتنا لكم وين يوصلكم صوتنا في تونس وخارج حدود الوطن. تابعونا على بوند اف ام, سينو تابعونا على سيت www.diwanfm.net ولا على الفيسبوك صوتا وصورة سبور باي ديوان اف ام, كيف كيف على شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. باش نتحدثوا على ماتشوات الكوب, الترجيين يترشحان للفينال مع انسحاب النادي الصفاقسي والشبيبة الرياضية بالعمران. في الساعة الثانية باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي, تحضيرات المنتخب وارتفاع الرصيد البشري في البريباراسيون حاليا في تبرقة قبل الجولة الأوروبية وملاقاة النمسا وبلجيكا 1 و6 جوان القادمين على درب الوصول لمونديال 2026. حدثوا على براج الرابطة المحترفة الثانية, ثم نختموا بكفاءة تونسية شرفتنا في جنوب إفريقيا. نبيل كمون سعيد بحضورك مجددا, مرحبا بك أستاذ الديوان.
3: تحية لك خويا قدور, تحية خويا نيس, مرحبا بكم, تحية للحضور وتحية لمستمعي ومستمعات إذاعة الديوان.
2: شكرا لك. باتوني بوجا نيس عبد القادر بوجلبان, مرحبا.
4: مرحبا بك قدور, تحية ليك, تحية لنبيل النادر حسام وكل مستمعي ومشاهدي استاد ديوان.
2: شكرا لك انيس. والله سلام امان بارح صديق قاعد بحذايا في القهوة المجهول, تحية كبيرة برشا سيد علي بن شيخة, قال لي عندك برشا جبت انيس, قلت له يخدم محمد امين وشائعة الاقدار انك تكون حاضر اليوم.
4: تحية للناس يتبعوا فينا الكل ونشكرهم على متابعتهم ومتابعتهم الوفية لبرامجنا في ديوان فيلم.
2: شكرا لك. زعما ينتصر اليوم للكابتن يوم الفينال عندهم وشعالة ومصر
4: يمنا كبيرة في يوم
2: اليوم في الفينال ضد شكون ولا
4: بروبلاست
2: اليوم ديوان اف ام ضد بروبلاست نهائي تونيزيا كوربوريت ليج. واكيد الحقيقة تنظيم كبير, انا عجبني في التظاهرة هذه التنظيم لونجاجمون الروح اللي تلعب بها الفرق الحقيقة, معناتها دورة لقات صدى ونجاح كبير برشا طول الموسم الثاني فيها البطولة فيها الكوب.
4: صحيح, حتى المستوى تنظيميا كما حكيت انت تنظيم ممتاز,
2: فما المستوى الكروي محترم,
4: حتى على المستوى الفني والكروي كما قلت انت فما مستوى بتاع لاعبين عندهم قيمة فنية ومستوى لعب وحجم لعب واهداف جميلة, شفنا برشا اهداف ممتازة اخرتهم هدف بوشعالة تحية ليه
2: الجمعة
4: اللي فات
2: اللي حطوا 17 مرة في الفيسبوك
4: اللي ذلنا به البونتو
2: زيستهمو ديجاب شعود يهبطوا على تويتر وشفتوا على اليوتيوب. واضح تحياتنا ليهم.
3: لا هو الكل نبدأ واضحين, هو الهدف جميل قبل كل شيء,
2: هو الحقيقة بوتو مزيان بوشعالة
3: لونشينمون متاع انك تعمل كنترول برا راس وتعمل تاكل عبارة تسجلها بار ان تاكل ريبريز فولي ما تلقايش برشا
2: تشبه برشا البونتو
4: ما تعرفوش نبيل بعد البونتو هذيك بسيت مقام تبلانتا.
2: شوف تذكر بونتو ليفاندوفسكي عاملينه ضد اتلتيكو مدريد جوست بوقت ليفاندوفسكي عمل كنترول بصدر كي هربت عليها بطلها بتاكل.
4: اي صحيح,
2: يتشبه لها شوية في الماتش وقتها وقت ريمونتادا نذكر 4-2 وقتها بطبيعة لما شوية البارسة ما ننساهمش. هاي سيدي باش نتحدثوا على ترشح العكارة ضد النادي الصفاقسي وترشح الترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة العمران. الضيوف الزوز ترشحوا اليوم للدور النهائي والبداية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي ترجي الرياضي الجرجيسي 1-0. نبدأ معك كوتش نبيل كمون, اليوم ترجي الجرجيس ولا عقدة تقريبا للنادي الصفاقسي؟
3: عقدة مجمش كروية مجمش نقول عقدة على خاطر وقتاش تكون عقدة عقدة كي تبدأ
2: في الطيب المهيري
3: كي تبدأ في
2: ثالث ماتش توالي في الطيب المهيري
3: كي تبدأ تتاليا معناتها 10 سنوات ولا 11 سنة ولا 12 سنة كيما كنا قبل نقولوا ماتش سيستيس وستاد تونيزيان كل ديما تقع في برشا كورة وإحنا نربحوا معناتها السيستيس تربح في تونس والستاد تنجم تعمل ريجيتا بوزيتيف لأنا إكزامبل هذاك المالور فين اليوم aujourd'hui هو انه الكونتكست سي ان اوتر كونتكست كونتكست نتاع كوب والكوب يختلف على البطوله تحضيره مش كيف كيف كيما البطوله كيما كاس
2: سورتو في نهايه موسم
3: ونهايه موسم والمقابله اللي قبلها جرديس ربحت السي ابي
2: صحيح
3: سي ابي حابه تعمل رده فعل مع انترونور عمل ان ديفيت في ماتش
2: بطولة.
3: في ماتش بطوله ماتش شامبيون جي على
2: جرديس ربحت السي ابي في جمعه في ميدانها وفي في جرديس
3: اي خساره الاثنين هنا يزمك انت تطرح برشا اسئله النهار الخميس الواحد يتبع في الكوره يقول سفيان حدوسي ايش عمل عليه خذا سيابي وعليه خسر زوز ماتشات وبالذات في جرديس بالكيفيه هذيك نهارتها
2: نهار الاربعاء
3: ظهر جرديس اللي هو قادر باش يكون منافس شرس في طيب الميري ظهر اللي هو قال لك راني انا نحب نلعب نوصل الدور النهائي هنا السؤال هل ندرس شخص
2: رسميا لو ترجى جرجيس في كأس الكاف
4: هاي رسميا
2: ترجى جرجيس وصل فينال الكوب هاي خاطر ترجي ديجا في الشامبيونز ليج اوتوماتيكمون ترجى جرجيس في كأس الكونفدرالية فيناليست في الكوب
3: المقابلة هذيك كان ديكليك لترجى جرجيس على عكس الندر هذا الشخصي الندر هذا الشخصي قدم مقابلة مش كبيرة برشا من ملعب الجيبشي شفناها اليوم شفنا ان ديزوردر ديزوردر من التشكيلة الأساسية كي تشوف أنت الكم الوفير من اللاعبين في وسط الميدان تقول كيفاش ماشي يلعب النادي هذا الشخصي عندك حسام مادو عندك سكوحي تربلسي موتيابا وفما معلول خمسة لاعبين مش تلعب النادي الشخصي 3-5-2 مش مفهمش زوز مهاجمين مش تلعب 3-6-1 معناتها هي تلعب في بلادها كيفاش مش تلعب هذا هو السؤال اللي يتخامر لنفسه أول فرصة حقيقية للنادر هذا الشخصي كانت في الدقيقة 12 توزيع من بكار بن علي في السيمتر يجيب الكرة بالرأس يجيبها البراء هنا يتطرح السؤال هل أن بن علي في قوته ولا موش في قوته كرة كما هذيك في البرمي بوتو في البرمي بوتو دقيقة 12 دقيقة 12 برمي بوتو على مستوى الراس يجيبها البرا هذيك ديز ماتش نتاع بونتو على خاطر مقابله
2: برا في اخر الماتش
3: هذيك تطرح السؤال
2: مش نتاع المطالبه بضرب الجزاء نحكي كوره قبلها ثم سونتراج قبلها ديجا جابها الفوق
3: في السيمتر هذيك تطرح السؤال على بن علي بعد ولينا دخلنا في ديزوردر في ميليو تيران ولينا نلقاو في 10 متر ثلاثه لاعبين ميليو تيران سواء كان في افتكاك الكره او في الاورجانيزاسيون اوفنسيف وما فماش فليكسيبيليتي ما بين الملاعبيه ما فماش احترام لليزون ما فماش الكره سيركوي سورتي واضح ولات الكره لوجوا على الكره الطويله على بن علي ولوجوا على الكره الثانيه ما فهمتش شكون مش ياخذها مش ناخذوها مش ياخذوها اللاعبين في وسط الميدان ولا مش ياخذوها وراء المدافعين وفي نفس الوقت ما فماش قراءة للمنافس اللي هو لعب واضح وجلي 3-5-2 في بعض الأحيان توصل 3-6-1 نتاع ترجي جرجيس
4: الأقرب 3-6-1
3: 3-6-1
4: كان
3: وراء
2: الرحماني
3: سير العمام ديني كي تبدأ الكرة عندهم مي بيان أورغانيزي
4: صحيح هذا هو الفرق هو في
2: الماتش ثم برشا كومبينيزونيات شفناهم اليوم عملتهم ترجي جرجيس
3: واضحين وانت توك تقول انت كيما انك قلت انت قدور وانيس يعرف هي خدمه شكون هذيك تروسينغ دو
2: خدمة
3: انيس بوجلبان اليوم كي تتفرج على ترجي
2: اللي ممتاز هذا المدرب الجديد اللي بدا
3: فوالا اسمعني احنا نحلوا طوال الموسم احنا نعرفوا انيس بوجلبان شنو الطابعه اللي حطوا في جرجيس كي جا سامي القفصي يلعب بطريقه مغايره ما نجحش مع فريق يرجع كي جاء مشارك اللي هو
2: فولا.
3: معبي معناتها نعرفوه احنا العباد الكل نعرفوه اللي زونترونور الكل نعرفوه اللي مشارك معبي كروين اش عمل مشارك هو رجع
2: ثوابت الفريق
3: ثوابت الفريق اللي ركز واللي نجح نجحت مع نيس بوجلبان والدليل انه الملاعبيه سير ترى واضحين معناتها لي كومبينيزيون واضحين السيركوي سورتي واضح الكره فين توصل
2: في
3: منضبطين كي توصل الفان نتاع المرمى كيفاش تصير الكروشي شكون يمشي بريم بوتو شكون يمشي دوزيام بوتو شكون يترمى وراء لي زاتاكا معناتها السيركوي كله واضح على عكس الندرت شخصي ما شفنا شيء اليوم ما شفنا شيء رغم فما فرص برشا ورغم فما ركنيات برشا فما برشا كور جات لبرا فما في الدقيقة 96 معناتها كورة مليمترية من معلول في السيمتر القروي جابها لبرا الورك هي اللي زابيسي متاع الكورة تقول لك الكورة من جات ترجع معناتها كان تتسجل معناتها في السيمتر يسجلها فما هدف تلغى داعي تسل انا نقول اللي نادر الصفاقسي اليوم ما حضرش مقابلته ما حضرش مقابلته كمقابلة كأس لعب بإيدي متاع بطولة ما تخلش للمقابلة مقابلة كأس ما كانش منظم بكيفية
2: أنه رجع لك بس نمشيه بالنقطة بالنقطة هي الدخلة متاع نادي صفاقسي اليوم هي تقريبا نفسها دخلة نادي صفاقسي ضد الملعب الجي اف سي سكويسير ونادي صفاقسي عنده خلل على مستوى خلينا نقوله الدخول في المباريات سيرتو نادي صفاقسي ما عادش شطرني فيه الراي ولا نادي صفاقسي عنده مشاكل مع الفرق المنضبطة تكتيكيا الفريق الفرق لونجاجي
4: صحيح قدور هو ترجي جرجيس الأسبقية والأفضلية والترشح متاعه اليوم جراسة أنه فريق كان أكثر أنفي وفولونتي من السياسيس وكان أكثر تنظيميا
2: حارس مرمى أنقذ زادة
4: سير البلان تكتيك كان تنظيميا كان خير من السياسيس وكان أفضل بون حكاية نبيل جست نرجع لكلمة فقط قال نبيل قال يذكرنا بالفاز الأولى مع أنيس بوجلبان ميم حتى لي شونجمون اللي عملنا مشارك اليوم في دقيقة 60 نذكروا لي شونجمون اللي كان يعمل فيهم في دقيقة 60 دخل بنضيف وأدي بوجو اللي هذيك اللي شات على ترانسفيرسال في دقيقة 64 شوف اليوم السياسيس عمل ماتش اي سيرتو الشوط الأول الحقيقة نحكيو برش على الفليكسيبيليتي هي شبه فوضى اليوم شفنا مش فليكسيبيليتي الشوط الأول أبار معتها الزوز فرص اللي جات في ديبيو الماتش اللي حكى عليها متاع بن علي اللي براس ومن بعد في دقيقة 41 موتيابا اللي تصدى فيها وتألق فيها الحارس تقريبا ما شفناش حاجة كبيرة من السياسيس ميم حتى الديبيو متاع الدوزيام ميتون في الشوط الثاني في دقيقة 64 الترجي الجيس كان هو أقرب باش يسجل الهدف الثاني على أنه سيسيس يعدل السكور بعد سيسيس ممكن أبارتير من دقيقة 70-71 الفرصة دي بالوافي ومن بعد جوست من بعدها بن علي وقتها سيسيس سيتونجاجي القدام باش يعدل النتيجة أول حاجة نحكيه على ترشح ترجي الجيس اللي هو مستحق وسيسيس مالوريزمون بالنسبه للسياسيس بدا السيزون بهزيمه كونتر جرجيس وكمل السيزون بهزيمه
2: بنفس الحارس
4: فوالا
2: من الصدف زاد
4: بون الحارس وقتها تخرج الجارديان تاع جرجيس خرج بالاصابه
2: نفس حارس النادي صفاقسي
4: بون نفس حارس السياسيس هو ممكن اليوم غياب دحمين كان له عنده الاثر نتاعو كان مؤثر
3: نبداو واضحين انا في ممكن نعطيك لما على خاطر احنا بريسك مدربين ونعرفوا راو الحارس
2: مدربين انت مش
3: اي معناتها مدربين ونعرفوا
2: مدربين وخادمين ما شاء الله
3: الحارس مرمى عنده قيمه كبيره راو في الفريق حتى كان ما عندوش وطط نتاع انه الهجومي الفريق المنافس يسيطر راو الحارس مرمى مجرد وجوده فوق الميدان وتوجيهه للاعبين راو عنده الاثر الايجابي هذا اللي يعمله دحمان هذا هو اللي يعمله دحمان كي يبدا يلعب في مع النادي الصفاقسي عنده بوا كبير على المدافعين وعلى الفريق ككل وهذا يظهر في اغلب المقابلات وكان تبع انت لرياكسيون تاع دحمان كي تضيع الكوره ولا كي يقبل كوره معناتها تكون مرتده تشوفه كي على شكون يصيح
2: ينفعل
3: عباره هو معناتها قاعد يركز في المجموعه اللي قدامه على عكس قعدول اليوم معناتها تحس بي حتى مقابله ملعب جيرسي مضطرب موش لاقي لي بارامتر نتاعو
2: جلوس البنك ممكن هو اللي اثر على قعدول
4: قالوا بيان سور هي لا كومبيتيسيون مهمه برشا للغارديان باش تكون حاضر.
2: ما نساوش الحارس هذا معناتها لو كان جاب كاس في وقت من الاوقات
4: نتفاكس قالوا خاطر
2: لا ماهوش نحملوا في المسؤوليه قالوا لكن قاعدين نحلوا بالكومبارتيمون بالكومبارتيمون
4: فوالا بريزونس نتاع دحمان اهم في مقابلات في تور كيف ما هذا ولو انه الباركور نتاع سي اس اس في الكوب السنة كان ملائم باش توصل للفينال
2: صحيح صحيح
4: تروا ماتش أدوميسيل جندوبة ملعب الجيبسي اليوم ترجي جرجيس
2: في بلادك
4: في بلادك دونك الباركور ما كانش صعيب برشا ما استغليتش السيزون
2: هذه ما كانش صعيب
4: ما كانش صعيب
2: ما كانش صعيب
4: ما كانش صعيب كانت تنجم تكمل السيزون خير برشا ملي كملناه بون سيزون جينيرالمون سيزون تاع سي اس اس فوق المتوسط ماهيش اكسيلونت ترويزيام بلاس دومي فينال بون هذوما مش طموحات في الاخر
2: على 20 قداش هذه
4: هذي على 20 فوق المتوسط 13-14 هذاك هو المستوى الماكسيموم معناها باش تكونوا باش نكونوا واضحين بون بالنسبه للاحكام نبيل حكى حاجه مهمه اللي هي ملي ترى اليوم انت كي تلعب ساكوحي وتلعب حسامادو وترابلسي راهو في ماتش كيف من هذا اثنين على ثلاثه كيفين اما ما تلعبهمش ثلاثه ما تجمش تلعبهم ثلاثه انت اليوم وسط الميدان كان هي ماتش تحصر برشا في الميليو تاعنا مع الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبين في وسط التيران وظهر برشا دي شي تكنيك دونك فما امبوتياج من التيران ومع هذا الكل ترجي جرجيس تقريبا
2: تم تغيير مكان موتيابا
4: موتيابا اللي تراجع مستواه راهو فان سيزون الحقيقه خلينا باش نكونوا
2: مش فان سيزون الشطر الثاني كريمو
4: زيام موتي بعد الكوب دافريك
2: بعد ما جا مع منتخب اوغندا
4: الكوب دافريك بون مشاكل كل ماتش بين وبعد في لي 3 4 ماتش جاني فما تراجع في المستوى قلنا 2 سور 3 يكفي انك تلعب تختار لازمك 2 من 3 انت اخترت 3 مع ديدا متيابا مع معلول مع تقريبا لاتاكون بن علي براتيكمون قعد ايزولي وحده مع كما قال نبيل وليد مع انك عندك النومبر هذايا الكل وتلعب زاد الكره طويله وكي ترجع الكره بزين بال ما تخويش دونك واضح
2: انت سامح لي هنا تعاون في الادفيرسير ترجي جرجيس اليوم ما لقاش برشا صعوبات ترجي جرجيس عارف كل شيء حتى قبيلة شوية نتفرجوا في الأوف المباراة سامحني مع نادر ماناش فنيين في الأخر أنا ونادر فهمنا اللي ترجي جرجيس فاهم اللعبة واقف يستنى في سونتراج على عمر بن علي وكأنك أنت هنا كأني حصة تدريبية أنت توزع وأنا نرجع
4: هو شوف هو تو سيس شنو هو اللي زاتو نتاعو ولا لي بوان فور نتاعو هما لي بالاريتي والتوزيعات
2: فوالا
4: اليوم مالغري راهو نقولوا بن علي راهو خذا
2: برشا مينيموم 3 4 كور
4: على ديالو على منعشنا المحيرسي ظلي خذا برشا كرات عاليين عليهم على خلفه مش على خلفه على غومه
2: غومه
4: على غومه دونك خذا برشا كرات لكن زاد ديما كي يبدا لي فور من جانب واحد ديما والمركاج ديما عليه لا بيرفيكسيون تقل عند الملاعبي لو كان فما ان دوزيام اتاكون من الاول انا اليوم علاش ما مديناش مثلا بالقروي من الاول علاش ما بديناش بديارا لاتاكون من الاول علاش ما بديش السي اس اس من الاول بالوافي كنت تضرب ويظل بارامون تضرب في الفان دو ماتش دونك السي اس اس حسب رايي لي شوا من الاول عطلوها وخسر الشوط الاول الشوط الثاني تاخير حتى على المستوى التكتيكي البلاسمون اوضح نتاع سي اس اس ومشينا اكثر في الكات مشاو معناتها مشينا السي اس اس في الكات 4-2 اكثر من من من 3-5-2 ترجي جرجيس وفي الخط وبقى ديما منظم حتى لي شونجمون نتاعو اللي عملهم شفنا دخل دي زاتاكون ما دخل جي ديفونسور لوج على الفريشور دونك حسيت اللي مدرب مشارك كان قاري مليح سي اس اس كان محضر مليح الماتش نتاعو في الـ في الـ في الدمي فينال هذايا دونك هذاك علاش نعاود نرجع للترشح نتاع ترجي جرجيس صحيح بل الماتش تقول سي اس اس عنده اسبقيه اما بعد الماتش الحقيقه مستحق
2: كان كلامك هنا تقول الاطار الفني ترجي جرجيس كان افضل اليوم وتفوق على الاطار الفني نتفاكسي
4: كان اكثر دقه في اختياراته في تغييراته كان محضر اكثر وانا عندي ديزيكو انه ترجي جرجيس الماتش هذايا ماتش مهم بالنسبه
2: له بخلاف الكوب راه كيما قلت لك يهزك للكاف
4: فوالا بون ترجي
2: دونك مهم جدا المباراه كانت لترجي
3: غير هذا
4: ماتش سيزون انا نعتبره ترجي جرجيس شفت وصولهم للفينال هذايا ديجا معناتها نقولوا اللي نسبة نجاحهم في السيزون طلعت برشا بالترشح لأنهم وصلوا للفينال نتاع للكاف مسابقة الكاف.
3: غير هذا يا نيس بعد الترشح من السي بي معناتها الفنيين الكل في جرزيس والعباد البعاد على الكيب نتاع جرزيس عاودوا رجعوا وحبوا يجيشوهم على مقابلة. مثلا شفنا الأسعد معمر مهبط ستاتيو كامل اللي جرزيس قادرة باش تنتصر في طيب ميري مش تجيش ما تحفيز
2: تحفيز
3: تحفيز تحفيز فهمتني ولا كيفاش تحفيز للمقابلة هذه. معناتها كي تشوف انت حتى الأراء متاع الفنيين وفي خاصة في الجنوب تحس انه الفريق جاي محضر روحه 100%. والدليل على ذلك انه كما قلت اندي دقيقة 60 كي عمل لي شانجمون كما كانوا لي شانجمون قبل شكون اللي دخلوا دخل بن ضياف اللي هو احسن لاعب اللي هو
2: اللي قلق برشا النادي
3: الصفاقسي احسن لاعب في ترجي جرزيز في الفترة اللي فاتت الكل الاهداف اللي سجلها اهداف مهارية اهداف فنيات عالية كما قال نيس فريشير اللي عطاها الانترنير راهو حاب يمركي الهدف الثاني حاب يسجل الهدف الثاني
2: وكان قريب راهو
3: تصويبه على العارضه فهمت هذايا هو الاختلاف اللي صار ما بين وهنا نرجع على الرصيد البشري للنادي الصفاقسي. هل ان الرصيد البشري للنادي الصفاقسي ينجم يخلي الفريق في النهائي وفي نفس الوقت في المرتبه الثالثه في اخر موسم؟ هنا سؤال.
4: لا هو شوف سوكي سير اليوم محمد الكوكي ما تجيبش لهم عليه برشا معناتها حتى اللي يوصل له
2: بغياب اقبولي زاد
4: يعتبر مقبول بارابور شنو الافكتيف بارابور معناتها الملاعبيه الكاليتي اللي عندك على البنك ما هيش كاليتي كبيره تقريبا نحي ال11 زيدهم واحد ولا اثنين البقيه مستويهم بعيد على اللي قاعدين يلعبوا اللي موجودين.
2: خلينا نختم بسؤال وفي دقيقتين قبل ما نمشيو المباراه المواليه. هل انه نادي الرياضي الصفاقسي قبل الانتدابات في الاخر الانتدابات مربوطه برفع المنع من الانتدابات وديجا تحدثتوا في اكثر من مناسبه نادي الصفاقسي لازموا ثلاثه اربعه عناصر دو كاليتي اللي لازمهم يكونوا موجودين
4: اكثر. انا قلت
2: مينيموم
4: لازم سته سبعه ملاعبيه سيس خاطر عام
2: بين اجانب بتوز
4: بين اجانب محليين
2: بيمشوا شاطروا الراي نبيل
3: اي شاطروا الراي على خاطر
2: العدد هيك لازم نتفقسي خمسه سته
3: خمسه سته على خاطر الكاليتي
4: كل كومبارتيمون
3: اي غير هكا غير هكا فما لازمنا فما نقطه لازمنا نقف عليها اللاعبين شبان اللي تصاعدين توا اللي دخلوا في المقابله هذينا ما انت تحس بيهم ما عندهمش مش ما عندهمش كاليتي مازالوا ما مش حاضرين باش يكونوا في الفريق الاول للنادي الرياضي الصفاقسي.
2: سؤالي هو انه في الرصيد البشري المحدود هذا هل انه ثم لاعبيه اللي ما عادش عندها بلاصه في النادي الصفاقسي
4: في اللي تيتولير ولا في
2: بصفه عام؟
4: شوف ال11 ولا 13 اللي حكينا عليهم دو بريفيرونس تحافظ عليهم وتزيد الدعم كما قلنا بستة سبعة ملاعبيه اخرين ومعاه تعمل سيليكسيون نتاع أربعة خمسة ملاعبيه دي جون بيين اللي كيف ما نعش انا العايد ان شاء الله يرجع من بعد البلوسور كيف
2: بلوز منجح
4: القروي القروي الوليد هذايا معش
2: ترابا ديجا تيتولير
4: بون ترابا ما عادش نحكيو
3: عليه ما عادش
4: ترابا واياد بالوافي هذاكم ما نعتبروهم في 12 حبشيه في 12 دونك تزيد أربعة خمسة من لي جون الباهين تنتجرين في ليكيب سينيور مع بريباراسيون بي مع ياخذوا وقت انطون جو خاطر شوف الوليد القروي كي بدا يلعب من الاول كان تيميد شويه وفي را ميزور من الماتشوات بدا يظهر في حويجاته ظهر في امكانيات في ديكاليتي
2: اي ثم لاعبيه اللي ما عادش عندهم
4: بلاصه اللي شفناهم
2: سؤالي واضح
4: اي بون بيان سور شوف اليوم في اللي قاعدين يدخلوا ما اقنعوش وما اضافوا حتى شيء وما
2: اضافوا تقريبا ثم اجماع على اونانا
4: لا اونانا شوف اونانا هذاك الريكروتمون من ديبي دو سيزون من اللي بدا سيزون معناتها كفنيين الكل اجمعنا انه من انتدابات اللي ماهيش ناجحه مش ما نقولوش فاشله رغم اللي هو اول انتداب عملته سي اس اس ويظل لي الانتداب الاول اللي دفعت فيه فلوس
2: وراه اكثر انتداب كانوا معاملين عليه خاطر كان ناجح فيه
4: بون بيان سور الاجانب لازمك تزود مينيموم دو دو تروا زيترونجي باهيين مع تروا ولا كاتر اخرين معناتها ملاعبيه محليين دو كاليتي دو فالور كيف ما معناش انا بن علي كيف ما طرابلسي في النيفو هذاك مستوى هذاك اول حاجه بتصير لا كونكورونس وباش ينجم حتى المدرب في اوقات كيما نقولوا وقت اللي
2: باش تنجم تلعب كاس الكاف وتراه
4: وقت اللي يحب يغير ويعمل تورن اوفر ما يقعدش حاير وبدل راهو شوف سي اس اس بدلت برشا الخطه نتاعها سويفون لا ديسپونيبيليتي نتاع لي جوغ
2: واضح
4: مش سويفون معناتها سويفون
2: ملاعبي
4: سيسبوندو ملاعبي
3: اي هو تعرف عليه عمل لك ولا على خاطر عنده عنصر في وسط الجمعيه هو علي معلول هو اللي قاعد يعمل في يترسي في الشيما كي يعمل هو الشيما نتاعو مش معناتها معناتها هو بالخبره نتاعو يعرف كيفاش تولي الشيما لوسيد معناتها على خاطر احنا نشوفوا احنا توا شفنا بقى العديد من المقابلات معناتها تحس انه فما اوبساكل فتحس ان الكره توصل في نيفو وتاخذ معلين معلول هو اللي قاعد يحررها هو اللي قاعد الخبره نتاعو
2: لكن هذا ما ينجمش يكون معلول
3: ما
2: ينجمش يكون مقلق معلول راهو تشوفه بلاي ميكر بارفوا الي ما بارفوا اريال جوش وسط ميدان راهو يلعب في ثلاثه اربع خطط في نفس المباراه ما تخيلش انه اللاعب باش يكون مرتاح هكاك
3: ايه هو
2: كبار اللاعبين والنجوم لحظه برك نجوم العالم راه ما يحبش هكاك فهمت شي ما تم حتى واحد في العالم ما يحبش الزون دو كونفور نتاعو تبدلني في ماتش اخر
4: لا هو راهو
2: تحطني ما كنت على اليمين كنت على اليسار باش نلتزم بالبوستيك ولا شوط بشو اما بارفون انا شخصيا لا شاطروني لاي ولا معلول اليوم انا شفته ايلي شفته اريير
3: دومي
2: ودومي وشفته حتى في وسط الميدان في
3: ديفو
4: الشونجمون دو بوست قاعد يتفرض في وسط اللعبه سويفون بلاسمون تاع كلك جور ماهوش معناتها فولو 100% ما نشوفوش فولو 100% من الاطار الفني باركوا بلاسمون تاع ان تيل جور تفرض ان موفمون توتال تاع ليكيب كامله باش ال سو ريورغانيز سويفون البلاسمون تاع كلك جور هذا هو اللي خلق شويه ممكن اللي نحكيوا عليه لا فليكسيبيليتي دونك بارفوا ان ايفور من ملاعبي من نعرفش انا من بكر والا من معلول والا من دربالي والا من طرابلسي يفرض عليك تغيير في الخطه نتاعك فهمتني هذا هو اللي قاعد صاير في لا بليبار دي
2: سيتياسيون معاك نبيل بسرعه
3: النقطه الفارقه هي في الارتداد الدفاعي او نقولوا في كي النادر الشخصي يحاول يفتك الكره غياب الضغط على المنافس وهذا يراجع للديزورغانيزاسيون على مستوى الوسط وسط الميدان هذا هو اللي هو عمل للفرق النادر الشخصي ما هوش قادر باش يفك الكره عالي كيما توا شفنا ضد الملعب الجبسي كيما شفنا اليوم ضد الترجي سيرزيز وقت يزمو يفتك الكره عالي ما ينجمش على خاطر الاورغانيزاسيون ماهيش واضحه
4: اي هو شوف فما حاجه اخرى اليوم ممكن ريماركابل شويه في الماتش بتاع اليوم اللي ممكن ماتش نتاع وسط الجمعه مع قلنا ليفيكتيف ان بو ريدوي ما نجمش يلعب سيسيس بنسق بدني عالي شوط الاول شفنا سيسيس ما كانش بدنيا ما نقصد لا فريشور فيزيك ما كانش فما لونجاجمون فيزيك والا لو بريس اللي يحكي عليه نبيل خاطر كي يبدا فريق حاضر سير بلون مونتال اي سير بلون فيزيك معناتها الفريق ينجم يعمل دي سيتياسيون تاع بريس ونتاع ضغط وافتكاك عالي اليوم تحس ان الفريق حتى على المستوى البدني ما لقاش الراحه البدنيه اللي تخليه ينجم
2: وثم نقطه مهمه ما حكيتوش عليها اليوم هو غياب جماهير الفراج بقرار من هيئه النادي الصفاقسي اللي ثم شكون نقول لك علاش ما كملتش به صحيح ثم اشكال صار في المباراه الفارطه لكن ثم برشا ناس تقول لك يا خويا كملت انت مازال ماتش كملت ونعرفوا قيمه الدفع المعنوي للبلوك تاع الكواتر وشينكوف طيب لمير
4: شوف راهو جماهير السي اس اس اليوم
2: اللي كانت مساهمه جدا في نتائج الفريق
4: راهو هذا هو بالضبط دونك جماهير السي اس اس الموسم هذا عملت عمل كبير في دفع الملاعبيه بانهم ما يبخلوش حتى قطره عرق ويجتهدوا ويعملوا ديزيفور وشفناهم في برشا ماتشوات ميم حتى ملاعبيه السي اس اس اول ما تمشي بعد الماتش تمشي لجماهير الفيراج وتشكرهم على خاطر الجمهور هذاك بالحق اللي
2: مهما كانت النتيجه
4: ميركش تسائلك عندك الحق خاطر كان اليوم ينجم الجمهور يكون حاضر مع اكثر
2: توصيات
4: مع اكثر توصيات بالالتزام وين سيت سويت في ماتش مهم في الماتش اللي هو ديسيزيف ويوصلك للفينال. بون صار ان شوا من الهيئه بون صحيح ولا غلط بعد نجمو نقيموه, اما نتصور كان موجود جمهور الفيراج
2: اليوم, تقول الجمهور اليوم كان
4: كان يكون موجود جمهور الفيراج كنا نجمو نشوفو
3: ريزولتا. هو من تصفيره الاولانيه للحكم من دخول الملعب تحس انه الملعب تبدل
2: طيب المهري,
3: والملعب الطيب طيب الميري تبدل اون فافور للفريق المنافس على خاطر هو الطيب الميري يشبه ترى جرديس. انت كي تلقاش جمهور هذاك
4: ما عندهمش المدارج
3: بالضبط بالضبط ولا هما عباره معناتها النادي هيئه المديره النادي الشخصي خليت الجرديس كاينه تلعب في الترا نتاعها على خاطر ظهر اللي هو ترا ناقص بالنسبه للنادي الشخصي.
4: ثم نقطه اخرى اللي هي عودتنا كي نتفرجوا عليها فما اكثر تنظيم تكتيكي في ماتش اليوم مع اللي حكينا فيه وقلنا اللي ترجي جيس كان اكثر تنظيميا كان منظم اكثر سير بون تكتيك سيسيس اليوم ما كانش على عكس العاده البلوك كيب كان محلول شويه طويل اللعب طويل هو اللي خلى البلوك ديما محلول ما خلاش رغم كثره لعبي وسط الميدان. دونك من نقاط قوه السيسيس في وقت سابق هي البلوك كيب اليوم ما هوش موجود صحيح.
2: واضح بعد لحظات نتحدث على ترشح الترجي الرياضي التونسي امام الشبيبه الرياضيه بالعمران. فاصل ثم نتواصل.
1: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: ملكه الموجة صفاقس
9: على 91.2
1: تونس
9: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
9: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
9: Vous écoutez diwanfm.

0: ديوان اف ام ستاد ديوان ستاد ديوان. رجعنا لكم في استاد الديوان والتاريخ سيعيد نفسه بالمواجهة طبعا في انتظار شنو باش تكون النتيجة بين الترجيين آخر فينال الكوب بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي كان 2005 في ملعب حمادي العقر برادس وقتها تصار الترجي الرياضي الجرجيسي 2-1 أو 2-0 وقتها 2-0 غرياني بوزميتا وقتها نذكر المباراة الشهيرة والكأس الوحيدة في رصيد العكارة في المقابل ترجي يسعى للكأس رقم 15 في تاريخه بعد ترشحه اليوم ضد الشبيبة الرياضية بالعمران وهدف فلوريان دانو وأخيرا دانو تحلت العقدة كوش نبيل كمو
1: هدف
0: ثمين جدا
1: ثمين ما تقول لك جاج على خطر الجوار داخل بالكرة صاحبه دزه ما خليني المرقي قالوا فهمني ولا
0: ما كان رفيع باش يسجل
1: اي كان رفيع هو بينيدراسيون من من من رفيع
0: كان في جارديان بالبرسا جارسيا وقت دز الديفونسور نتاعو على الكرة كان يدري تفعلها سنة دز جيرال مارتين وقتها كان مشي شوت الجوار بتاع الادفرسير دز قدام
1: هي بينيتراسيون من ساس الرفيع رفيع تخل 12 متر ودانو بالقوة الجسدية متاعو معناتها بعد رفيعة وسجل الهدف التشكيل
0: يحب يسجل معناتها
1: يحب يسجل فما ثوابت في الترجي الرياضي التونسي مع المدرب هذا معناتها
0: براكوني كريستيان براكوني
1: في كل مقابلة نشوفوها تتكرر شفنا لاسيس ديفونسيف هي بدا مثلا لارير غوش لارير دروا بن علي والعيفي لي دو زاكسيو جلاسي ومريح
0: به تصحيح ترجع عنده 16 كاس
1: عنده 16 رفيع كوناكتي وجبالي في الوسط
0: كوناتي
1: وحمزه رفيعه وجبالي ساس وديارا ودانو معناتها واضح التشكيل نتاعو واضح 4-3-3 الفليكسيبيليتي في نصير تصير ساسكي يدخل الوسط الميدان يولي فما يولي فليكسيبيليتي واحده اخرى تولي لوزانج تقول 4-4-2 معناتها المدرب يعرف كيفاش يطوع الملاعبين نتاعو وباريحيه كبيره كي تشوفوا انت على البنك تشوفوا كيفاش الميتريز سون ايكيب الميتريز سون ايكيب كوم يلفو على عكس ما كانت عليه الترجي الرياضي التونسي في المقابلة ككل ضد العمران تحس أنه التراجي مرخم سير ترى واضح أكثر من فريق المنافس الفريق المنافس يخدم على
0: الكونتر شبه مطلق
1: الكونتر اتاك على عدي بالحاج على الترانزيسيون رابيد الور كو فما انيكيليبر توتال التالي بالمدافعين مش بوسط الميدان يانيس بالمدافعين الليكيليبر عاملت الترجي الرياضي التونسي باش موش
2: خاطر يطلع البلوك برشا
1: فوالا مش باللاعبين الوسط على خاطر لاعبي الوسط عندهم نزعه هجوميه اكثر منها نزعه دفاعيه يعتمد على انه في الدفاع كل ديما موجودين ثلاثه واضحين مثلا لارير دروا لي دو زاكسيو لارير غوش اذا لارير غوش طلع لارير دروا طلع لارير غوش يقعد انا نقول الترجي اليوم قام بالمهم وظاهر الترجي شي يحب بالضبط يحب يوصل للفينال باش يهز كاس تونس قاعد يحاول قدر الامكان انه يرمم المعنويات لماكسيموم المدرب ويحاول انه يوصل به بالنسبه للعمران المقابله تقي الدير اثرت عليه بالسلب
0: كانت بدنيه
1: بدنيا وكذلك على المستوى النفسي على خاطر تحس اللاعبية في بعض الأحيان كي يحس اللاعب الترجي الرياضي التونسي اللي هو يتفوق عليه مهاريا عبارة اللاعب يلقى روحه اللي هو بعيد عليه فنيا هذا هو اللي صار في الميدان
0: اليوم الترجي ما عنده حتى خيال ينقاذ الموسم ولا الكاس شوف انه الترجي منذ بدايه المباراه داخل باش ينتصر باش يحسم المباراه على بكري صحيح ما سجلش اكثر من هدف ولكن عشره الريولين والترجي اليوم كان افضل بكثير من المنافس نتاعو بيان
2: سور اليوم ليسبيرونس عمل دومي فينال
0: فوالا
2: الانتصار اهم شيء سجل البونتو اللي حب عليه ومن بعد الى ميتريزي تقريبا لو جو من بدايه المقابله
0: بدا يخمم في المجهودات نتاع المباراه فينا
2: فوالا دونك شوف الفوارق واضحه كلك سواء الفوارق الفنية وإلا حتى الفوارق في الخبرة. ترجي ملاعبيته أكثر خبرة من ملاعبيت شبيبة العمران. سيرتو زيدا نرجع لبراكوني. البراكوني اللي اليوم عمل ستيم فيكتوار ليه هلعب سبعة ماتشوات ربحها من سبعة. واللي شواء متاعه كلك سواء متاع لي جوار ولا لي شوا تكتيك متاع.
3: النقطة هذه نجاوبك عليها ثم باش نخليك تكمل جوست على النقطة هذه. ذكرتني في تعليق كتبوا محب للترجي الرياضي التونسي قال لأن كل ماتش يربح فيه براكوني نزيد نتقهر. واضح شخص
2: على الوقت اللي ضيعوا الترجي مع بومال كان ينجم يكمل براكوني في الوقت اللي خدا الفريق والمرة ديجا دونك الحقيقة كما قلت لك براكوني ما ميزه انه ما يتفلسفش برشا في اللي شوا متاعه دي شوا سامبل افكار سامبل اما هو ماتريز افيكاس ما يحاولش يبدل برشا في التشكيلة حتى التغييرات بتاعه كان لاسباب قاهرة اليوم تقا بار اكزومبل ماهوش موجود حمام حتى على البنك ماهوش موجود اما اللي شوا متاعه واضحين رفيعة ولا براتيكمون انديسبونسابل في التشكيلة ودايور يعمل في بروغريسيون كبيرة مستواه تطور
3: يرجع مستواه نعرفه
2: اكيد عم جاي رفيعة مش يكون ملاعب مؤثر وحاسم في تشكيلة الترجي لانه
3: المنتدب الوحيد اللي نجح الى حد الان
2: هو اكثر ملاعبي اللي فريمون عليه اجماع
3: نحكي في الشطر الثانية نحكي الشتوية
2: اكثر ملاعبي عليه اجماع واكثر ملاعبي قاعد يتحسن ويتطور المستوى نتاعو دونك الترجي اليوم من بداية الشوط الاول كيف ما قلت انت قادور واضح فكرته انه يسجل من الاول يخلق الفرص يصنع الفرص كان سيرتو من جهه اللي صار في بدايه الماتش من جهه جاك ديارا عمل برشا دونجي بن علي حتى في بن علي في الشوط الاول في دقيقه 41 شات سدد ساز جاته فرصه جبالي جاته فرصه تقريب لأنه سجل وكان قريب من أنه يتحصل على ضربة جزاء في الشوط الثاني دونك الملاعبية الكل في الماتش هذية كل واحد قام بدوره كل واحد قام عمل لي فور اللي يزمه يعمله في الماتش هذية وبعد بينصير في الدوزيام واتين
3: جيري.
2: الشوط الثاني جيري الماتش يسيرتو شبيوت العمران نقطة القوة الوحيدة نتاعها لي ترانزيسيون
3: دونك ما لقاتهمش
2: اون بلوس معناتها ابار ما لقاتهمش فما لا ديرنيير باس ولا لا جوستيس تكنيك البريسيزيون تكنيك في الجيست تكنيك هي اللي ما خليتش في توزيعها في باس باش تخرج راس هذيكم اللي ما مشاولهاش دونك والترجي بيان سور اليوم براتيكمون معناتها على طيله 90 دقيقه اليوم الترشح نتاعو باقناع ومستحق
3: فينال ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي فينال باش يكون محترم جدا نتصور رغم الفارق في الامكانيات وفي الملاعبيه ولكن اللي شفناه اليوم واللي شفناه في مباريات الفارطه من ترجي جرجيس يثبت ان الفريق هذا باش يكون منافس شرس للترجي الرياضي التونسي نجم تتنبأ من الاقرب ان تقول مباراه 50 50
2: هو اول حاجه فينال بين بلوني الاحمر والاصفر استاذ كامل مش قوي بالاحمر والاصفر بون على الورق بالامكانيات الفنيه
3: والبشريه
2: ترجي عنده
3: ترجي تونس
2: الي افونتاجي الي افونتاجي لكن زيادة ترجي جرجيس اليوم
3: ماتش كوب في الاخر فينال كوب
2: ترجي جرجيس باللي ظهروا في المقابلات الاخرى بالانضباط التكتيكي بالاسيس ديفونسيف اللي ولات عنده اللي هي جيده بالتحولات السريعه اللي عنده خاطر راهو في الماتش الشامبيونال الاخراني بون ما كانش مع براكوني كان مع بوميل واحد واحد يظل 2-2 2-2 دونك ترجي جرجيس رجعت في في في مرحله اولى عدلت وعاودت رجعت اون دوزيام طون
3: عدلت مرتي
2: دونك معناتها الماتش مش يكون سهل على الترجي الرياضي التونسي
3: وقت ترجي يلعب بقوته القصوى على خاطر يلعب على البطوله
2: صحيح دونك انا نتصور ترجي ماهوش ترجي براكوني ماهوش ترجي بومي
3: افضل بكثير
2: باش يكون افضل بكثير وكيف ما قلت انت قدور ماتش سيزون بون هو الترجي راهو شوف دوزيام بلاس مهز الشامبيونا اما موجود في الشامبيونز ليج معناتها تواجده في الشامبيونز ليج هذاك ضامنه بقى زيادة ينهي سيزون ان تيتر
3: بلقب
2: صحيح ما هو الشامبيونا كوب اما كوميم على الاقل
3: مهم
2: يبدا السيزون تاعو جديده اون بوتي
3: ترجي يحب ينقذ الموسم وترجي جرجيس يحب على لقب تاريخي
1: مقابله ثاريه هي للترجي الرياضي التونسي على خاطر
3: نشوفوا
1: غير ثاريه في الكوب هي الباركور نتاع ليسبيرونس في الفاز روتور دي تورنون اللي صار في البطوله هو ماتش ترجي جرجيس دو بوين اللي خسرتهم في
3: حتى في جرجيس ما انتصرش ترجي الرياضي التونسي تعادل تعادل وقتها تو ثبت لنا
1: هذه النقطه الاولى معناتها مقابله ثاريه في التاريخين في الكوب وثاريه للموسم هذا على خاطر جرجيس اعاقت الترجي الرياضي التونسي
3: تجي تقول حرمتهم البطوله
1: النقطه دخلته في الدود النقطه الثانيه الحاجه اللي تمتلكها جرجيس هي الفرديات ذوي المهاره العاليه
3: بالضيف والرحماني
1: بالضيف اللي هما لاعبين قادرين وحدهم باش يعملوا الفرق بنضيف تبعته انا في الملعب التونسي قبل ما يخرج للسعوديه تبعته دون لو تون كان ياخذ الكره من الدفاع يوصل بها للكاج معناتها ما ينجمش حتى ناحيه المرتاح مرتاح ويوصل يسجل هو وكنت نتوقع له وقتها دون لو تون انه مش يعمل كارير كبيره كان ولد ستاد كان في وقتها
3: شوف من العائلات التونسوز
1: كان وقتها اخذته جمعيه من جمعيات مثلا اللي هي فنيه مثلا كيما النادي الرياضي الصفاقسي خطفوا وقت هو في طلعته وهو صغيره راهي تبنت عليه جمعيه نقول ان مقابله مش تكون صعيبه برشا صعب التكهن بها خاصة انه جرجيس الكوربة نتاعها
3: 50-50 تشاطروا الراي
2: بون 51-49 ترجي 49 ترجي جرجيس
3: واضح يعطيك الصحة
2: شفت هذاك الواحد في بورسون هذاك
3: عنده قيمة
1: يبدل برشا حوايج
3: ما ينجم يكون ضدك ولا حد جاي
2: شوف احنا من هنا هنيئا الفائز من تو فوالا كيلك سوا ترجي التونسي ولا ترجي جرجيس
3: واضح به نمشيو لموجز الاخبار ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم راجعين باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل تحضيراته للمونديال وثم تعيينات جديدة صلب الإطار الفني للمنتخب التونسي.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول تضخم مضارب لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. وتهدف البطاقتان الجديدتان وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية. وقع إعدادها بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. جمعية أصدقاء قرطاج تعلن اليوم عن تقدمها بمطلب رسمي لبلدية قرطاج تطالب فيه بالوقف الفوري لقطع الأجار واقتلاعها في قرطاج، موضحة أن المطلب يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بأعمال قطع الأجار واقتلاعها والاجتماعات التي وقع عقدها بين المواطنين والبلدية وإجراء تحقيق في هذه الأعمال، إلى جانب برنامج إدارة بديل للغطاء النباتي وإعادة التشجير في البلدية. وقد سبق هذا الطلب وفق بلاغ صادر عن الجمعية اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين عن هذه الأعمال. والي بنزرت سالم بن يعقوب يؤكد خلال إشرافه اليوم على حملة جهوية مشتركة استهدفت محلات القصابين وعدد من الفضاءات المخصصة لبيع أضاحي العيد، يؤكد على ضرورة تفعيل الإجراءات الواجبة للتصدي لجميع مظاهر الخروج عن القانون فيما يتعلق بالضوابط الصحية والمعاملات التجارية وضمان التزود بجميع المواد الاستهلاكية. ووالي بنزرت يدعو أصحاب المحلات التجارية ولا سيما القصابين والمنتصبين بالفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف التدابير المتخذة من قبل الدولة بمناسبة عيد الأضحى، وإلى العمل على تخفيض الأسعار تكريسا للبعد التضامني بين مختلف شرائح المجتمع. جمعية شباب تونس يؤثر تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بوكبلاط من ولاية باجة، استهدفت بالأساس المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء القاطنات بالمناطق الريفية. وتهدف هذه المبادرة وفق ممثل جمعية شباب تونس يؤثر أحمد بن عمار إلى تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية المجانية من الفئات الهشة وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهن، موضحا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا حيث تجاوز عدد المسجلات 70 امرأة مع توقعات بتجاوز عتبة 120 مستفيدة.
2: اليوم عنا قافلة صحية في مدينة قبلات أساسا موجهة للمرأة، خاصة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وبالأساس المرأة اللي تقطن في الأرياف متاع قبلات. حبينا نقربوا لهم الخدمات الصحية ونقدموا لهم قافلة صحية مجانية فيها طب عام، فيها ضغط الدم، فيها السكر، فيها لطف عليكم الأمراض النسائية، أمراض العيون، فيها الأمراض النفسية، لأنه متابعة الأمراض النفسية والحالة النفسية للمرأة هو حاجة مهمة جدا، حاولنا نلبيوها في القافلة هذه. فيها تقصي بعض الأمراض الأخرى، فيها فقرة تنشيطية كما شفتوا للأطفال، حبينا الوليدات اللي يكونوا حاضرين مع أمهاتهم نقدموا لهم تنشيط ونعطروهم. فيها مراشات حول معناها حقوق المرأة وحقوقها خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي وتوعيتها بحقوقها الاجتماعية وأنه تكون مخرطة مثلا في الصناديق الاجتماعية.

0: Stade الديوان. Stade الديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان ومخرجنا المميز حسام الحلواني محافلين الاجواء شيرين اللجمي شاه الشاه علينا ان شاء الله ديما اجواءكم مميزه ان شاء الله ديما بالافراح نعرف تو موسم الافراح وموسم النجاحات ان شاء الله في القرايه ان شاء الله مازالوا كان المكتب تو مازالوا كان المدرسه ان شاء الله ربي ينجحهم في الاسبوع الاخير وربي ينجح الجميع تو نجم نقولوا هاشتاج فري ياسين كمل ياسين
2: اه وي آه. كمل ياسين مازال
1: قمر مكتبي مدرسة ربي نجحها إن شاء الله
3: ربي نجحها
1: كل أكيد عندكم صغار في المكتب
4: أكيد
1: آه. عارف أنت كيف
3: أنا يوسف بكالوريا
4: ربي يوفقك
1: ربي نجح بكالوريا
3: أنا عندي بكالوريا ولدك. يوسف وعندي يحيى ليسي برمراني بيلوت
1: إن شاء الله ربي نجحهم يوسف بكالوريا شنو؟
3: سيونس
1: ربي نجحه ان شاء الله يا سيدي بالتوفيق للجميع يلتحق بينا المميز توحشناك برشا نزار تمر مرحبا
4: مرحبا اخويا قدور ومرحبا بالكبات انيس ونبيل وبصراحه معناتها بلاتور زين ونتشرف ان يكون معكم
1: مرحبا
4: وتحيه كبيره للمشاهدي ومتابعي الديوان
1: شكرا لك اكيد تجمو تبعونا زاد على فيسبوك سبور باي ديوان افام وعلى يوتيوب ديوان افام لايف وعلى الموقع www.diwanfm.net بعد ما حكينا على ماتشوات الكوب تنجموا تلقاهم صوتا وصورة على الفيسبوك وعلى شارع اليوتيوب باش نتحدثوا على المنتخب الوطني التونسي منتخب التونسي وتعيينات جديدة البارح في استاد الديوان تحدثوا انت وفوزي مع محمد امين صحيح. على ابن صبري لموشي اللي موجود في الستاف اليوم تجي بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم لم يذكر ابن لموشي ذكر فقط مورغان اللي تم اضافته كمحلل اداء ضمن فريق وهبي الخزري اللي نعرفوه لليه بالاداء متاع الملاعبية ولكن هل انه ثم بوست رسمية زعمة هنا يطرح اكثر من تساؤل معناتها هل انه بوست رسمي اللي موجود فيه ابن لموشي
2: إذا ما وقعش ذكره في التعيينات الأخيرة يعني بالنسبة للموشي ما هوش ممبر أوفيسيال في
1: أنا كصحافي نعترف كان بالبلاغات نعترف كان بالقرارات الرسمية
2: ينجم يكون موجود لأنه ابن صبري اللموشي قريب من
1: موجود في الانترينمون
2: موجود في التران هذايا زادا بروفيسيونيلمون ما تصيرش معناتها إذا ما هوش ممبر
1: موجود بالتونير موجود بالتونير من تاع ستاف
2: ممبر في ستاف ما عندوش حق يدخل المستطيل الاخضر المستطيل الاخضر للستاف وللملاعبيه وبارفوا مع ستاف ميديكال اذا فما بلوشير
1: شوف هو كان شفناه بالزي
2: ديري ما عندوش حق
1: شفناه كان شفناه بالزي المدني ولا يقولوا عادي ولده ممكن احضر حصه وعادي مره برك مش مشكلك اما شفناه بالزي نتاع الاطار الفني ما ينجمش يكون ما تجي يتفرج كوره
2: والله شوف تول الروايات عديده واحد يقول عينه كمحلل اداء في توا كي نشوفوا البلاغ الاخير نتاع الفيدراسيون موقعش ذكر الاسم نتاعو ما كوني كان ينجم يكون حتى فما توضيح في البلاغ وبالنسبه للابن
1: سيرتو انه البارح عمل جدل الموضوع
2: ولا
1: معناتها مش كان في استاد ديوان الناس كل بلاتوات كل تحدثت الموضوع
2: خاطر شوف هوش عادي معناتها واحد موجود في وسط التيران لابس توني نتاع ليكيب ناسيونال شادت كوره في دي وفي وسط الملعب لازم تكون ممبر اوفيسيال في ستاف باش تعمل الشيء هذا ما عندك صفه رسميه في المنتخب تكون ابن تكون بو تكون خو ما عندكش حق تدخل الميدان
3: سؤال اخر يتطرح لانه هو عنده الكفاءه ولا انه عنده
2: شيء
3: باش يكون
4: في قدور السؤال اعمق من هذا الكل يا اخي نورمال ليكيب ناسيونال ما عندهاش محلل اداء في لونتري معناتها من الاول
2: لا سيور فما لا فما
4: لازم يكون موجود محلل اداء
2: تدعيم موجود فما
4: ولا معناتها سيونس كيما هذه لازم يكون موجود محلل اداء ولازم يكون ستاف لازم يكون ستاف من الاول واضح معناتها هذا
2: لا موجود ستاف بتاع التحليل الاداء موجود في
3: هو مش غريب علينا اللي صار تو تعرف عليه مش غريب علينا احنا راهو بالفيسع ما نساو الامور هذه راهو احنا كي نرجعوا لكوب داراب نرجعوا لكوب داراب وقت كان سامي طرابلسي وسيم على كبريباراتور فيزيك ونشوفوا انه في النزول الحق معد بدني واحد إضافي. اخر معد بدني واحد اخر ومعد بدني وفاعل مش معد بدني معناتها جاي معناتها كوم ادجوان مثلا المعد البدني الموجود من غير علم الستاف انا هي نفس العمليه هي اللي تو موجوده تو على خاطر ما تفهم معناتها كل واحد يحكم من جانبه معناتها من جهته.
2: هو شوف انا بالنسبه لي المدرب من حقه انه يعين اللي يحب عليه هو. بس نرجعوا للسؤال نتاع
1: نزار
2: اسكو عنده الكفاءه ولا ما عندوش. هذه موضوع ما تبقى المدرب في الاخر هو حر وبعد باش يتحاسب
4: لانه باش يتحمل المسؤوليه بالاخير.
2: هو باش يتحمل المسؤوليه بالضبط. هو باش يتحمل المسؤوليه في التعيين في التعيين هذايا دونك نشوف اللي ميدام صار بلاغ اليوم وما قاعش ذكره يظل لي وقتها برشا نقاط استفهام تطرح موجود بالتوني دو باراد ولا التوني دونترينمون تاع ليكيب ناسيونال ما عندوش صفه ما وقعش ذكر صفته شكون هو اكزاكتومون وش يعمل غادي سور تيران. الحقيقه المنتخب راه فما ديسيبلين فما انضباط فما وجه
1: انتظار توضيح
4: خاصه البوست تو في الفوتبول المودرن معناتها اولاد مهمه برشا تحليل الاداء يخدم قبل المباراه فيزيوناج غير الشوطين معناتها حتى تحل مشاكل كبيره المدرب
2: لا معناتها راه مهم جدا راهو كما قال نزار مش معناتها راهو خذا ديبلوم اليوم يتحط غدوه راهو يزمو كومبيتونس
4: يزمو قراءه لاعب وقراءه تكتيك
2: يخدم قبل ويعرف في الاخر بوست في ليكيب ناسيونال مش في نادي
3: ايوه احنا في غناء على التشويش معناتها في غناء في الوقت هذا احنا حاشنا بالتركيز الكلي وحاشنا بنوات صحيحه للمنتخب وحاشنا هو تو ريت انت القائمه نتاع المنتخب وصار فيها ضجه معناتها دو بريفيرونس انه كل شيء يقعد ما يكون
1: كما قال انيس البارح
3: نعطيو الثقه للجمهور هذا هو اللي ما صاير
1: هنا البارح نسمع فانيس قال هو في الاخر المدرب حر يجيب خوه يجيب صاحبه يجيب ولد حومته يجيب نسيبته نسيبه يجيب ولد عمه هو حر في الاخر هو حر حاجه عاديه
4: هو ما شكون يرتاح
1: جابوا ابنائهم وجابوا خواتهم وجابوا اصحابهم وعادي يعني انا شخصيا كان تعطيني نكون فريق نجم نختار فيه ناس قراب مني معناتها يكونوا مني
4: اذا كان ينجحني بوركو
1: بالطبيعه بشرط عنده الكفاءه حاجه مفروغ منها ولكن فقط التوضيح قولوا لنا علاش وهذا منتخب الجميع هذا منتخب الجميع احنا في الاخر احنا قبل ما نكون عندنا صفه رسميه هنا في البلاتو انا محبين للمنتخب الوطني عموما به بريباراسيون عندي سؤال انا طرحته في السوشيال ميديا نستنى في نهار الاحد من تقريبا اللي هبط الفيديو باش نطرح السؤال ما جدوى استجات نتاع المنتخب التونسي اللي تبدا ارتفاع نسق التحذيرات اللي نسمعوا فيها تواصل توافد اللاعبين التحاق فلان غدا التحاق فلتان بعد غدوه التحاق الثنائي الفلاني الحقيقه في المنتخبات الكبرى ما يبداوش هكا الاستاج يتلمدوا الناس الكل فرد نهار علاش كان في تور
2: لا اكسبسيونيلمون المره هذه راهو شوف اللي باش يلعب فينال تشامبيونز ليغ راهو المنتخب نتاعو ديجا دخل استاج فهمتني دونك
1: هذيك تشامبيونز ليغ
4: بارابور على لي زيسيونس اللي قاعدين يلعبوا فيها
2: المنتخب المغربي دخل الاستاج براتيكمون بيفكتيف ما هوش هو نفسه اللي باش يكون في الكوب دي موند معناتها فما برشا وجوه جديده
1: تشوف اسبانيا تبدا هكا انت تشوف الارجنتين تبدا هكا تشوف البرتغال تشوف ما نعرفش انا تشوف المنتخبات المنتخبات ريفيرونس يا اخي باش تتبعوا منتخبات عاديه ولا اقل ما باش تتبعوا المنتخبات ريفيرونس يبداوا الناس كل مع بعض ماكسيموم ثلاثه اربعه يخلطوا
2: اي اما شوف فما
1: مش يبداوا ثلاثه اربعه وبعد يخلطوا الباقي
2: حاجه لازم نفهموها زاد فما
1: هنا هذا سائل مثال الجواب
2: كملوا مع الفرق نتاعهم
4: بالضبط هذه من ليزيسيونس هذوما هما اللي يحكموا
2: ليكيب ناسيونال تعمل لهم ترافاي فيزيك
1: ماهوش برشا ثلاثة اسابيع ماهوش برشا
2: ترافاي دو مينتيان
1: راه اول ماتش لو 13 انت بديت البريباراسيون نتاعك لو 19 راهو من 19 ل 31 هذوما 12 جور وزيدهم الثلاث جور الاخرين راك نحكيو على
4: 25 جور علاش ما تكونش حاجه ايجابيه قدور بالعكس خاطر تعرف المنتخب غير الفرق معناتها التجمع ماشي كيما يعطي اكثر اضافه واكثر لحمه لانه تعرف
1: انت لعبت كره قدم وتعرف في معسكر تاع 25 يوم
3: ما نجموش
1: برشا
3: لا برشا
2: هو برشا اما فولا. كي تكون الظروف باهيه
4: بوركوا با بالعكس
2: واليوم منتخبنا في الكونفور
4: بالضبط
1: في افضل نزل وفي افضل مدينه في تبرقه
2: فماش عليه انت اللاعب يلقى راحته في شامبر وحده ويلقى تران باهي ويلقى
4: هذا اللي حابين نوصلوا له
2: دونك واليوم فما برشا معناتها إيه. تتصل بعائلتك لازم
1: اي راهم 25 يوم ثم المباريات
2: عادي باهي كي اللي يمشي يعمل معناتها بريباراسيون بعد يوصل للفينال هيك مش عادي ديجا
4: مدة طويلة ولا طويلة.
2: دونك شوف راه لاعبي محترف يلزم يحضر روحه ويجهز روحه للظروف هذيا ويكون بروفيسيونيل.
1: من خلال جاوبكم نبيل خاطر موش معاكم في الفيلم.
3: الإشكال الموجود هو واضح وجلي. احنا عندنا نوعية متاع لاعبين، فما لاعبين عندهم زوجات هذيا يلزمك تحطها بوان دو دروغاسيون.
1: فوالا
3: هذاك هذاك هذاك النجم يكون فيه أثر. على خاطر اللاعب هذاك ينجم المدرب راهو ينجم في وسط ستاج يعطي نهار روبو يقول لك فوزيت ليبر
4: جور في
1: وزاره العدل يعطي نهار هذاك
3: هو اللي حمايته وينجم ما يخرجش من الزون دوتيل معناتها من الزون هذيك على خاطر يخاف من حوادث الشغل من حوادث مرور ومن برشا حوايج اما راهو يعطيه الحريه هذيك باش هو
1: ترخيص
3: ترخيص هو
1: تخرج من الاجواء الضغط.
3: احنا لعبنا الكره ونعرفوا الاستاجات مقلقه في اخرها معروفه هذه فهمتني. مي الحاجه اللي ايجابيه في التربصات نتاع المنتخبات هنا انه ما عنده مقابله وديه. من المقابله الوديه راهو الملاعبي اوتوماتيك راهو اذا دخل الجمعه الاولى في المينتونس لونترتيان فيزيك ولا لونترتيان سورتو لي بلان راهو في الجمعه اللي بعدها مش يحضر مقابلته. معناتها الملاعبي مش ينغمس بكله بجوارحه في الـ في
4: معناتها مش في معسكر ممل كما نقولوا احنا ذاك اوبجيكتيف وهذه حاجه ممتازه بالعكس.
1: ثم صديق بعث لي على المسنجر قال لي باش يدخل على اللوش ولا قال لي تو مش عايد وريته.
3: لا احنا لاعبين
1: بالعكس هم راهم
4: الاجواء بالعكس هذيك الاجواء
1: الموضوع هذايا
3: احنا لعبنا
1: العيد لازم يكون حاجه
3: احنا لعبنا الكره
4: حاجه دفريسه
3: لعبنا كره في العيد وكنا نلعبوا في جمعيات خارج صفاقس وما يعطيوناش نهار العيد باش نروحوا العيد الكبير
1: عيدوا
3: ويجيبونا العلالش ويذبحوا العلالش في جربه في قفصه يجيبوا العلالش ويذبحوهم والملاعبيه تعيد
1: والاجواء هذيك نصور
4: مشهور كاس العالم 98 لو نتذكروا في فرنسا
1: صحيح
4: معناتها ايميجا كي يلعب على سونتيمونتال ولعب على زوجات اللاعبين وكان فما برشا كونتاكت ولحمه كبيره واللي خلى المنتخب معناتها الفرنسي بنسبه كبيره انه ينجح
2: صحيح راهو سور تو الفيدراسيون محضر روحها انها باش تعيش الملاعبيه اجواء العيد
1: فوالا
2: علاش خاطر تو انت ديجا ستاج اليومين هذا مازالوا سبعه ملاعبيه مازالوا ما التحقوش
1: سبعه
2: ملاعبيه وصلوا 19 مازالوا سبعه
1: اليوم
2: سبعه هذاكم سبعه هذاكم اللي مازالوا والعيش مازالوا دو تروا جو
1: قبل العيد ياخذوا نهار الاربعاء
2: دونك ما ينجمش معناتها هما يوصلوا ديجا روتار ويزيد يعطيهم ريحه العيد دونك نتصور لا نتصور التجمع باش يكون في الاوتيل الناس الكل فوالا والاجواء العيد يعيشوهم غاديك كما قال يجيبوا
1: هم في الاخر فاهمين
2: يعملوا مشوى
4: معناتها المفروض اللاعب كيما كي يكون جندي هو المنتخب ويحط وقته كل منتخب اون فان كونت لي بروفيسيونيل معناتها
1: بيان سور. به اخر سؤال بخصوص المنتخب الوطني التونسي منتخبي النمسا وبلجيكا ما هماش من اللي ممكن بلجيكا بروفيل قريب المنتخب هولندا ولكن النمسا مش بروفيل لا قريب لهولندا لا قريب لليابان ولا قريب للسويد. هل انه هنا اختيار منتخب هذا للمنافسه كمنتخب محترم ام انه فقط ما تلقيناش منتخب نلعب ضد نبدا بكنيس
2: هو شوف نورمالمون في
1: ضرورة انك تلعب ضد منتخبات تشبه اللي باش تلعب لها ولا ماهيش ضرورة؟
2: بيان سور ضرورة ماذا بيك تختار دي بروفيل يناسبوا لي زادفيرسير نتاعك اليوم كي تشوف لي بول الاخرين باغ اكزومبل اللي موجودين
1: انت ما لعبتش لا شكون يشبه للسويد لا شكون يشبه لليابان
2: اي بيان سور لازم تلعب ضد منتخبات تشبه للمنتخبات باش تلعب لهم مثلا باش تلعب ضد اليابان كنت تلعب ضد كوريا تلعب ضد الصين
1: بالضبط باغ اكزومبل
2: باغ اكزومبل بون وزيد اون بلوس معناتها انت باش تلعب بلجيكا والنمسا زوز منتخبات على مستوى عالي
1: وهذاك سبوك فيهم
2: وانت معناتها الفاز دو بريباراسيون
4: مش باش تجيك مع البيك كيما نقولوا
2: مش باش تجيك مع البيك واللاعبيه مازالت باش تلحق انا حبيت على الاقل كيف ما تلعبش ضد منتخبات تشبه لك ما تلعبش في نيفو نتاع زوج منتخبات من نيفو عالي خاطر النمسا منتخب
4: ماتش
1: العباد اللي مش اللي يحكيوا على النمسا والله نقعد بيه
2: لا منتخب
1: اللي ما تفرجش في النمسا في اللورو مش لازم يتحدث عن منتخب
2: كنت تخير تلعب ضد بلجيكا ولا تلعب ضد النمسا واحد منهم تختار فريق مستوى ولا صف ثالث تحضر بيه سورتو الماتش الاول خاطر ملاعبيه قلنا مازالت ما جاتش للستاج مازالوا ما لحقوش مازالوا ما دخلوش من معناتها مع الملاعبيه اللي ديجا فما لاعبيه عندهم 4 ولا 5 جور ولا ان سيمين عندهم توا في ستاج مع ليكيب ناسيونال. دونك حتى الجروب في الماتش الاول هذايا كنت تنجم تختار ماتش سهل، ماتش مع منتخب نيفو اقل
1: من ماتشات سهلين لعبتهم راك في مارس،
4: خاطر المورال، المورال مهم برشا باش تدخل به.
2: حتى معناتها تعمل ما تعطيش كل ملاعبي 90 دقيقة، تنجم تعطي كل ملاعبي 45 دقيقة.
1: أنا
2: توصل ماتش
1: أنا نشوف بلجيكا. أنا نشوف أنه زوز مرسوات اللي باش نلعبوا لهم باش تحضر روحك كيفاش تتحمل ضد منتخب الضغط نتاع المنتخب هذاك، وانك باش تلعب البلوك وتحاول انك تتاكي في لي كونتر اتاك. نتصور لي دو مورسو باش نلعبوا لهم انه المنتخب باش يحضر روحه، خاطر راهو ثلاثه منتخبات باش نلعبوا لهم مستحيل نجم تلعب لهم الاتاك. دونك باش تستنى التالي ولازمك تتحمل اعباء
2: زيدهم دو ماتش اخرين قوى وزاده
1: هل انه نسال تو هل انه اختيار هذا موافق انك تختار زوج منتخبات باش تتاكيو باش تستنى وتحاول تعمل ترانزيسيون؟
3: هو اختياره هو قالوا راه يجب ان
4: نرجع لا شوف هو انس
2: الماتش متتعمل قبل ما يجي
1: لا شوف الاختيار وافق عليهم هو
4: احنا اخترنا بلجيكا والاوتريش اختارتنا تلعب لالجيري اكو كيفاش يا كروازمون. دونك احنا اوني اوبليجي باش نلعبوا لها النمسا، لكن كنا حبينا
2: نستنى
4: ونلعبوا نلعبوا منتخب كيما اليابان بالضبط، خاطر اليابان راهي رزين، منتخب رزين برشا، سبع ماتشات الاخيره راهو يسجل وقوه ضاربه، معناتها المفروض تحذر بالرغم من فما معناتها دوره دوليه لعبناها قبل مع المنتخبات الاسيويه نعرفوا نتصرفوا تكتيكمو معاهم، لكن يبقى معناتها راهو نيفو عالي وعالي جدا.
3: لازمك تعرف الاختيار نتاع المدرب بغض النظر توا اللي قالوا نزار هو اللي هو صحيح، على خاطر كوانسيدونس معناتها الايكيب الاوتريشي اللي خذتنا معناتها هي اللي حبت تلعب ضدنا. المدرب الناخب الوطني في الديكلاراسيون نتاعو الاولانيه اش قال؟ قال راني انا جو بو با فورنير لو جو، ما نجمش نصنع اللعب. قال احنا نعرفوا امكانياتنا، معناتها هو واعي هو اش مش يعمل، معناتها هو مش يطيح البلوكس اوتوماتيك، مش يحاول يدافع لو ماكسيموم ويحاول يقل اليات
1: تخليك تنجم تتاكي
3: وتسجل. هذا هو اللي مش بالنسبه لزوج منتخبات هذينا، معناتها انا نشوف انه احسن حل باش
1: هو ديجا كندا وهكاك لعبنا
3: يثبت
4: كما قال لك انيس
2: فما برشا شارج فيزيك
4: فما شارج
2: كونسيتي
4: وسيرتو انت ماكش في التوب فورم نتاعك وماكش في البيك نتاعك، انت لهنا مش تدخل في بيج
3: وما تنساش اللي هو تو ما حط فورماسيون ايديال، تو ما عندوش
1: تشكيله تصور تحضر فيها ايديال
2: فورماسيون ايديال موجوده في مخ صبري اللموش
1: 11
2: 11 بالجارديان موجودين واضحين بيان سور بيان سور. شوف راهو ديما
1: انت متوقعهم ولا لسه؟
2: بون ما نتوقعهمش 100%
4: دو فما دو تروا جوار كان جرون ماكس
1: ماشي باش نقول لنا
2: لا ما نجمش نعرفهم انا لكن مش تعطيك تشكيله اللي نشوفها انا مش اللي نشوفها هو بقى هو شوف
1: حسب عندك معلومات
2: كل مدرب كي ياخذ جمعيه ولا ياخذ منتخب ولا عنده ايشيونس ديما محضر ان بلان بلان تاع دي شوا مش بلان دو ماتش بلان دي شوا تاع شكون البرومي شكون الدوزيام شكون لارير شكون المعوض نتاعو شكون الاكسيال شكون المعوض نتاعو. دونك انا متاكد 90% اللي صبري توا عنده 11 في مخه توا من بعد باللي ماتش اميكو ولا بالفاز دو بريباراسيون هذيا ممكن يتبدل رايو في ملاعبي زوز ثلاثه ماكسيموم، اما راهم نورمالمون اختار التشكيله نتاعو
4: في نفس المنهج. نيس نحب نسألك سؤال، اسكو البوليميك اللي صارت على زعلوني ولا بن حميدة اسكو الملاعبين هذوما مش تشوف انهم ياخذوا طون جو؟ انا نشوفهم صعيب برشا مع تاع بوليميك حتى ولو مشى علي معلول في الاخير راهو عنده
1: مهما ملاعب مشى من تونس مش يكون تيتيلير بس غير حارس
4: اي هذا هو معناتها لهنا راهو صبري لموشي عنده 11 12 جوار باش يركز عليهم ان شاء الله ينجح في البلوك با
1: شوف هي التشكيله لحظه بركه هم والله ما يستحقش فني برشا الحقيقه كان شو تسال اي انسان راهو بس عندك حارس باش يكون تونسي لاريير دروا معروف ولاريير جوش معروف
2: فاليري فاليري عابدي طالبي عروس بون ها هو
1: ينجم يكون رقيق
2: ينجم يكون رقيق
1: بالضبط
2: ينجم يكون عروس عمل فان سيزون ممتازه جدا
1: ورقيق عمل الماتش ممتاز جدا ضد كندا
2: صحيح حتى عروس عمل الماتش
1: لا لا ما انا احكي لك
2: في الخضيره طالبي
1: صغيري
2: صغيري صغيري بلوتو صغيري
4: صغيري صغيري
1: صغيري خضيره حنبال واضحه
2: فوالا حنبال القدام
1: تونيكتي سكيسور
2: تونيكتي عاشوري هو ولا مش عاشوري ممكن خليل
4: الوحيد اللي يمكن كان ينجم يكون في المنتخب ويلعب هو على غرام على غرام سيت جوار بولي فالون وفي التوب فورم نتاعو
1: هذا التساؤل اللي تو ما لقيناش
2: له شيء ضحيه الاختيارات اللي صاروا من تونس
4: بالضبط بالضبط معناتها هذا الوحيد اللي معناتها بصراحه لو كان مشى ينجم يفيد المنتخب
2: ضحيه الاختيارات اللي صاروا من تونس باش هزينا ملاعبيه من فرق اخرى باش
1: ترضيه
2: شويه فلوس
4: على الكوتا معناتها
2: على الكوتا تاع الفلوس
1: اي فوالا عاد ملاعبي في قيمه على غرام مشي ضحيه مشي
3: شكون جاي انا
4: مش معاهم
3: التشكيله اللي يحكيو فيها على خاطر
1: انت حسب الضد في
3: عندي الانطباع انه مش يلعب 4 3 3 هذا بالمستحيل 7
1: هي 5 3 2 راه
3: مش يلعب يا مش يلعب
2: باش 6 1
3: مش حسب الاخ
1: ولا احسن حاجه هولندا
4: الحكايه هو الظاهر انه صار لا مشي مش نفس التوجه نتاع سامي طرابلسي ما تصورش يهبط بالخمسه في معناتها 5 مدافعين صعيبه برشا
1: ضد هولندا بلي باش تهبط 3 ضد هولندا ولا 4 شويه زاد
2: لا مش ماهيش مشكله سيستيم وشيما راهو مشكله تنظيم
4: وانيماسيون
1: انيماسيون اوفنسيف
2: فوالا دونك نجم نلعب
1: انت شنو تشكيله تشوفه ممكن يلعب
3: الغربي مش يلعبوا
2: الغربي ما يلعبش جمعيته راهو
3: اي الغربي اللي ما يلعبش هو عنده هو ام بي لي عنده هو
2: معناتها
3: حسب ما انطبعت لي ديكلاراسيون نتاعو معناتها
1: ولو اني انا نستغرب انه الغربي ما يلعبش
2: الغربي ما يلعبش عنده على الزاده خاطر ماهوش كومبيتيتيف
3: عطيه فالور معناتها مش يلعب تحت لاتاكون بنسبه كبيره برشا
1: واضح ممكن واضح يا سيدي بعد شويه نحكيو على الليغ دو قبل ما تشوت البراج قبل هذا ترتيحه صغيره مع الموزيكا انت باش غدا انيس تلحق بنهائي تونيزيا كوربوليتيك حظ موفق للولاد سلمنا عليهم وابعث لنا بعد الريزلتا باللي تاخذ هاي سيتي موزيكا ثم راجعين لاستاد الديوان
0: الموزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: Stade et Duel. Stade et Duel.
1: رجعنا لكم في استاد ديوان. مش نحكيه على برامج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبدأ مع المدرب التونسي الوحيد اللي ربح في برامج 5-0. أكيد عرفتوا شكون نبيل كمون.
2: والله
1: وقت مع الملعب الرياضي الصفاقسي.
2: مع الملعب الرياضي الصفاقسي 2017 ضد مستقبل واد الليل. مع كذلك معي
1: ماتش كان منقول في استاد ديوان.
2: كان معي المدرب وسيم عزتي. كنا ثنائي. انتصرنا على وادي الليل 5-0 في المكنين. وكانت المرجح ان وادي الليل هي تنتصر على الملعب الرياضي. انتصرنا وبعد عودنا كرة اخرى مع الملعب الرياضي الشخصي ضد براج. كنا دخلنا موانزا مع مستقبل القصرين وحمام سوسة والمرسى. ومنعنا الملعب الرياضي الصفاقسي. ثم الموسم اللي بعده كانت معناتها تجربه من اجل الصعود للرابطه الاولى زاد مقابله براج كانت مع ترجي الجرجيسي ومستقبل جابس. وما نجحناش في ذلك لغياب الموارد الماليه.
1: واضح ثلاثه فرق يلبسوا بالاخضر والابيض في الفرق الموجوده قصرين حمام لنف ملعب الجيبسي وفريق الازرق والاحمر اكيد واتحاد تطاوين وزوز قمم. حبيت نقول شكون الماتش اللي تشوفوه معناتها اقوى من صاحبه. الحقيقه كي نشوف انا الملعب الجيبسي ضد اتحاد تطاوين في ديربي الجنوب الشرقي ونشوف حوار كبير زاد بين الهمهامة وفريق المستقبل الذي بالقصرين انا سناب ذات معناتها عاده ديما هكا نعطي عوينه للليغ 2 نتبع شويه سناب بصفة خاصة تقريبا تابعت برشا ما ديجا حكينا في كنت حاضر نبيل كمون تحدثنا ياسر سنة على الليك دو وتفرجت ومنصة ديما سبور الحقيقة الموجودة تحية اللي ساهمت برشا في إشعاع الرابطة المحترفة الثانية. حقيقة مستوى كبير ما تجيش تقول شكون نجم ينتصر. صحيح أفونتاج صغيرة لأصحاب الأرض بار كونتر معناتها زوز مواجهات ما تنجمش تقول حمام لنف أفونتاجي أو مستقبل قصري.
3: شوف قدورة بالنسبة لي معناتها ليك دو سنا كا اكسبسيونيل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر
1: برشا متألقين
3: يلزم نخدموا عليه شيء هذا. شوف صحيح. مستوى الملعب الجيبسي مستوى حمام لنف مستوى زاد اتحاد تطاوين
1: فرق السعدة الساقية وحمام سوسة
3: تنافس كبير. فما حاجة معناتها في البراج اللي معناتها انا نشوفها كوجه نظر انه فما فرق عندها الاكسبيريونس نتاع ليك ان وفرق معناتها مجهزة انفسها وخاصة أننا نحبذ أنه فريق لما يطلع معناتها يسعد للرابطة المحترفة الأولى يكون عنده ان بروجي خاطر نشوفه معناتها الفرق الكل يسعد ويعود ينزل كيما شباب القيروان وبرشا معناتها فرق الفريق الوحيد اللي عنده نواة وعنده بروجي بصراحة معناتها اللي هو نادي حمام لنف اللي يتعب عليه الفريق وإن شاء الله يكون
1: كل عام يلعب الصعود.
3: أي بالضبط. حاجة أخرى زاد الملعب الجيبسي قدم مباريات ممتازة
1: وخلها في الكاس ضد سيس
3: ولا حتى في البطولة في بعض الأحيان معناتها ضد النجم الساحلي قلنا النجم يلعب ضد ريال بيتيس معناتها فريق صحيح. ما شاء الله ممتاز جدا وفما تو معناتها اهتمام كبير من اللاعبي ولا حتى المدير الرياضي في الملعب الجيبسي اللي بصراحة نشوفه عنده مقاومة فريق وعنده خبرة صعود كيف معناتها اتحاد تطاوين تكلموا على مدرب خبرة كما معناتها لطفي جبالي عنده خبرة كبيرة في الصعود وفي البراج بالتوفيق لهم جميعا وهذا راهو بور لبيان تاع معناتها الرابطة الثانية ولا حتى الرابطة المحترفة الأولى في رقة بصراحة نجم تتبلاسها حتى السابعة والثامنة في دوري الدرجة الأولى كوجهة نظر لو كان تتوفر موارد مالية أكثر لو كان الدعم أكثر وخاصة الملاعب اللي بصراحة معناتها في بعض الحين شاهد ملاعب كل شيء باهي إلا الملعب ما هوش متاع كورة.
1: صحيح تشوف ملعب جيبس ما انت والله ملعب جيبس الحقيقة بارح على السوشيال ميديا تحدث زاد على الانفراستركتور وانا الحقيقة من مواضيع تهمني برشا خاطر ما ثماش تطور راهو في السبور من غير انفراستركتور هذا مما لا شك فيه. الدول اللي تطورت في الرياضة راهي خدمة على انفراستركتور اول حاجة بعد بدأت تتكون في الملاعبين. ملعب جيبس كي تشوف طاقة الاستيعاب نتاعه فوق 20,000 تقريبا يهز 25,000 متفرج وعنده زوز فرق عريقة اللي هما ستايدا وجليزة وتشوفك أرضية الميدان وتشوف البنية التحتية المهترئة في الملعب هذا الحقيقة شيء يندى له الجبين. حمام لنف فريق عريق جدا الحسن عنده ألقاب، النادي الرياضي اللي حمام نفع عنده ألقاب،
3: خرج برشا ملاعبين،
1: خرج نجوم، أنيس بن شويخة، أنيس بن عبد القادر،
3: وآخرهم عمر بن علي، ما شاء الله
1: عمر بن علي السكوحي لاعب نادي صفاقس، ملاعبية كبار، عمر بن علي جور سيليكسيونير وخرج أقطاب في الكرة التونسية، النادي الرياضي اللي حمام نفع، خرج خالد حسني من ابطال مرحم 78 وجه له تحيه الكابتن. دونك البنيه التحتيه عائق في الليغ 2، ورغم هذا العائق حتى شفنا استاد الساقي معناتها الحقيقه
3: عائق كبير بصراحه،
1: ورغم ذلك شفت الكوره اللي تقدم فيها تقدم ساقي الدير.
3: صحيح فما كوره ممتازه، فما
1: تخيل انت في الليغ 2 ثم ما فرست ستركتور مزيان شنو يصير؟
3: هذا هو اللي تكلمنا عليه بامال دفوا، قاعدين نضيعوا برشا وقت باش نوصلوا انه نعملوا مستوى عالي، وهذا ياثر برشا على كلكسوا ليك ان ولا ليك دو، لان انت المواهب منين تجيب فيها؟ تجيب فيها من الدرجه الثانيه. لو كان كل فريق يعمل نظره على الدرجه الثانيه طلع برشا ملاعبيه ونجموا يمشوا لبعيد، لكن يبقى ارضيه الميدان. لو كان نعملوا استراتيجي كل موسم نصلحوا ملعب ولا نعملوا ملعب راهو مشينا لبعيد. تو نورمالمون معناتها حتى في على مستوى الشبان، على مستوى الشبان كارثه كبيره برشا، معناتها تشوف الملاعب مش موجوده. لو كان نعملوا استراتيجي من هنا ل 2034 باش يجي كاس عالم في السعوديه نجموا نخدموا عليهم.
1: قلت كلمه مهمه جدا، راهو الشيء اللي نحكي فيه ما يصير كان نحطوا كلمه توجه او رؤيه او استراتيجي سنه كذا كذا
3: بالضبط. يعني احنا نتكلموا على 2026 معناتها ما خلطناش باش نعملوا منتخب عريق. لو كان نسالك على المنتخب نتاعنا شنو الاهداف نتاعو ما تعرفش المنتخب نتاعنا شنو الاهداف. الاهداف نتاعو معناتها تصريح صبري لموشي ما احناش نهزوا كاس العالم، هذه حاجة يعرفها العباد كل تعرفها، لكن هو فانت كونت تعطيني انت شنو التوجه نتاعك وين تحب توصل.
1: البرازيل ما قالش باش نهز كاس العالم
3: بالضبط، معناتها لهنا شوف يزيونا من اللغة الخشبية وخل نخدموا. اذا كان مش الراديو كاس العالم هذايا ما ترشحوش دور ثاني، لازمنا نخدموا كاس العالم اللي بعده، نخدموا على 2034 في السعودية اللي يكون معناتها
1: في بالك جابون شنو توجه الرؤية على عام قداش؟ 2050
3: بالضبط. ما انت
1: 2050 بالنسبه لي لما عندهم توجه انه جابون 2050
3: المانيا ما هزت كاس العالم وضربت البرازيل بسبعه كيفاش عملت استراتيجي وعملت ستاج ومشيت وكونت فريق رهيب باش ربح البرازيل وهز كاس العالم.
2: اسمع احنا في التسعينات عام 92 وقت كان اللاعب المحترف يجيب برشا فلوس كما مالتولي في الترجي الرياضي التونسي، الاداره الفنيه رات من الواجب انها تعمل منتخب للرابطه الثانيه. المنتخب هذاك المنتخب هذاك لعبنا مقابله وديه كونتر المنتخب الاولمبي مع توفيق بن عثمان واختاروا تقريبا 7 أو 8 لاعبين
1: كان بمسمى القسم الشرفي.
2: صحيح المنتخب الاولمبي كانت الاعمار تتراوح ما بين 18 و 23 سنه، منهم مراد بيشا نتاع اللي خدت الاسبيرونس بعد العياري الغضبان نتاع ود الليل، رياض بن حسين نتاع الملعب الرياضي الصفاقسي، العبد لله معناتها خذوا برشا ملاعبيه. صحيح خذوا ملاعبيه وشكون عمل بينا الاجتماع الفني؟ عبد المجيد الشتاني في الفيستير قال لنا احنا نجيبوا في برشا فلوس معناتها لاعبين كي يجيبوهم محترفين، واحنا نعرفوا اللي في الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه فما لاعبين قادرين باش يلعبوا في القسم الوطني الف. هذين الاربعه فرق اللي في الرابطه الثانيه اللي مش يلعبوا البراج، الاربعه فرق يستاهلوا باش يكونوا في الرابطه الاولى على خاطر قدموا موسم ممتاز. كي نشوفوا النقاط نلقاهم فوق ال 50 نقطه، كل فريق عنده فوق ال 50 نقطه.
1: سورتو نحكيو مجموعه حمام لنف، مجموعه حمام لنف وحمام سوسه وحتى طويل.
2: باهي احنا نشوفوا احنا اول حاجه المدربين عندنا في الامامه، عندنا الفريق هذايا كالزوادي مدرب توا، الفريق القاسرين فريق الجنحاوي، نرجعوا بالتوالي شويه تو نلقاو امين كمون
1: بدا
2: ونلقاو فخر الدين قلبي في الهمامه ونلقاو عثمان الشهيبي وما ادراك ما عثمان الشهيبي في القاسرين. مقابله صعيبه برشا ويصعب التكهن بها. معاشرتي في الرابطه الثانيه تقريبا توا 12 سنه ولا 13 سنه، بديت من 2010 ما زوز فرق مختلفين، فريق فني هو فريق حمام نف يعتمد على زوج لاعبين اساسا هما راغب نصف مسجل 7 أهداف والمصراتي الريجيسور مسجل 8 أهداف بدرجه اقل حمزه غلاب. بالنسبه للفريق القصرين فريق يعتمد بدرجه اولى على وائل الفرجاني كقلب هجوم واش اللي في وسط الميدان مع فريق ياسر عنده الجرينتا عنده الروح القتاليه
1: وائل الفرجاني اللي لعب في لوسيكا
2: في لوسيكا ولعب في مستقبل القبس عنده
1: سجل الاتفاق سي عم ناول
2: اي صحيح وسجل ضد الترجي الرياضي التونسي في الكوب
1: صحيح
2: الفريق هذا ربح سقيت الدير الفريق اللي ربح سقيت الدير في في في القصرين
1: 2-1
2: 2-1 معناتها فريق هذا ومعاه فاروق الجنحاوي اللي انا نعرفه من قريب فاروق الجنحاوي راهو من المدربين اللي كفان موجودين في الرابطه الثانيه معناتها عنده زاد عمر دمق
3: عنده مدرب زير زاد
2: مدرب حراس عمر دمق معناتها هذه مقابلة مش يصعب التكهن بها هذه شنو اللي مش يكون يكون فيها فاعل هو اللي يكون ذهنيا حاضر أكثر من فريق المنافس اللي هو قادر باش يسجل في أقرب وقت ممكن ويأخذ لصندع على الفريق المنافس
1: عندي نحبك الأسئلة المباشرة يعني قبل مشيو الموضوع الموالي شكون الفريق الاقرب في كل مباراه حمام لنف في مستقبل قصري
2: قصريين اقرب
1: قصريين اقرب
3: لا بالعكس انا نشوف حمام لنف
2: اقرب لا حما
1: اختلفوا انت ما
2: فاهمك انا اقول لك عليه لا فاهمك عليه لا فريق حمام لنف فريق هش دفاعيا برشا قرقنا مثلا ربحته في في حمام
1: صحيح
2: فريق ما عندوش نواة قوية برشا يعتمد على دوز انديفيديال فقط القوة متاعه هو في تاريخه
3: لا فما حاجة
2: في الرئيس الجمعية
3: فما حاجة, فما حاجة في نادي حمام لنف تبع فيه اللي ماركي ديما في الدقائق الأخيرة وهذه
1: لونديرونس مونتالي
3: ماش اللي يكون اي
1: ماشي في الدقائق الأخيرة
3: ينجم يلعب عليها لونديرونس مونتالي ويلعب على الكولكتيف
2: تعرف
3: ان تعرف اللي راه الكولكتيف ديما يغلب الانديفيديو
2: يا ما حمام سوسة خرج صعد للرابطة الأولى في حمام لنف
1: واضح باه
2: ماشي المقابلة الثانية أول حاجة نعرفه لطفي القادري معناتها هو اللي صعد بالفرق الكل في الرابطة الثانية الكل في السنوات هذه لطفي القادري هو اللي صعد بهم وذاك على جابوه الملعب القبسي
1: صحيح
2: ضد شكون يلعب ضد اتحاد
1: طوالي وكان من الاسماء المرشحة لو افتقدت ساقي الداير
2: صحيح الاسبوع الفارط قالوا لنا لطفي جبالي جاء بعد هشام السويسي هشام السويسي اللي هو عمل نواة كبيرة في قرقنا في الموسم الفارط
1: صحيح
2: وعمل نواة كبيرة في تطاوين
1: الموسم هذا
2: وسنا الاغلب لي جورني كان تطاوين في المركز الاول راهي باش تبدا الامور لطفي جبالي يدرب الملعب القبسي خرج من ملعب القيرسي لطفي القادري جاء معناتها هذه في هذا المقابله زاده ما تنجمش تتكهن بها
3: اكيد
2: زيد على ذلك باش تبدا الامور واضحه اتحاد تطاوين عنده هانور العياري وعنده حسن الشلي
1: وفريق محترم جدا جدا
2: هذين الثلاثي هذا ثلاثي الهجوم ثلاثي من احسن ما فهمهم في الرابطه الثانيه معناتها قادر اتحاد تطاوين ان يفاجئ الملعب القيرسي والاقرب انه اتحاد تطاوين يفاجئ الملعب القبسي لان الملعب القبسي امام ساقي الدير لم يستطع الانتصار على ميدانه وبالتالي انا نقول انه لاسوندون بسيكولوجيك نتاع تطاوين على الملعب القبسي اكثر من لاسوندون بسيكولوجيك نتاع الملعب
1: القبسي انت تقول القصرين تطاوين هما فيناليست نهار السبت في سوسه المباراه باش تكون
3: انا نقول الملعب
2: القبسي في الرابطه الثانيه
1: انت شكون تقول
3: انا نقول الملعب القبسي نادي حمام لنف لا لي شيء لانه الكوليكتيف نتاعهم
1: نهار الاحد الجاي نحسن بيناتكم باذن الله
3: واقوى
1: واضح نهار الاحد نرى شكون المتصر فيك شكون اللي كلامه طلع صحيح اختلفتوا تماما معناتها الزوز في هويه الزوز في رق المترشح كيما نجم تقلب كيما نجم نقولوا كعيبه من عندك كعيبه من عنده
2: ما يعنيش هذا النقطة الأولى
1: أنه في الأخر في الأخر حظوظ قريب قريب
2: نحيوا الأربع فرق
1: بيان سور اللي قدموا موسم ممتاز
3: اللي قدموا موسم ممتاز معناتها 51 نقطة
2: نحيوا الإدارات نتاعهم معناتها نتاع الفرق هذه على خاطر راهو الرابطة الثانية راهو فيهم برشا مشاكل مادية النقطة الثالثة إن شاء الله تدور المقابلات في كنف الروح الرياضية وإن شاء الله التحكيم يكون في مستوى الحدث راهو البراج منشحوا كان الحكم
1: بينشر
2: منشحوا كان الحكم بحكم خبرتي في البراجات راهو الحكم هو اللي يهز القسط الاوفر لنجاح المقابله.
1: وهوروزمون المباريات باش تكون بالفار، باش تكون منقول على منصه ديون سبور لي دومي فينال، والفينال باش تكون في استاد محايد السبت المقبل ماتشات الكل على منصه ديون سبور. نمشيو لنجاحات الكفاءات التونسيه. حلمي قلديش اكيد تعرفوه الاثنين، معدل بدني لنادي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقيا، تحصل معه على لقب بطوله جنوب افريقيا امام العملاق ماميلودي سانداونز اللي تحصل على لقب تقريبا في السبعه او السته نسخ الفارته. سناء اورلاندو بايرتس لفريق هني عن التعريف، زيادة كانت عنده برشا مواجهات مع فرق توانسه في الشامبيونز ليج وفي كاس الكاف، وكفاءه تونسيه اخرى في الماما افريكا تشرفنا. حلمي مرحبا بك عبر موجاتنا في ديوان اف ام في برنامج استاد الديوان، مرحبا. يحضر معنا نزار تمر، يحضر معنا نبيل كمون. دونك حلمي، كانت عندك تجارب قبل في تونس في النادي الصفاقسي في الترجي التونسي، خدمت في يانجا افريكانز التنزاني العريقة تنزاني يانجا، وكيف كيف من عشرة تاني الرأي ولا انه اورلاندو بايرتس هو الاكثر شعبية في جنوب افريقيا.
4: لا صحيح، هو أولاً بتأذت من الفرق اللي هي شعبية مقصومة بين كايزر تشيفز وأولاً بتأذت. يعني أولاً بتأذت فريق نفسه أكثر من فريق قد قدم في جنوب أفريقيا.
1: يعني فريق شعبيه كبيره. وكنت تحكي لنا على تتويجكم السنه، لانه التونسي الوحيد انت موجود في ستاف في فريق اورلاندو.
4: اي التونسي الوحيد مع في عسلي مود ومغربي نزل نزل تحيه
1: نزل تحيه.
4: كيف سنه البطوله كانت طويله تعرف فريق سانداونز الامكانيات الماليه اللي عنده مع
1: لا تقارن باورلاندو،
4: لا تقارن بحتى فريق
1: في الافريق مش حتى في جنوب افريقيا
4: في الافريق. دونك بالحق هذا راهو نتائج نتاع عدة سنين خدمة نتاع تعب الشغل، يعني سي با فاسيل دو تو، سيتي معناها سيتي شامبيونا في برشا منافسه. دونك الاخر دقيقه نستناو شكون يمشي يهز
1: اللقب
4: نتاع جنوب افريقيا، والحمد لله بعد 14 سنه ما كنا باش ننزلوا البطوله كيفاش نقولوا احنا بطاقم فيه مدرب
1: كفاءه تونسي.
4: هذا فخر كونه الستاف تكنيك نتاع اولاند بيرتس 100% افريقي
1: 100% افريكان، وفي كفاءة تونسية. شرفتنا مشرفتنا حلمي. وحلمي بخصوص التجربة نتاعك، عام جاي باش تكونوا في الشامبيونز ليج، باش تواصل ان شاء الله المهمة مع اورلاندو بايرتس.
4: والله انا نورمالمون العقد نتاعي ينتهي الموسم هذا، ما زلنا في قاعدين في محادثات مع رئيس النادي، وان شاء الله اللي كثير نسال فيه تفضلك فما شويه عروض
1: افريقيه او تونسيه.
4: افريقيه لا تونسيه لا ما فهمتش الحقيقه العربيه.
1: هو هذا
4: في عروض افريقيه فما في المغرب فما في مصر، واكيد معناها الاولويه مش تكون الراجل الفرنسي اللي انا ولد بدات
1: اكيد. قداش عندك من عام تو تروازون؟
4: ترازون في
1: أولاندو سؤال أخير تو واضح ما شاء الله ما شاء الله. حلمي الحقيقة نفخر برشا بالكفاءات التونسية اللي مشرفتنا في مختلف المحافل وعديد النوادي في جنوب أفريقيا وفي تنزانيا وفي الكوديفوار. الحقيقة برشا كفاءات تونسية، وكان عندها مدرب زادة في جنوب أفريقيا نصر الدين نابي اللي كان في
3: كايزر تشيفز. أول شيء حابين نوجه له تحية،
1: نزار تمر نسلم عليك،
3: نوجه لك تحية ألف مبروك وشرفت الكفاءات التونسية وإن شاء الله المستقبل قدامك. هذا مش غريب على الكفاءة التونسية، زاد عنا كابتن أحمد البهلول معد بدني في في نادي القوة العراقي قوة الجماهير العراقية خذوا البطولة ديرنيرمون
1: بصراحة
3: معناتها كل سوا في الأفريق ولا حتى في معناتها في ليزيكيب دازي قاعدين ياخذوا الكفاءات التونسية وينجحوا بهم
1: الحمد لله
3: وإن شاء الله تتواصل هذه بادرة للكفاءات التونسية وإن شاء الله من نجاحات النجاحات إن شاء الله
4: كايش
1: به نبيل كمون معك تفضل
2: حلمي يا عسلامة قبل كل شيء توحشناك الحمد لله انا نحبك برشا وانت تعرف الشيء هذا على خاطرك نعرفك اللي انت ضحيت برشا نعرفك اللي انت ضحيت برشا هذا نعرفوه احنا كمدربين لان نعرفوا انه معناتها ضحيت باش تكون غاديك الحمد لله يا ربي ربي يوفقك ونجحك كفاءة ما غير رمي ورود نعرفوها نحبوها يخدم معنا نعرف اللي فما بعض المدربين في الرابطة الأولى معناتها يلوجوا عليه نعرف حتى تو معناتها يلوجوا عليه إن شاء الله يا ربي مستقبل يكون زاهر من أحسن كفاءة عنا في تونس وهذا مش غريب عليه
1: كما قال يكون نهار في الإكيب ناسيونال
2: إن شاء الله كما قال نزار على أحمد بهلول نقول له زاد كذلك أحمد عزيز في الإمارات وكذلك أيمن حسعيد معناتها عنا نخبة ممتازة جدا عقالة تربية واخلاق وكومبيتونس وان شاء الله يا ربي ربي يوفقك
1: بالتوفيق ان شاء الله فقط سؤال اخير على الاجواء في جنوب افريقيا بخصوص المونديال بدات الاجواء في جنوب افريقيا تحضيرات المونديال نعرف البافانا بافانا موجود سنة في المونديال
4: بدات شويه تحضيرات تقول لك الحدث الاكبر تو في جنوب افريقيا هو اولاندو بيرتس والبطوله تاع اولاندو عليها حاجة تفوق الخيال هوني العباد لما تمشي الشارع والعباد كل
1: تحديد يسكول فرحان
3: ليه سؤال الحلمي
4: فرحانة من الأمان
1: واضح باهي نختموا بسؤال من نزار يلا
3: طبعا. حلمي بالله حبيت نسألك تو وجهة نظر متاعك في المونديال هل التوقيت اللي باش يكون 3 ولا 4 متاع الصباح و5 متاع الصباح المباريات هل يأثر معناتها بدنيا على الملاعبية ولا معناتها فماش تحضير خاص فماش حاجة معناتها سبيسيال للجوارات لأنه تعرف معناتها السيكل متاعهم يتبدل
1: ايوا مش بتوقيتهم بتوقيتنا احنا 3 ولا 4
3: يعني نحكي على الادابتاسيون معناتها
4: هو اكيد اكيد اكيد شو اللي مشكل اكثريه الفرق معناها المنتخبات مش تمشي للمونديال اسبوعين على الاقل قبل بدايه المونديال ومع توا الكيبليمونتاسيون كيما الميلاتونين دونك مش تعاون برشا للاعبين وهذا مش باش يقلقهم برشا
1: واضح
4: برشا سيكون كي تبدا فما اون بيريود دوكيمونتاسيون تاع مينيموم جمعتين
1: يعطيك الصحة حلمي ان شاء الله ناخذوك في مداخلات اخرى وبتتويجات جديدة ان شاء الله يا رب مرحبا مرحبا مرحبا شكرا لك حلمي جليدش معدل بدني التونسي لفريق اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي سمحنا فؤاد مبارك خذينا له دقيقة ونص من وقت الاخبار تحياتي ليك نزار تمر مرحبا بك
3: وشكرا قدور
1: شكرا ليك نبيل
2: تحية ليك حظ موفق يا نزار على خطر نحبوك برشا
1: شكرا وجه تحية زاد أنيس عبد القادر بوجبال اللي كان حاضر معنا في برنامج اليوم وجه تحية حسام الحلواني مخرجنا قبل محمد زعبار نادر بشيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة قدور يقول لكم صباح الخير الناس كل تتسويت فؤاد مبارك في موجز الأخبار في لمان وتحية فلسطين
0: ديوان اف ام عسلامة
5: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي الموجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
10: موجز الثامنة مساء diwanafm عسلمة وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهلي يؤدي اليوم زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة بمنطقة غزة ونزل إعمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اطلع الوزير خلال زيارتين على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية موصياً إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. كما التقى الوزير بالحجيج الميامين في بهو النزل وفي غرفهم واطلع على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المزدة إليهم. متحف الحضارة والفنون الإسلامية برقادة بالقيروان يشهد اليوم اختتام الدورة الثانية من مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف بالمدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. وتضمنت الفعالية برنامجا حافلا ومتنوعا شمل تنظيم عروض تنشيطية في الشارع جمعت بين فنون الموسيقى والتعبير الجسماني مع تركيز خيمة ثقافية فنية ضمت أعمال مشاريع المطالعة والمهارات الحرفية والفنون التشكيلية لتكون نافذة مفتوحة على العالم الإبداعي المدرسي. وفي هذا الإطار المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي تشير إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار المقاربة التربوية الشاملة التي تنتهجها وزارة التربية لتوطيد العلاقة بين المدرسة والمحيط الثقافي والحضاري وتحويل الفضائيات المتحفية إلى امتداد طبيعي لقاعة الدرس.
11: هي أعمال في شكل أفلام وثائقية يقدموها أبنائنا التلاميذ اختيارات هناك أعمال جماعية وين يقدموا فيه المعلم الأثري بطريقتهم هما. احنا كنا أعلنا عن هذه المسابقة منذ السنة الدراسية الفارطة وكانت النسخة الأولى في متحف باردو. اليوم احنا استقبلنا هذا المعلم التاريخي في عاصمة الأغالبة.

0: للتجار وباعة مختلف المواد الاستهلاكية وأيضا للمنتصبين بالفضاءات المخصصة لبيع أضاحي العيد وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت صادق للهم. ومدير التجارة ببنزرت يؤكد أن هذه الحملات الرقابية المشتركة متواصلة بذات النسق العالي في جميع مناطق ومعتمديات الولاية، سواء خلال هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى وأيضا خلال الموسمين الصيفي والسياحي، داعيا مكونات المجتمع المدني بالجهة وأعضاء المجالس المنتخبة إلى دعم المجهودات المبذولة من قبل السلطة المركزية والجهوية والمحلية المشتركة في هذا الإطار خدمة للصالح العام والمواطن بدرجة أولى. وفي الشأن الدولي، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لا يتوقع توقيع اتفاق مع إيران اليوم، مشيرا إلى أن هناك عددا قليلا من التفاصيل التي ما تزال بحاجة إلى حسم. الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل يعلن تلقي بلاده شحنة أولى من الأرز تبلغ 15,000 طن أرسلتها الصين التي وعدت بمنحها 60,000 طن. وتخضع كوبا لحظر أمريكي منذ عام 1962 وتعاني من أزمة اقتصادية حادة تتسم بنقص الغذاء والدواء فضلا عن قطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، وهو وضع تفاقم بسبب الحصار النفطي الذي فرضته واشنطن منذ مطلع سنة 26 و2000. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
2: ديوان FM
3: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسع ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بن عروس ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 والاثنين 25 والثلاثاء 26 من ماي بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافها، شركة توضح أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي، على أن يعد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. بلدية مدنين تضع 31 نقطة لتجميع جلود الأضاحي بهدف حسن التصرف في مخلفات العيد، موضحة أن هذا الإجراء يتنزل في إطار المحافظة على نظافة المحيط وتسهيل عملية رفع جلود الأضاحي وتثمينها في أفضل ظروف. وبلدية مدنين تدعو كافة المتساكنين إلى الالتزام بإيداع الجلود بالنقاط الموزعة على كامل المنطقة البلدية والمساهمة في الحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العامة خلال أيام العيد بما يضمن بيئة سليمة ومحيطا نظيفا للجميع وفق نص البلاغ. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 آخرين من بينهم 6 مسعفين في غارة للاحتلال استهدفت اليوم جنوب لبنان. وباء إيبولا يسفر عن مقتل 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبها بها حسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة في البلاد. وفي الأثناء، السلطات الصحية الأفريقية تحذر من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى من القارة، ويأتي هذا التفشي الجديد للوباء في وقت تعاني فيه المنظمات غير الحكومية من تراجع المساعدات الدولية وخصوصا من الولايات المتحدة التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية. وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية يدينون اليوم ما اعتبروه خطوة غير قانونية ومرفوضة تتمثل في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، واصفين هذا الإجراء أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ويمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. كما جدد وزراء خارجية الدول 19 تأكيدهم أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67 و900 و1000 وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في 72 ساعة، فيما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع يولدز في ليزاني بونار.
2: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام. تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين لجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 to 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 to 11 حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 to 5 يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل شوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
0: كل سبت وحد من التسعة نص الليل تسمعوا لي زاني بونور.
3: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في لي زاني بونور.

0: اللي تعاير بيه وهو صغير ولا واحد من أسرار النجومية متاعو.
1: يا سلام يا سلام، الواحد يضمن إنه راح يخرج منها سليم. يا سلام يا سلام.
0: تولد في السويس وفقد أمه وهو صغير، بو كان صغير أما الظروف تبدلت والعائلة خسرت برشا، وإسماعيل ياسين خرج يخدم وهو صغير، ومن بعد هرب للقاهرة وعنده حلمة في مخه، يحب يغني، يحب ينجح ويحب يولي نجم كبير.

في القاهرة خدم صبي حلاق كما يقولوا المصريين ولا صانع حجيم، ومن بعدها دخل عالم المونولوجيت في كازينو بديع مصابني. ولهنا بديت الحكاية، كان يضحك الناس وهو يغني ويستعمل شكله وصوته وحركات وجهه بطريقة ذكية على الاخر. بقى هو ضحك على روحه قبل ما الناس تضحك عليه، وخلى النقطة اللي كانت تنقصه تولي سر القوة متاعه.

0: من بعدها دخل السينما بأدوار صغيرة، الجمهور كبت حضوره بسرعة، ما كانش لازم يعمل برشا بشيبين، لقطة صغيرة منه كانت تكفي باش الجمهور يفيق ويضحك. في الخمسينات يولي اسمه برك إسماعيل ياسين يبيع بالقدي، وبدأت السلسلة الشهيرة إسماعيل ياسين في الجيش، في البوليس، في الطيران، في الأسطول، في مستشفى المجانين، في متحف الشمع، وفي فترة قصيرة ولا من أكثر النجوم حضورا وأعلى الممثلين أجرا.
1: القديم يا سلام يا سلام
2: يا سلام
1: يا سلام.
0: إسماعيل ياسين خدم مع كبار النجوم كما شادي، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، هند رستم وبرش أخرين، وحتى وقت اللي ما يكونش هو البطل الرئيسي يسرق الكاميرا بخفة الدم متاعو. ما بعد مالوغوزمان الحكاية ما كملتش بنفس الضحكة، وفي الستينات السينما تبدلت وذوق الجمهور تبدل، والمنجين بدأوا يبعدوا عليه، والنجم اللي كان اسمه على الأفيش ولا يلوج على الدور حتى صغير. زاد عليه المرض وزادوا عليه الديون وتعب برشا في آخر سنواته، أما مع هذا بقى في ذاكرة الناس بالضحكة مش بالوجيعة.
1: ومقشة ما احناش ناقصين خناقات بكراسي ومقشة
0: كيما اليوم إسماعيل ياسين توفى، أما ضحكته ما مشيتش. لليوم إسماعيل ياسين مازال رمز لزمان كانت فيه الكوميديا بسيطة ذكية وقريبة من الناس. هو الراجل اللي خلى العيب ميزة والوجيعة ضحكة والضحكة تاريخ. حكاية إسماعيل ياسين هي واحدة من حكاية الليلة، ما هيت نعطيكم سنيك بيك على اللي مازال يستنى فيكم. في الجولدن هيت نحكيو على غنية بليف متاع شير، الغنية اللي رجعتها للقمة وبدلت طريقة استعمال الأوتو تيون في عالم الموسيقى. حكاية ألبوم لليلة ترجعنا الألبوم أويني بيك متاع سميرة سعيد، وغنية الإيه اللي رجعت تراند بعد أكثر من 20 سنة. في لستاغ الليلة نحكيه على The Iconic and The Legendary وردة الجزائرية، صوت عاش ما بين فرنسا، الجزائر، مصر، ما بين السياسة، الحب، الغياب ورجوع الكبير. حكاية وردة الجزائرية إكسيبسيونيل، وصوت وردة الجزائرية أنكور بلوز إكسيبسيونيل. Bien sûr et bien évidemment avec toute mon équipe exceptionnelle et formidable The One and Only مخرج الحصة محمد زعبار لو and the outstanding معد الحصة رسم بن يونس هيلو ان سبيسيال ديديكاس الحسين حلويني وانا يولد زعتي تلاتوت ليكيب سلام عليكم وين ما كنتوا تعدكم سهرية exceptionnelle من توا حتى لنص الليل
3: انتوا ما تسمعوا في الليل زالي بونور كل سبت وحد من 9 لنص الليل
4: Red One Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

0: Sammy Bonheur.
1: De retour fait les années bonheur et de retour fit oula mahatat ne lila oui narkiou ala golden hit nbarbchou ala arani iconic ou dima fi alam al musique fama arani tanjah ou fama arani tbaddel lelعبه carrément ou golden hit nta lila hi men noua thani nahki lkom ala believe nta al asthoura Cher
0: golden hit
1: عام 98 شير كانت أوريدي اسم كبير برشا مش فنانة جديدة تلوش كيفاش تثبت نفسها بالعكس هي كان عندها مسيرة طويلة من الستينات من أيام سانيان شير من السينما للجوائز للكاريزما هي وحدها مدرسة أما في عالم الموسيقى وقت اللي فنانة توصل لعمر معين عالم الانترتينمنت ساعات يولي كاسح شوية ويبدأوا يقولوا با سي با وقتها وفي والجمهور تبدل والغاديو يلوجوا على وجوه صغار اكسيتيرا شير باغ كونتخ عملت العكس تماما وفي عمر 50 سنة رجعت بغنية دانس بوب صوتها كلابي مودرن غنية جريئة ما تشبه لحد شيء كانت عملته قبل بقى هون يفو سافوغ انو شير خذيت ريسك كبير برشا اما ربحت فيه ونجحت الغنية بالقدا غنية بليف طلعت للنمبر 1 في اليو كي وبقات 7 أسابيع في المركز الأول وولت من أكبر السينجلز في تاريخ السوق البريطانية الفنانة سولو وصلت زادة للنمبر 1 في البيلبورد 100 في أمريكا وبهكا ولت شير أكبر امرأة وقتها تتصدر الترتيب أما إيجا نحكي لكم شوية أسرار الغنية ما نشحتش على خطر اللحن طيارة ولا على خطر البيت السر كان بلوتو في الصوت في الكوبلي والكوريس تسمع شير أو صوت شير هكام كانوا قاعد يتكسر بطريقة إلكترونية ما هوش روبو بالمعنى البارد متاع الغبو أما صوت فيه vibration غريب والناس الكل وليت تقول يخي شنو هذا منين جاي صوت وهوني دخلت كلمة باش تولي سنين من بعد موجودة في الاستوديو الكل تقريبا شير كانت أول ما نستعمل الأوتوتيو

قبل بليف الأوتوتيون كان موجود باش يصلح النشاز، أما في بليف الفريق استعملوا كإفكت، والنتيجة هذه دجا من بعد ولات شير إفكت، واللي يسميوها شير إفكت ان فيت. اللي ضحك في الحكاية أنه من الأول الشركة والناس اللي خدموا على الأغنية ما حبوش يقولوا على السر متاحهم، وقالوا أنه الصوت هذية طالع من جهاز موجود عندهم في استوديو. أما من بعد الحقيقة ولات معروفة، والأوتوتيون ولا مستعمل بطريقة كرياتيف. عمل فين أغنية بليف ربحت الجرامي أورد فور بست دانس ريكوردينج، وكانت من أهم لحظات شير في الجوائز.

0: Les années bonheur.
1: في بالي وقاية نفرشوا السجادة الحمراء ونمشيوا لوحدة من أهم سهرات الجوائز في العالم. إذا يخفي ليلة استثنائية من ليالي السينما العالمية تجهت الأنظار العالم الحفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 83 نهار 27 فيفري عام 2011. السهرية صارت في مسرح كوداك الشهير في مدينة هوليوود في كاليفورنيا بيان سور، واللي هو المسرح اللي ولى رمز لأهم ليلة سينمائية في العالم. الحفل نظمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عرض مباشرة على شبكة ABC الأمريكية لملايين المشاهدين حول العالم. تقديم الحفل كان من نصيب زوز من أهم نجوم الشباب وقتها، واللي هما جيمس فرانكو وآن هاثواي. شو تعرفوا تتسويت على أهم اللي صار في حفل الأوسكارز 83؟ ريد كاربت. دورة الأوسكارز هذه شهدت منافسة قوية ما بين أفلام من عام 2010، وترشحوا لجائزة أفضل فيلم 10 أفلام متنوعة، من بينها الفيلم التاريخي درامي The King's Speech، وفيلم الخيال العلمي The Inception، وفيلم The Social Network اللي يحكي على قصة تأسيس فيسبوك. فما زادة فيلم The Black Swan Hour 127، وزادة فيلم Toy Story 3 اللي ولا من أوائل أفلام الأنيميشن اللي نفسه بقوة على جائزة أفضل فيلم. على مستوى الجوائز التمثيلية، المنافسة كانت قوية برشا في فئة البست أكتر. كان عنا كولين فيرث على دوره في The King's Speech، وجيسي إنزبرغ على دورها في The Social Network، وفما زادة جيمس فرانكو عن Hours 127. وفي فئة البست أكترس، الأنظار الكل تقريبا كانت على ناتالي بورتمان اللي ربحت الأوسكار على دورها في Black Swan. دور نفسي صعيب على الأخر، متعب جدا، ومبني على توتر كبير من أول الفيلم لآخره.
2: And the Oscar goes to The King's Speech, Ian Canning, Emile Sherman, and Gareth Unwin producers.
1: أما نجم الليلة الحقيقي كان The King's Speech، الفيلم اللي دخل السباق بـ 12 nominations وخرج بأربع أوسكارز. ومن أهم الجوائز اللي ربحهم كانوا الـ Best Director، Best Picture، Best Actor و Best Original Screenplay. الفوز هذا كان مهم على خاطر الفيلم ما اعتمدش على إفكتس كبار ولا مؤثرات ضخمة ولا حتى على أكشن، اعتمد إسانسيلمو على كتيبة قوية، أداء إكسيبسيونيل أو بيرفورمانس متاع ممثلين مزيين، وقصة إنسانية مرتبطة بلحظة تاريخية حساسة.
3: My husband is well, he's required to speak publicly.
1: دور قصة الفيلم حول الملك البريطاني جورج السادس ووالد الملكة إليزابيث II اللي كان يعاني من مشكلة كبيرة في انه يتلعثم في الكلام ويخاف انه يحكي قدام العبيد. من بعد ما تنزل خوه الملك ادوارد VIII على العرش، يلقى روحه جورج السادس مضطر انه يتولى الحكم في فترة حساسة برشا في تاريخ بريطانيا، خاصة انه وقتها قربت الحرب العالمية الثانية. ولهنا تبدأ رحلته صعيبة باش يحاول انه يتغلب على مشكلته في الكلام، وينجم يخاطب شعبه بثقة كبيرة في النفس. سيختو نحكيه على واحدة من أهم الفترات المصيرية في تاريخ بريطانيا.
3: Your methods were unorthodox and controversial.
4: Up comes your royal hands.
3: It's actually quite good fun.
1: الفيلم يركز على العلاقة الإنسانية المؤثرة ما بين الملك ولوختو فونيست الأسترالي متاعو وليونيل لوغ اللي لعب دوره وببراعة جيفري راش. أتخفيغ لسيسيان متاعهم، العلاقة بينتهم تتطور من مجرد علاقة مهنية إلى صديقة عميقة مبنية على الثقة والدعم النفسي. نجح الفيلم أنه يقدم تصويرة مختلفة على الملوك والقادة، وظهر لنا الجانب الإنساني السواديزان ضعيف وراء المظاهر الرسمية والسلطة.
5: That is St. Edward's chair.
6: People have carved their names.
5: Listen to me! Listen to me!
6: Why should I waste my time listening to
5: you? Because I have a voice!
1: تميز الفيلم بحوار عميق جدا، سورتو بيرفورمانس مزيان، تري كالم، أما تري امباكتان، مع موسيقى تصويرية تري إليغانت وأجواء تاريخية متقنة. هذاك اللي خليه ينيل إشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء، وحتى لليوم مازال The King's Speech يعتبر من أهم الأفلام التاريخية والإنسانية اللي حكيت على فكرة مواجهة الخوف والانتصار على نقاط الضعف بالإرادة، الدعم والثقة بالنفس.
7: Forget everything else and just say it to me. Red carpet.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. خطورة فيروس هانتا تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، والسلالات المنتشرة في أوروبا وأسيا تستهدف الكليتين، وقد تتسبب في نزيف مع نسبة وفاة تتراوح بين 10 و15%. أما السلالات الموجودة في القارة الأمريكية فتعد أكثر خطورة باعتبار أنها تهاجم جهاز التنفسي بشكل سريع، وتتسبب في تراكم السوائل داخل الرئتين، وقد تصل نسبة الوفاة الناتجة عنها إلى ما بين 40 و50%، وفق المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. وفيما يتعلق بسبل الوقاية، الدكتور رياض دغفوس يدعو إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، محذرا من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء، موصيا بتنظيف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجبال. هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول تضخم المضارب لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. وتهدف البطاقتان الجديدتان وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية، وقع إعدادها بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. عمليات المراقبة الصحية في ولاية جندوبة تسفر عن حجز أكثر من 37 كيلوغراما من لحم الظأن مجهول المصدر بأحد محلات بيع اللحوم الحمراء، فيما تم بولاية قفصة حجز أكثر من 52 كيلوغراما من لحوم الأغنام إثر تسجيل إخلالات تتعلق بشروط الحفظ والسلامة الصحية، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي الشأن الدولي، حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم طواف القدوم في الحرم المكي غرب السعودية عشية التوافد على مشعر ميناء إذانا ببدء مناسك الحج. ويبدأ موسم الحج غدا الاثنين 25 من مايو الجاري، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع. وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة الماضي وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج شرق مدينة لوس أنجلوس بسبب خطر تسرب مادة كيميائية من خزان داخل منشأة لصناعة الطيران. وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا قد أصدرت السبت أوامر بإجلاء نحو 40,000 شخص على خلفية التسرب الذي وقع في الخزان الكيميائي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
4: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
5: ديوان ديوان ديوان اف ام.
4: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
6: 91.2
4: 99.1 في صغيرة وكبس.
5: Choix musical.
6: Toujours numéro 1 sur les listes.

0: وقيد تعرفوا على رادار الليلة. الرادار اللي هي الفقرة اللي نحكيو فيها على أغاني فيها تشابه واضح مع أغاني قديمة. نفسروا هل التشابه هذا جاي من سامبل انسبيراسيون وإلا قضية حقوق.
1: رادار
0: في رادار الليلة نحكيو على أغنية من عام 79، أغنية فانك قديمة من فرقة أمريكية اسمها The Gap Band. الأغنية اسمها Oops Upside Your Head، ونحبكم تركزوا بالقدي في الجروف والباس وسيخطوا في الطريقة اللي قاعدين يغنيوا بها، خاطر بعد شوية بش نسألكم سؤال، زعما وين سمعتوا نفس ستيل متاع الأغنية هذي؟

سيغمون عرفتوا على شنو نحكي، والإجابة هي Uptown Funk متاع مارك رانسون وبرونو مارس. القضية هوني مش copy paste واضح، أما الإحساس أو الفيلينج قريب برشا، نفس الروح، نفس الفانك، نفس الانرجي ونفس طريقة اللعب على البيت. هذيك علاش عام 2015 من بعد كليم قانوني من أصحاب The Gap Band زيدوا 5 من كتاب Oops Upside Your Head للكريدتس متاع Uptown Funk. يعني نعطيكم fun fact، غنية Uptown Funk ولا عندها 11 كاتب أو 11 song writers في الكريدتس متاعها، مش رانسون وبرونو مارس كهو. بو هذا ما يمنعش أنه الغنية حقت نجاح عالمي كبير ووصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد 100 وقعدت في الصدارة 14 أسبوع كاملين. ربحت زيدا Grammy Award للراك Record of the Year عام 2016 ولت من أشهر أغاني الفانك بوب في العقد الأخير.

0: علينا من بعد غيابك
1: يا حبيبي.
2: شنو رايكم لو كان نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر ونكتشفوا اخر الاصدارات فريش هيتس لليله بنكهه سر وكمون، خاطر جديد تونسي 100% وفنان ذكرنا بالتسعينات وجو التسعينات.
3: فريش هيتس
2: فوزي بن جمرة، الفنان اللي رافقنا طيلة التسعينات وأتحفنا بأغاني عاشت معانا أكثر من 300 سنة كيما بنت الحي وماما مية ويجمر الليل وغيرهم. الحقيقة انتجاته حتى لو قلت المدة الأخيرة ما ديما عندها شغم خاص كيما أغنية الليلة بار اكزامبل هالزين وهالعين اللي كان أصدرها فوزي بن جمرة نهار 10 مي، أغنية من كلمات وألحان معز الدتسي وتوزيع صابر زواغي وتصور الفيديو كليب متاعها بالانتليجنس ارتيفيسيال. بون رغم قلة الانتاجات مازال فوزي بن جمرة كمان محافظ على بصمته الخاصة في أغانيه. وأنا مع جو التونسي والأغنية التونسية نخليكم مع هالزين وهالعين وجديد فوزي بن جمرة في فريش هيتس على ديوان فام.

0: Les années bonheur.
1: حكينا على موسيقى, حكينا على فيلم, حكينا على شخصيات, حكينا على جوائز أو سهرية جوائز. في بالي وقيت نحكيه على ألبوم, وتنجم حكاية ألبوم تصير حتى بعد 22 سنة من إصداره, كما ألبوم الليلة في حكاية ألبوم.
0: حكاية ألبوم
1: المدة هذه فما أغنية باللغة اليابانية تراند, بقى مش في اليابان كها وحتى في العالم العربي, وضربت حتى باللغة الإسبانية والميوزيك أنمي وغيرهم, وبرشا يستخيلوها أغنية جديدة. أما الحقيقة هي أغنية سميرة سعيد, وخرجت 22 سنة التالي.

الأغنية اللي تسمعوا فيها توا هي أغنية سميرة سعيد الإيه، واللي كانت خرجت في ألبوم أويني بيك عام 2004، واللي رجعت اليوم تراند بعد 22 سنة. الشيء اللي خلى شين يوتيوب مزيكا تعاود تهبطها وتضرب من أول وجديد، بحكم أنه الألبوم من إنتاج محسن جابر وشركة عالم الفن. بون، فميش شك أنه ألبوم سميرة سعيد، ألبوم أويني بيك اللي كان خرج أول نهار عام 2004، يعتبر من أكثر الألبومات المهمة في مسيرتها، ومن أكثر الأعمال اللي جمعت أشكال مختلفة ومتنوعة متاع العلاقات العاطفية، شخطو أنه حافظت على حضور شخصيتها القوية كاميرا قبل ما تكون فنانة. الألبوم كان إضافة مميزة جدا لمسيرتها الفنية. سميرة سعيد تصور العلاقات العاطفية من منظور أنثوي، وأقوى تعبير على هذا كل كان في أغنية الإي اللي نسمع فيها تو. الأغنية فيها هكا شارب أجزة ولغة حادة جدا واضحة وصريحة، ولهجة فيها شوية ساركازم، كم شي تقولوا الإي بي هنا عليك فرائي، هو أنت يا روحي كنت لائي. حسيله سميرة سعيد لخليت له لا بقتله أما برشا في ناس.

شارك في كتابة كلمات الألبوم كل من أمير طعيمة، لكن أكثر شاعر من حيث عدد الأغاني، وأيمن بهجة أمر وحسن عطية وبهاء الدين محمد، مصطفى مرسي وهاني شحاتة. أما الألحان والتوزيع شاركوا فيهم وليد سعد، هاني يعقوب، صالح الشرنوبي، رياض الهمشري، محمد مصطفى، منير الجزائري، محمد عرام، عمرو مصطفى، خالد عز، أشرف سالم، وحمدي صديق. الألبوم فيه زوز فيديو كليبس، فيديو كليب أويني بيك وما خلاص، اللي تميزوا بزوز بأسلوب بسيط جدا وتخي مينيماليست. أنا باش نخليكم مع أغنية أويني بيك، الأغنية اللي اختارتها سميرة سعيد باش تكون The Hit of the Album.

0: بعيدنا ونعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز 11 ليلا ديوان اف ام عسلمة. أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفق المسؤولة بقسم الإعلام والاتصال في الجمعية هال الدريدي، مشيرة في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أنه تم التبرع بحوالي 117 خروفا لفائدة الأطفال والعائلات التي تكفلهم الجمعية. كما دعت التونسيين إلى التفاعل أكثر مع الحملة التضامنية التي أطلقتها الجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا المحمدي يؤكد في تصريح لديوان فام تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالها في قسم الاستعجالي، حيث تم إيواء 12 مصابا بالمستشفى. هذا وقد أذنت النيابة العمومية بقفصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، وذلك بعد إجماع المصابين على تناولهم لمرطبات من أحد المحلات الواقعة بوسط مدينة قفصة. النتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية برقادة تسفر عن فوز تلاميذ إعدادية خلات بولاية أريانا بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط قصر صعيد متحف الآداب والفنون، في حين أسند لقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان عن شريط نداء الحجارة. والمديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي تفيد بأن هذه التظاهرة التي شارك فيها 52 تلميذا وتلميذة ينتمون ل 26 مندوبية جهوية للتربية تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث وتعميق صلة الناشئة بإرثهم الحضاري وحث التلاميذ على استكشاف معالم جهتهم وتقديمها برؤيتهم البصرية الخاصة.
5: هي أعمال في شكل أفلام وثائقية يقدموها أبنائنا التلاميذ، اختيارات هناك أعمال جماعية وين يقدموا فيه المعلم الأثري بطريقتهم هما. احنا كنا أعلنا عن هذه المسابقة منذ السنة الدراسية الفارطة وكانت النسخة الأولى في متحف باردو، اليوم احنا استقبلنا هذا المعلم التاريخي في عاصمة الأغالبة مدينة القيروان في متحف رقادة باش نشوفه مع بعضنا. فكرة على الأعمال اللي قدمت 52 تلميذ وباش نشوفوا الأعمال الفايزة، لأنه اليوم هو الاختتام، فما اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وبين وزارة الشؤون الثقافية، اليوم هو فرصة أخرى لتوثيق هذه العلاقة المتينة بين مختلف وزارات الدولة.
4: وفي الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مصادر إيرانية تأكيدا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، حيث لا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود. ووفق المصادر ذاتها تؤكد إيران ضرورة الإفراج عن بعض الأصول المجمدة في بداية الإعلان المحتمل عن التفاهم، معربة عن رفضها ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية المخصبة. الجيش السوداني يعلن اليوم سيطرته على منطقة البركة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد والمتاخمة للحدود مع إثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي قال إنه كبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إلى جانب تدمير والاستيلاء على عدد من المعدات العسكرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع يولدز فيليزاني بونار.
6: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
7: ديوان ديوان ديوان FM.
6: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
7: 91.2
6: 99.1 في الصغيرة وكبس.
7: Choix musical.
8: Toujours numéro 1 sur les
7: ديوان.

Hello, welcome back to the show where all is gold. انتم تسمعوا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. بيان سور رحلتنا نحو الجولدن إيرا ما زالت متواصلة حتى لنص الليل. وكالعادة نبدأ الساعة الأخيرة بفنان الليلة في لاستار. نحكي على فنانة دخلت التاريخ. هي مطربة جزائرية تولدت في فرنسا نشحت في مصر وغنيت لكل العالم العربي. لاستار الليلة The Legendary وردة الجزائرية. لاستار الجمعة الفاتة كانت ذكرى وفاة وردة الجزائرية اللي هي مش صوتة قوية كهو. حياتها فيها سياسة وفيها الحب وفيها انقطاع كامل على الأغنية. وفما زيدة رجوع من أقوى الكامباكس في تاريخ الأغنية العربية. وردة اسمها الحقيقي وردة فتوكي. تولدت عام 39 في باريس. بوها تزيري وأمها لبنانية. يعني ملي هي صغيرة كانت عايشة ما بين أكثر من ثقافة. الشيء اللي ظهر من بعد في شخصيتها الفنية. بقى في بالكم إنه البداية متاعها ما كانتش لا في كونسيرفاتوار ولا في الإذاعة. البداية متاع وردة كانت في كباري عربي صغير في باريس اسمه لو تام تام وكان ملك والدها. البلاصة هذه كانت معروفة وقتها عند الجالية العربية والفنانين اللي يزوروا فرنسا. ومن المعلومات اللي برشا ناس ما تعرفهاش انه وردة بدأت تغني وهي صغيرة برشا قدام شخصيات كبار في الفن العربي من بينهم فريد الأطرش اللي كان برشا يمشي لباريس وكان ديما يسهر في لو تام تام. بون مالوغوزمون ولا اوغوزمون ما نعرفش ما حياتها تبدلت تماما بسبب حرب التحرير الجزائريه. السلطات الفرنسيه وقتها سكرت الكباري متاع بوها بعد ما اكتشفوا دعمه لجبهه التحرير الوطني الجزائري. العائله وقتها اضطرت انه تغادر فرنسا ومن هنا ورده دخلت في مرحله جديده.

0: من بعدها وردة مشيت لبنان وغادي شفنا أول تورنينج بوينت حقيقي في حياتها. في نهاية الخمسينات محمد عبد الوهاب يسمع صوتها ويقتنع بها ديريكتومون، وعبد الوهاب ما كانش يعطي ثقته بسهولة. هو شايف إن وردة عندها ميكس نادر، نجم نقوله عندها قوة صوت، عندها شخصية محترمة وعندها كاريزما قوية على الآخر. ومن الحاجات اللي ما يعرفوش برشا ناس إن وردة كانت تخاف برشا من أم كلثوم من الأول، وكانت تشوف إنه دخولها للساحة المصرية مخاطرة كبيرة خاطر المقارنة باش تكون inevitable.
1: نرسي على ميدا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا.
0: لكن رغم هذا دخلت ديريكتومون في مشاريع ضخمة وأهمها الوطن الأكبر مع عبد الحليم، فايزة أحمد، نجيت وصباح. تخيلوا معايا فنانة مازال اسمها جديد نسبيا تلقى روحها وسط أكبر أصوات العصر.
2: وطني الثورة على استعمارهم إملى جزيرتنا دمرهم.

0: لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان إلا بنصر الشعب العربي.
1: في بداية الستينيات وردة تزور الجزائر بعد الاستقلال وغادي تعرس بضابط جزائري وتبعد تقريبا على الفن. بون الفترة هذه تعتبر من أغرب الفترات في حياتها، نجمة كان عندها كل شيء باش تكمل وتنجح أكثر، أما هي تقرر أنه تختفي تقريبا 10 سنين. في الفترة هذه كانت تعيش حياة عادية نسبيا كزوجة وأم وعندها وليد وبنية، وحتى ولدها رياض تسمى على اسم الموسيقار رياض سمباتي. أما حسب الناس المقربين منها وردة عمرها ما انفصلت فعليا على الموسيقى، كانت تسمع أغاني أغلب الوقت وتتبع في الأخبار الفنية وحتى وهي بعيدة. الرجوع الحقيقي صار عام 72، وقتها الرئيس الجزائري طلب منها تشارك في احتفالات وطنية، ومن بعد الحفلة هذه وردة قررت ترجع للفن، ومن هنا تبدأ أهم مرحلة في حياتها، مرحلة بليغ حمدي. العلاقة ما بين وردة وبليغ حمدي ما كانش عرسة كهو، كان بارتنرشيب فني قوي جدا. بليغ كان يعرف كيفاش يخرج الطاقة الكبيرة اللي في صوت وردة، وهي كانت تعرف كيفاش تعطي ألحان وإحساس وقوة. مع بعضهم خرجوا أعمال كما العيون السود، خليك هنا، لولا الملامة، وحشتوني. وبالمعلومات اللي تتعاود برشا على بليغ وردة، وحتى وقت كانوا يتعاركوا ولا يبعدوا على بعضهم كانوا يرجعوا يخدموا مع بعضهم فنيا، خاطر الكيمستري الفنية ما بينيتهم كانت حاجة إكسبشنال.

الجمال. في السبعينات وردة دخلت في مشاكل سياسية بسبب أغنية عملتها تمدح فيها معمر القذافي، وغادي صار نوع من المنع غير الرسمي لها في مصر الفترة. أما من بعد دخلوا شخصيات سياسية مصرية ورجعت لنشاطاتها الفنية عادي. وردة كانت من الفنانات القلائل اللي عاشوا قرب السياسة العربية من داخل، كسوة في الجزائر في مصر ولا في ليبيا، وكانت ديما تتحرك في وسط حساس جدا. أما رغم هذا الكل جمهورها ما تبدلش عليها، وفي التسعينات كي تبدلت الموسيقى العربية وخرج الجديد برشا فنانين من جيلها كانوا اختفوا. أما وردة تعاونت مع صليح الشرنوبي وقدمت ستايل جديد يناسب الفترة هذيك من غير بيان سور ما تخسر هويتها الأصلية، ولهنا خرجت أغاني كيما حرام تحبك ليا دنيا وبتونس بيك. المهم أنه الجيل الجديد وقت عرف وردة من جديد مش كفنانة قديمة أما كصوت مازال عايش حتى مع تغيير الوقت. ومن المعلومات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس أنه وردة كانت بيرفكسيونيست على الأخر، سورتو داخل الاستوديو كانت تعاود التسجيل مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى على جملة صغيرة ولا على كلمة مليها معنى.

في آخر سنواتها صحتها تعبت برشا وعملت عمليات كبيرة، منها عملية قلب وزرع كبد، لكن قعدت تظهر وتشارك في حفلات ومهرجانات وقت اللي تقدر. آخر ظهور مهم لها كان تقريبا قبل وفاتها بعام، ونهار 17 مايو عام 2012 وردة توفيت في القاهرة بسبب أزمة قلبية، ومن بعدها تم نقل جثمانها للجزائر وين دفنت بمراسم رسمية كبيرة. اليوم وردة تعتبر من أهم الأصوات النسائية العربية في القرن العشرين، مش على خاطر عندها صوت قوية كهو، أما على خاطر عندها قدران وتعيش مع أكثر من جيل وتنجح كل مرة بطريقة مختلفة.

0: ساليبونور.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، وليلة نختم حلقتنا بغنية عندك بحرية يا ريس. الغنية اللي برشا ناس يعرفوها بصوت ملحم بركات، أما أصلها أقدم برشا. الغنية تغنيت بصوت وديع صافي، ويقولوا أنه لحنها محمد عبد الوهاب، أما المعلومة هذه مش مؤكدة 100%. بان سيفغي أنه ملحم بركات عطاها طاقة لبنانية قوية برشا، أما نحن الليلة بش نسمعوها بصوت ملحم زين، صوت أعمق وبرفورمانس مودرن أكثر. أما بيان سور مازلنا محافظين على نفس الروح الترابية للغنية. خليكم تعملوا أن تري بون كيف مع عندك بحرية. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يولد زعتي، تعالى نشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. تشاو، باي باي.

0: ديوان FM. ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب

0: أوربن اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. تونس تحيي اليوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من مايو مع سائر الدول الأفريقية الذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية بالمناسبة أن البعد الأفريقي يظل خيارا استراتيجيا ثابتا في سياستها الخارجية، كما تؤكد التزامها الثابت بتعزيز التعاون مع دول القارة على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، إلى جانب تطوير الشراكات الثنائية في مجالات البناء والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. اليوم الاثنين تستأنف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 بعد توقفها كامل يوم الأحد بسبب الأشغال المتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لشركة نقل تونس. بلدية تونس تفتح اليوم الاثنين الأسواق اليومية بصفة استثنائية، وذلك أثر قرار غلقها لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك. وفي الشأن الدولي، وزارة صحة الاحتلال تعلن عن تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف جنود الجيش في جبهة الشمال، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إلى 8831 مصابا. الحرس الثوري الإيراني يعلن الأحد عبور 33 سفينة لمضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره العماني بدر البسعيدي الحرص على استئناف الملاحة في المضيق. ومن جهته، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في 72 ساعة، فيما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: ديوان فهم. تبع الموسيقى.

Rat den Mustek an der DNFM. Yeah.